والحمد لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. أنت رب ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والملائكة حق والنبيون حق ومحمد صلواتك اللهم اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا وإليك المصير يا رب العالمين. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق العدل المبين. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب قلوبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله تعالى حق الجهاد من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من الهالكين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى ملائكة الله المظهرين وعلى عباد الله الصالحين الأولين منهم الآخرين من الجنة والناس أجمعين. وأدخلنا يا مولانا برحمتك في عبادك الصالحين، واهد قلوبنا وثبت ألسنتنا وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله القائل جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فلنحرص عباد الله على أن لا يدركنا الموت إلا ونحن على أهبة الاستعداد للقاء الله، قد أصلحنا ما بيننا وبين الله وقمنا بواجبنا نحو الله سبحانه وتعالى وعبدنا الله سبحانه وتعالى حق عبادته وأقمنا الطاعات واجتنبنا المحرمات وقمنا بالذي يجب علينا أن نقوم به مستعينين بالله سبحانه وتعالى في ذلك، آخذين العبرة والدروس والعظة من كل ما جرى ومن كل ما يجري من حولنا، وآخذين العبرة من القرآن الكريم الذي ذكر التجربة البشرية من لدن آدم عليه السلام إلى يومنا هذا، وكل ما يجري للناس ومن الناس وكل ما سيؤول إليه وكل ما سيؤول إليه أمر الناس هو على سبيل من كان قد مضى ممن كان قبلنا، سنة الله في الذين خلوا ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ولسنا بدعا من الناس، فما جرى على من كان قبلنا سيجري علينا، غير أنه من الواجب علينا أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يعيننا وأن يثبتنا وأن لا يكلنا إلى أنفسنا ظرفة عين. فالتوفيق توفيق الله، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، نسأل الله تعالى ذلك، فهو ولي ذلك والقادر عليه. يقول الحق سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. الآية الخامسة من سورة إبراهيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى قومه، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى قومه أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات.
طبيعة الحال كل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين جاءوا لهذه المهمة، إخراج الناس من الظلمات إلى النور. قال: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. تلك الآيات التي جاء بها موسى قيل إنها التسع الآيات المعجزات: الطوفان والجراد والجمل والضفادع واليدا والعصا وفلق البحر والقحط والسنين الذي أصابهم. تلك الآيات التسع التي جاء بها موسى عليه السلام إلى فرعون وملئه. أو المراد ما هو أعم منها، وهو التوراة أيضا، لأنها أيضا حجة الله سبحانه وتعالى لموسى ولله سبحانه وتعالى على فرعون وملئه وعلى قوم وعلى بني إسرائيل، هي حجة الله سبحانه وتعالى، وفيها تعاليم الله وإرشادات الله وأوامر الله ونواهي الله والأمثال والعبر التي ذكرت في التوراة، كما هو الحال أيضا في الإنجيل، كما هو الحال أيضا في القرآن الكريم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. وفائدة إرسال موسى وإنزال التوراة والآيات وفائدة الآيات التي جاء بها موسى أيضا عليه السلام هي إخراج الناس من الظلمات إلى النور، من الظلمات إلى النور. وعبر بالظلمات عباد الله، ولم يقل من الظلمة إلى النور، ولم يوحد ذكر الظلمة، لأن الظلمات كثيرة: ظلمات الشرك، ظلمة الشرك، ظلمة الجور، ظلمة الظلم، ظلمة الاستعباد، ظلمة المهانة والحقارة والصغار، لأن بني إسرائيل كانوا في عهد فرعون في حالة استعباد وحالة إهانة وحالة مذلة. فهو جاء عليه السلام ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، كما هو حال الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج، أي أخرج قومك، أن هنا بمعنى أي تفسيرية، أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، من ظلمة الجهل، من ظلمة الشرك، من ظلمة الجور الذي بين الناس، والظلمات التي بين الناس، والعداوات التي بين الناس، والأحقاد التي بين الناس. أراد أن يصلح أمر الناس، أراد أن يصلح أمر الناس وأن يقيم أمر الناس مع الله سبحانه وتعالى. ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، كما ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. والنور ليس المراد به الضياء فقط، وإنما عبر بالنور باعتبار أن الضياء يستفاد منه وأن فيه الفائدة الكبرى. وإلا فالمراد بالنور هاهنا نور التوحيد، نور الإيمان، نور الهداية، نور الحق، نور العدل، نور القسط، نور الحرية والاستقلال من العبودية والارتهان للظالمين والغاصبين والمجرمين والمستبدين والمستكبرين، نور العزة والكرامة والشرف والمروءة والشهامة والشرف. هذا النور الذي أتى من أجله الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أرادوا أن يحرروا الناس من عبوديتهم للناس إلى عبوديتهم لله الواحد القهار. أراد الأنبياء بدعوتهم الناس إلى أن يستقيم الناس مع الله في أخلاقهم، في صدقهم، في أمانتهم، في عهدهم، في سلوكهم، في تواضعهم. هذا معنى إخراج الناس من الظلمات إلى النور. ونسأل الله تعالى أن يخرجنا من الظلمات إلى النور كما أخرج عباده الصالحين، وأن يهدينا في من هدى، وأن يعافينا في من عافى، وأن يتولانا في من تولى، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. قال: أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. وذكرهم بأيام الله، التذكير بأيام الله وسيلة مهمة لإرشاد الناس وتفهيم الناس وتذكير الناس بأيام الله سبحانه وتعالى كي يستقيموا على منهج الله وعلى دين الله. وهو أسلوب حكيم ذكره القرآن الكريم في أكثر من آية، وهو يذكر الناس بأيام الله. والمراد بأيام الله تلك الأيام المصلية التي حدث
حدث فيها أحداث إما خير وإما شر. فالخير على سبيل المثال في أي أيام الله سبحانه وتعالى ونصره سبحانه وتعالى للمؤمنين.

0: ما حصل مثلا في بدر وفي الخندق وفي حنين وبين المؤمنين وإن كانوا قلة على من سواهم حين أغرقهم من أيام الله حين نجى صالحا وهودا من عداوتي ومن كيدي ومؤامراتي ودسائس أقوامهم قومهما عليهما من أيام الله سبحانه وتعالى. تلك الأيام التي نصر الله تعالى فيها الدين وأعز بها الإسلام والمسلمين من أيام الله، تلك المواسم التي يمن الله تعالى بها على عباده بالهدى والنور حين يرسل إليهم من يرشدهم ومن يهديهم ومن يهديهم سواء السبيل، من يخرجهم من الظلمات إلى النور. وإذا سخر الإله صعيدا لأناس فإنهم سعداء، هذا من أيام الله، هذا معنى من أيام الله بمعنى الخير الذي أعم الله تعالى ومن الله تعالى به على عباده. هذه من أيام الله التي ينبغي للناس أن يحمدوا الله تعالى عليها. من أيام الله على سبيل المثال لأهل اليمن حين دخل أهل الإسلام في اليمن طواعية، يوم أن جاء الإمام علي بن أبي طالب برسالة من النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقرأها عليهم في نهاية السنة الثامنة وبداية السنة التاسعة، فدخل أهل اليمن في دين الله أفواجا، ونزل قول الحق سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذا من أيام الله، يعني تلك الأيام التي من الله تعالى عليها بمنن عظيمة على الناس أن يحمدوا الله تعالى عليها وأن يشكروه وأن يستديموا نعمة شكرها وأن يستديموا هذه النعمة بشكر الله سبحانه وتعالى. القائل جل من قائل إذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والمعنى الآخر لأيام الله، وإن كنا قد قلنا إن المراد بأيام الله المعنيين جميعا، يعني مواسم الخير، أيام الخير، أيام النصر والعزة والكرامة للإسلام وأهله، وأيام الذلة والمهانة والصغار والحقارة والعقوبة والأخذ الإلهي لأعداء الله سبحانه وتعالى، كما أخذ الله تعالى فرعون وملأه، وكما أخذ أبا جهل وأبا لهب وأمية بن خلف وشيبة وربيعة في يوم بدر، وهم من كانوا من القوة والصلافة والظلم والجور والحقد والعتو والنفور على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأيام التي أخذ الله تعالى فيها المجرمين واستبدل بهم المؤمنين، الأيام التي نكر الله تعالى فيها بالظالمين والمجرمين والمستبدين والعتاة المجرمين، كيف أخذهم الله، كيف نكر الله تعالى بهم، ولماذا أخذهم، وبأي جرم أخذهم، حتى يعرف الناس أن الله تعالى يمهل ولا يهمل، وأنه إذا أخذ القرى أخذها أخذ عزيز مقتدر، وأن الله تعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. إذا عرفنا ذلك وجب علينا أن نحمد الله وأن نستقيم على منهج الله سبحانه وتعالى. من تلك الأيام التي أخذ الله تعالى فيها الظالمين على سبيل المثال ما أخبر الحق سبحانه وتعالى في قوله في سورة العنكبوت فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. نوع الله تعالى أخذه للظالمين والمجرمين بعقوبات مختلفة، مختلفة الأشكال والأنواع والهيئات، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ريح فيها حصى، كما قال سبحانه وتعالى الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأخذوا بالطاغية، وأما عاد فأخذوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. 7 أيام 7 ليال و8 أيام حسوما، ريح على نفس واحدة أصابتهم وقتلتهم واشتثتهم وجعلتهم كأعجاز نخل قاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ لا باقية ولا باقية، أخذوا عن بكرة أبيهم. هذه أيام الله التي أخذ فيها البراء وأخذ فيها الظالمين. من أيام الله حين أخذ العتاة والمجرمون في زماننا هذا، وعشنا هذا الأخ ورأيناه، ورأينا وشاهدنا آيات الله سبحانه وتعالى حين أخذ مثلا حسني مبارك الذي ما كان يؤمل أن يتمكن منه أحد، ولا أن يزحزحه عن حكمه في مصر، ولا كذلك معمر القذافي، ولا كذلك صدام حسين، ولا كذلك العتاة والظلمة والمجرمون حتى في اليمن. هذا من أيام الله، من أيام الله حين اشتكت عصا بني الأحمر في اليمن. هذا من آيات الله، إذ ما كان الناس يأملون أن يختلف شخصان، سواء آل الأحمر في حاشد وآل الأحمر في سنحان. هذا من آيات الله حين سعوا إلى توريث الحكم، وسعوا إلى ظلم الناس، وسعوا إلى الاستئثار بثروات الشعب اليمني وخيراته، وارتهان هذا الشعب القراري السعودي والأمريكي. هذا من أيام الله سبحانه وتعالى. وإذا لم يكن هذا من أيام الله، فما معنى هذه الآية؟ هذا من أيام الله سبحانه وتعالى، من أيام الله ما حدث في ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر 2014. هذا من آيات الله أيضا. والتذكير بآيات الله يأتي في إطار قول الحق سبحانه وتعالى: وذكرهم بأيام الله. ذكرهم بأيام الله ليس من باب التشفي، ولا من باب التلبيس والتدليس واللبس على الناس وغش الناس والتغرير بالناس، إنما هو ذكر للوقائع والأحداث التي كانت وما جرى وكيف كان التحول وما صار إليه الناس. هذا من أيام الله، على الناس أن يستذكروا هذه الأيام. تذكرون ما كان قبل 21 من سبتمبر، تذكرون كيف كان قرار الشعب اليمني مرتهنا ومقيدا بأيدي السفير السعودي محمد سعيد آل جابر، والسفير الأمريكي آنذاك، ومن أتى بعده من السفراء الأمريكيين، حتى قال صادق الأحمر في لقاء معه في قناة سهيل نفسها: من يدير اليمن؟ قال: السفير الأمريكي. لا نكذب على أنفسنا، الذي يدير اليمن السفير الأمريكي. هذا هو الحاصل، الكل كانوا يتوجهون إلى السفير الأمريكي، بدءا برئاسة الجمهورية إلى الوزراء، إلى رئاسة الوزراء، إلى من دونهم، كلهم كانوا يتوجهون إلى السفير الأمريكي، وهو الذي يعين، وهو الذي يفصل، وهو الذي يحدد السياسات والتوجهات، وهو الذي يقرر، وهو الذي يقرر. حتى بلغ بهم التدخل إلى أن شروا وجمعوا السلاح اليمني من جميع الأسواق والقبائل من أجل أن يبقوا اليمن ضعيفا هزيلا لا يستطيع أن يقاوم أحدا. كل ذلك شاهدتموه وعاينتموه واطلعتم عليه، وما كان حديثا يفترى، بل كان وقائعا شاهدها الناس وعلمها الناس وفهمها الناس، وحسوا بالمذلة والإهانة حين يأتي السفير الأمريكي ويأتي الضباط الذين كان يرجى منهم أن يكونوا أكثر حفاظا على سرية السلاح اليمني وعلى الحفاظ عليه وعلى المحافظة عليه. جمعوا السلاح وأتى السفير الأمري بنفسه ليشرف على تلف هذا السلاح وإزهاق هذا السلاح، دمروا السلاح. أتى عمار بن محمد عبد الله صالح ومن كان معه، وجمعوا الصواريخ، صواريخ الدفاع الجوي، وأتلفوها، والتي فريت من أموال اليمن، من عرق جبين الشعب اليمني، من قوت الشعب اليمني، اشتروها من أجل الدفاع عن اليمن. أرادت أمريكا أن تتلف، فما كان لهم إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وجمعوا السلاح وأتلفوا السلاح في قضية يندى لذكرها جبين الإنسانية للأسف الشديد. هذا هؤلاء من كان يرجى فيهم أن يكونوا الحفظ على الشعب اليمني وعلى عزة وكرامة الشعب اليمني وعلى صيانة القرار وسيادة الشعب اليمني، هكذا عاشوا مع الشعب اليمني وهم من أبناء جلدتنا. وذكرهم بأيام الله، ذكرهم بتلك الأيام التي حدثت إبان ما يسمى بعهد عبد رب منصور، وما جرى فيها من أحداث، وتلك السلسلة الطويلة الطويلة الممتدة التي ما كانت لتقف لولا ثورة 21 من سبتمبر، حين استهدفوا الشخصيات العسكرية والمدنية والأكاديمية وقتلوهم واغتالوهم في أكثر من مكان وأكثر من شارع وأكثر من حي. تلك الانفجارات التي سواء استهدفت فيها المساجد واستهدف فيها المصلون، وما فرقوا فيها بين محارب ومدني وسلمي، واستهدفوا الناس في الأرض، واستهدفوا الناس في ميدان السبعين، واستهدفوا الناس عند كلية الشرطة، واستهدفوا الناس في ميدان التحرير، واستهدفوا الناس في كل مكان. وسقطت الطائرات أكثر من 12 طائرة، ووعز سقوطها إلى مجهول، نسب سقوطها إلى مجهول. من أسقط طائراتنا؟ من تسبب في إتلافها وإحرابها وسقوطها على رؤوس المدنيين؟ من فعل ذلك؟ كل ذلك نسب إلى المجهول، ولم تنسب إلى جان واحد ولا إلى مجرم واحد. قتل الناس بدم بارد، استبيحت دماء الناس وأعراض الناس، حتى إن منتسبي القوات المسلحة ومنتسبي قوات الأمن ما كانوا ليجرؤوا أن يلبسوا الزي الرسمية خوفا من أن يستهدفوا. وصل بهم الحال إلى أن وصل الخوف إلى من يرجى منهم أن يؤمنوا الناس، القوات العسكرية المسلحة وقوات الأمن. هذا من باب التذكير بأيام الله، ليعرف الناس مدى نعمة الله سبحانه وتعالى عليهم، وكيف أن الله تعالى خلصهم من ربقة الاستعباد، ومن ربقة الوصاية، ومن ربقة الذلة والمهانة التي كان الناس يعانونها. ولا تنسوا ما كان الشعب اليمني مستهدفا به من الحرب الناعمة ودخول الأجانب وفتح المراقص والسيانم والملاهي وبيوت الدعارة وشبكات الدعارة والخمور والفجور والسفور، هذا كله كان حاصلا، لا ينسى ذلك أحد. لا تنسوا أبدا أنه كان يقام الحفل الفني الساهر بوجود وحضور كثير من وزراء الدولة ورئيس وزراء الدولة وربما رئيس الدولة، وترقص الراقصات والمغنيات وهن سافرات متبرجات أمامهم بعد أن استفتحوا هذا الحفل الفني الساهر كما قالوا بآيات من الذكر الحكيم. لا تنسوا كل ذلك، لا تنسوا ما كان اليمن عليه وما كان يرجى له وما كان يطبخ له وما كان يكاد له لولا أمن الله تعالى علينا، لولا أن هدانا الله، لولا أن نصرنا الله، لولا أن أعزنا الله، لولا أن أكرمنا الله. وذكرهم بأيام الله، ذكرهم بأيام الله، ذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. التذكير بآيات الله آية وعلامة تزيد الإنسان صبرا. وقال صبار ولم يقل صابر، صبار كثير الصبر، وكثرة الصبر تدل على كثرة المشكة والمغالبة والأحقاد والعداوات التي يتحملها الإنسان. لا شك أنه عندما حدثت ثورة 21 من سبتمبر، بينما قد كان الناس كلهم قد خرجوا إلى الساحات وعبروا بلسان واحد وتحركوا تحركا واحدا، لولا المؤامرات والدسائس، لولا الخيانات، لولا الظلم، لولا الجور. وكان الناس بعد العداوات قد اجتمعوا على وثيقة سميت بوثيقة السلم والشراكة، وقعها جميع الأطراف وجميع المكونات وجميع الأحزاب وجميع الشخصيات، ووصلوا إلى بر الأمان بشهادة جمال بن عمر مبعوث الأمم المتحدة. لولا أن السعودية تدخلت ومنعت وفرضت قيودا على من كانت تمولهم عبر اللجنة الخاصة المعروفة لدى الجميع من الأموال التي كانت تضخها، وشنت حربها على اليمن. وكان اليمن قد اتفق أهله على وثيقة السلم والشراكة ووصلوا إلى بر الأمان، لكن السعودية رفضت بإيعاز من أمريكا، ودخل الناس في معمعة جديدة وبحر من الدماء. حدثت ثورات، ثورة تونس وثورة مصر وثورات عدة في المنطقة. استطاعت أمريكا أن تلوي أعناق هذه الثورات وأن تستبدل العملاء بالعملاء من جديد. خرج الناس في ثوراتهم تلك من أجل لقمة العيش كما قالوا. قال قائلهم وهو منسي ما يقال شرارة الثورات في الدول العربية حين قال هرمنا. فحدثت ثورة تونس وحصل ما حصل في تونس، واستطاعوا أن يزيحوا زين العابدين ابن علي وهرب إلى السعودية أو إلى الإمارات على كل حال. لكن ما الذي حدث؟ جاءت حكومات تطالب بتسوية الرجال بالنساء في الحقوق والمواريث، خلافا لكتاب الله سبحانه وتعالى، وبإزالة حكم القصاص وقطع يد السارق نزولا عند رغبة الاتحاد الأوروبي ودول الكفر والشرك. هذا الذي حصل، هذا الذي حصل. لم تكن هناك ثورة من أجل الله وإعلاء كلمة الله وتصحيح الناس وتثبيت أقدام الناس على منهج الله كما حصل في اليمن، كما حصل في اليمن. نعم حدثت ثورات، لكن من أجل إشباع البطن ولقمة العيش كما يقال، أما من أجل العزة والكرامة والحقوق والواجبات والقيم والأخلاق والدين والتقوى والاستقامة على منهج الله، ما كانت تلك الثورات تطالب بهذا الأمر على جهة الإطلاق. حدثت ثورة في مصر وتعتلى على الحكم الرئيس المصري الذي فيما بعد حبس، مرسي، محمد مرسي، الذي قال في قبل أن يعتلي الحكم في كلام له مثير يتحدث عن فلسطين وعن البلاد المقدسة أن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. ما إن اعتلى الحكم وعثر العرش وحكم في مصر حتى أرسل رسالة إلى رئيس وزراء الكيان الصهيوني الغاصب يتمنى فيها بدوام الصحة والعافية والأمن والاستقرار لإسرائيل. هكذا ما كانوا صادقين مع الله، ما كانوا صادقين مع مبادئهم وشعاراتهم وجهادهم وخروجهم وثوراتهم. إلا أن الشعب اليمني كان استثناء من تلك الثورات، ولأنه كان استثناء من تلك الثورات وأنه كان مع الله شنت عليه الحروب. لم تشن حرب على مصر ولا على تونس ولا على سوريا ولا على غيرها، لما كانوا في صف الباطل، لما كانوا مع أعداء الله، لكن الشعب اليمني حين كان مع الله شنت عليه الحرب في 2015. ثم حدث ما حدث من تلك المجازر والمآسي النكراء التي يندى لها جبين الإنسانية حتى يومنا هذا. لماذا؟ لأننا مع الله. لكن ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ مع الثبات والصمود والاستعانة بالله والثقة بالله وعدم التنازل مع وجود القيادة ووجود الشعب اليمني المؤمن الذي قال النبي في حقه الإيمان يمان والفكر يمان والحكمة يمانية، والذي قال في حقه إني لأجد نفس الرحمن من هاهنا وأشار إليكم، شنت الحرب وحوصر الشعب واعتدي عليه وسب وأهين وألصقت بحقه التهم التي لا أساس لها من الصحة ولا واقع لها على جهة الإطلاق، ومنها ما يسمى باستهداف مكة، تلك الأكذوبة التي كانت قبل 10 سنوات ها هي الآن تكرر. لماذا؟ لأنهم عجزوا ولأنهم فشلوا رغم تحالفاتهم، رغم عتادهم وعدتهم، رغم كثرة رجالهم ومالهم وإعلامهم، رغم كثرة الإسناد من الدول، رغم الإدانات المتكررة. لكن ما الذي حدث؟ هذا كله عباد الله من أيام الله، هذا كله من أيام الله. لتعرفوا أن ما جرى لم يكن ليجري ولم يكن ليحصل على الشعب اليمني من قوة وثبات وسؤدد ونصر لولا الله، لولا عناية الله، لولا توفيق الله، لولا تثبيت الله. أنتم شاهدتم كيف أن الشعب اليمني بتوفيق الله استطاع أن يصمد، استطاع أن يصمد. حاكوا المؤامرات، كذبوا، غشوا، خدعوا، مكروا، دسوا، نكثوا، فعلوا كل الأفاعي. أذكركم وهذا أيضا من باب التذكير بأيام الله، حين خرج السيد حسين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اهدنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العلي العظيم. تضمن قوله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى مخاطبا للذين آمنوا، مخاطبا لنا نحن المسلمين كافة، مبدأ إسلاميا عظيما ومهما تحتاج إليه الأمة لدينها ولصلاح دنياها. الإسلام هو دين جامع يبني الأمة ويجمعها على أعظم وأقدس وأسمى المبادئ والقيم والأخلاق والأهداف، ويرسم للأمة مسؤولياتها الجماعية التي تتعاون فيها جميعا، وينظم لها حركتها في مسيرة حياتها بما ينسجم مع انتمائها الإيماني، ويحفظ لها كرامتها الإنسانية، ويثمر في نهاية المطاف الثمرة الطيبة الثمرة العظيمة التي هي البر والتقوى، وبذلك صلاح حياة الأمة. عندما نأتي إلى عنوان التعاون بشكل عام فهو يعني تجميع الجهد على نحو جماعي لإنجاز هدف معين أو للقيام بعمل معين أو لتنفيذ مسؤولية معينة. ومن المعلوم لدى البشر قاطبة أن الجهد الجماعي هو من حيث مستوى الإنجاز ومستوى التكامل ومستوى تخفيف الكلفة عن الشخص على الفرد ومستوى القدرة والإمكانيات هو أعظم بكثير، وهو ضروري أساسا لإنجاز أكثر المهمات والمسؤوليات والأعمال الكبرى التي لا بد فيها من الجهد الجماعي. الجهد الفردي يبقى بحدود إمكانيات وقدرات الفرد نفسه على مستوى الشخص الواحد، وتتفاوت هذه القدرات سواء على المستوى المعرفي والمادي وعلى مستوى التفكير على مستوى الفعل على مستوى الإمكانيات والوسائل، تختلف من شخص إلى آخر. ويبقى في كل حال مستوى الجهد الفردي محدودا استطاعة الإنسان أن ينجز فيه أعمالا إلى مستوى معين، أو أن يقوم أيضا بمهام وأعمال إلى مستوى معين. ولكن هناك في الواقع البشري، لأن الحياة حياة المجتمع البشري، حياة المجتمع البشري هي حياة مترابطة، وهناك فيها مصالح عامة مصالح مشتركة، وهناك أيضا مسؤوليات عامة مسؤوليات مشتركة وأهداف كبيرة لا يمكن أن تنجز بجهد فردي، يستحيل في بعضها أن تنجز بجهد فردي، ولا بد فيها من التعاون. وهذه مسألة واقعية وقائمة في حياة المجتمعات البشرية. المجتمعات البشرية منظمة ومؤطرة بشكل دول، كيانات، مجتمعات تحت عناوين معينة أو بشكل قبلي أو غير ذلك، ويجمعها على مستوى كل كيان معين أو إطار معين، تجمعها أهداف مشتركة، حياة مشتركة، مصالح مشتركة، جهود جماعية، اهتمامات جماعية، تنسق حتى الجهد الفردي فيكون في إطار سياسة جماعية، توجه جماعي. وهكذا هي الحالة القائمة في الواقع البشري، وتختلف في مستوى تفعيل هذا الأمر ومستوى الاستفادة منه من مجتمع إلى آخر. فالمجتمعات الأكثر نجاحا والأكثر قوة والأكثر إنجازا هي المجتمعات التي تمكنت من رفع مستوى التعاون وتوجيه حالة التعاون داخلها على مستوى أفضل وعلى مستوى أقوى وعلى مستوى أكبر ووفق رؤية صحيحة. كلما كانت هناك رؤية صحيحة في جانب معين وضفت فيها الجهود الجماعية ونسجت فيها الأنشطة العامة لتخدم هدفا مشتركا، في نهاية المطاف تتحقق نتائج كبيرة. وهذه مسألة معروفة في الواقع البشري وقائمة كما قلنا في عصرنا وفي كل زمن مضى. الحالة السلبية هي في واقع مجتمعنا المسلم الأقل تعاونا في كل شيء على مستوى ما يفيده لدنياه وما ينسجم مع دينه وما يحقق له أيضا المصالح الكبيرة في كل المجالات. حالة البعثرة للأمة والتجزئة للأمة والتفريق للأمة وترسيخ التوجه الفردي والأنانية والسعي لإبعاد الأمة عن روابطها الجماعية وعن مشاعرها وتوجهاتها ومواقفها الجماعية ومسؤولياتها الجماعية وهمها الجماعي ساعد إلى حد كبير أن تتعزز النظرة الفردية والتوجه الفردي لدى الكثير من أبناء الأمة. وهذا ما أضعف المسلمين في عصر كان بالإمكان أن يكونوا من أقوى الأمم إن لم يكونوا أقوى الأمم، لأن لديهم من الإمكانات والقدرات والثروات والعدد الكبير، ولديهم أيضا نور الله وهديه الذي هو خير ما يمكن أن تجتمع عليه أمة، وأحكم وأرقى وأسمى وأهدى ما يمكن أن تجتمع عليه أمة فتحقق لنفسها الخير في الدنيا والآخرة، ويكون لها دورها البناء والمثمر والإيجابي والصالح في قيادة المجتمعات البشرية الأخرى وفي التأثير فيها. المجتمعات الغربية على سبيل المثال في أوروبا وفي أمريكا والمجتمعات في بعض المناطق الأخرى في بعض القارات الأخرى مثل بعض المجتمعات الآسيوية كالصين مثلا، ترسخ عندها مفهوم التعاون والهم الواحد والتوجه الواحد والموقف الواحد والمصالح المشتركة، مع أنهم في الغرب هم توجههم رأس مالي مبني في أصل المسألة على الفرد ومصلحة الفرد وينطلق من مصلحة الفرد، مع ذلك ولديهم هذه العقيدة وهذا المبدأ الرأسمالي الذي يركز بشكل كبير على الفرد وينطلق من الفرد في مصالحه ولا يرعى المصالح العامة إلا كتبع لمصالح الفرد، لكنهم أدركوا أنه حتى بحساب المصلحة الشخصية والمصلحة الفردية وما يعود من فوائد على الفرد الواحد، أنه من خلال التوجه الجماعي الاهتمام الجماعي التعاون الجماعي سيتحقق للفرد من المكاسب من المصالح من المنافع ما لا يمكن أن يحققه في توجه منعزل ومنفصل عن التوجه الجماعي. وأدركوا ترابط المصالح للمجتمعات، المصالح بكل أشكالها يعني الاقتصادية السياسية الأمنية الاجتماعية، أنها مترابطة في الواقع البشري. ولذلك من الواضح أنه يمكن تنسيق مسألة التعاون وتنظيم الجهد الجماعي بما لا يلغي الخصوصية الفردية وبما لا يلغي أيضا الاعتبارات عندنا مثلا في التوجه الإسلامي الأسرية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. هم أدركوا ذلك واستفادوا كثيرا من ذلك. قامت كياناتهم العملاقة وتجمعت قدراتهم وطاقاتهم فأنتجت على نحو كبير، ولديهم دائما الكثير من الشركات والمؤسسات في كل المجالات، حتى على المستوى البحثي مؤسسات تتضافر فيها الجهود، جهود المفكرين، جهود المنظرين، النشاط الاقتصادي كذلك، مؤسسات، شركات، الأنشطة في مختلف شؤون الحياة كثير منها تعتمد على مؤسسات، على شركات، على هكذا تجمعات تجمع فيها الإمكانات والقدرات والمواهب، وتتكامل فيها القدرات فيكون لذلك النتيجة الأكبر والأفضل. على العكس منا في واقعنا في المجتمع الإسلامي، بعثرة وتوجه فردي إلى أبعد الحدود، فقدنا الهم الواحد، القضية الواحدة كهم يتجه عليه الجميع، يرتبط به الجميع، المسؤولية التي ندرك أنها تقع على عاتقنا جميعا فنتحرك فيها كما ينبغي. الآن في المجتمع الغربي حتى على مستوى المشاريع العملاقة تتعاون فيها الدول، لاحظ مثلا الأنشطة المتعلقة بالفضاء والمحطة الدولية، كم دول تعاونت فيها لأجل موضوع الفضاء والأقمار الصناعية ورصد الواقع والأنشطة والمتغيرات الجغرافية في الأرض والبيئية ومشاكل، أشياء كثيرة يتعاونون عليها بالرغم من إمكانات كل دولة منهم، أصبحت لديها إمكانات ضخمة لكنها ترغب في كثير من الأمور المكلفة أن تتعاون مع دول أخرى مثلا، ولهذا أهميته الكبيرة في أن تخفف الكلفة، لا تكون مرهقة على دولة معينة فتؤثر على بقية مصالحها واهتماماتها. فعلى كل حال نجحت بقية الدول، بقية المجتمعات، بقية الكيانات في العالم نجحت بالاستفادة من مبدأ التعاون فيما بينها في مصالح دنياها وحتى في مؤامراتها على أمتنا وحتى في تعاونها على الإثم والعدوان، نجحت في ذلك إلى حد كبير وبما لا يقارن مع ما عليه أمتنا من عدم التعاون على البر والتقوى، على الخير لها في دينها ودنياها. هذا مؤسف، مؤسف، وراءه أشياء كثيرة جدا أضرت بالأمة وأوصلتها إلى ما وصلت إليه من التفكك والتبعثر والضياع والتشتت والفوارق والحواجز والعوائق التي عززت حالة الفصل لأبناء الأمة عن بعضهم البعض ولجهودهم وما إلى ذلك. فالكافرين استفادوا كما قلنا في كل شيء. أما في واقعنا كأمة مسلمة، نحن الذين يخاطبنا الله ويقول لنا وتعاونوا على البر والتقوى، نحن الذين هيأ الله لنا أعظم المبادئ وقدم لنا أعظم المبادئ التي هي خير ما تجتمع عليه أمة، خير ما يجتمع عليه البشر، المبادئ العظيمة، الأهداف المقدسة، القيم والأخلاق الكريمة والعظيمة، أيضا قدم لنا ما يساعدنا تربويا على تحقيق حالة التآخي والتعاون والانسجام والتفاهم والتقارب، ويحقق لنا بالتالي التعاون على أرقى مستوى، الأمة التي قال لها الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، الأمة التي لديها هذه المسؤولية ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. مسؤوليات جماعية لم ينفع فينا هذا، مبادئ جامعة لم ينفع فينا ذلك، وهكذا توجيهات كثيرة تبين لنا ثمرة هذا الجهد الجماعي، هذا التعاون، وما ينتج عنه وما يفيدنا به ويعود به علينا من الخير في الدنيا والآخرة. لكن العمل المفرقين بكل الوسائل بكل العناوين، على المستوى الفكري، على المستوى الثقافي، على المستوى السياسي، على كافة المستويات، عمل كبير جدا وترك أثره البالغ في واقع الأمة، حتى أصبح مجتمعنا الإسلامي يختلف عن بقية المجتمعات في ذلك. لم يستفد من مسألة التعاون في أي شيء. أمة ضخمة، المسلمون أكثر من مليار مسلم، قدراتهم، إمكاناتهم، ثرواتهم هائلة. ليسوا أمة لم يجعل الله لها في أرضها ثروات ولا خيرات وتركها بدون شيء، ثم تركها الله صفرا فلم يعطها شيئا ولم يمدها بشيء. شملها عطاء الله، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. شملها عطاء الله، بل أعطاها الله الخير الكثير، لديها الإمكانات الكثيرة، لديها الثروة البشرية والمادية، ولديها ما لو عادت إليها الرؤية الصحيحة، نور الله وهديه العظيم والمبارك الذي كان يمكن أن يرتقي بالأمة إلى أرقى المستويات. نجد مدى خسارة الأمة الإسلامية لتضييعها هذا المبدأ وإزاحتها هذا المبدأ من واقعها. على المستوى العسكري بدت الأمة الإسلامية ضعيفة عسكريا أمام أعدائها، حتى في معالجة القضية الفلسطينية. كلنا يعلم أنه لو تضافرت جهود المسلمين وإمكاناتهم بنية صادقة وتوجه جاد واعتماد على الله سبحانه وتعالى، لما كانت فلسطين مغتصبة، لما كان الأعداء يدنسون المسجد الأقصى المبارك الذي هو من مقدسات المسلمين، لما كان الشعب الفلسطيني الذي هو جزء من المسلمين، جزء من الأمة، جزء من العرب، يعاني الاضطهاد والظلم والقهر، ويعاني مما يمارس بحقه من الإجراءات الظالمة والتعسفات من جانب أعدائه وأعداء الأمة كل يوم، معاناة يومية، اضطهاد يومي بكل أشكاله من القتل والجرح والسجن والتدمير والانتهاك للأعراض واقتلاع أشجار الزيتون والمزارع إلى غير ذلك، واغتصاب الأرض ونهب الممتلكات تعدي بالضرب، كل أشكال اضطهاد موجودة وتمارس بحق شعب فلسطين منذ عقود من الزمن، والأمة تقف وكأنها عاجزة، كأنها أمة لا تقدر على أن تنهي هذا الظلم، تنقذ ذلك الشعب، تستعيد جزءا منها، جزءا من مقدساتها، جزءا من أرضها ووطنها، وتنقذ جزءا منها، من كيانها، من شعبها، من أبنائها. ما الذي حصل في مقابل تعاون كبير مع العدو الإسرائيلي؟ التعاون الغربي برز مع العدو الإسرائيلي أكثر بكثير على كافة المستويات من تعاون المسلمين فيما بينهم. هذا كمثال واحد أمام بقية التحديات والأخطار. كلنا يعلم لو تضافرت جهود المسلمين وتعاونوا لدفع الخطر عنهم جميعا كانوا اليوم قوة كبرى في الساحة العالمية، كما كان حالهم على ما هو عليه. على المستوى الاقتصادي ليس لدى المسلمين عملة موحدة، الأوروبيون عملوا لهم عملة موحدة اليورو، فأصبحت عملة ذات وزن كبير وقيمة كبيرة وأهمية عالمية. المجتمع الغربي إلى حد كبير اعتمد على الدولار، فأتى العرب وأتت الدول العربية المنتجة للنفط لتعتمد على الدولار فجعلته عملة عالمية. حولوا اللغة الإنجليزية إلى لغة عالمية، حولوا سياساتهم وتوجهاتهم إلى توجهات عالمية بفعل ما عليه المسلمون من التفرق، من التوجه بعض الأنظمة معهم مع أعداء الأمة في كل شيء، دخلت فيما هم عليه تتعاون معهم بدلا من أن تتعاون مع أمتها. لا يوجد للمسلمين سوقا مشتركة، ليس لهم سوق مشتركة. الوضع الاقتصادي فيما بينهم في العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري تحت سقف ما تريده أمريكا، ويستجيب تماما لأي توجهات أمريكية أو عقوبات أمريكية أو حصار أمريكي على شعب من شعوب الأمة الإسلامية. فخسر المسلمون الكثير ما يمكن أن يحصلوا عليه لو تعاونوا، لو تفاهموا على المستوى الاقتصادي، على المستوى العسكري، على المستوى السياسي. أمة ليس لها نفوذ سياسي بحجمها، بحجم إمكاناتها، بحجم قدراتها على كل المستويات. على المستوى الخيري لما انتشر البؤس في أي بلد من بلدان هذه الأمة، لو بقي التعاون فيما بينهم على المستوى الخيري. وهكذا في كل مجال من المجالات كانت خسارة المسلمين كبيرة، لأنهم أضاعوا هذا المبدأ وتعاونوا على البر والتقوى. بدلا عن ذلك اتجهت أنظمة منهم، دول منهم، كيانات منهم لتتعاون مع أعدائهم ولتسخر طاقاتها، إمكاناتها، ثرواتها مع مواقفها وتوجهاتها لخدمة أعداء الأمة. هذا أمر واضح فيما عليه بعض الأنظمة في ذوبانهم التام مع أمريكا وخدمة أمريكا وخدمة الغرب، وفي الأخير مع الإسرائيلي، مع العدو الإسرائيلي. دخلوا في علاقات معلنة وما يسمونه بالتطبيع، في علاقات ألغوا فيها الكثير من القيود التي يتخذونها ضد بقية شعوبهم الإسلامية وبلدانهم العربية، وفتحوا مجال لتجنيس الإسرائيليين وإلغاء الجمارك في التعامل معهم، وفتح الأبواب للدخول والخروج والحركة إلى بلدانهم بدون أي قيود وبكل التسهيلات، وكل التسهيلات للأنشطة التجارية وغير ذلك، واتجهوا للنشاط الاستثماري لدعمهم وهكذا. ففعلوا معهم ما لا يفعلونه أبدا مع شعوب أمتهم، مع بلدان العالم الإسلامي. هذه حالة واضحة من الانحراف الكبير. وبات الحديث اليوم مثلا عن مسألة تعاون المسلمين جميعا أو تعليق شيء من الأمور عليه تعليق بما هو أشبه بالمستحيل، يعني لم يعد من المؤمل فيما عليه المسلمون اليوم من إشكالات، من عوائق، من فرقة، من شتات، من توسيع للفجوة، من بعثرة وتجزئة، من عوائق وحواجز بفعل الأنظمة والحكومات التي تؤدي هذا الدور بشكل كبير، ومن معها من المضلين والمفسدين الذين يشتغلون في هذا الاتجاه السلبي لضرب الأمة من الداخل. لم يعد ينبغي أن يعلق الإنسان أي عمل عظيم أو مهم أو موقف مهم ويرهنه إلى مسألة اجتماع المسلمين جميعا أو توحدهم جميعا أو

0: التعاون والتنسيق والتفاهم على أبرز القضايا، على أبرز العناوين، وأي مستوى، أي مستوى يمكن أن يتحقق من التعاون في ذلك في ظل الظروف الراهنة فهو مستوى مهم، فهو مطلوب، فهو مطلوب على كل حال. على مستوى الأخيار الذين يحسون بمسؤوليتهم من أبناء الأمة، الصالحين من أبناء الأمة، على مستوى الواعين من أبناء الأمة الذين يحملون هم الأمة، واقع الأمة، معاناة الأمة، مصير هذه الأمة، مستقبل هذه الأمة، ولديهم ثقة بالله سبحانه وتعالى وإدراك وإيمان بعظمة المبادئ الإسلامية والقرآنية، فما تحقق بينهم من التعاون في كل المجالات في إطار القضايا الكبرى للأمة والمسؤوليات الجماعية للأمة فهو مطلوب وهو مناسب، وهو قائم الآن بعد أن أصبحت حالة الفرز والتمييز من الله بين أبناء الأمة، بين المنافقين وبين الصالحين من أبناء الأمة. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب في ظل ما يجري مؤخرا في موضوع التطبيع مع العدو الإسرائيلي وغير ذلك. على كل، على مستوى الواعين من أبناء الأمة يمكن أن تعزز حالة التعاون على مستوى الأخيار، على مستوى الدول، على مستوى الجهات الفاعلة من أبناء الأمة التي لديها هذا التوجه الواعي المبدئي الأخلاقي الإنساني الذي هو توجه راشد، توجه صحيح، توجه سليم، هو التوجه الطبيعي الذي ينبغي أن تتوجه به أبناء، يتوجه به أبناء الأمة. ثم على المستوى الداخلي، على مستوى كل شعب، فمثلا في واقعنا في شعبنا اليمني، نحن مجتمع مسلم، هويتنا إيمانية، الإيمان يمان والحكمة يمانية، مجتمعنا بحمد الله لا يزال محافظا على مبادئه وقيمه وأخلاقه إلى حد جيد، يتفاعل مع هدى الله سبحانه وتعالى، يعي عظمة توجيهات الله سبحانه وتعالى، وعلى مستوى متفاوت فيما بين الناس، ليسوا سواء في إدراكهم لهذه الأمور في تفاعلهم معها. ونحن اليوم ضمن توجهنا المبدئي والأخلاقي والقيمي القائم على الاستقلال، على عدم التبعية لأعداء الأمة، عدم التبعية للكافرين ومن معهم من المنافقين، توجهنا القائم على الاستقلال، على إدراك أننا أمة لها مبادئها، لها قيمها، لها أخلاقها، لها مشروعها الحضاري الذي ينبغي أن تتحرك على أساسه، يجب أن ندرك جيدا، ونحن رأينا وعشنا ثمرة التعاون في مواجهة التحديات، التحدي الكبير الذي هو العدوان، عدوان وتحالف الإثم والعدوان، تحالف الأمريكي السعودي في العدوان على بلدنا، تحالف دولي إقليمي التحق به المنافقون والخونة من أبناء شعبنا، وقام بحملته وعدوانه الكبير على بلدنا بأهداف واضحة، يريد أن يحتل كل بلدنا وأن يسيطر عليه بشكل تام وأن يسيطر على كل شعبنا، واستخدم في عدوانه على بلدنا كل وسائل التدمير، وحرص على أن يكسر إرادة هذا الشعب من خلال ارتكابه لأبشع الجرائم بحق هذا الشعب، ومن خلال الحصار الخانق والشديد ضد هذا الشعب. مع ذلك، ما الذي أسهم بعد الاعتماد على الله سبحانه وتعالى والتوكل على الله سبحانه وتعالى، ما الذي أسهم في الصمود وتماسك شعبنا إلى اليوم؟ 7 سنوات وصل فيها تحالف العدوان إلى اليأس، وصل فيها إلى العجز، إلى الإخفاق، إلى الفشل المعترف به، الفشل الذي تحدثت عنه الدول بمختلفها والكيانات حتى الراعية لهذا العدوان، وأصبح شيئا معروفا أنهم قد فشلوا في عدوانهم في تحقيق أهدافهم ثمرة التعاون بين أبناء هذا الشعب، إنما تعاونوا في النهوض بمسؤوليتهم الجماعية في الجهاد في سبيل الله والتصدي لهذا العدوان. على المستوى العسكري ثمرة هذا التعاون عندما كان هناك تحرك واسع من أحرار وأبطال شعبنا من مختلف المحافظات من مختلف القبائل، وانطلقوا إلى الميدان ونهضوا بمسؤوليتهم، كان لهذا التعاون ثمرته العظيمة. إنما تعاونوا على مستوى الأنشطة الخيرية كان لهذا التعاون ثمرته الكبيرة، عندما كان هناك تعاون في حل المشاكل الاجتماعية كان هناك ثمرة طيبة، في كل المجالات التي حصل فيها تعاون كان هناك ثمرة إيجابية وثمرة طيبة. الإسلام هو يدفع نحو التعاون إلى حد أن يرسم مسؤوليات جماعية قائمة على التعاون. الجهاد في سبيل الله مسؤولية تعتمد على التعاون وهي مسؤولية جماعية، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسؤولية جماعية تعتمد على التعاون، فعل الخير فيه مسؤوليات أساسية جماعية تعتمد على التعاون. فالتعاون هو مثمر ثمرته عظيمة، فكيف إذا كانت التعاون على مستوى أكبر على مستوى أوسع وشمل كل المجالات، بالإضافة إلى ما هو ضمن مسؤولياتنا الجماعية كالجهاد في سبيل الله الذي يعتمد على التعاون، والذي كلما تحقق مبدأ التعاون داخله على نحو أفضل كانت الثمرة أكبر. وهذا شيء مهم يجب أن نعيه أن نستوعبه، البركة هي في الجهد الجماعي في التعاون. كلما كان التعاون على مستوى أعمق أكبر أوسع كلما كانت ثمرته أعظم. ولذلك علينا في شعبنا العزيز مع ما ننصح به في واقع أمتنا بشكل عام أن نلحظ أهمية هذا المبدأ التعاون على البر والتقوى. إذا جئنا إلى مستوى النهوض مسؤولياتنا الجماعية فلندرك أنها قائمة على التعاون ولنسعى في تحقيق ذلك. إذا جئنا إلى مختلف المجالات إلى المجال الاقتصادي، المجال الاقتصادي أصبح ميدانا من ميادين الصراع من ميادين المواجهة، وأصبح التحرك فيه بنية صادقة بنية واعية بتوجه صالح وواع وإيماني يصبح التحرك فيه من الجهاد في سبيل الله، لأن الأعداء يشنون حربهم الشاملة على شعبنا وعلى أمتنا بشكل عام. والجانب الاقتصادي من الميادين والمجالات الأساسية التي يشنون حربهم فيها عن طريق الحصار، وأكثر ما يفيدهم في الحصار هو اعتماد الناس على الاستيراد من الخارج، فيواجهون المشكلة ابتداء في مسألة العملة في الحصول على الدولار مما يضرب العملة المحلية مما يضعف قيمتها مما يتسبب برفع الأسعار، وأيضا في إيصال المواد التي تأتي من الخارج، إضافة إلى ما يترتب على اضطراب الوضع الدولي والإقليمي ومشاكل من ارتفاع إضافي في الأسعار، فتكبر المعاناة. ما الذي يمكن أن نقوي به وضعنا الاقتصادي في بلدنا؟ ما الذي يمكن أن ننهض به اقتصاديا في بلدنا؟ اعتمادنا على الله، ثقتنا بالله سبحانه وتعالى، وتعاوننا، لأن الجهد الفردي ضعيف على مستوى رؤوس الأموال، أكثر أبناء شعبنا من الفقراء، وكثير من أبناء شعبنا من ذوي الدخل المحدود، ما يمتلكه من أموال قد لا يفي بالاحتياجات الضرورية لأسرته، فكيف يتحرك به في نشاط تجاري أو استثماري يعالج به مشكلته الاقتصادية؟ ما الذي يمكن أن يساعد على معالجة هذه المشكلة؟ هو تجميع رؤوس أموال عن طريق التعاون. النشاط التعاوني في المجال الاقتصادي من أهم ما يمكن أن يفيد على مستوى النهضة الاقتصادية وعلى مستوى مواجهة المشكلة المعيشية التي هي هم وغم لدى الكثير من الأسر، لدى الكثير من الذين يعولون أسرهم. فكر كيف يجلب احتياجات أسرته، كيف يعمل عملا يدر له الدخل الذي يغطي به الاحتياجات الضرورية لأسرته. في العالم ماذا يفعل الناس؟ ينشئون مؤسسات تجارية، استثمارية، اقتصادية، شركات قائمة على المساهمات. يمكن جمع رأس مال مثلا من 1,000,000 مواطن أو من 500,000 مواطن، من 50,000 مواطن، من على أي مستوى كان، فيصبح رأس مال ضخم لنشاط استثماري فاعل يساعد على معالجة الوضع الاقتصادي من جهة، على تقوية الانتاج الداخلي، على معالجة مشكلة البطالة وتشغيل اليد العاملة. في بعض عمليات النصب في بلدنا، في بعض عمليات النصب والاحتيال، تمكن بعضهم من جمع مليارات. في واحدة من حالات النصب قيل لنا أن المجموع بلغ أكثر من 40 مليار ريال، جمعت تحت عنوان نشاط استثماري وتجاري، ولكن بطريقتها نصب واحتيال ومخادعة، جمعت من ذوي الدخل المحدود. هذا ساهم وهذا ساهم، البعض من 5,000 ريال، وهكذا جمعت مبالغ ضخمة جدا. لكن عندما نأتي إلى النشاط الاستثماري الذي يقوم على إنشاء شركات ومؤسسات وأنشطة استثمارية، يجب أن يكون على أساس صحيح، وأن يكون أيضا برعاية رسمية أو مبادرات من جهات معروفة مأمونة موثوقة من أبناء الشعب، حتى لا يكون الإنسان ضحية لذوي النصب والاحتيال. لا يستجيب لأي شخص، قد يكون شخصا مغمورا مجهولا غير معروف، نصابا ومحتالا، ينادي بنشاط استثماري ونشاط تعاوني تساهمي. النشاط التعاوني التساهمي يمكن أن يعالج لنا مشكلة الفقر في بلدنا إلى حد كبير، وأن ينهض بوضعنا الاقتصادي، وأن يقوي عملية الإنتاج في الداخل، وتجتمع رؤوس أموال كثيرة من حتى بالنسبة لذوي الدخل المحدود. هذه طريقة ميسرة لهم، هم يفعلون في الخارج كذلك. هناك أيضا في بعض المجالات إمكانية أن تتعاون الدولة من جانبها، والتجار من جانبهم، وبقية المساهمين من المواطنين، تبقى مساحة ضخمة لمساهمة المواطنين في مجالات استثمارية ذات دخل كبير في واقع الشعب، وتنشيط الحركة التجارية من خلالها. هذا ما ينبغي أن يشتغل عليه الجانب الرسمي. وخارج الجانب الرسمي ليبادر، هناك الكثير من الناس الذين فيهم خير، لديهم همة عالية، لديهم اهتمام كبير، لديهم وعي بأهمية هذه الأمور، وبأننا لا بد لنا من العمل، لا بد لنا من التحرك، أن الذي يضر بالناس هو تكاسلهم. شعوبنا مهما كانت لديها من الخيرات تصيح دائما من الفقر وكأنها لا تمتلك أي خيرات. لاحظ الوضع عندنا في اليمن، لاحظ الوضع مثلا في السودان، من أحسن البلدان فيما يتعلق بالثروة الزراعية وإمكانية الإنتاج الزراعي، وبالإمكان أن يتصدر كل الشعوب العربية في الإنتاج الزراعي، يعاني من أشد المعاناة. ليس هناك من يرعى نظام صالح، يرعى اهتمامات، يعني يرعى مصالح ذلك الشعب ضمن اهتمامات وأنشطة صحيحة. عندنا أتى العدوان يمثل عامل ضغط كبير جدا، ولكن أصبح الميدان الاقتصادي من ميادين الصراع، لا بد فيه من التحرك مع الاعتماد على الله، مع اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى ليمن بالغيث، مع الاستقامة وفق توجيهاته وأمره. وهذا ما يمكن أن يهيئ للناس الحصول على البركات من الله سبحانه وتعالى والرعاية من الله. كذلك على
1: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، وهو لباس التقوى ودرع الله الحصينة وجنته الوثيقة، فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل وشمله البلاء وديث بالصغار والقماءة وضرب على قلبه بالإسهاب، وأديل الحق منه بتضييع الجهاد وسيم الخسف. ألا وإني قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا ونهارا سرا وإعلانا، وقلت لكم: اغزوهم قبل أن يغزوكم، فوالله ما غزي قوم قط في عقر دارهم إلا ذلوا، فتواكلتم وتخاذلتم حتى شنت عليكم الغارات وملكت عليكم الأوطان. قال الإمام علي كرم الله وجهه: رحم الله امرأ سمع حكما فوعى، ودعي إلى رشاد فدنا، وأخذ بحجة هاد فنجا، راقب ربه وخاف ذنبه، قدم خالصا وعمل صالحا، اكتسب مذخورا واجتنب محذورا، ورمى غرضا وأحرز عوضا، كابر هواه وكذب مناه، جعل الصبر مطية نجاته، والتقوى عدة وفاته، ركب الطريقة الغراء ولزم المحجة البيضاء، اغتنم المهل وبادر الأجل وتزود من العمل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

يسمعون

طريق شقا فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون

لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر

الحق إنا كنا نستمسح ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا

لسانا عربيا

الصدق الذي كانوا

قالوا هذا غارب مضرنا بل هو ما استعجلتم

السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

ربك من الكسل والعجز والجبن والهرم والبخل ومن فتنة المحيا والممات. ونعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة. ونعوذ بك من الفقر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء والكبر والعجب والمراء. ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الانتقام والأسقام. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. ونعوذ بك من الكذب ومن كبائر العصيان. نعوذ بك من البرص والهدم والغرق والحرق والهرم ومن أن يتخلق.

الله من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وأصلح لنا شأننا كله. اللهم ونسألك مكارم الأخلاق ومعاليها وحسن

ونسألك أن تكتب لهما مثل أعمالنا الحسنة وتمحي سيئاتهما وأن تغفر لهما وتستر عيوبهما ونسألك لهما

اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما، اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها، اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا، اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن عرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا، اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة، اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين، اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين، اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه.

0: محمد وعلى آل محمد، وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك، والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم. عرفهم من ذلك ما يجهلون، وعلمهم ما لا يعلمون، وبصرهم ما لا يبصرون. اللهم صل على محمد وآله، وأنزهم عند لقائهم العدو وذكر دنياهم الخداعة الغرور، وامح عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب عيونهم، ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر، حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم، وأقلم عنهم أظفارهم، وفرق بينهم وبين أسلحتهم، واخلع بثائق أفئدتهم، وباعد بينهم وبين أزودتهم، وحيرهم في سبلهم، وضللهم عن وجههم، واقطع عنهم المدد، وانقص منهم العدد، واملأ أفئدتهم بالرعب، واقبض أيديهم عن البسط، واخزم ألسنتهم عن النطق، وشرد بهم من خلفهم، ونكل بهم من وراءهم، واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم، ويبس أصلاب رجالهم، واقطع نسل دوابهم وأنعامهم، لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام، وحصن به ديارهم، وثمر به أموالهم، وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك، حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك، ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين، وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين، وأمددهم بملائكة من عندك مردفين، حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا، أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمن بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم، ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم، وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم، وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين، والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين، وخذهم بالنقص عن تنقصهم، وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلق قلوبهم من الأمنة، وأبدانهم من القوة، وأذهل قلوبهم عن الاحتيال، وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال، وجبنهم عن مقارعة الأبطال، وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر، تقطع به دابرهم، وتحصد به شوكتهم، وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء، وأطعمتهم بالأدواء، وارم بلادهم بالخسوف، وألح عليها بالقذوف، وافرعها بالمحول، واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم، وامنع حصونها منهم، أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك، أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك، ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى، فلقه اليسر وهيئ له الأمر، وتوله بالنجح، وتخير له الأصحاب، واستقوي له الظهر، وأسبغ عليه بالنفقة، ومتعه بالنشاط، وأطفئ عنه حرارة الشوق، وأجره من غم الوحشة، وأنسه ذكر الأهل والولد، وأثر له حسن النية، وتوله بالعافية، وأصحبه السلامة، وأعفه من الجبن، وألهمه الجرأة، وارزقه الشدة، وأيده بالنصرة، وعلمه السير والسنن، وسدده في الحكم، وعزل عنه الرياء، وخلصه من السمعة، واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فكللهم في حينه، وصقر شانهم في قلبه، وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة، فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل، وبعد أن يجهد بهم الأسر، وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين، وبعد أن يولي عدوك مدبرين، اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره، أو تعهد خالفيه في غيبته، أو أعانه بطائفة من ماله، أو أمده بعتاد، أو شحذه على جهاد، أو أتبعه في وجهه دعوة، أو رعى له من ورائه حرمة، فأجر له مثل أجره، وزنا بوزن ومثلا بمثل، وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به، إلى أن ينتهي به الوقت، إلى أن ينتهي به الوقت، إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم، فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف، أو أبطأت به فاقة، أو أخره عنه حادث، أو عرض له دون إرادته مانع، فاكتب اسمه في العابدين، وأوجب له ثواب المجاهدين، واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات، مشرفة فوق التحيات، صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها، كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك، إنك المنان الحميد، المبدئ المعيد، الفعال لما تريد.
1: وسبحوه بكرة وأصيلا.

عدله ولا أعتمد إلا قوله ولا أتمسك إلا بحبله بك أستجير يا ذا العفو والرضوان.

الإجاد، وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة، وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة. فصل على محمد وآل محمد خير خلقك، الداعي إلى حقك، وأعزني بعزك الذي لا يضام، واحفظني بعينك التي لا تنام، واختم بالانقطاع إليك أمري وبال

تبلجه وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن، من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابة نبيه المنتجبين. الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 25 بعد 100 من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. توقفنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 70 بعد 100 من سورة النساء، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال تعالى: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا 3 انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. هذه الآية أيها الإخوة والأخوات هي في تمام ذكر ما خاطب الله به أهل الكتاب: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. من الغلو، من غلوهم في الدين وادعائهم لعيسى سلام الله عليه ما لا يجوز لهم ادعاءه، من قولهم أنه ابن الله واتخذوه إلها من دون الله على اختلاف مزاعمهم، إنما مزاعمهم على اختلافها أنهم يثبتون لعيسى سلام الله عليه إما البنوة أو الألوهية مع الله سبحانه وتعالى. فهنا رد الله عليهم: إنما هو، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، رسول من الله سبحانه وتعالى إلى عباده الذين أراد الله على يديه أن يهتدوا إلى هداه وأن يتبعوا شرعه ومنهاجه. ورسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم، هو اختاره الله سبحانه وتعالى من غير أب، اختاره الله خلقا من غير أب، فدرجته في الشرف أن الله اصطفاه رسولا إلى بني إسرائيل، وكفاه شرفا من هذه الناحية أنه رسول الله، إنما هو رسول الله. وخلقه من غير أب لا علاقة له بأن يكون إلها، لأن هذه المسألة جعلوها ذريعة إلى ادعائهم بأن عيسى إلها، لأنه وجد على خلاف البشر من غير أب، فهذه المسألة لا علاقة لها بأن يكون إلها، لأن الله يخلق ما يشاء وكيف يشاء. هذه الوسائط التي جعلها الله سبحانه وتعالى من التناسل هي بحكمته ومشيئته، وإلا فالله قادر على أن يلغي هذه الوسائط وطريقة التناسل ويخلق بشرا سويا من غير تناسل، خلقا ابتداء. فهكذا فعل الله سبحانه وتعالى، وخلق الله عيسى سلام الله عليه من غير أب، كلمته التي خلق بها عيسى سلام الله عليه كلمته ككلمته التي خلق بها آدم، وهي قضاء، كلمته هنا قضاءه وإيجاده للشيء. ألقاها إلى مريم، كلمته ألقاها إلى مريم أي قضاء، قضاء وجود ابنها في بطنها حين أخبرها على لسان الوحي جبريل سلام الله عليه بهذه المسألة، بأن الله أراد أن ينفخ فيها من روحه، وروح منه يعني روح من أمره، نفخه في جسد الولد، في جسد هذا الصبي، في جسد هذا المولود، كما نفخ في آدم من روحه حينما خلقه من طين، من صلصال، من حمأ مسنون. ولذلك يقول الله: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. إذن فالروح الذي ينفخه الله في البشر هو من أمر الله، وكلمات من كلمات الله، فقد صدق الله فهو أمر استأثر الله بعلمه وبه يحيي المخلوق ويحتمل أن الروح في قول الله سبحانه وتعالى وروح منه أي غير الروح التي نفخ التي قوله فنفخنا فيه من روحنا، وأن قوله تعالى وروح منه مدح لعيسى سلام الله عليه كما مدح الله القرآن بذلك. وقد حكي عن عيسى سلام الله عليه قوله وجعلني مباركا أينما كنت، فلما كان عيسى سلام الله عليه سببا لحياة الإيمان في القلوب ببركته وحسن تعليمه وموعظته للخلق كان حقيقا بأن يسمى روحا كما سمي القرآن روحا، وهذا هو أقرب كما ذكره المولى بدر الدين سلام الله عليه أقرب في ترجيحه ولديه. قال وذلك لوجوه: الأول أن نفخ الروح قد دخل في قوله وكلمته لأنه عبارة عن إيجاده جسدا وروحا، والثاني أنه تعالى جعل عيسى نفسه روحا بجملة وذلك غير الإخبار بنفخ الروح فيه وكون الروح جزء منه، الثالث أن الحصر بإنما في قوله تعالى إنما المسيح عيسى ابن مريم في خطاب الذين غلوا فيه يناسبه أن يشمل مزاياه التي من أجلها غلوا فيه ويشمل ما يمتاز به عيسى، ولذلك لم يقتصر على قوله كلمته بل قال رسول الله، فكذلك ينبغي أن يذكر ما كان له من البركات وما ظهر على يديه من الآيات التي منها التي يحيي بها الإيمان في قلوب المؤمنين كنفخه في صورة الطير بحيث تكون طيرا بإذن الله وإحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص. إذن فهذا هو المعنى الذي تحتمله الآية الكريمة، فآمنوا بالله. إذن فشأن هذه الفضيلة وهذه المزايا والصفات التي اختص الله بها رسوله وعبده عيسى أن تؤمنوا به وبسائر رسل الله، أن تؤمنوا بالله وسائر رسل الله، فآمنوا بالله إيمانا حقا ولا تشبهوه بخلقه ولا تجعلوا شيئا من خلقه إلها معه ورسله جميعا عيسى وغيره من الأنبياء والرسل، ولا تقولوا ثلاثة، لا تقولوا أن الآلهة ثلاثة، آمنوا بالله لا تجعلوا إيمانكم إيمانا متعددا بآلهة ثلاثة كما تزعمون، فلا تجعلوه عيسى بل نزهوه عن مشابهة المخلوقين، لأن من آمن بشبيه للمخلوق لم يؤمن بالله، لم يؤمن إيمانا حقيقيا، فهو مشرك بالله أشرك معه غيره، فآمنوا بالله ورسله. ومن تمام وكمال الإيمان بالله الإيمان بعيسى رسولا وليس إلها، والإيمان برسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأنه رسول لا غير. ولا تقولوا ثلاثة كما ذكر عن النصارى يقولون أن الآلهة ثلاثة الله وعيسى ومريم، تعالى الله عن هذه المزاعم الباطلة، تعالى الله علوا كبيرا. انتهوا، ارتجعوا عن هذا الشرك، ارتجعوا عن هذه المزاعم الشركية، رد ارتداعكم وامتناعكم هو خيرا لكم لتهتدوا بذلك عند الله. إنما الله إله واحد، لا يمكن للإله أن يتجزأ ولا أن يكون معه شركاء، إذا لذهب كل إله بما خلق كما قال الله لو كان فيهم آلهة إلا الله ذهب كل إله بما خلق، لا يمكن أن يكون هذا الكون واتساعه واتساقه وانسجامه على أنظمة دقيقة واحدة محكمة إلا وهي تعود إلى إله واحد لا غيره، سبحانه أن يكون له ولد، تعالى الله أن يكون من جنس من يحتاج إلى الولد، من يحتاج إلى الولد هو خلق من سائر خلق الله، لا يصح أن يكون الإله الواحد الأحد يحتاج إلى أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، لا حاجة لله سبحانه وتعالى إلى ولد، بل له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض كلها له، كل ما فيهما له، وهو الخالق لما فيهما، وهو لا يجوز عليه ما يجوز على الوالد من العطف والحب والحنو وغيرها من الصفات البشرية الضعيفة. وكفى بالله وكيلا لعباده كما قال الله تعالى في موضع آخر: أليس الله بكاف عبده، فعلى عباده أن يكلوا إليه أمورهم ويستغنوا به لتدبير شؤونهم عن إثبات إله غيره، لأن إثبات إله غير الله سبحانه وتعالى يجعلهم يوجهون شيئا من العبادات التي لا ينبغي ولا تجوز لأحد أن يوجهها إلى غير الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك هو الشرك بعينه. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. هذا شأن عيسى، شأن عيسى سلام الله عليه المسيح. لا ينساق وراءكم يا من تدعون له الألوهية، لا ينساق وراءكم ولا ينطوي تنطوي نفسه على شيء ولو حقير من مزاعمكم، بل هو لا يأنف ولا يتكبر، لن يستنكف أن لن يأنف ولن يستكبر، ولن يستكبر أن يكون عبدا لله، لأنه معترف بأنه عبد لله خاشع له، معترف هو ولا يزعم لنفسه ما تزعمون له. ولا الملائكة المقربون، وهو شأنهم عظيم، مقربون عند الله، ومع تقريبهم عند الله وارتفاع شأنهم عند الله، فهم كذلك يعتقدون في نفوسهم أنهم عباد لله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولا يدعون ما يدعيه بعض أهل الشرك والكفر من الذين يزعمون أن الملائكة بنات الله، حين قالوا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. لا يوجد شيء اسمه ولد لله، لا من البشر ولا من الملائكة ولا من شيء من خلق الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. فالمسيح لا يستنكف من عبوديته لله سبحانه وتعالى، بل العبودية لله شرف عظيم للمتعبد، لأن شرف العبادة بعظم المعبود العظيم. ومن يستنكف، وهكذا ينبغي أن يكون أي عبد من عباد الله، أي مخلوق من مخلوقات الله، لا يستنكف عن عبادة الله. ومن يستنكف، من يحصل منه هذا الاستكبار والأنفة عن عبادة والخضوع لله، ويستكبر ويترفع عن الطاعة لله، فسيحشرهم إليه جميعا، ولا يبالي الله بأن يكبهم على نار جهنم، ولا ينقص ذلك في ملك الله شيء. إذن يستنكف عن عبادته، عن الاعتراف بالعبودية لله المالك، ويستكبر أي يظن أنه فوق أن يعترف بالعبودية أو يترفع عن الاعتراف بالعبودية، سيحشرهم جميعا في يوم الحشر إليه، يوم القيامة هو المقصود إليه، أي يوم القيامة إلى محل السؤال، إليه إلى محل السؤال والحساب، حيث يجمعهم كما قال الله تعالى جميعا، أي مجتمعين، لا يفوت أحد ولا يمكن أن يتخلف عن يوم الجمع أحد، بل الجميع سيكونوا محضرين في أرض المحشر، في أرض الجزاء والحساب، الأولين والآخرين. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. المسألة أيها الإخوة والأخوات ليست المسألة هكذا عبثا، وليست المسألة سيابة، لا، هناك حساب دقيق، وهناك صحف، وهناك كتب يكتبون. ليس كل ما يفعله الإنسان في هذه الحياة سيذهب أدراج الرياح، ولا يوجد من يحفظه ولا يوجد من يرصده. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخلصوا دينهم لله في هذه الحياة وعبدوا الله حق العبادة، فإن الله سبحانه وتعالى يوفيهم أجورهم هناك في يوم القيامة في الجنة، يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وهنا الزيادة لا حد لها ولا حصر، لأن الله سبحانه وتعالى إذا كافأ وجاز الإنسان المؤمن الذي يعمل صالحا طيلة حياته إلى أن توفاه الله، ربما لا تساوي إذا كان الأجر مقابل العمل فقط وليس عند الله فضل، ربما لا يساوي إلا متاع قليل وأيام قليلة يتمتع في مقابلها في الجنة التي أعدها لعباده المتقين. ولكن الله ذو فضل عظيم، يزيد من آمن وعمل صالحا يزيدهم من فضله خيرا كثيرا يتفضل به عليهم، وليس في مقابل الأعمال القليلة التي عملوها في أيام الدنيا القصيرة. وأما الذين استنكفوا، هنا الفريق الآخر، الذين استنكفوا، الذين استكبروا وأنفوا عن الطاعة والعبودية لله، فهناك أيضا محل ودار عقوبة ومكان عذاب فيعذبهم عذابا أليما. والعذاب في كثير من المواضع يصفه الله بأنه أليم، بأنه مؤلم أشد الألم، ليس عذابا عاديا بل عذابا مؤلما. ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. الدنيا قد يحصل فيها العاصي أو أي فاعل أو من يفعل فعلا معينا ويحتاج إلى إعانة وإلى شفيع وإلى نصير، قد يجد في الدنيا، لكن في الآخرة ينقطع الشفعاء وينقطع الأولياء، وليس للإنسان إلا ما قدمت يداه، وفضل الله الذي يزيده، وفضل الله يزيد الله به عباده إلى أجورهم التي رصدها لهم مقابل أعمالهم. ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا، ينصرهم، يدفع عنهم، يتولى شؤونهم، يقوم بإصلاح أمورهم. لا يوجد هذا رد على المشركين الذين يظنون أن شركاءهم الذين عبدوهم سيشفعون لهم ويدفعون عنهم بما لهم من المكان عند الله على حد زعمهم. تخولهم أن يتدخلوا يوم القيامة إن بعثوا فيدفعوا عنهم وينصروهم بالشفاعة. فهذا رد واضح بأن من كان مقره نار جهنم في العذاب الأليم ليس له ولي ولا شفيع ولا نصير. وهناك أتم الله في الآيات الماضية الرد على المشركين من قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وما جاء في اليهود من قوله تعالى: يسألك أهل الكتاب، مع ما سبق فيهم عند قوله تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب، وما جاء في النصارى.

فهو نور من حيث أنه من الله يبين به الحق في الدين ويدل على بطلان الأديان المخالفة للإسلام. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، برهان واضح، وأنزلنا إليكم نورا واضحا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمته، في رحمة منه. الذين آمنوا بالله وأخلصوا دينهم لله واعتصموا به، والاعتصام هنا بالله سبحانه وتعالى هو أنهم لا يلجؤون ولا يثقون بشفعاء ولا شركاء، ولا يعتقدون في هؤلاء أنهم ينصرونهم أو يشفون مرضاهم أو يوفرون أرزاقهم، بل كان اعتصامهم بالله لا غيره وتوكلهم عليه لا سواه. فلم ينافقوا، فسيدخلهم، سيدخلهم في المستقبل حينما يقدمون على الله في الحياة الأخرى، سيدخلهم في رحمة منه خاصة بالمؤمنين. وهناك فضل من الله زيادة على ما يستحقونه مقابل أعمالهم، ويهديهم إليه صراطا مستقيما، يهديهم إلى طريق واضح لا عوج فيه، لأنهم اهتدوا واستجابوا لله فأمدهم الله بألطافه وهدايته وتوفيقه. نسأل الله الهداية والتوفيق والسداد والثبات. وهنا تحول السياق القرآني إلى مسألة شرعية وحكم شرعي. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. هنا يستفتونك يا محمد عن هذه المسألة، عن الكلالة. والكلالة هو من يموت ولا ولد له ولا والد، كل من يموت ولا ولد له ولا والد فيعتبر رجل كلالة، يسمى كلالة. فإذا مات شخص على هذه الطريقة، وإن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف، له أخت ترثه فلها نصف ما ترك. وإذا كان المسألة عكسية، ماتت الأخت وليس لها والد ولا ولد ويرثها كاملا إن لم يكن لها ولد وهو يرث، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثاء مما ترك، فلهن وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، وإن امرؤ ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فإن كانت اثنتين، مات وله أختين بعده ولا والد له ولا ولد، فللأختين أو للثلاث أو الأربع فما فوق الثلثان مما ترك من مخلف، مما ترك من موروث، لهما الثلثان، ثنتان أو ثلاث أو أربع وما زاد على ذلك. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء، ومات هذا الذي لا والد له ولا ولد وله إخوة وأخوات، فهنا المسألة تتغير، فالرجال والنساء يرثون لكن للذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. هذا البيان الواضح خصوصا فيما يتعلق بالمواريث وقسمتها قسمة واضحة محددة بينة لا لبس فيها، يريد الله من وراء ذلك ألا يضلوا في قسمة المواريث ويحيف ويجور ويحرم الإناث، بل إن الله تولى القسمة وتكاد تكون مسائل المواريث مجمع عليها بسبب وضوح الأدلة وصراحتها الأدلة في كتاب الله، ولا يوجد خلاف إلا في مسائل قليلة ونادرة. والله بكل شيء عليم، الله عليم بكل شيء، عليم بالحكمة في المواريث، وعليم بحاجة العباد إلى بيان أدلة الأحكام لئلا يضلوا، فهو عالم بكل شيء وله الحكمة فيما نص عليه من المواريث من الرجال والنساء. وإلى هنا أيها الإخوة والأخوات نتوقف، وقد أدركنا الوقت المخصص في لهذه الحلقة من هذا البرنامج المبارك، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة. نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وهكذا

0: أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج.

مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا

اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم

أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر

دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجب

0: زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الموت فزع، فإذا بلغ أحدكم موت أخيه فليقل كما أمر الله عز وجل: إنا لله وإنا إليه راجعون وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم اكتبه عندك من المحسنين، واجعل كتابه في عليين، واخلف على عقبه في الآخرين، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده.
1: قال عليه السلام: لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني، ولو صببت الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني، وذلك أنه قضي فانقضى على لسان النبي الأمي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا علي، لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق.
2: آفاق اف ام.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
4: العدد 6. تكرر العدد 6 في القرآن الكريم 7 مرات، وذلك عند ذكر الأيام التي خلق الله تعالى فيها السماوات والأرض. من ذلك قوله تعالى في سورتي الأعراف ويونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وفي سورة هود قال عز من قائل: وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ويقصد بهذه الأيام 6 الأزمنة والمراحل التي مر بها هذا الخلق، لا اليوم الناشئ من دوران الأرض حول نفسها في مقابل الشمس. فقبل خلق السماوات والأرض لم يكن ليل ولا نهار، ليقال خلقت السماوات والأرض فيهما، كما أن ظهور المجموعة الكونية في 6 أيام كأيامنا المعهودة فمخالف للعلم. فالعلم يقول: لقد استغرق تكون الأرض والسماء حتى وصل إلى الوضع الحالي 1,000,000,000 من السنوات والأعوام. ثم إنه كثيرا ما يستعمل اليوم بمعنى الدورة، سواء استغرقت مدة سنة، 100 سنة أو 1,000,000 سنة، والشواهد هي التي تثبت هذه الحقيقة. فقد استعملت لفظة اليوم والأيام في القرآن الكريم 100 المرات، وفي كثير منها لم تكن بمعنى الليل والنهار. مثلا يعبر عن عالم البعث بيوم القيامة، وهذا يشهد بأن مجموع عملية القيامة التي هي دورة طويلة الأمد والمدة تسمى يوم القيامة.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
5: فهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره إجابة وعتق من النار، موسم عظيم إذا اهتم به الإنسان فهو يتعرض لرحمة الله سبحانه وتعالى، والله يقدم ما فيه الرحمة لك، ما فيه الخير لك، ما تنال به رحمة الله، ما تنال به المغفرة من الله على ذنوبك. وهذا من أهم الطلبات للإنسان المؤمن، ويسعى دائما ويطلب من الله على الدوام أن يغفر له، لأنه لا شيء يشكل خطورة على الإنسان مثل ذنوبه. أخطر شيء على الإنسان هي ذنوب الإنسان، معاصيه، أكبر ما يسبب لك سخط الله وعذاب الله وكل ما يمكن أن يسبب لك ذلك هو ذنوبك. الذنوب أنت بحاجة إلى أن تنال المغفرة. شهر رمضان موسم لنيل المغفرة لمن يسعى لذلك، وآخره إجابة، يعني إجابة للدعاء عندما تهتم بشهر رمضان من بدايته وتقبل فيه ولا تضيعه. للأسف الكثير من الناس يضيعونه، يضيعون ليلهم ويضيعون نهاره، في الليل سهرات على المسلسلات أو في مجالس اللغو، وفي النهار إما نوما وإما ضياعا بشكل آخر. فالإنسان عندما يضيعه فهو يخسر خسارة كبيرة جدا، لكن إذا أقبل الإنسان فيه من بدايته فهو يصل إلى هذه النتيجة المهمة في آخره، الإجابة للدعاء، وأن يفوز بالعتق من النار. هذا مكسب كبير. وأهم ما يهم الإنسان المؤمن هو رضا الله والسلام من عذاب الله، وأن لا يكون مصيره المستقبلي في الآخرة الذي هو مصير أبدي هو جهنم، هو النار والعياذ بالله. هذا أمر رهيب جدا، أمر رهيب وخطير للغاية. الله ينادي عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. من أهم طلبات الإنسان في الدعاء، هذا يلفت نظرنا إلى الدعاء وآخره إجابة وعتق من النار، هو طلب المغفرة وطلب النجاة من عذاب الله وطلب رضا الله سبحانه وتعالى. من أهم ما ينشده الإنسان ويدعو به، والدعاء في شهر رمضان مهم جدا.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: رب محمد لو أكلنا تراب هذه الأرض وشربنا رياحها ولبسنا من أشجارها وسكننا في جبالها هيهات منا.
2: وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه. نحن أحرار، خلقنا أحرار، وسنعيش أحرار، وسنموت أحرار، ولا بالعبودية لكل طواغيت الأرض.
3: نمكنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني وكرامة الشعب اليمني.

0: وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق، تظلمنا السعودي بغير حق، يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضطهده، يتحكم به في كل شيء، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، حتى رياضيا، في كل شيء. هذا ما لا يمكن القبول به.
1: مع الله ضايعنا قلنا الهدى والدين.

أمريكا من الخطوات التي اتخذها دعما للعدو الإسرائيلي مسعاه للضغط على البنوك في صنعاء. هذا مسعى أمريكي لدعم إسرائيل، لدعم العدو الإسرائيلي، ويحاول الأمريكي أن يورط السعودي في هذه الخطوة التي هي خطوة خاطئة وظالمة وعدوانية بكل ما تعنيه الكلمة، وهي لعبة خطيرة، لعبة صب الزيت على النار. ولذلك أنا أوجه النصح للسعودي ليحذر من الإيقاع به من جانب الأمريكي خدمة للعدو الإسرائيلي في خطوة كهذه، لأنها عدوان في المجال الاقتصادي. ألا يكفي ما يعانيه شعبنا نتيجة للحصار الظالم، نتيجة لاحتلال معظم أرجاء البلاد ومنابع الثروة النفطية في البلد؟ كل ما يحصل وحصل على البلد ألا يكفي؟ إذا تورط السعودي في خطوات كهذه فالأمريكي يحاول خدمة للعدو الإسرائيلي أن يوقع به في مشكلة كبيرة، مشكلة هو في غنى عنها. ما الذي يدفع البعض إلى أن يقدموا أنفسهم وإمكاناتهم وأن يجندوا أنفسهم وما بأيديهم لخدمة العدو الإسرائيلي؟ هل يأتي من يريد أن يخسر كل شيء، أمنه وسلمه وكل شيء من أجل العدو الإسرائيلي؟ هذا ضلال في ضلال، ضلال في ضلال. ولذلك نحن نحذر من مثل هذه الخطوات الداعمة للعدو الإسرائيلي بدون وجه حق، ومثل هذه الخطوات وغيرها. حتى لو أراد أحد أن يورط نفسه من الأنظمة العربية ليقاتل مع العدو الإسرائيلي فلن يثنينا عن موقفنا، سنبقى في موقفنا الإيماني الذي هو جهاد في سبيل الله تعالى لنصرة الشعب الفلسطيني مهما كان. لن يردنا عن هذا الموقف أحد أبداً.

فبدلا من أن يحمل السعودي نفسه الأعباء الكبيرة المكلفة ويتعب نفسه فيما لا يصل فيه في نهاية المطاف إلى النتيجة الحاسمة التي يسعى لها، وكذلك يتعب الآخرين، أتعب اليمنيين أيضا، أتعبهم كثيرا. بدلا من كل هذا، لو أنه يترك هذا النهج العدواني تجاه شعبنا العزيز ويتعامل على مبدأ حسن الجوار، كان في هذا الخير له والخير لشعبنا والخير للمنطقة بكله. ثم يترك المجال هناك الأمريكي والإسرائيلي ليكونوا هم من يواجه شعبنا بشكل مباشر، كما حصل في الجولات الأخيرة، جولات مواجهة الأمريكي والمواجهة مع العدو الإسرائيلي بينهم وبين شعبنا اليمني. فليترك هذه المواجهة لتكون مباشرة، وليجنب نفسه أعباء هذا العداء الذي لا ضرورة له، ليس مضطرا إلى أن يكون معاديا لشعبنا، لا لحماية أمن، كان بإمكانه أن يحظى بالأمن والاستقرار وكل شيء دون أن يستهدف شعبنا بهذا النهج العدواني بهذه السنة.

0: حضرنا متحشدين مقاتلين مناصرين
1: جاهزين
2: جاهزين ومستعدين
1: جاهزين جاهزين جاهزين
3: وسنقاتل وسنقاتل حتى آخر قطرة من دمائنا حتى آخر قطرة من

0: عالم الأسرة،
1: عالمك إلى بناء أسرة مثالية خالية من شوائب المجتمعات ومطبات العلاقات السلبية.
0: عالم الأسرة، نوجه ونبني لننجح ونرتقي.
1: نرسم طريق سعادة الأسرة ونضع نقاط الحياة الإيجابية.
0: برنامج عالم الأسرة الموسم الثاني تتابعونه مباشرة على الهواء كل ثلاثاء الساعة 10:40 صباحا، ويعاد في اليوم التالي الساعة 14:00 عصرا.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
4: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده بسبيله، سنقاتله بسبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسر أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار. من صوب الرمية،
5: يا الله صدق، يا الله هو ما رميت هذا، رميت ولكن الله.
4: من قذف الرعب في قلوب الأعداء، من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من؟ الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى.

0: نفسي فداء لكم شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، بألا تظلم لا تهان، ألا تظهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا.
1: ما أبي أنت وأمي ابن رسول الله، أرواحنا لك في الفداء.
2: والله يا سيدي
1: إن أجسادنا اكشعرت،
3: إن قلوبنا أدميت، وأعيننا ضربت بالدموع.
4: يا سيدي عبد الملك، نحن نفداك بدمائنا وأرواحنا وأهلنا، فداك أبي وأمي.
5: فليأخذ الله من أعمالنا ويطول بعمره.
6: دروسنا دون راسك، وأرواحنا دون روحك يا سيدي ومولاي، ودمائنا وأبنائنا فداك.
7: والله لو وضعوا الشمس في يميننا والقمر على يسارنا بأن نتركك ولو لحظة واحدة ما تركناك.
8: أرواحنا فداك، والله والله لو نتقطع قطع، لو نفنى أنا وأموالي وأبي وأمي فداك يا سيدي عبد الملك.
9: نفديك بكل ما نمتلكه في هذه الحياة، وأنت كل شيء يغلى علينا في هذه الحياة.
0: أنا فداء لكم عزتكم كرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله ولا يستعبدكم أحد من دونه.
10: الآن من جعل اليمن قائد كرار واحزاب حق الله هذا اليهود الكافرة. أبشر بنا يا سيدي جلالك انصار، ما عاد باقي في الدنيا شيء نخسره.
11: يا سيدنا بعنا أرواحنا لله ولديننا ولإسلامنا، وهي لك أرواحنا الفداء ولشعبنا ولأمتنا.
12: يا ابن رسول الله،
13: والله نحن معك
14: ومفوض لك تفويض كامل.
15: يا سيد حتى الماء،
16: احنا جنودك، اضرب بنا عن ما شئت.
17: ابشر بعزك تحت امرك في سبيل الله.
18: نحن رجالك وذيوبك البتارة،
19: إننا كالحمم البركانية ننتظر منك الإشارة.
20: خلقنا أحرار نموت أحرار، ونلقى الله أحرار، رضا من رضا أبا من رضا،
21: ونعم العبودية نقول ثواقد الأرض.

على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ، وإلا سنقابل كل شيء بمثله. مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كان. إذا كنتم بهذا المستوى من السلبية لم يكفكم ذلك، وكنتم تريدون الإقدام على ما هو أسوأ وأخطر وأكبر، أن تتورطوا وتخسروا مصالحكم، أمنكم، استقراركم، وتجلبوا الخطر على نفطكم وعلى مخزونكم النفطي الضخم وإمكاناتكم الاقتصادية، وتجروا المشاكل، هذا هو خياركم. ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا وجربوا.

ومهما كانت التحديات والمؤامرات من أمريكا وعملائها، فإنها لن تخضع شعبنا العزيز، فهو عزيز بعزة الإيمان، يأبى الضيم والإذلال والقهر، وينتمي إلى ثقافة القرآن الكريم، ويردد في هتافاته صرخة سيد الشهداء يوم العاشر من محرم، حين قال عليه السلام: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. صباح الخير مستمعين الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة الصباحية آفاق الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ونرحب بكم مستمعين الكرام في هذا الصباح، هذا الصباح الحزين، هذا الصباح المكلوم الذي تحل علينا فيه ذكرى الفاجعة، ذكرى استشهاد سماحة السيد الشهيد حسن نصر الله سلام الله عليه. في هذا الصباح وفي 27 من سبتمبر تقف الأمة إجلالا أمام ذكرى أليمة على القلوب لكنها خالدة، الذكرى الثانية لارتقاء القائد الرمز سيد شهداء الأمة سماحة السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه. لقد مضى السيد شهيدا على طريق القدس بعد عقود طوال أذاق فيها العدو الصهيوني مرارة الهزيمة، وصنع في الميدان ملحمة النصر والعزة، مجسدا بصدقه وإيمانه وموقفه أسمى معاني الجهاد والتضحية. إن فقدان مقام كبير بحجم السيد حسن نصر الله كان ألما عظيما وجرحا عميقا، لكنه لم ولن يكون يوما استكانة أو انكسارا. لقد غرست دماء السيد الشهيد في روح هذه الأمة جذور الوفاء، وأوقدت في نفوس المقاومين جمر الثأر والإصرار. إن الشهادة في منهج الأحرار ليست نهاية المطاف، بل هي ميلاد جديد لإرادة أشد وعزيمة أعتى ووفاء لا يتزلزل للعهد والمسار. من هنا وفي فترتنا الصباحية نجدد العهد لشهيد الإسلام والإنسانية السيد حسن نصر الله بأن على دربه وفي نهجه ولن نحيد عن نهج المقاومة، وأن دمه الطاهر بإذن الله سيجرف الكيان وستنتصر فلسطين بإذن الله. نرحب بكم في فترتنا الصباحية، ونبدأ لكم هذه الفترة بفقراتنا الصباحية.

0: رسائل قال إذا بتكملوا عمليات بالجنوب أمريكا مش بس بدها تقصفكم بلبنان، بدها تقصف إيران كمان. تصوروا التهديد والتهويل علينا وعلى المقاومين في منطقتنا لا يجدي نفعا. أساطيلكم في البحر الأبيض المتوسط هذه لا تخيفنا ولم تخفنا في يوم من الأيام. وأنا أقول لكم بكل صدق وصراحة إن أساطيلكم التي تهددون بها لقد أعددنا لها عدتها أيضا. من أجل أن يستعيد أمراء آل سعود الهيمنة على اليمن المطلوب أن يسفك الدم السعودي من أبناء وضباط الجيش السعودي ومن أبناء الشعب اليمني ومن أبناء الشعوب العربية ضباط وجنود. هذه المجزرة المهولة هي فضيحة كبرى لهذا النظام السعودي، وأنتم عاجزون عن أن تدافعوا عن مواقعكم في الحدود، مواقعكم المدعومة من الجو واللي فيها دبابات أكثر ما فيها جنود أمام الحفاة، الحفاة اليمنيين. إن لم يكن الشعب اليمني من العرب فمن العرب؟
1: انظروا إلى قسماته، إلى بسماته، إلى هيبته، إلى حكمته، إلى إيمانه، إلى يقينه، إلى ثباته، وانظروا إلى شهامته وشجاعته وحماسته.
2: كنوز الهداية. كنوز الهداية من درر المأثور عن أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام، حيث قال في حكمته: العقل حسام قاطع، فاستر خلل خلقك بعقلك. ويقول عليه السلام: الصبر صبران، صبر على ما تكره وصبر عما تحب. ويقول عليه السلام: قيمة كل امرئ ما يحسنه. الإمام علي عليه السلام.

0: صحة وعافية.
1: صحة وعافية معكم مستمعين الكرام. اليوم فوائد التين المجفف وطريقة تحضيره في المنزل بخطوات بسيطة. يعد التين من الفواكه المميزة التي تجمع بين الطعم الحلو والقيمة الغذائية، ويمكن تناوله طازجا أو مجففا، كما تدخل ثماره في أعداد العديد من الأطباق والسلطات والحلويات. تتميز ثمرة التين بشكلها الذي يشبه الدمعة وقشرتها التي تتراوح ألوانها بين الأخضر والأرجواني، بينما يتميز لبنها بلون وردي وطعم حلو. تحتوي بداخلها على مئات البذور الصغيرة التي تمنحها قواما مميزا. فوائد التين الطازج: يحتوي التين الطازج على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية المهمة مع سعرات حرارية منخفضة نسبيا، ما يجعله خيارا مناسبا كوجبة خفيفة ضمن نظام غذائي متوازن. ومن أبرز العناصر الغذائية الموجودة في التين النحاس والمغنيسيوم والبوتاسيوم، إلى جانب فيتامين كي وبي 6. كما يوفر التين السكريات الموجودة في الفاكهة، ولذلك يمكن الاستمتاع به كوجبة خفيفة. يرتبط تناول التين ضمن نظام غذائي متوازن بعدد من الفوائد الصحية المحتملة، من بينها دعم عملية الهضم والمساهمة في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية. نتساءل: هل التين المجفف أكثر فائدة؟ نتعرف سويا. عند تجفيف التين يفقد جزءا كبيرا من الماء الموجود في الثمرة، ما يؤدي إلى زيادة تركيز السكريات والسعرات الحرارية في كمية التين المجفف مقارنة بالطازج. ويظل التين المجفف مصدرا لعدد من العناصر الغذائية، كما يتميز باحتوائه على النحاس وفيتامين بي 6، إلا أن ارتفاع محتواه من السكر والسعرات الحرارية يجعل تناوله باعتدال خيارا أفضل. قد يكون التين المجفف مفيد بشكل خاص في دعم انتظام حركة الأمعاء، ويستخدم ضمن النظام الغذائي للمساعدة على تخفيف الإمساك، خاصة مع الحصول على كمية كافية من السوائل. إن كنت أو كنت تريد تجفيف التين في المنزل، إليكم الطريقة. إذا كنت ترغب في الاحتفاظ بالتين لفترة أطول والاستفادة منه خارج موسمه، يمكنك تجفيفه في المنزل خلال خطوات بسيطة. اختيار التين وتجهيزه: اختيار حبات ناضجة وسليمة من التين، ثم غسلها جيدا بالماء البارد لإزالة أي أوساخ عالقة على القشرة. ثانيا، تجفيف الثمار: جففوا حبات التين باستخدام منشفة نظيفة للتخلص من الماء الزائد. ثالثا، غمر التين في الماء الساخن: ضعوا كمية مناسبة من الماء في قدر واتركيها حتى تصل إلى درجة الغليان، ثم أضيفي حبات التين وحركيها لمدة نحو 30 ثانية. رابعا، تبريد التين سريعا: صفي حبات التين من الماء الساخن، ثم ضعيها مباشرة في وعاء يحتوي على ماء مثلج. تساعدها هذه الخطوة على تليين القشرة وتجهيز الثمار لعملية التجفيف. خامسا، تجهيز الصينية: افرشي صينية بقطعة قماش نظيفة، ثم رتبي حبات التين عليها مع ترك مسافة مناسبة بين كل ثمرة وأخرى. غطي التين بقماشة مطبخ نظيفة مع إحكام إغلاق جوانب الصينية قدر الإمكان. سادسا، تعريض التين لأشعة الشمس: ضع التين في مكان مشمس وجيد التهوية لمدة تصل إلى 3 أيام، مع متابعة الثمار خلال فترة التجفيف. وخلال الليل يفضل نقل الصينية إلى مكان داخلي لحماية التين من الرطوبة التي قد تؤثر على عمليات التجفيف. وأخيرا، حفظ التين المجفف: بعد التأكد من جفاف حبات التين، ضعوها في وعاء نظيف ومحكم الإغلاق واحفظوها في الثلاجة لاستخدامها لاحقا. يمكن الاستمتاع بالتين المجفف كوجبة خفيفة أو إضافته إلى السلطات والحلويات، مع الانتباه إلى الكمية بسبب ارتفاع تركيز السكريات والسعرات الحرارية فيه مقارنة بالتين الطازج.

0: أيت العنكبوت، أيت العنكبوت،
1: بيت العنكبوت. نتحدث اليوم ليس عن الكيان الصهيوني، إنما على عميل من عملائها، عن العدو السعودي. تداعيات العمليات العسكرية اليمنية من كلفة النفط والتأمين إلى إعادة تشكيل الحسابات الإقليمية. خلال الأسابيع الأخيرة اتسعت آثار العمليات العسكرية اليمنية لتتجاوز حدود الأهداف المباشرة التي أعلنت القوات المسلحة استهدافها، لتظهر انعكاساتها في حركة الملاحة والتأمين وأسواق الطاقة والحسابات الأمنية السعودية، وصولا إلى النقاشات الدائرة داخل العواصم الغربية بشأن مستقبل الحماية العسكرية للمملكة وطبيعة التعامل مع اليمن. تكشف التقارير الصحفية والتحليلات الصادرة عن مؤسسات ووسائل إعلام دولية أن التطورات الميدانية باتت تقرأ باعتبارها عاملا ضاغطا على منظومة اقتصادية وأمنية واسعة تمتد من موانئ البحر الأحمر إلى خطوط أنابيب النفط والمنشآت الحيوية والقواعد العسكرية، وتصل تداعياتها إلى حسابات القوى الدولية الموجودة في الخليج. أبرز هذه التداعيات تحول ظهر في قطاع النقل البحري والتأمين، فقد نقلت وكالة رويترز عن مصادر في قطاع التأمين أن علاوات لمخاطر الحرب على ناقلات النفط المرتبطة بالسعودية والتي ترسو في ميناء ينبع ارتفعت إلى نحو 3% من قيمة السفينة، مع احتمال بلوغها 7% وفقا لمسار الرحلة ومستوى المخاطر. وبحسب الأرقام التي أوردتها الوكالة، فإن تكلفة مخاطر الحرب على رحلة من ينبع قد تصل إلى نحو 3 ملايين دولار، فيما قد تصل في رحلات أخرى من موانئ سعودية جنوبية أو عبر مضيق هرمز إلى نحو 7 ملايين دولار. ارتفاع المخاطر المحيطة بأسواق الطاقة تظهر أهمية ينبع بصورة خاصة بسبب موقعها في منظومة تصدير النفط السعودية. فبحسب البيانات التي أوردتها مجلة إربيان جلاف بيزنس، تستهدف أرامكو قدرة تصديرية كبيرة عبر ميناء ينبع، فيما أشارت تقديرات من إحدى الشركات إلى وجود مخزونات نفط خام في الميناء تقدر بنحو 22 مليون برميل. والدلالات لهذه الأرقام تتمثل في حساسية الميناء ضمن شبكة الطاقة السعودية وقدرته على التأثير في حركة الصادرات عندما تتعرض الملاحة المرتبطة به لاضطراب أو ارتفاع حاد في المخاطر. كلفة التأمين تضاعف كلفة الضغط، كما أشارت التقارير إلى أن استهداف منشآت أرامكو في ينبع ومواقع أخرى يضيف ضغطا إلى هذه المنظومة. فأرامكو ليست مجرد شركة نفطية تقليدية، إنما تمثل في قلب القطاع طاقة سعودية، ولذلك فإن أي ارتفاع في المخاطر التي تحيط بمنشآتها ينعكس على حسابات الإنتاج والتخزين والنقل والتصدير والتأمين. سياسياً، أنتج التصعيد اليمني ضغطاً إضافياً على الرياض في ملف الحرب والتفاوض، وتذهب تقارير غربية عدة إلى أن ارتفاع كلفة استمرار المواجهة قد يدفع السعودية إلى إعادة تقييم خياراتها. ونقلت بي بي إس نيوز عن مايكل راتني أن الضغوطات الميدانية والاقتصادية يمكن أن تدفع المملكة نحو العودة إلى المفاوضات، بينما طرحت نيوز ويك فكرة أن رفع الحصار يمثل عنصراً أساسياً في أي تسوية مرتبطة بأمن الملاحة والطاقة. هنا تكمن الدلالة الأبرز للتطورات الحالية. الحرب لا تجري في الجغرافيا اليمنية وحدها، فآثارها تنتقل إلى البحر، ثم إلى التأمين، ثم إلى النفط، ثم إلى التجارة، ثم إلى الحسابات العسكرية، وصولاً إلى العلاقات الدولية. كل حلقة من هذه السلسلة ترفع كلفة استمرار التصعيد وتدفع الأطراف المعنية إلى إعادة تقييم خياراتها على أساس واقع ميداني واقتصادي أكثر تعقيداً من الحسابات التي سبقت المرحلة الراهنة.

0: مختارات أدبية.
1: قصيدة شعرية بعنوان شهيد القدس، كتبها الشاعر عبد السلام المتميز إهداء لروح سماحة الشهيد، شهيد الإسلام والإنسانية، السيد حسن نصر الله. بلظى حرب ضروس لا تذر، سنعزيك ورميا بالشرر. قلبك العاشق للرحمن كم، للقاء الله بالشوق انتظر. آن أن تخلد ضيفا عنده، مكرما حيا بأعلى مستقر. فادع طه وعلي المرتضى، ليروا خطواتنا تكفو الأثر. ليروا اليوم كيف انطلقت شهب الثأر كلمح بالبصر. ويروا صهيون تستجدي حما، فيجيب الدم كلا لا وزر. كنت تغشيهم دواهي الموت من كأس المرة في البحر وبر. ولقد صرت عليهم سيدي.

0: على أن يهزموا قال حزب الله كلا وانتصر فأعادوا أمل النصر كما أرجع الله ليعقوب النظر في زمان الذل هم من حفظوا ماء وجه الأمة الزاه الأغر في زمان الشح هم قوم العطاء ورجال الصدق في عصر الهذر فلياليهم جهاد ودعاء إذ ليالي الغير عود ووتر نهلوا من حسن سيرته فحكوا في حسنهم أزكى السير فهو الإنسان عطفا وندى فهو الإنسان عطفا وندى وهو المقدام إن خطب حضر همه الناس فلو أمكنه لمضى يحمل عنهم كل شر مرهف الإحساس عذب المجتبى لين الجانب صعب المنكسر إن يهدد رافعا إصبعه غرقت صهيون في نصب وجر إصبع تحكي عصا موسى وإن تلقف اليوم ثعابين البشر ضربت صهيون حتى فجرت فيهم الموت عيونا فانفجر وهي تحكي فأس إبراهيم إذ حطمت أصنام وهن وخور يا شهيد القيم يا شهيد القيم المثلى التي قد تجلت بك في أبهى الصور مثلما صالح أغرشت لنا ناقة العزة من صم الحجر وجعلت العز فينا قسمة في ربانا في كل شرب محتضر فأتى أشقى الورى في عصرنا مستبيحا فتعاطى فعقر وغدا يعلم حتما أنه إذ أتى قتلك والله انتحر إذ أتى قتلك والله انتحر.
1: وأنا أعرف كل أخ من إخواني يقولون هذه المقولة وكل شريف على وجه الأرض يقول هذه يا ليتنا كنا معكم يا ليتنا نستطيع أن نكون معكم يا ليتني أستطيع أن أكون مقاتلا من مقاتليكم تحت راية قائدكم العزيز والشجاع.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ ودحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقة ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي، صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: يا خبير مالك اليوم؟ شفتك تفعل باقات خيرات، ايش عندك عيد؟
7: أنت وينك؟ العالم كله محتفل، سبأفون كملت 25 عام والعيد الفضي نزل بقوة.
6: 25 عام؟ والله عمر، كبرنا مع سبأفون. وأيش العروض؟
7: تخيل لو اشتركت بباقة أنتل 7 جيجا أو باقة واحد الشهرية يعطوك 25% رصيد إضافي مجانا فوق باقتك.
6: قوية. طيب واللي مشترك بتطبيقات سبأ كاش وأنا سبأفون ما بش عروض عليهم؟
7: من قال؟ تقدر تشترك بنفس الباقات وتحصل الزيادة، وكمان معك تخفيض 25% في سعر باقة أنتر 6 جيجا، وكمان المشتركين الجدد اللي سجلوا في تطبيق سبأ كاش وأنا سبأ فون يحصلوا هذا العروض ومعها 1 جيجا مجانا.
6: والله إنه عيد من صدق، يعني الواحد يلحق العروض والمفاجآت قبل ما تروح.
8: وما فرحة العيد الفضي، المفاجآت والعروض مستمرة. سبأ فون، ربع قرن من التواصل. كل عام ومشتركين الكرام بخير. للتفاصيل أرسل 25 إلى الرقم 211 مجانا أو تابعونا على منصات التواصل وتطبيقات سبافون.
9: سبافون، أصالة وتواصل.
10: قد يختلف الشكل وقد تختلف الطريقة، فقد تكون سيجارة في يدك أو شيشة أمامك أو مدواخاً أو سيجارة إلكترونية، تختلف الأشكال لكن الحقيقة لا تتغير. فمهما اختلفت طريقة التدخين تبقى المواد السامة والمسرطنة خطراً على صحتك وتصل إلى رئتيك، لذلك لا توجد طريقة آمنة لتدخين التبغ، فلا تبحث عن شكل مختلف ولا عن طريقة أقل خطراً. ابتعد عن التدخين بكل أشكاله، غير عادتك لا شكلك، فلا يهم كيف تدخن فالخطر واحد وجميعها تسبب السرطان. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
11: والله إني كالجبل الصعب.
2: الانتصارات في اليمن صنعها قادة يمنيون ومقاتلون يمنيون وعقول يمنية وإرادات يمنية وإيمان يمني وحكمة يمنية ومعجزات يمنية ونصر إلهي لليمن.

0: لم يكن السيد حسن نصر الله مجرد قائد عسكري أو سياسي، بل كان مدرسة إيمانية ومعلما يماني الروح. قدم للعالم نموذجا حيا للتوكل على الله، للثبات الذي لا تهزه العواصف، من أرض لبنان الصامدة إلى كل جبهات العزة والمقاومة. تحولت كلماته إلى عقيدة عمل ونهج جهاد. أيها المراهنون على انكسارنا، ألا إن حزب الله هم الغالبون. فحين يراهن الأعداء على حصارنا أو إخضاعنا، يتردد صداه الذي يعيد ضبط بوصلة الأمة. فسلام الله عليه وسلام الله على تضحياته، كشف حقيقة الأعداء وضعف بنياهم الهش حين أعلنها مدوية أن إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت. كلمة حطمت منظومة الرعب الزائفة وجعلت المستضعفين يدركون أن القوة الحقيقية ليست بالسلاح والتطوير العسكري، بل بصدق الإيمان ورباطة الجأش. هي الكلمة التي كسرت القوة الغاشمة وأسست لمرحلة من الفتح والتمكين. قالها وما زلنا نقولها بعده. ولا زمن الهزائم وجاء زمن الانتصارات. فحين تخير الاستكبار الشعوب بين الذلة والمواجهة، كان جوابه سلام الله عليه في موقف حر في هذه الأمة ويقول بجواب واضح: هيهات من الذلة. شعار استمده من كربلاء وجسده السيد حسن في كل محطة، ليكون الصرخة التي تجمع أحرار العالم في خندق واحد ضد الظلم والسيطرة الاستكبارية. فسلام الله عليه.
1: عندما نكون أيضا شركاء في الشهادة سويا، سنصنع الانتصار الآتي والمحتوم.
0: رحل السيد حسن، لكنه ترك خلفه أمة لا تعرف الانكفاء ولا التراجع. فإن شهادة القادة لم تكن يوما نهاية لمسيرة، بل هي الوقود الذي يزيد الجبهات اشتعالا وثباتا. كما كان يقول دائما: قتلنا لا يعني هزيمتنا، قتلنا هو الانتصار. وكما قالها: إن انتصرنا ننتصر، وإن استشهدنا ننتصر. فالدم الزاكي الذي اختلط بدماء مجاهدي الأمة في كل ميادين المواجهة صاغ رابطة إيمانية لا تفككها الأيام، وترك جندا يواصلون الطريق بثبات حتى تحقيق الوعد الإلهي بالنصر والتمكين الكامل.

إذن مستمعين الكرام، من حديثنا عن شهيد الإسلام والإنسانية سماحة السيد حسن نصر الله سلام الله عليه، ننتقل إلى حدث يمني مهم، حدث استطاعت فيه اليمن أن تكون متحدية لكل الصعاب والمواجهات. فالله سبحانه وتعالى قال: وكل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. في هذه الفترة الصباحية نتحدث عن حدث وطني استراتيجي يلامس جوهر التنمية والبناء الحقيقي للجمهورية اليمنية. تدشين الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار للموسم السابع من المسابقة السنوية لرواد المشاريع الإبداعية والابتكارية. دائما ما يتحدث ويؤكد السيد القائد يحفظه الله حول ضرورة تحقيق الاستقلال الاقتصادي والعلمي والاعتماد على الذات، ودائما ما يحرص السيد على تحويل العقول اليمنية المبتكرة من طور الاستهلاك والتحصر إلى طور الإنتاج والتصنيع. وبما أننا يعني نسعى إلى هذا المجال، فإننا في يمن الإيمان والحكمة نستمع إلى أخبار تثلج الصدور في الموسم السابع الذي يأتي ليرسخ قناعة مفادها أن الحصار والعدوان لم ولن يستطيع شل العقل اليمني، بل كان دافعا لاستجلاء الطاقات الخفية وتحويل المعاناة. في هذه الفترة مستمعين الكرام سنستضيف معنا الدكتور عبد العزيز الحوري نائب رئيس الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار لنغوص في تفاصيل هذا الحدث الوطني الكبير. نذهب وإياكم إلى فاصل قصير، بعدها نعود مع ضيفنا العزيز.

0: إذن معكم مستمعينا الكرام ومع ضيفنا العزيز عبر الهاتف الدكتور عبد العزيز الحوري، نائب رئيس الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار. نغوص مع الدكتور في تفاصيل هذا الحدث الوطني الكبير. بداية أهلا وسهلا بكم دكتور عبد العزيز، ونرحب بكم عبر أثير إذاعة آفاق اف ام، ونبارك لكم ولنا جميعا أبناء اليمن هذا الإنجاز وهذا التطور الكبير رغم العدوان ورغم الحصار ورغم كل الظروف الصعبة.
1: أهلا وسهلا بكم وتحية لكم ولجميع مستمعي إذاعة آفاق.
0: أهلا وسهلا دكتور، يعني إنجاز كبير عندما تدشن الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار الموسم السابع من المسابقة السنوية لرواد المشاريع الإبداعية والابتكارية. في هذا الحدث وفي هذا التدشين، أنت كنائب للهيئة، كيف ينعكس موجه السيد القائد الذي يسعى دائما إلى تحول الإنتاج والاعتماد على الذات في مضامين وأهداف الموسم السابع من المسابقة؟ هل كان لتوجيهات السيد القائد دور كبير في هذه المسابقة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. تأكيد أن هناك انعكاس لهذه التوجيهات. الموسم السابع ينطلق من هذه المسابقة من رؤية وطنية واضحة تؤكد أن العلم والمعرفة والابتكار هي الأساس التي تمثل الركيزة الأساسية لبناء اقتصاد منتج ومستقل، والانتقال كذلك من حالة الاستهلاك والاعتماد على الخارج إلى مرحلة الإنتاج والاعتماد على القدرات الوطنية وصولا إلى اكتفاء ذاتي، وهذا تصب جميعها ضمن الموجهات التي يوجه بها السيد القائد وكذلك رئيس الجمهورية الأخ المشير الضوء في مهدي المشاط وكذلك الحكومة التغيير والبناء. ومن هذا المنطلق أيضا لن تعود المسابقة مجرد فعالية لعرض الأفكار أو تكريم المبدعين، بل أصبحت منصة وطنية لاكتشاف الحلول العلمية والتقنية التي تستجيب لاحتياجات المجتمع والاقتصاد بشكل عام، خصوصا في القطاعات الحيوية مثل الزراعة والطاقة والصحة والصناعة والمياه والبيئة وغيرها. أضف إلى ذلك أن المسابقة تشجع الباحثين والمبتكرين على توجيه جهودهم نحو مشاريع قابلة للتنفيذ، يمكن أن تسهم هذه المشاريع في تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير البدائل المحلية ورفع كفاءة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة للشباب. ونحن نؤمن بأن الاعتماد على الذات لا يعني الانغلاق، إنما يعني امتلاك القدرة على إنتاج المعرفة والتقنية وتطويرها بما يتناسب مع ما نحتاج ومع إمكانياتنا المتاحة، وكذلك الاستفادة من التجارب والخبرات الخارجية من موقع الشراكة لا من موقع التبعية.
0: نعم دكتور، يعني إحنا في اليمن الجميع يعرف كيف الوضع عندنا، يعني الظروف الاقتصادية، عدوان وحصار ما يقارب 12 سنة، لكن كل هذه الأشياء لم تكن عائق. اليوم أنتم في الهيئة تصلون إلى الموسم السابع، ما الذي يميز هذا الموسم عن سابقاته؟ يعني من كل النواحي، ما الذي يميز هذا الموسم عن سابقاته رغم كل الظروف؟
1: طبعا وصول المسابقة إلى الموسم السابع يمثل بحد ذاته مؤشر مهم على نجاح المسابقة واستمراريتها، وكذلك على تنامي الوعي بأهمية الابتكار والمشاريع الابتكارية في أوساط الشباب والباحثين والطلاب ورواد الأعمال وغيرهم. ما يميز هذا الموسم هو أن المشاركات أصبحت أكثر ارتباطا بالتحديات الواقعية التي يواجهها المجتمع، فلم تعد تقتصر المشاريع المشاركة بالمسابقة على أفكار نظرية أو نماذج أولية محدودة، بل نلحظ اتجاها متزايدا نحو تقديم مشاريع تطبيقية تتضمن حلولا عملية في مجالات الإنتاج والخدمات والتقنية وغيرها. كما نلاحظ أن هناك تنوع أكبر في طبيعة المشاركين، هناك مشاركين من جامعات ومراكز بحثية وطلاب ومهندسين ومخترعين مستقلين وشركات ناشئة رواد أعمال، وهذا التنوع يثري المسابقة ويعزز فرص تحويل الأفكار إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق. ومن الجوانب المهمة أيضا أن المشاركين أصبحوا أكثر اهتماما بدراسة احتياجات السوق في هذا الموسم. يعني
0: نعم.
1: عندما نأتي لنقارن المشاريع الموجودة التي ستكون بإذن الله تعالى في هذا الموسم وفي الموسم السادس وفي الموسم الخامس وغيرها، كنا نلحظ يعني تنامي وعي، وهناك وعي متزايد يتزايد سنة بعد أخرى. أيضا المشاركين أصبحوا يعني أصبحت لديهم القدرة على تحديد الفئة المستفيدة، لديهم القدرة على وضع تصور للتصنيع والتسويق والاستدامة للمشاريع وغيرها، وهذه المؤشرات تؤكد أن المسابقات تتطور من موسم إلى آخر وأنها تقترب أكثر من الهدف الأساسي لها الذي يتمثل في ربط الابتكار بعملية التنمية والإنتاج.
0: نعم.
1: في موضوع الإقبال شهد هذا الموسم، ونحن نتوقع أن يشهد اهتمام متزايد، ونحرص على إعلان الأرقام النهائية المعتمدة بعد استكمال إجراءات التسجيل حتى تكون البيانات هي موثوقة. يعني نحن الآن في الأيام الأولى من المسابقة.
0: نعم.
1: ونتوقع أن يكون هناك إقبال متزايد للتسجيل بإذن الله تعالى في هذا الموسم.
0: نعم، ما زلتم في البداية وخطوات جميلة. دكتور، ما هي التنسيقات القائمة بينكم أنتم في الهيئة وبقية المؤسسات الحكومية، القطاعات الاقتصادية، لضمان أن لا تقف هذه الابتكارات عند حدود التكريم فقط، بل تجد طريقتها وطريقة أيضا للتطبيق الفعلي؟
1: طبعا هذه نقطة أساسية في عمل الهيئة، لأن القيمة الحقيقية لأي ابتكار لا تتحقق بمجرد حصولي على جائزة، وإنما بقدرة الابتكار على الانتقال من مرحلة الفكرة والنموذج الأولي إلى مرحلة الإنتاج والاستفادة المجتمعية. ولهذا السبب تعمل الهيئة على تعزيز تنسيقها مع عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والبحثية والقطاعات الاقتصادية، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، بهدف تحديد الاحتياجات الفعلية وتوجيه الابتكارات نحو الأولويات الوطنية. من ضمن هذا يشمل التواصل مع الجهات المستفيدة من المشاريع، مثل مؤسسات مرتبطة بالجانب الزراعي، ومؤسسات أو جهات حكومية مرتبطة بالجانب الطبي والصحي، ومرتبطة بالجانب الصناعي، وأخرى مرتبطة بجوانب مشاريع الطاقة، وأخرى مرتبطة بمشاريع المياه والبيئة وغيرها. كذلك نعمل على بناء مسارات متابعة للمشاريع الفائزة والمتميزة، حيث يتم تقييم احتياجات كل مشروع، سواء كانت تلك الاحتياجات فنية أو تمويلية أو تتعلق بالتجارب الميدانية أو التسجيل والحماية القانونية أو الوصول للمستثمرين والجهات المنتجة وغيرها. من المهم هنا أن نؤكد أن العلاقة يجب أن تكون بين المبتكر والجهة المستفيدة واضحة من البداية، بحيث لا يتم تطوير أي ابتكار بمعزل عن احتياجات السوق أو المؤسسات التي يمكن أن تستخدم. وهذا بالطبع وشيء مؤكد ما بيتم في أكثر من دولة على مستوى العالم. نحن نشجع كذلك على ما يسمى بناء الشراكات الثلاثية التي تجمع بين الباحث أو المبتكر والجهة العلمية والفنية، وكذلك الجهة الإنتاجية والمستفيدة. وهذه الشراكات هي ضرورية وأساسية ولا بد منها، وتعمل عليها العديد من دول العالم منذ عقود. هدفنا في الأخير أن تصبح المسابقة بوابة للانتقال من الفكرة إلى النموذج، ومن النموذج إلى المنتج، ومن المنتج إلى الأثر الاقتصادي والاجتماعي.
0: نعم. دكتور، ما هي أبرز القطاعات يعني والمجالات العلمية والتطبيقية، بما أن أنت ذكرتوا يعني أنه كل حسب الاحتياجات، ما هي أبرز القطاعات والمجالات العلمية والتطبيقية التي تركز عليها المسابقة هذا العام؟ هل الزراعة، الطاقة، الأجهزة الطبية، الآلات الصناعية، أو كل مبتكر يعني بطريقته الخاصة؟
1: طبعا المسابقة هذا العام تركز على مجالات ترتبط بصورة مباشرة بالأولويات الوطنية واحتياجات المجتمع. هناك قطاعات لها الأولوية في هذا الفترة، أبرزها القطاع الزراعي والغذائي مثلا. المشاريع التي تدخل في هذا القطاع في قنية تحسين الإنتاج الزراعي، ترشيد استخدام المياه، والري الحديد، مكافحة الآفات، التصنيع الغذائي، حفظ المنتجات وغيرها. أضف إلى ذلك هناك لدينا مثلا قطاع الطاقة، الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، تطوير حلول محلية لتوليد الكهرباء أو تخزينها وغيرها. كذلك الآلات والمعدات الصناعية، ما يشمل تطوير معدات إنتاجية، أجهزة تحكم، حلول الصيانة، أتمتة العمليات، رفع كفاءة خطوط الإنتاج، حل المشكلات التي تواجه تلك الخطوط. كذلك أيضا لدينا في تقنيات المعلومة والاتصالات والبرمجيات والذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية التي تقدم حلول للقطاعات الحكومية والاقتصادية والتعليمية والصحية. كل هذه القطاعات وغيرها من القطاعات هي مهمة، وهي ضمن المسابقة، لكن المسابقة هي لم تعد قاصرة على أو مقتصرة على قطاعات بعينها فقط وتركز عليها، إنما الأولوية لكل مشروع يقدم حلا حقيقيا وقابلا للتطبيق ويملك ولديها الفرصة لإحداث أثر ملموس في حياة الناس أو في الاقتصاد الوطني، فهذا المشروع مقبول في أي قطاع ينتمي وفي أي قطاع يكون تصنيفه.
0: نعم دكتور، كيف تضمن اللجان الفنية في الهيئة فرز المشاريع القابلة للتطبيق الصناعي والتجاري بعيدا عن الأفكار النظرية فقط؟
1: عملية التقييم تتم في مجموعة من المعايير العلمية والفنية والاقتصادية، ولا تعتمد عملية التقييم على حداثة الفكرة وحدها، فالابتكار المهم هو الذي يجمع بين الجدة والحاجة والقابلية للتطبيق. من أبرز المعايير التي تعتمد عليها اللجان وتستند إليها مثلا مدى أصالة الفكرة وتميزها عن الحلول الموجودة، كذلك وضوح المشكلة التي يعالجها المشروع، مستوى جاهزية المشروع التقنية للتنفيذ، إمكانية تصنيع المشروع أو تنفيذه باستخدام الإمكانات المتاحة، التكلفة المتوقعة مقارنة بالفائدة، قابلية المشروع للتوسع والتطوير، وجود سوق أو جهة مستفيدة واضحة، الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمشروع، قدرة فريق العمل على تنفيذ المشروع وإدارته. كل هذه المعايير وغيرها من المعايير هي مهمة جدا وتعتمد عليها لجان التقييم أثناء عملية التقييم. كما تقوم اللجان كذلك عند الحاجة أيضا بطلب وثائق أو بيانات إضافية والاستماع إلى شرح أصحاب المشاريع ومناقشة الجوانب الفنية والاقتصادية معهم. أحيانا يتم طلب من صاحب المشروع أن يكون حاضر إذا كان مثلا في منطقة أو في مكان بعيد، سواء كان في أمانة العاصمة أو خارج أمانة العاصمة في محافظة أخرى، إذا تطلب الأمر أن يكون هناك مثلا لقاء عبر تقنيات الزوم أو غيرها يتم عقد لقاء. إذا كان الموضوع يتطلب حضور المبتكر شخصيا نحن نتواصل مع صاحب المشروع ونطلب حضوره ونتحمل جميع التكاليف التي تساعده على الوصول إلينا. هذا يساعد على التمييز بين الفكرة النظرية وبين المشروع الذي فعلا قد قطع خطوات نحو التطبيق. ونحن لا نقلل من قيمة الأفكار البحثية والنظرية بهذه الخطوات، لأن الأفكار البحثية والنظرية تمثل أساس مهم للتطور العلمي، لكننا نمنح المشاريع التطبيقية وزنا خاصا عندما تكون المسابقة موجهة نحو خدمة التنمية والإنتاج وحل المشكلات الوطنية والتي تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
0: نعم دكتور، ما هي خريطة الدعم المعنوي والمادي وحماية الملكية الفكرية التي تقدمها الهيئة لرواد الأعمال والمبتكرين المشاركين؟
1: الدعم الذي تقدمه الهيئة لا يقتصر على الجوائز، بل يبدأ من مساعدة المبتكر على تطوير فكرته وتقديمه بصورة علمية وفنية مناسبة. فمثلا لدينا معسكر تدريبي يتم فيه تدريب المشاريع المتأثرة بالمرحلة الأولى وأصحاب هذه المشاريع على دراسات الجدوى وكيف عمل كيفية عمل دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع، كذلك في موضوع العلامات التجارية، كذلك في موضوع حماية الملكية الفكرية وغيرها من المواضيع المهمة جدا التي ترتبط بالمشاريع وتهم أصحاب المشاريع. على المستوى المعنوي المسابقة توفر فرصة مهمة للتعريف بالمشاريع والمبتكرين وإبراز جهودهم وربطهم بالباحثين والخبراء والجهات ذات العلاقة. أيضا التكريم يمنح المبتكر حافز للاستمرار ويشجعه على تطوير مشروعه والانتقال به إلى مراحل أكثر تقدما. على المستوى الفني تتم مساعدة المشاريع المتميزة من خلال التوجيه والإرشاد وتحسين النماذج الأولية وتقديم الملاحظات الفنية، وأحيانا تقديم دعم مادي وربط أصحاب المشاريع بالمختصين والجهات العلمية والإنتاجية ذات العلاقة. في جانب الجوانب المادية وبالدعم المادي هناك دعم يتم تقديمه وفق الإمكانات المتاحة، سواء من خلال المساهمة في تطوير النماذج الأولية أو تسهيل الوصول إلى جهات التمويل والاستثمار أو دعم المشاركة في المعارض والفعاليات العلمية والتقنية. وهناك مشاريع تم مساندتها لتشارك في معارض خارج اليمن. وبالنسبة للملكية الفكرية نؤكد للمبتكرين أهمية توثيق أفكارهم ومشاريعهم قبل عرض تفاصيلها إذا كنا نرى أن المشروع مهم وينضوي على خطوة ابتكارية. كذلك تعمل الهيئة على توعية المشاركين بإجراءات تسجيل براءة الاختراع والعلامات والنماذج الصناعية بحسب طبيعة كل مشروع. كذلك الهيئة تساعد المبتكرين في الوصول إلى الجهات المختصة المعنية بالحماية القانونية، وعلى رأس تلك الجهات الهيئة مثلا. لكن أضف إلى ذلك مثلا الآن الموجود الجهات المعنية في وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، باعتبار هم الجهة الموقعة على الاتفاقيات الدولية مع الويبو وغيرها، فهي الآن أمام المنظمات الدولية، ولذلك الهيئة تساعد أصحاب المشاريع في التواصل والتنسيق مع الوزارة. والملكية الفكرية ليست إجراء شكلي، إنما هي أيضا وسيلة لحماية جهد المبتكر وضمان حقوقه وتشجيعه على تحويل ابتكاري إلى مشروع اقتصادي مستدام يدر عليه دخل، وكذلك بإمكانه أن يؤمن على مستقبله.
0: نعم فعلا يتضح جليا أن الاستثمار في العقل اليمني هو الرهان الرابح، وأن توجيهات القيادة بالنهوض الحضاري والتكنولوجي تجد طريقها العملية عبر هذه المنصات الوطنية التي تبني الغد بأيدي أبنائها. دكتور عبد العزيز، يعني سؤال أخير في هذه الفترة، ونعتذر يعني إن أطلنا عليكم. دكتور، ما هي التسهيلات المقدمة للشباب الذين يمتلكون أفكار واعدة ولكن يفتقرون للتمويل الأولي لإعداد المجسمات الاختبارية؟
1: طبعا الهيئة تساند مثل هؤلاء الأشخاص، خاصة إذا رأت أن المشاريع الموجودة لديهم أو الأفكار قابلة للتطبيق والتنفيذ، فهي تقدم لهم كل الدعم والمساندة. يعني حقيقة يعني إذا رأت الهيئة
0: عشان يقدر يطبق مشروعه.
1: نعم، ووجدنا أن المشروع قابل للتطبيق والتنفيذ ويحل مشكلة معينة وبالإمكان أن يخرج إلى السوق على هيئة وشكل منتج، فالهيئة في هنا تقدم كل الدعم مهما كان حجم الدعم أو نوعه أو شكله، سواء كان دعم فني أو استشارات أو دعم مادي ومالي، ولا تتوانى الهيئة عن تقديم هذا الدعم. لكن نحن ندرك أننا في وضع الجميع أعلم بالوضع البلاد الذي يمر الوضع الذي تمر به البلاد، الجميع أعلم به ويدرك، ولذلك أعلم جيدا أنه لن نصل إلى هذا المستوى من هذه المشاريع مثلا إلا بعد فترة، فلذلك نحن

0: علمية للابتكار تمثل مساحة مهمة لاكتشاف الطاقات العلمية والإبداعية، وتقوم بربطها باحتياجات المجتمع وأولويات التنمية. ونحن ندعو من خلالكم جميع المبتكرين والباحثين والطلاب ورواد الأعمال إلى الاستمرار في تطوير مشاريعهم وعدم التوقف عند حدود المشاركة أو التكريم، لأن بلادنا حقيقة بحاجة إلى كل فكرة عملية وكل جهد عملي وكل مبادرة قادرة على الإسهام في الإنتاج والاعتماد على الذات. ونؤكد للجميع أن الهيئة ستواصل العمل بالتعاون مع مختلف المؤسسات والقطاعات من أجل بناء بيئة وطنية داعمة للأبحاث والابتكارات وتحويل المعرفة إلى منتجات وحلول تعود بالنفع على المواطن والمجتمع والاقتصاد الوطني بشكل عام. وشكرا أولا وأخيرا لكم ولإذاعتكم.
1: شكرا جزيلا لكم الدكتور عبد العزيز الحوري. إذن مستمعين الكرام، إيمانا بأن الإبداع والابتكار ليس مجرد محطة عابرة بل مسيرة متواصلة تتجدد فيها الأفكار وتتعاظم الطموحات، تعلن الهيئة العامة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار عن تدشين الموسم السابع من المسابقة السنوية لرواد المشاريع الإبداعية والابتكارية كأكبر مسابقة وطنية تعزز الشغف بصناعة المستقبل الواعد. تأتي هذه النسخة لتفتح أبوابها أمام أوسع شريحة من شبابنا المبدعين والباحثين، استثمارا لطاقاتهم وتوطينا للصناعات والإنتاج المحلي. إنها فرصة حقيقية لتحويل الأفكار والنماذج الأولية إلى منتجات وصناعات وطنية منافسة تسهم في تحقيق النهضة الاقتصادية والوصول إلى الاكتفاء الذاتي. طبعا خصصت الهيئة جوائز قيمة للفائزين تشمل 3 سيارات للمركز الأول من المشاريع الشخصية، سيارة للمشاريع المدعومة من قبل المؤسسات، جوائز نقدية تتفاوت بحسب المراحل، إلى جانب الدعم والتنسيق لتسهيل خروج المشاريع إلى الواقع التطبيقي بجودة ومواصفات عالية. من هنا ندعو كافة المبدعين والمبتكرين والباحثين إلى التوجه لزيارة موقع الهيئة، طبعا تعبئة استمارة التسجيل، ويقدر يوضح أيش مشروعه وأيش فكرته. وأهم حاجة أن احنا نطور من قدراتنا، نطور من أفكارنا. العقول اليمنية عقول ذكية وعقول نيرة وعندها خطط، والله ما هي موجودة عند أي أحد بدون مبالغة، إلا أنها تفتقر إلى الإمكانات. اليوم لدينا هذه الهيئة تساعد وتدعم أصحاب الأفكار والمشاريع. يعني معك فكرة أو معك مشروع، قدمه لهذه الهيئة، وقد تكون يعني من المشاريع الناجحة إن شاء الله، ويتبنوها ويتم تصنيعه وإنزاله إلى السوق بشكل كبير. إذن الإبداع والابتكار ليس محطة عابرة بل مسيرة متواصلة تتجدد فيها الأفكار وتتعاظم الطموحات.

إذن مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم في هذه الفترة، وتحدثنا مع الدكتور عبد العزيز الحوري عن المشاريع وعن الهيئة التي تدعم المبدعين والمبتكرين والباحثين. فالموسم السابع ما زال في بدايته ويفتح أبوابه للجميع. إذن مستمعينا الكرام، عبر أثير إذاعة آفاق FM نتوجه بالشكر لكل القائمين ولكل العاملين في الهيئة. طبعا تزامنا مع هذه التطلعات الوطنية الكبيرة، تعلن الهيئة العامة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار تدشين الموسم السابع من المسابقة السنوية لرواد المشاريع الإبداعية والابتكارية، والتي تعد أكبر مسابقة على المستوى الوطني. في هذا الموسم الجديد تفتح الهيئة أبوابها أمام أوسع شريحة ممكنة من الشباب، حرصا منها على استثمار طاقاتهم الإبداعية وتطوير مهاراتهم، بما ينعكس إيجابا على المستوى الوطني والمجتمعي. هذه النسخة تعد فرصة حقيقية ومهمة للمساهمة في تعزيز توطين الصناعات وتشجيع الإنتاج المحلي، تعزيز الابتكار الوطني من خلال إتاحة المجال للمشاركة بنماذج ومشاريع قابلة للاستثمار والتطوير، وتحويل الأفكار إلى منتجات وصناعات وطنية قادرة على المنافسة وتلبية احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. يعني ضروري ما تكون الأفكار والمشاريع تحقق هذا الأشياء، تحقق اكتفاء ذاتي، تكون مطلوبة في السوق. وقد أثبتت الهيئة نجاحها الفاعل خلال المواسم الماضية، مش بس الموسم الماضي، 6 مواسم سابقة ترجمت من خلالها العديد من المشاريع الابتكارية إلى واقع عملي. حولت الأفكار والنماذج الأولية إلى شركات ناشئة. شكلت المسابقة نقطة تحول جوهرية في مسيرة تلك المشاريع بفضل ما قدمته من دعم وتطوير وتسويق. تستمر المسابقة في موسمها الجديد والسابع بنفس الرؤية الثابتة التي مضت عليها في الأعوام السابقة، وتقديرا لهذه الجهود خصصت الهيئة جوائز قيمة للفائزين. أيضا مش بس جوائز وتقول لهم روحوا البيت، عتربطهم بالجهات المعنية تساعدهم في إخراج مشروعهم إلى السوق. فنسأل الله التوفيق لكل الشباب المبدعين والذي مع أفكار يتوجه للهيئة ويسجل في الموسم السابع بما أن عادوا في بدايته.

إذن مستمعينا الكرام، ما زلت معكم في هذه الفترة الصباحية آفاق الصباح. تحدثنا في بداية الفترة عن يوم الفقد ويوم الحزن ويوم الألم في استشهاد السيد حسن نصر الله. استشهاد السيد حسن نصر الله يوم أفجع الجميع وأوجع الجميع. شعرنا فيه بالألم والحزن والحسرة، لكن كل هذا الألم تحول إلى قوة وإلى ثبات في قلب محور المقاومة من لبنان إلى اليمن إلى إيران إلى العراق. أيضا انتقلنا إلى المحور الثاني بالحديث عن الهيئة للعلوم والتكنولوجيا في موسمها السابع، وما تستقبل من خلاله الأفكار والمشاريع الإبداعية. وكما بدأنا الفترة بالحديث عن السيد حسن نصر الله، سنختم هذه الفترة بالحديث عن سماحة السيد حسن نصر الله، الذي مهما تحدثنا عنه لن نفي حقه ولن نعطيه مكانته. فهو ذلك الرجل الذي جاهد إسرائيل لأكثر من 40 عقدا، وقف في وجه الكيان الصهيوني مقاومة وليست دولة، مقاومة استطاعت أن ترهب إسرائيل واستطاعت أن تستعيد أراضيها التي سيطرت عليها إسرائيل أيام حرب تموز. لقد كان رحيل الشيء الشهيد الأسمى والرمز الأغلى سماحة السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه لحظة أفجعت القلوب وأوجعت الأرواح وسكبت من الدمع ما لو فاض لغمر الأرض حزنا وحسرة. رحل القائد الذي طالما كان نداء حنجرته أمانا للمستضعفين، وزئير كلماته زلزالا تحت أقدام المستكبرين. نعم، كانت الفاجعة بحجم القامة وكان الوجع بوزن الجبل. شعرنا بحشرجة الصدور وثقل الرزية وعظم الخسارة التي ألمت بالأمة من أقصاها إلى أقصاها. لكن المدرسة التي تخرج منها هذا القائد العظيم لم تكن يوما مدرسة لليأس ولا ثقافة للشهادة، فيها باب للانكفاء أو الانكسار.

0: إن هذا الحزن السرمدي وهذا الألم العميق لم يقعد الأمة، بل تحول في لحظة تاريخية فارقة إلى طوفان من القوة، إلى بركان من الثبات في قلب محور المقاومة بأكمله. في لبنان الصمود لم تضعف السواعد ولم تسقط الراية، بل تحول دم السيد إلى وقود يضيء طريق المجاهدين. صارت نداءاته حافزا يستحث البنادق والصواريخ على الثبات والردع. أما في يمن الإيمان والحكمة فاستقبلت الفاجعة بالاستنفار لا بالاستكانة، وبالثبات على العهد لا بالتردد. فغدا اليمن سندا صلبا ويدا ضاربة تفزع العدو وتؤكد أن الدماء الطاهرة تزيد الأمة تلاحما واشتعالا. أما في إيران الثورة تتجلى القوة المبدئية والدعم الذي لا يتزلزل ليكون السند المتين والأرض الصلبة التي تتهاوى عليها كل الرهانات الصهيونية الأمريكية. وإلى عراق العروبة والشهامة يرتفع الصوت مدويا، وتستمر الأيادي على الزناد لتؤكد أن دماء القادة لا تسقط الرايات، بل تزرع ألف قائد وقائد. لقد ظن الأعداء أنهم باغتيالهم لرموز الحق سيكسرون شوكة هذه الأمة، أو سيطفئون نبتة المقاومة التي رويت بدمائهم الزكية. وما علموا أن المقاومة ليست شخصا يغتال، بل هي عقيدة تحيا، هو فكر يستمر ونهج يمتد لأجيال. إن الألم الذي يعتصر قلوبنا اليوم هو ذاته الشعلة التي تتوهج في وجدان كل مجاهد على امتداد جبهات الإسناد، من الجنوب في لبنان إلى صنعاء، ومن طهران إلى بغداد. إنها وحدة الساحات ووحدة المصير، وعهد الأحرار أن لا تسقط الراية ولا تغمد السيوف حتى يتحقق النصر الموعود وتتحرر الأرض والمقدسات. فرحم الله شهيدنا الأسماء، وسلام من الله عليه، وأسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء. والعهد هو العهد، والوعد هو الوعد، ولن نضل الطريق.
1: هذا هو الجهاد، هذا أعظم من حرب تموز. أنا إحساسي هذا لأنه عم تقول كلمة حق، كلمة حق. هذا الشعب اليمني شعب مظلوم، شعب غريب، شعب متروك، تجاوز بمظلوميته الشعب الفلسطيني.

0: بختام هذه الفترة الإذاعية وأمام هيبة هذا التذكار العظيم، لا يسعنا إلا أن نقف إجلالا وتكريما لروح عاشت للحق ورحلت في سبيل الحق، صارت منارا يستضاء به في ظلمات المظلومية والمقاومة. لقد غبت جسدا يا سيد الشرفاء، لكنك أورثت أمة بأكملها، أورثت أمة بالثبات، وكتبت بدمك الزكي الفصل الأخير من ملحمة الفداء التي لا تنتهي. سلام عليك يا سيد المقاومة، يوم ولدت نبعا للكرامة، ويوم وقفت في وجه الطغيان جبلا لا تهزه العواصف، ويوم استشهدت لتبقى رايتك خافقة في السماء. سلام على شيبتك المباركة التي تخضبت بدماء الشهادة والوفاء. سلام على صوتك المدوي الذي كان ولا يزال أمانا للمستضعفين وزلزالا على عروش المستكبرين. سلام على عينيك اللتين ما أثنيتا عن المقدسات، وعلى قلبك الذي وسع الألم للأمة وآمالها. سلام على عقود من عمرك الشريف قضيتها مرابطا مجاهدا قائدا ووالدا للأسرى والمجاهدين والشهداء. سلام على تضحياتك الجسام التي لم تعرف الخوف ولا التردد. سلام على تقديمك لنجلك الشهيد هادي قربانا على طريق الحرية، ثم روحك الشريفة تاجا يكلل مسيرة الصدق والوفاء. سلام عليك من ثغور لبنان الأبية، من جبالها التي تعرف خطواتك. سلام عليك من يمن الصمود والحكمة، من رجالها الأوفياء الذين يحملون عهدك ويصونون دربك. سلام عليك من عراق الأبطال ومن إيران الثورة، من كل شبر في هذه الأرض، من كل من يرفض الذل والهوان. نستودعك الله يا سيد العشق والجهاد، ونعاهدك أن تبقى كلماتك دستورا لنا، ونهجك مسارنا، وسلاحك بأيدينا حتى يتحقق النصر الإلهي الموعود. سلام عليك يا أبا هادي، وجزاك الله عن الإسلام وأهله خير الجزاء. حشرك الله مع أجدادك الطاهرين، مع سيد الشهداء الإمام الحسين في أعلى عليين. فسلام عليك، وإلى لقاء قريب يجمعنا على درب العزة والكرامة وعلى درب الشهادة. نقول لك إنا على العهد. في الختام مستمعين الكرام، تقبلوا تحياتي أنا أعدادا وتقديما بتول المنصور، رافقتني إخراجا سوسن مجاهد، دمتم ودامت اليمن مع محور المقاومة في صف واحد حتى النصر أو النصر أو النصر. وكما قالها شهيد الإسلام والإنسانية، إن انتصرنا ننتصر، وإن استشهدنا ننتصر.
1: شاف شي عملته بحياتك، أفضل شي عملته بحياتك، أعظم شي عملته بحياتك، بقول لك هو الخطاب اللي ألقيته تاني يوم من الحرب السعودية على اليمن.
2: ما يتعرضه اليوم حزب الله، ومن هو حزب الله؟ إنهم سادة المجاهدين في هذا العالم، هم من قدموا الشهداء، هم من حفظوا ماء وجه الأمة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق الخبر.
2: آفاق الخبر معكم مستمعين الكرام، حيث لا نتوقف عند حدود الحدث بل نبحر في عمق خلفياته، نرسم مسارات ما بعده في عالم يتسارع فيه تدفق المعلومات، تتشابك فيه الأحداث، نفتح لكم نافذة استثنائية، نقرأ المشهد بوعي، نحلل المعطيات بتجرد، لنضع بين أيديكم الرؤية الشاملة والخبر اليقين، نحيطكم بأبعاد الصورة كاملة، لننتقل بكم من مجرد متابعة الخبر إلى فهم أبعاده وآفاقه المستقبلية، فكونوا معنا. آفاق الخبر في يومنا الأحد نبدأه بالمحور الأول. في المحور الأول نقرأ أبرز الأخبار على المستوى المحلي والإقليمي. بث الإعلام الحربي للقوات المسلحة اليمنية مشاهد جديدة توثق عمليات ميدانية مكثفة نفذها سلاح الجو المسير بواسطة الطائرة رجوم، استهدفت تجمعات وآليات لقوات تابعة لتحشيدات العدو السعودي في عدد من الجبهات. وأظهرت المشاهد دقة عمليات الرصد والتعقب لحظة إسقاط القذائف شديدة الانفجار والمعدلة بزعانفة توجيهية مستهدفة الأطقم والمدرعات والدبابات والتحصينات الخرسانية والخوادق التي كان يتحصن بها العدو، إلى جانب كشف آليات مموهة تحت الأشجار وملاحقة العناصر الفردية والجماعية. وأكدت المشاهد تصاعد ألسنة النيران واشتعال الآليات والدبابات ما تسبب في إرباك صفوف تحشيدات العدو وفرار عناصرها جماعيا وفرض واقع ميداني يمنع العدو من إعادة ترتيب صفوفه أو تحريك قوات للتصعيد ضد المحافظات الحرة. أعلن متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن الطيران الحربي السعودي شن 27 غارة جوية خلال 24 ساعة مضت، استهدفت بشكل مباشر الأعيان المدنية والبنية التحتية في عدد من المحافظات. وأوضح العميد سريع في بيان له أن الغارات نفذتها مقاتلات من طرازي F-15 أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف، وركزت على تدمير الجسور والطرقات الحيوية والمنشآت المدنية في محافظات تعز ومأرب وصعدة وعمران وأب وحجة، مشيرا إلى أن إجمالي الغارات والصواريخ منذ بدء التصعيد الأخير ارتفع إلى 1059 غارة وصاروخ. أكد القائم بعمل محافظ تعز أحمد المساوى أن مناطق الساحل الغربي عانت طوال الفترة الماضية جراء تحويلها إلى ساحة للمخابرات الدولية وحرمانها من الخدمات، مشيرا إلى أن السلطة المحلية باشرت النزول إلى مديرية المخا منذ الساعات الأولى لتحريرها لتقديم العون للمواطنين. وأوضح المساوى أن تحشيدات العدوان اتخذت من ميناء المخا ثكنة عسكرية وعملت على تعطيله خدمة للعدو وعبر تجنيد ضباط لصالح أهدافها، مشيدا بقرار العفو العام ودوره في تأمين أسر المرتزقة وتثبيت الاستقرار، ومؤكدا أن الوضع بات سانحا لإعادة الاعتبار لمحافظة تعز وتأمين كافة المنافذ والطرقات البرية أمام المسافرين. أكد محافظ أب عبد الواحد صلاح أن استهداف العدو السعودي لجسر الدليل في مديرية المخادر وتدمير شبكة الطرقات بالمحافظة يمثل جريمة حرب وانتهاك سافر للقوانين والمواثيق الدولية. وأوضح المحافظ أن تدمير الجسور يندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي لمضاعفة معاناة المواطنين وقطع شرايين الحياة، لافتا إلى أن استهداف جسر الدليل مجددا يعيد إلى الأذهان جريمة قصفة عام 2015 التي أدت لاستشهاد 53 مواطنا. أدانت إذاعة صوت الشعب قصف العدو السعودي لأحد محطات الإرسال التابعة لها في محافظة عمران بغارة جوية، وصفة الاستهداف بالجريمة والعمل الإجرامي اليائس لإسكات صوت الحقيقة والتغطية على جرائم بحق الشعب اليمني. وأكدت صوت الشعب في بيان لها أن الاعتداء يمثل تجاوزا صارخا للقوانين الدولية التي تكفل حماية المؤسسات الإعلامية، ويكشف الفشل الذريع للعدو في مواجهة كلمة الحق والجبهة الإعلامية رغم ما يملكه من تقنيات، مؤكدة أن هذه الضربات لن تثنيها عن مواصلة دورها في كشف حقيقة العدوان. أدان مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية بأشد العبارات قصف العدوان السعودي الذي طال عددا من المنشآت المدنية والخدمية والطرق والجسور في محافظتي أب وتعز. وأوضح المركز في بيان له أن الغارات استهدفت الخط الرئيسي في نقيل الشق بمحافظة أب وجسر الدليل بمديرية المخادر، إلى جانب شن غارتين على عزلة الأحكوم بمديرية حيفان بمحافظة تعز استهدفت مشروع مياه الأكبوش وشبكة الاتصالات، محذرا من تفاقم المعاناة الإنسانية ومحملا السلطات السعودية المسؤولية الكاملة ومطالبا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالتحقيق في هذه الانتهاكات وحماية الأعيان المدنية. أدانت قطاعات حكومية ونقابية حقوقية سلسلة الغارات السعودية التي استهدفت البنية التحتية والمشاريع الخدمية في محافظة أب وتعز وصعدة، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب مكتملة الأركان. وأوضحت وزارة النقل أن العدو السعودي دمر منذ بداية عدوانه عام 2015 أكثر من 100 جسر وأكثر من 8185 كيلومتر من الطرقات بتكلفة تجاوزت $2.2 مليار. فيما أكدت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أن استهداف مشروع مياه الأكبوش وجسر الدليل وشبكات الاتصالات يمثل قمة العجز والإفلاس الأخلاقي للعدو ومحاولة يائسة لقطع الطرقات وتجويع الشعب اليمني. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن أي تحرك لفتح مضيق هرمز مشروط بتحقيق الشروط التي حددها المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني والتي نقلت بالكامل إلى الجانب الأمريكي عبر الوسطاء. وأوضح عراقجي أن بلاده تنتظر رد واشنطن لاتخاذ القرار المناسب، مشددا على أنه لا يوجد طريق سوى الحل التفاوضي القائم على الكرامة والعدالة وضمان حقوق الشعب الإيراني، ومؤكدا أن إيران لم تغلق باب الدبلوماسية لكنها تتصدى بحزم لأي مسار آخر يختاره أعداؤها. أكد متحدث القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شاكاريجي أن القوات الإيرانية تعد من أكثر القوات تطورا وخبرة وحسما في حروب غير متكافئة على مستوى العالم. وشدد العميد أبو الفضل على أن القوات المسلحة الإيرانية لم تشن أي هجوما على سيادة الدول المسلمة المجاورة، مؤكدا أن جميع الردود والضربات الإيرانية كانت تستهدف حصرا القواعد والمصالح والمراكز الأمريكية. أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية العميد رضا طلائي أن الأهداف الاستراتيجية للعدو في المواجهات الأخيرة تمثلت في محاولة إسقاط النظام وتقسيم إيران، إضافة إلى إضعاف جبهة المقاومة والقدرات النووية والصاروخية والبحرية للبلاد. وجزم العميد بأن العدو فشل في تحقيق أي من أهدافه، كاشفا عن تأمين جزء كبير من القدرات الاستراتيجية للقوات المسلحة في بيئات آمنة بالكامل. وفي السياق، أكد المتحدث باسم حرس الثورة العميد حسين محبي استمرار معاقبة واشنطن حتى تنفيذ شروط طهران السبعة بالكامل، مشيرا إلى أن واشنطن عجزت عن فتح مضيق هرمز ولو لساعات. أكدت إدارة مطار الإمام الخميني بالعاصمة الإيرانية طهران استمرار الرحلات الجوية إلى تركيا وماليزيا والصين وباكستان وفيتنام وأفغانستان وفق جدولها المسبق، مع السعي لإعادة فتح الخطوط المغلقة كالإمارات والعراق وعمان. ويأتي استمرار حركات الطيران بالتزامن مع رفض صيني للعقوبة الأمريكية الأحادية على الطيران الإيراني، وفي ظل موجة استنكار رسمية وفصائلية ومرجعية في العراق رفضا لإغلاق الملاحة الجوية ومطار النجف أمام الرحلات الإيرانية. فيما أكد مستشار قائد الثورة علي أكبر ولايتي أن واشنطن تسعى لتعويض هزيمتها الميدانية عبر محاولة تفكيك وحدة الساحات. إلى المحور الثاني، في إقرار صريح بحجم الفشل ورضوخا لواقع المعادلة الرادعة التي فرضها رجال الدفاع الجوي في صنعاء، تراجع العدو السعودي عن استباحة السماء اليمنية بعد تحديد سلاحه الجوي المتطور، في وقت يسعى فيه الإعلام السعودي عبر شاشاته إلى تحوير هذا النجاح العسكري اليمني العظيم وافتعال الذرائع الخبيثة لتجيش المجتمع الدولي وتغطية جرائمه الرهيبة بحق الشعب اليمني. والأنكأ من ذلك استمراره في استهداف البنية التحتية والجسور الحيوية للبلاد، آخرها استهداف جسر الدليل في محافظة إب. لمناقشة هذه التطورات وأبعاد الفشل السعودي، يسعدنا أن نستضيف معنا عبر الهاتف في آفاق الخبر الباحث والمحلل السياسي الدكتور فرحان هاشم.

حينما تتغير معادلات الردع الميداني تسقط الاستراتيجيات الجوية وتتخبط التغطيات الإعلامية، فلم تعد التطور مجرد تراجع تكتيكي بل هي إقرار عملي بالتحول الكلي في موازين القوى الدفاعية فوق السماء اليمنية. إن الضغط الإعلامي والتحشيد الدولي واستهداف البنى التحتية لا يعكس إلا محاولة لتغطية الخسائر وتسويق ذائع جديد أمام المجتمع الدولي. طبعا كسر التفوق الجوي يظهر الواقع أن الدفاعات الجوية في صنعاء قفزت قفزة نوعية بتعطيل وتحييد فعالية سلاح الجو المتطور، وهو ما أفقده ميزة استباحة أجواء اليمن والتأثير المباشر دون مخاطرة. أيضا تحول التراجع الجوي إلى أمر واقع، حيث أصبحت الطائرات أهدافا مهددة بشكل جدي، مما أجبر الطرف الآخر على إعادة تقييم المخاطر والمساحات المتاحة للتحرك. إذن مستمعينا الكرام، في محورنا الثاني نعتذر من ضيفنا العزيز الدكتور فرحان هاشم، والذي تعرض لظرف طارئ ولم يستطع أن يدخل معنا في هذه الحلقة من برنامج آفاق الخبر. بإذن الله سيكون معنا في تحليلات قادمة. وننتقل وإياكم إلى المحور الثالث. نقرأ معكم جانبا مما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي على لسان صحفيين وناشطين وكذا سياسيين تعليقا على مختلف القضايا والأحداث. محمد الفرح كتب معلقا على مشاهد الإعلام الحربي: لعن الله المال السعودي الحرام، كيف جعل هؤلاء الضحايا يحرقون فداء للدم السعودي ويموتون ليبقى المحتل على تربة بلادهم؟ هل لديهم هدف أو قضية أو مشروع حقيقي سوى فتاوى التكفير وإملاءات الصهاينة وطموحات المراهقين من أبناء سلمان وأطماع وخيانة زمرة الارتزاق؟ عبد القادر المرتضى كتب معلقا على استهداف العدو السعودي لجسر في محافظة أب: شاهدوا الدعم السعودي الكبير لليمن والشعب اليمني، استهداف للبنية التحتية، ضرب للجسور وتدمير ما تبقى من مصالح الشعب ومقدراته. هذا الدعم المستمر منذ العام 2015 لم ينقطع. هذا الصلف والإجرام السعودي لن ينساه الشعب اليمني، كما لن يمر دون رد قاس من قبل قواتنا المسلحة التي بلا شك ستثأر وترد الصاع صاعين إن شاء الله. الشيخ حسين حازب يقول: يا ابن سعود، هل تعلم أنك دفعت اليوم بالمئات إن لم تكن الآلاف من الشباب اليمنيين إلى معسكرات التعبئة العامة ومواقع الشرف والبطولة بسبب قيام طيرانك باستهداف جسر الدليل بمحافظة إب في جريمة حرب مكتملة الأركان؟ الدكتور يوسف الحاضري يقول: استهداف جسر الدليل من قبل النظام السعودي ليس سابقا، فقد سبقه استهداف جسر نجيل سمارة الذي خلف 24 شهيد. من سمارة إلى الدليل يتكرر استهداف الجسور المدنية في سلوك يكشف مدى إجرام النظام السعودي وسعيه إلى زيادة معاناة اليمنيين. مصطفى عامر يقول: أنت بالله كثرة، ولهذا فهم يستشعرون دائما في قلوبهم ومهما جمعوا عليك بأنهم قلة، ثم إن الله يقذف في قلوبهم الرعب بإذنه، والرعب من جنود الله، وينزل عليكم السكينة، والسكينة من آيات الله. وأخيرا نصر الدين عامر يقول: من يعتمد الكذبة والبهتان ضد الشعب اليمني من الإيمان والحكمة ويتهمهم في شرف انتمائهم للإسلام ومقدساته سوف يدفع الثمن لذلك.
إذن مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام برنامجكم آفاق الخبر. في الختام تقبلوا تحياتي من التقديم بتول المنصور، ومن الإعداد أحمد الصنعاني، وللمخرجة العزيزة سوسن مجاهد. في أمان الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: عندما انتصرت المقاومة عام 2000 وأجبرت الاحتلال الإسرائيلي على الانسحاب من لبنان، خرج السيد الأمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله حين ذلك في خطابه الشهير
2: أياً تكن التضحيات، أياً تكن العواقب، المقاومة في لبنان لن تتوقف عن دعم ومساندة أهل غزة وأهل الضفة والمظلومين في تلك الأرض المقدسة.
3: إذن مستمعينا الكرام، ننتقل بكم الآن عبر أثير إذاعة آفاق للتغطية المباشرة ونقل أجواء الفعالية التي تقام إجلالاً للذكرى السنوية للشهيد القائد السيد حسن نصر الله. تأتي هذه الفعالية لتؤكد أن دماء الشهداء وقادتهم لا تزيد الأمة إلا ثباتاً وإصراراً على مواصلة الخيار والاستراتيجية، حيث تجتمع اليوم فعاليات رسمية وشعبية لترسخ معاني الوفاء لنهج المقاومة، ونستلهم من مسيرة القائد الراحل الدروس والعبر في الصمود والمواجهة. نترككم الآن مع هذه التغطية المباشرة ونقل تفاصيل الفعالية بصوت الميدان، وإلى فعالية الذكرى السنوية الثانية لشهيد الإسلام والإنسانية السيد حسن نصر الله.
4: الله وسنته التي لا تتبدل ولا تتخلف، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. سلام على أبي هادي، سلام على شهيد الإسلام والإنسانية، وسلام على الصفي هاشم صفي الدين، وسلام على كل الشهداء وعلى الأوفياء للدماء من حامل الرايات وحافظ العهود ومؤدي الأمانات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: سيدنا الويل كل الويل لعدوك وعدونا، يا سماحة السيد والقائد والوالد والشقيق، يا سماحة الأخ العظيم الكريم العزيز الحبيب، يا سماحة الحسن والحسين والنصر والصمود والمقاومة، لن يخيب ظنك في من خذلهم العالم ونصرتهم لوحدك، ولن يخيب أملك في من خانهم الأخوة والأقارب والجيران، وكنت لهم وحدك نعم الأب ونعم الأخ ونعم الابن ونعم الناصر ونعم السند. لن يخيب ظنك يا أبا هادي في يمنك المجاهد، لن يخيب ظنك في أنصار الله، أنصار النبي، أنصار غزة وأنصار لبنانك. أبا هادي سيد نصرنا وزوالهم، سيد بندقيتنا واقتلاعهم، سيد ثباتنا واندحارهم، قسما بدمك الطاهر وقدما بعزمك الخالد نقول وقد آلمنا فراقك وبشرنا استشهادك، إنا لله وإنا إليه منتصرون. إنا لله وإنا إليه ثابتون مرابطون، إنا لله وإنا لغزة مساندون، إنا لله وإنا إلى القدس سائرون عائدون محررون.
6: لن نعدل أبدا إن قدمنا هذه التضحيات الجسام وشهداء العظام، فلن نتراجع أبدا. وهاهم محور الجهاد والمقاومة، هاهم جندك يا نصر الله، جند هذا المحور الذي كنت لبنة عظيمة في بنائه، يذيقون أمريكا وإسرائيل ويجرعون أدواتها ألوان الموت والعذاب. لبيك نصر الله سوف تظل في ساحات حزب الله فصل قضائي، ستظل نصر الله نصر الله في جبهاتنا حسما لكل لقاء. الآن إلى كلمة المكتب السياسي لأنصار الله مع القاضي عبد الوهاب المحبشي. صلوا وسلموا على رسول الله وآله.
7: اللهم صل وسلم على

إذن أيها الحضور الكرام، نبقى الآن مع أنشودة لفرقة أنصار الله.

كل شريف على وجه الأرض يقول هذه: يا ليتنا كنا معكم، يا ليتنا نستطيع أن نكون معكم، يا ليتني أستطيع أن أكون مقاتلا من مقاتليكم تحت راية قائدكم العزيز والشجاع.

0: رسول الله رضوان الله عليه حديث في أحد خطاباته في الشهر الرابع من العدوان على غزة، كان مما قال فيه:
1: ما نقوم به في لبنان وكذلك ما يقوم به الإخوة في الجبهات الأخرى المساندة هو بالدرجة الأولى استجابة صادقة للمسؤولية الإنسانية والأخلاقية والإيمانية والدينية الملقاة على عاتق كل واحد منا، واستجابة لهذه المسؤولية.
0: ما يجري على أهل غزة في كل يوم وفي كل ساعة يجب أن يهز ضمير كل إنسان في هذا العالم،
1: يجب أن يزلزل وجدان كل الناس في هذا العالم، ويجب أن يستشعروا المسؤولية ماذا يجب عليهم أن يفعلوا اتجاه هذا العدوان وهذه الكارثة الإنسانية، إنسانيا وأخلاقيا ماذا يجب أن يقولوا، ماذا يجب أن يفعلوا أن يعملوا. لكن الأهم أيها الإخوة والأخوات
0: هي المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. في الدنيا يمكن أحد أن يحاسب ولا يحاسب، ويسأل ولا يسأل، في النهاية الأحداث تنتهي والناس تنسى والدنيا فانية.
1: لكن الأهم والأخطر هو المسؤولية يوم القيامة، عندما نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويسأل كل واحد منا عن هذه الحادثة المرة المؤلمة، وسنسأل بحسب القواعد الإيمانية والعقائدية.
0: كل إنسان على الكرة الأرضية علم، سمع، شهد، عرف بما يجري على أهل غزة تترتب عليه مسؤولية شرعية، ويوم القيامة سيسأل،
1: والله سبحانه وتعالى سيسأل هذا الإنسان، سيسأل الأفراد وسيسأل الجماعات وسيسأل الأمم وسيسأل الشعوب. سنسأل أفرادا وجماعات عما قمنا به،
0: ماذا فعلتم. من شأننا في الدرجة الأولى أن نأتي يوم القيامة وأيدينا مليئة ولدينا جواب نفتخر به ونعتز به،
1: وهذا الجواب اليوم هو شهداؤنا، دماؤنا، جرحانا، بيوتنا التي تدمر في الجنوب، العائلات النازحة، الآلام، المعاناة، مواجهة الأخطار، التحديات، مواجهة كل الاحتمالات، عوائل الشهداء، الإنجازات، البطولات، حضور المقاتلين في الجبهات في أصعب الظروف، الذين يحملون دماءهم على الأكف. هذا هو جوابنا يوم القيامة، هذا هو جوابنا يوم القيامة.
0: وبات للسيد الشهيد رضوان الله عليه بعد استشهاده الجواب الكافي الشافي الوافي المبرئ للذمة الذي يبيض الوجه يوم القيامة في ساحة الحساب والجزاء.

0: يا سيدي غضب، وأنت في مهج الأحرار مدرسة، مسيرة لا تواري نهجك الحجب. إنا على العهد والميثاق، في دمنا بأس شديد وفي أحشائنا لهب. نبقى الآن مع كلمة القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد أحمد مفتاح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه العظيم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وصلى الله وسلم وبارك على خاتم أنبيائه وخيرته من خلق سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وسلام الله وتحياته وتبريكاته على شهدائنا العظماء وعلى مجاهدين الكرماء من جرحى وأسرى، وعلى أسرهم الكريمة والشريفة من أسر الشهداء والجرحى والأسرى. في هذا اليوم نحيي ومعنا كل حر وشريف على هذه الأرض ذكرى استشهاد أحد أبرز قادة البشرية وعظمائها ورجالاتها، الشهيد القائد السيد حسن عبد الكريم نصر الله. هذا الرجل الأسطورة أراد العدو أن يتخلص منه قبل 40 سنة منذ تأسيس حزب الله، وهو يعمل للتخلص منه. وعندما كان في الصف الداخلي لقيادة الحزب كان يعرف العدو دوره وأثره ومكانته، ثم لما انتقل إلى الأمين العام لحزب الله بقي العدو عقودا من الزمن وهو يعمل لمحاولة اغتياله. لا يعتبر اغتيال هذا القائد العظيم نجاحا للعدو الصهيوني على الإطلاق، لأنه بعد 40 سنة من التخطيط والمتابعة والعمل الاستخباري المتواصل، ليس من الكيان الصهيوني بل من منظومة الشر العالمية، استشهاد السيد حسن واغتيال السيد حسن لم يكن دور جهاز استخباري واحد، منظومة عالمية بأكملها من عرب وأوروبيين الأمريكان الصهاينة، ومنظومة استخبارية دولية ظلت تعمل لاغتيال السيد حسن، وكانوا يظنون أنهم باغتياله سيغتالون مشروعه، وهو مشروع مواجهة الهيمنة الصهي وأمريكية على المنطقة وعلى العالم. اليوم العالم يدرك بأن الهيمنة الصهي وأمريكية القائمة اليوم لا تستهدف الفلسطينيين ولا المقاومة اللبنانية ولا اليمنيين ولا الإيرانيين، هي تحاول أن تفرض هيمنتها على كل العالم. أكبر ما رآه العالم خلال الأسبوع الماضي عندما اجتمع ما يسمى أعضاء منظمة الأمم المتحدة في الولايات المتحدة الأمريكية، الأمريكي يمنع الفيزا عن كثير من قادة الدول ويمنع الطواقم التابعة لبعض القادة عن الحضور، وهو بحكم البروتوكولات والأنظمة والمعاهدات كلها غير ممنوعة، لكن الأمريكي يريد أن يقول للعالم: أنا الذي أتحكم فيكم، أنتم الذين تخضعون لإرادتي. الأمريكي في خلال الأسبوع الماضي أظهر أنه يريد أن يتسيد العالم وأن يتسلط على العالم بإجراءات، حتى ما يسمى بالرئيس الفلسطيني منعه من الحضور، مع أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تتبنى هذه السلطة الفلسطينية لكي تنفذ من خلالها محاولة إنهاء الحالة الفلسطينية وإنهاء قضية الشعب الفلسطيني وتصفية الوضع الفلسطيني، ومع ذلك ممنوع. هذا المشروع الصهيوني الأمريكي الذي وقف في وجه سماحة السيد حسن نصر الله ممتد إلى كل المنطقة، أنظمة وممالك وإمارات ودول وجيوش وأجهزة استخبارات وأجهزة مالية وعمل كبير، ومع ذلك الشخصية الوحيدة في تاريخ العالم الذي احتاجت هذه المنظومة الدولية إلى 100 طن من أخطر المتفجرات ومن أشدها فتكا لكي تصل إليه. عملية الاغتيال الأولى على مستوى العالم التي تشترك فيها هذه المنظومة الهائلة من الدول والأنظمة والشبكة الاستخبارات الدولية والشبكة المالية وكل هذه المنظومة، منظومة الشر العالمية، ولا يستطيعون أن يصلوا إليه إلا بهذا الحجم الهائل من التخطيط والمتابعة لسنوات طويلة. فعلا لقد هزمكم سماحة السيد حسن نصر الله. هزمكم عدة هزائم وهزائم كبرى، وآخر هزيمة لكم هي يوم استشهاده ويوم اغتياله، وهو قد سبق مرحلة يوم استشهاده ويوم اغتياله بالتوضيح للعالم، وقال نحن لا نهزم، إن انتصرنا، وطالما انتصر انتصارات هائلة، بل هو الوحيد في هذا العالم الذي تمكن من إخراج الأسرى من أسرى المقاومة والأسرى العرب من غير المقاومة بما فيهم أسرى من الأردن ومن سوريا ومن عدة بلدان، أخرجهم بصفقات تبادل مشرفة وله اليد العليا. انتصارات هائلة جدا. الصهيوني الذي يحكم على المقاومة الفلسطيني 500 سنة، 500 سنة، 50 حكم مؤبد ما يعادل 500 سنة، هذا الصهيوني الذي يعيش هذا العقلية التي هي عقلية متشبعة بالحقد بل منغمسة في الحقد إلى أحط مستوى، استطاع السيد حسن نصر الله أن يخرج الأسر الذين حكم عليهم بالمؤبدات 50 مؤبد وأن يخرجهم رغما عن أنف الصهيوني والأمريكي وأدوات الصهيوني والأمريكي وأذناب الصهيوني والأمريكي. هذا انتصارات، حقق انتصارات هائلة، وكان أعظم انتصار يوم استشهاده. نحن لا نهزم، إن انتصرنا، وإن استشهدنا انتصرنا. وقد انتصر بعد فترة طويلة من الجهاد والإنجازات والبطولات في ظروف صعبة وشاقة ومكابدة هائلة جدا من كل الجوانب. الجواسيس يحيطون بالمقاومة في كل مكان، داخل القرية وداخل البيت وفي الحارة وفي الطريق وفي المطار وفي المرافق، وهم يحاولون السيطرة على المقاومة. هذه المقاومة التي ارتبطت بالله واعتمدت على الله ووفقها الله وهيأ لها قائدا أسطوريا وملحميا واستثنائيا وتاريخيا وسماحة السيد حسن، هذه المقاومة انتصرت ولا زالت تنتصر رغم كل المؤامرات الكبيرة. هناك مؤامرات مذهلة وكبيرة جدا وأموال طائلة تدفع وأجهزة إعلام وتضليل. اليوم ماذا يريدون؟ شعروا بأن اغتيال السيد حسن لم ينجز لهم ماذا يريدون. بقيت المقاومة قوية، واجهت العدو الصهيوني، العدو الذي أعد سنوات طويلة ومعه كل أشرار العالم لاجتياح لبنان. كان يمكن اجتياح لبنان في خلال يومين ثلاثة أيام أسبوع، وظل أشهر عديدة وهو يدمر في جنوب لبنان ولم يتمكن من الوصول إلى القرى اللبنانية القليلة في الجنوب وهي بمساحة محدودة جدا، لم يتمكن الوصول إليها إلا بعد أن صب عليها من القذائف والحمم ما لم يصب في تاريخ البشرية في أي مكان من هذه الدنيا، اللهم إلا ما حصل في غزة. وإلا في جنوب لبنان كل التكنولوجيا الدولية والعالمية وكل التطور وكل الإمكانيات الأمريكية والأوروبية والصهيونية والشرقية والغربية والأموال والاستخبارات كلها لمحاولة تصفية المقاومة، وهي المقاومة اليوم قائمة وثابتة وموجودة لأنهم تعلموا في مدرسة الشهيد القائد السيد حسن نصر الله. لأن هذه المدرسة الاستثنائية في تاريخ البشرية، المدرسة الأسطورية، المدرسة الملحمية، مدرسة لا يمكن أن تموت ولا يمكن أن تضيع، هي مدرسة ستمتد إلى أجيال واسعة، مثلما كان سبط رسول الله الإمام الحسين مدرسة في التضحية والبطولة، ها هو أحد أحفاد رسول الله هذا القائد البطل مدرسة في التضحية والبطولة والوعي والمعرفة والقدرة والإمكانية في مواجهة أعداء الله وأخطر الأعداء في تاريخ البشرية. هذا هو حسن نصر الله في ذكرى استشهاده، مدرسة لا يمكن أن تموت، مدرسة لكل الأجيال، مدرسة موثقة بالصوت والصورة، لم يترك للأجيال التي بعده أي ثغرة، سد الثغرات. العدو اليوم يعمل على محاولة تفكيك حزب الله وإضعاف الجبهة الداخلية لحزب الله، وزج بكل إمكانياته الدعائية والاستخبارية والإعلامية والضغوط المعيشية عليهم لمحاولة تفكيكهم. وأمام صلابة هذا البناء الذي بناه الله بأيدي عباده المؤمنين النساك الصالحين الأبرار الذين كان في واجهتهم الأمين العام لحزب الله السيد حسن ابن عبد الكريم نصر الله، هذا البناء متين، هذا البناء عظيم، هذا البناء غير قابل للتفكيك والتجزئة. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يمن الإيمان في هذه المناسبة يزف أحر التعازي إلى المقاومة، إلى رجالها ونسائها وشبابها وشاباتها، إلى كبارها وصغارها في لبنان، وإلى كل محبي هذا القائد العظيم في كل أرجاء الدنيا، نزف أحر التعازي بهذه المناسبة. ونحن متأكدون بأن الشهيد باقٍ بتاريخه حي عند الله وحي في نفوس الأحرار، نزف أحر التعازي إليهم ونقول لهم درب السيد حسن بوجودكم وبتربيتكم لأبنائكم وبتماسككم باق، وسيهيئ الله من أبنائكم ومن شبابكم من يسد أي ثغرة حصلت. السيد حسن الذي قال بأنه استشهاد أي عظيم من عظمائنا لن يؤثر فينا، بل سنحمل دمه ومشروعه وقضيته ومظلوميته على أكتافنا ونمضي إلى الأمام، والأمة ماضية إلى الأمام، والحمد لله أننا ممن يمضي إلى الأمام بفضل الله، ومجاهدون الأبرار يمضون إلى الأمام في كل الساحات وفي كل الجبهات بقوة وعنفوان، ونحن نقدم الشهداء ونعد أنفسنا ومن حولنا مشاريع شهادة في هذا الطريق. سنقول لهذا

0: حصونهم لن تمنعهم من أمر الله ومن سطوة الله ومن رجال الله ومن أهل الله. كان أجدادهم ظنوا بأن حصونهم مانعتهم من الله، فهل منعتهم؟ ألم يتحصنوا في السابق فهل منعتهم؟ واليوم نقول لنتنياهو ولكل أمثاله هذا التحصين لن يمنعكم، هذا التحصين لن يمنعكم، وسيأتي الأبطال والعظماء وسيكسرون هذه التحصينات، وستغادرون الأرض التي اغتصبتموها من أهلها أذلة صاغرين بحول الله، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. السلام على شهدائنا الأبرار، السلام على السيد القائد قائد الحرية والإنسانية والمقاومة الشهيد القائد السيد حسن نصر الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إن المقام أمام هذا القربان العظيم في سبيل الله تعالى هو مقام الاحتساب والصبر، ومع الحزن
2: انتظروا يا رجال، تبقت كلمة لعضو المجلس السياسي الأعلى الأستاذ محمد صالح النعيمي فليتفضل. إذن صلوا وسلموا على رسول الله وعلى آله، ما تزال هذه الفعالية قائمة وتبقت كلمة المجلس السياسي الأعلى يلقيها عضو المجلس الأستاذ محمد صالح النعيمي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الحاضرون، إن هذا المقام مقام الشهيد السيد حسن نصر الله والشهيد صفي الدين، مقام عظيم نستحضر فيه حاضرنا وماضينا ومستقبلنا، نستحضر فيه وقفة الحسين أمام طغيان يزيد بن معاوية، وكيف انتصر الدم على السيف، وكيف انتصر الشهيد على الطغيان والاستبداد. هذه الدماء هي التي ستحرك الأمة، هي التي ستحرك الشعوب، هي التي ستنتيكض ضمير الأمة وغفوتها وغفلتها عن واجباتها الجهادية وعن سنة الله التي في الأرض. من سبقني من الحديث قد أوفى وأستوفى كل ما يجب أن نتكلم فيه، ولكن نقول لهذا العدو الصهيوني وزبانيته والطغيان والاستكبار العالمي، هيهات من الذلة، هيهات من الذلة. هذه الدماء وهذه وعظمة الشهداء وما قدموه من فكرا ومن نورا من حديث ومن مخططات للمقاومة واستنهاض الأمة هي التي ستنير طريقنا، ودماءهم هي التي تضيء أيضا طريق النصر بإذن الله، وهي التي ستقتلع عروش الطغاة والمستعمرين والمستكبرين في الأرض. هذه الدماء الزكية هي التي ستوقظ الشعوب في العالم، وكما تشاهدون وتنظرون الآن الشعوب في أوروبا وفي أمريكا، ما بالك ما في شعوب الأمة العربية والإسلامية، هي تتململ وتحاصر زبانية إسرائيل ولوبياتهم في انتخاباتهم في ولائهم للصهيونية، وتنقض على هذه الولاءات وتحاصرها بإذن الله الشعوب العربية والإسلامية، وفي مقدمتها مقاومة الحرية والتحرر ستنقض على كيان الصهيوني وتقتلعه من الأرض المغتصبة، من الأرض العربية المغتصبة. علينا أن نأكد لهذه الشهداء أن نحن في الطريق ثابتون وسائرون، ونقول للسيد حسن الله أنت كنت تطمح إلى أن تشاهد الانتصارات في الساحل في باب المندب، وها هم الرجال اليمن ورجال الشرفاء ينتصرون في معركتهم ويستعيدون باب المندب كما استعادوا باب البحر العربي البحر الأحمر إلى عروبته وإلى إسلامه في معركة الإسناد. علينا أن نعمل بكل ما يجب علينا في سبيل الله وفي بتوجيهات قائد الثورة حفظه الله سيد عبد الملك الحوثي، وأن ندي أعمالنا ومهامنا وفق ما يقتضي وفق ما تقتضي كل مسار وكل مهمة. وفقنا الله جميعا ورحم الله شهداءنا، ونأكد على المضي قدما في مسارهم وفي مسيرتهم، وإن شاء الله نلتحق بهم شهداء منتصرين بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: لبيك يا نصر الله، لبيك يا نصر الله. إذن السلام على القائد الشهيد الكبير والمستبصر المؤمن السيد حسن نصر الله، وعلى رفيق دربه الشهيد هاشم صفي الدين، وكل شهداء الحق ومحور الجهاد والمقاومة. ونعاهدهم ونعدهم أننا على الدرب حتى ننتصر ونصلي في المسجد الأقصى بإذن الله تعالى، يرونه بعيدا ونراه قريبا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: الله أكبر. الموت.
5: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: وسلم. تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هي وبتشغال حالك في المزرعه؟ ان جوا العيال يجوا يساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لانفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امين له بسطه والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك ان ضيع تعبك وشقك وما حقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح اصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه. ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير. والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
5: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
6: قد يختلف الشكل وقد تختلف الطريقة، فقد تكون سيجارة في يدك أو شيشة أمامك أو مدواخا أو سيجارة إلكترونية. تختلف الأشكال لكن الحقيقة لا تتغير، فمهما اختلفت طريقة التدخين تبقى المواد السامة والمسرطنة خطرا على صحتك وتصل إلى رئتيك. لذلك لا توجد طريقة آمنة لتدخين التبغ، فلا تبحث عن شكل مختلف ولا عن طريقة أقل خطرا. ابتعد عن التدخين بكل أشكاله، غير عادتك لا شكلك، فلا يهم كيف تدخن فالخطر واحد وجميعها تسبب السرطان. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: ورب محمد لو أكلنا تراب هذه الأرض وشربنا رياحها ولبسنا من أشجارها وسكننا في جبالها هيهات من الله.
2: وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه. نحن أحرار، خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار، ولا بالعبودية لكل طواغيت الأرض.
3: نمكنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني وكرمة الشعب اليمني.

قادمون في العام السادس، معتمدين على الله، متوكلين عليه بمفاجآت لم تكن في حسبان تقالف العدوان.

السلام عليكم يا سيدي عبد الملك. إن فداءك روحي ومالي وأولادي وما نملك. كفرنا الظلم من اليهود والنصارى. هل يستبدحنا يا النصر أو جهادة؟ هذا اللي نطلبه الآن. خلاص كفالنا انتهت عندنا. خلاص يا نصر ولا جهادة. متعدين بسلاحنا وأولادنا وعائلتنا جميعا متعدة. الآن كل قرية متعدة في الأريف الجديدة. هل احنا نتعبد نحن؟ هل ضربناهم؟ هل عدنا لهم؟ هم اللي يبدوا علينا حاتروا حنا وضربوا حنا دمروا أراضينا. هذا لا يرضي الله ورسوله. لأن من يموت على جبنا وعد الله نستشهد وحنا رسول مرفوع عند الله. نحن ندافع عن أرضنا وعن وطننا وعن ديننا وأرضنا وعن كرامتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله.

ما بعد الغد لنا موقف، لنا خيار، لنا قرار يعبر عن توجه هذا الشعب، عن أصالة هذا الشعب. معادلات الحصار بالحصار، وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق، تظلمنا السعودي بغير حق، يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضهده، يتحكم به في كل شيء، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، حتى رياضيا، في كل شيء. هذا ما لا يمكن القبول به.

على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ. نحن سننطلق لمقابلة كل خطوة بمثلها. المطار مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. إذا كنتم تريدون ما هو أسوأ فعواقب ذلك عليكم خطيرة. تأكدوا، عواقب ذلك خطيرة عليكم. نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة. فلتحصل ألف ألف مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت. إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا وجربوا.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.
1: يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف يا تشارك جميع الكون.
2: اصبر ما تصبر
3: مش وقته خالص.
4: اش فيه مالك خوفتنا؟
3: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا، حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
4: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ قاوب وليت
3: بث لي. انت فيك الخير.
4: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي الا قليل
3: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
5: لحظة، انت رقمك 7-0؟
3: ايوة.
5: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
6: سفري؟
7: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
5: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
8: 7-0، أصالة وتواصل.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوا يساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم ويروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما اتاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك ان تضيع تعبك وشقا ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه. ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به صلاه وزكاه وجهاد.
1: جزاك الله خير والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه لكن باذن الله اننا ما اتخلف واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
4: الله الله الله
5: كلمات تروى ومعان تستحضر لنصنع من السيرة نورا ومن الاقتداء حياة. الأمالي برنامج حديثي نروي فيه ما صح عن النبي المختار وننهل من فيض عطائه الفوائد والأحكام.

0: أنا
1: يخرجه للإذاعة محمد علي هبة.
2: ثم هذه الهدى فوز أصحاب اليمين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. حياكم الله مستمعين الكرام في الحلقة 22 عبر أثير إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة، في لقاء جديد يجمعنا بكم ضمن برنامجكم

0: بعد أن تعرفنا في حلقتنا الماضية على أوقات الصلوات الخمس كما علمها جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، نقف اليوم على ثلاث مسائل مهمة تتصل اتصالا وثيقا بهذا الموضوع. المسألة الأولى: أوقات نهى الشارع عن الصلاة فيها، سنتعرف عليها ونجتنب الصلاة فيها. والثانية: الوعيد الشديد لمن أخر الصلاة عن وقتها بغير عذر. والثالثة: رخصة الجمع بين الصلاتين، متى تكون وكيف فهمها العلماء؟ الأوقات المكروهة. جاء في مجموع الإمام زيد بن علي عن آبائه عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه كان يكره الصلاة في أربعة أحيان: بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع، وبعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس، ونصف النهار حتى تزول الشمس، ويوم الجمعة إذا قام الإمام على المنبر. ويؤكد هذا المعنى ما جاء في كتاب المناهي لمحمد بن يحيى المرتضى عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونهى عن الصلاة في ثلاثة أوقات: على ميت، أو نافلة عند طلوع الشمس حتى تعلو وتبياض، وعند قيام كل شيء في ظله، وهو اعتدال الشمس في السماء حتى تزول، وعند اصفرار الشمس حتى يدخل الليل. فوائد وأحكام. نستفيد من الهدي النبوي مستمعين الأعزاء ما يلي: أولا، أن النهي في هذه الأوقات المكروهة تتعلق بصلاة النافلة المطلقة وكصلاة الجنازة وغيرها، وهذه الأوقات هي عند طلوع الشمس وعند الزوال وقبل الغروب. ثانيا، الحكمة من الكراهة في هذه الأوقات أن هذه الأوقات يعظم فيها المشركون الشمس بالسجود لها عند طلوعها وغروبها وقيامها في كبد السماء، فأراد الإسلام مخالفتهم وقطع التشبه بهم، فالمؤمن لا يسجد إلا لله عز وجل، ولا يسجد في وقت يسجد فيه المشركون لغير الله تعالى. وأيضا كراهة النافلة يوم الجمعة عند قيام الإمام على المنبر، وهذه الكراهة لتقديم الاستماع للخطبة على كل شيء، لقوله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. القول في تأخير الصلاة عن وقتها. جاء في كتاب البساط للإمام الناصر للحق الحسن بن علي عليهم السلام بسنده عن أمير المؤمنين علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سيأتي على الناس أئمة بعدي يميتون الصلاة كميتة الأبدان، فإذا أدركتم ذلك فصلوا الصلاة لوقتها، ولتكن صلاتكم مع القوم نافلة، فإن ترك الصلاة عن وقتها كفر. وهذا الحديث مروي في أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام وفي كتاب المجموع بألفاظ متقاربة. وفي المجموع أيضا عن علي عليه السلام أن رجلا سأله: ما إفراط الصلاة؟ قال: إذا دخل وقت التي بعدها، أي أن التفريط والتهاون هو أن تخرج الصلاة عن وقتها المحدد حتى يدخل وقت الصلاة التالية بلا عذر. ويؤكد ذلك حديث آخر في أمالي أحمد بن عيسى عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا الصلاة لوقتها، فإن ترك الصلاة عن وقتها كفر. فانظروا رحمكم الله كيف قرن الترك عن الوقت بالكفر تنبيها على عظم هذا الذنب. فوائد وأحكام. نستخلص من هذه الأحاديث مستمعين الكرام ما يلي: أولا، النهي عن الصلاة مع أئمة الجور، فالحديث يرشد المؤمنين إن ابتلوا بولاة يؤخرون الصلاة أن يصلوها في بيوتهم في أول وقتها، ثم يصلون مع الجماعة إن شاءوا، وتكون صلاتهم تلك نافلة، وفيه حفاظ على الوقت ودرء للفتنة. ثانيا، وصف ترك الصلاة عن وقتها بأنه كفر ليس معناه هنا الخروج من الملة دائما بكل صورة، بل هو كفر النعمة والعمل، أو هو تقليد لبيان أنه خصلة من خصال الكفر. ففي هذا تنبيه للغافلين عن خطورة إخراج الصلاة عن وقتها عمدا بلا عذر. ثالثا، ضبط الإمام علي عليه السلام الإفراط بأنه دخول وقت الصلاة التي بعدها، فمن أخر صلاة الظهر حتى دخل وقت العصر، أو من أخر صلاة الفجر حتى دخل وقت آخر بلا عذر، فقد وقع في المحظور. القول في الجمع بين الصلاتين. يقول الإمام الهادي عليه السلام في كتاب المنتخب: وكذلك صح لنا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يجمع بين الظهر والعصر إذا زالت الشمس في السفر، وإذا حانت المغرب جمع بينها وبين العشاء. ثم يبين الهادي عليه السلام دليلا عقليا عميقا من فعل النبي نفسه، فيقول: واعلم وفقك الله أنه لما صح هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى الظهر في أول يوم حين زالت الشمس، وصلى العصر وظل كل شيء مثله، ثم صلى من الغد الظهر وظل كل شيء مثله، وصلى العصر وظل كل شيء مثله، علمنا أنه قد صلى في أول يوم العصر في وقت صلاة الظهر التي صلاها من الغد، فأجاز صلى الله عليه وآله وسلم بفعله هذا صلاة الظهر في وقت صلاة العصر، وصلاة العصر في وقت صلاة الظهر. ويزيد الأمر وضوحا حديث ابن عباس المخرج في الصحيح أن النبي جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر، فسئل ابن عباس ما أراد بذلك، قال: ألا يحرج على أمته، أي أراد التوسعة ورفع المشقة. وينقل الهادي عليه السلام عن جده القاسم بن إبراهيم أن وقت الظهر والعصر من زوال الشمس إلى الليل، ووقت المغرب والعشاء إلى الفجر، وهو قول ثابت، ويستدل بقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. لكن ما هو الأحب والأفضل؟ يجيب الإمام الحسن بن يحيى في الجامع الكافي بقاعدة جامعة: الجمع بين الصلاتين رخصة فسحها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لئلا تبطل صلاة أمته. وأحب الأمور إلينا إذا كنا في الحضر أن نلزم الأوقات التي نزل بها جبريل عليه السلام، وإن صلى مصل في الأوقات التي فسحها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في السفر والحضر لم نضيق عليه. فوائد وأحكام. نستفيد من الأحاديث المتقدمة العديد من الفوائد المهمة حول الجمع بين الصلاتين. أولا، الأصل للمقيم غير المعذور أن يصلي كل صلاة في وقتها الذي وقته جبريل عليه السلام، والجمع رخصة دائمة للمسافر، ورخصة لصاحب المشقة، وأيضا لغير المسافر، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة دون خوف ولا مطر لئلا يقع الناس في الحرج. ثانيا، لاحظوا كيف فهم الإمام الهادي من تداخل وقتي الظهر والعصر أن كل منهما وقت للآخر، فمن صلى الظهر والعصر معا في أول الوقت أو أخرهما فقد أداهما في وقتيهما، وهذا فهم مبني على الدليل. ثالثا، رفع الحرج مقصد شرعي، فقول ابن عباس أراد ألا يحرج أو ألا يحرج أمته يكشف مقصدا عظيما من مقاصد الشريعة، وهو رفع المشقة والحرج عن الناس. وهكذا نختم هذه الحلقة من برنامجكم الأمالي، وقد تعرفنا فيها على الأوقات المكروهة للصلاة وخطورة تأخير الصلاة أو وقتها. في حلقتنا القادمة بإذن الله سنواصل رحلتنا معكم في هذا البرنامج، نغوص فيه معا في رياض الأحاديث النبوية الشريفة وأحكامها. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج الأمالي على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا، ملكنا، إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيل الله، سنقاتله في سبيل الله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، خسئ، خسئ أن نقبل منه بذلك. وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به، هذا عبارة عن طغيان، عن تكبر، عن عدوان، عن إجرام. ومن يسعى لذلك فهو معتد، هو مجرم، هو ظالم. إذا كانت مشكلة السعودي معنا هي حريتنا، هي مطاراتنا، موانئنا، ثروتنا، أرضنا، بضائعنا، حركتنا، خروج مرضانا للعلاج، علاقاتنا في إطار عالمنا الإسلامي، مواقفنا ضد أمريكا وإسرائيل، فهو في موقف وموقع الباغي، الظالم، المعتدي، المتكبر، الذي يورط نفسه بكل ما لذلك من تداعيات. معادلات الحصار بالحصار. وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل، اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة. كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية.
1: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

ربك من الكسل والعجز والجبن والهرم والبخل ومن فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة ونعوذ بك من الفقر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء والكبر والعجب والمراء ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الانتقام والأسقام نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك ونعوذ بك من الكذب ومن كبائر العصيان نعوذ بك من البرص والهدم والغرق والحرق والهرم ومن أن يتحول

شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

وأصلح لنا شأننا كله. اللهم ونسألك مكارم الأخلاق ومعاليها وحسن الخلق.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: بعد كل هذا الفشل الواضح لتحالف العدوان توجهوا بالنصيحة وأقول لهم لا مبرر لكم في مواصلة تنفيذ العدوان لمصلحة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، فاستمراركم يعني خسارتكم الحتمية. أوقفوا العدوان وتعاملوا بجدية في الحوارات وأنجزوا اتفاق الأسرى وانهوا الحصار. هذه استحقاقات لابد منها، وإلا فأنتم في مأزق صنعتموه بأنفسكم لأنفسكم وليس لمصلحتكم.

سعود نتحداك قل للسعودي كفى الظل يرفع حصاره ويرحل له يرفع قررنا كسر الحصار هذا قرار لا رجعة عنه.

0: سيدي، مين أنا؟ شو قيمتي؟ أنا شو بسوى؟ وما أنا يا سيدي وما خطري؟ أنا شو قيمتي؟ شو خطري؟ شو أهميتي؟ حتى أنت بدك تعذبني يعني وتعمل لي حساب. أنا العبد الفقير محتاج إلى دعائكم أن تذكروني إن شاء الله في دعائكم، وأنا شخصيا لن أنساكم من الدعاء في هذه الليلة المباركة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: فزت ورب الكعبة، فزت. هذا الفوز، هذا الانتصار، الفوز بالآخرة بما وعد الله سبحانه وتعالى به. هذا الذي أدى تكليفه الإلهي وختم له بالشهادة، ماذا ينتظره هناك عند الله سبحانه وتعالى؟
2: المولود البكر للحاج عبد الكريم نصر الله يسبق زمانه ويتجاوز حضوره وتأثيره سنوات عمره. أسر القلوب وتربع على عرش المشاعر والمهج والأرواح. لم يكن مجرد قائد في حقبة زمنية معاصرة، إنه حامل إرث الإسلام وجسده فردا وأمة. كان سفير جده محمد صلى الله عليه وآله في العصر الحديث، مرابطا في قلب الحاضر، صانعا تحولاته ومعادلاته. هو المستشرف للمستقبل بعمق نظرته وآفاقه، فرد ولكنه بوزن أمة. كأن القيادة وجدت لتكون وساما على جبينه، والمجد عمة فوق هامته. حسن نصر الله وحيد زمانه وفريد عصره، عقمت الأمة أن تنجب مثله. نيف وستون عاما قضاها في الجهاد والبناء والعمل الدؤوب، يستنهض الأمة وينير دربها بالجهاد والمقاومة. كان غوث المظلومين وسند المستضعفين، والشاهد العملي على عظمة الإسلام وحضارته الخالدة. في 16 من عمره غادر الشاب المتوقد حماسا وهمة وطنه لبنان لطلب العلم والمعرفة في مدينة النجف الأشرف بالعراق. مكث عامين فقط، وفي العام 1978 للميلاد اضطرته الظروف التي يمر بها العراق للعودة واستكمال مراحل التعليم في لبنان.

وفي العام 1982 أي بعد 4 أعوام اجتاح العدو الإسرائيلي لبنان. وفي ذات العام كان الشاب العشريني عضوا مؤسسا لحزب الله، ومنذ أولى لحظات التأسيس انطلق مركزا نشاطه ومكرسا جهوده لبناء وتطوير الجسم المقاوم، لا سيما في الجوانب التعبوية والميدانية. وبعد 7 أعوام في العام 1989 غادر الشاب المجاهد حسن نصر الله لبنان متوجها إلى إيران، تحديدا إلى مدينة قم، والهدف إكمال دراسته العلمية. ولكن تأتي رياح الأحداث في لبنان بغير ما يريده الشاب الشغوف بدراسة العلوم الدينية، وبعد عامين يعود إلى بلده من جديد. لبنان وعاصمته بيروت يرزحان تحت الاحتلال الإسرائيلي الذي ارتكب ويرتكب الجرائم الواسعة ضد المواطنين في قرى وبلدات الجنوب وعموم المناطق اللبنانية. كما ارتكب أبشع المجازر بحق اللاجئين الفلسطينيين، أبرزها مجزرة صبرا وشتلة.

0: الموقف سلاح، يعني الجهاد المسلح لا خيار آخر.
1: على وقع الجرائم الإسرائيلية انطلقت عمليات المقاومة ضد الاحتلال. في تلك الفترة استلم الشاب حسن عبد الكريم نصر الله ملف التعبئة والإشراف الميداني على المجاهدين في بيروت ومناطق البقاع شرق لبنان.
2: سماء الذين يجلسون في البيوت أصبح القابعون في زوايا المساجد، أصبح المتقدسون كما يسميهم الإمام هم المعزولون عن الأمة، وأما العلماء المجاهدون الذين يتدخلون في السياسة والذين يحملون هموم المستضعفين هم الذين ترفعهم الأمة وتحتومهم الأمة وتعتوي بهم الأمة.
1: وفي العام 1991 انتخب شورى حزب الله السيد عباس الموسوي أمينا عاما.
3: السلام لا يجوز استجداؤه من أمريكا، وإنما الذي يصنع السلام نحن أنتم أيها الشباب المسلم، أنتم أيها الشباب المجاهد. ألا ترون حجم المؤامرة؟ ألا ترون حجم الخطر على أمتكم؟ ألا ترون الانهيارات الكبرى التي نشاهدها يوما بعد يوم على مستوى أمتنا؟ ألا ترون الانبطاح الكامل أمام إرادة إسرائيل وإرادة أمريكا؟
4: اقتلونا فإن شعبنا سيعي أكثر فأكثر.
1: وبعد عام واحد اغتال العدو الإسرائيلي السيد عباس الموسوي خلال عودته من رحلة في قرى الجنوب المحتل. استهدف الطيران الإسرائيلي سيارة السيد عباس بشكل مباشر، فاستشهد مع زوجته وطفله.
5: ونقول لكم جميعا، عهد عاهده الشهداء والمجاهدون منذ الانطلاقة الأولى كان مع الله ومع الإمام ومع القائد ومع كل شهداء حزب الله. هذا الطريق سنكمله، لو قتلنا جميعا، لو استشهدنا جميعا، لو دمرت بيوتنا على رؤوسنا، لن نتخلى عن خيار المقاومة الإسلامية.
6: سيد عباس هو بالنسبة لي هو الهادي إلى هذا الطريق اللي أنا مشيته من هذيك اللحظة إلى اليوم، وهو الأستاذ اللي علمني وعلم مجموعة من الإخوان وعلم كثيرين، وهو اللي ربانا. طيب بعدين بالنسبة لإلي صار عباس هو القائد. لما روحنا على الحياة العامة، على التبليغ، على النشاط الديني، على النشاط السياسي، اللي أنا برجع له، اللي أنا بسأله، اللي أنا بستشيره، اللي أنا باخد برأيه، اللي أنا بعتبره قدوتي المباشرة بالميدان، كان شايس عباس رحمة الله عليه.
7: عندما يستشهد القائد يتقدم الآخرون ليصبحوا قادة. هذه المجموعة المؤمنة قوية بالله، الله يهديها ويسددها ويثبتها. إن راية لا إله إلا الله لو قطعت يد حاملها أو قطعت رقبته لا يمكن أن تسقط إلى الأرض. دائما وأبدا كان هناك من يتقدم ليحمل راية ويواصل الطريق دائما وأبدا. والمقاومة التي تواجهها أمريكا وإسرائيل في منطقتنا هي امتداد لحركة النبوات والرسالات.
1: بعد استشهاد السيد عباس الموسوي وقع اختيار مجلس شورى حزب الله على أصغر أعضائه سنا لتولي القيادة. يوضع الشاب حسن نصر الله في دائرة المسؤولية، ويتم اختياره خلفا للأمين العام الشهيد عباس الموسوي يوم 16 من فبراير من العام 1992. في العام 1993 أي بعد عام واحد يشن العدو الإسرائيلي هجوما واسعا على لبنان تحت مسمى حرب تصفية الحسابات، استمرت 7 أيام بهدف معلن وهو تفكيك بنية المقاومة. وبرغم الدمار الذي طال البنى التحتية المدنية إلا أن العدو فشل في تحقيق هدفه، تدمير حزب الله وترسانته من السلاح والصواريخ. خلال 8 سنوات من تولي السيد نصر الله قيادة المقاومة، شهدت المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي تطورا متسارعا. كبد جيش الاحتلال وعملاءه خسائر مادية وبشرية فادحة.

0: في أبريل من العام 1996 تصاعدت عمليات المقاومة ضد جيش الاحتلال، وكان رد فعل العدو الإسرائيلي مهاجمة لبنان بعملية عسكرية واسعة أسماها عناقيد الغضب. وارتكبت إسرائيل مجازر وحشية ضد المدنيين، أوسعها وأكبرها مجزرة قانا إحدى قرى الجنوب، سقط فيها أكثر من 100 شهيد معظمهم أطفال ونساء.
1: بلشوا بالبيوت، وبلشوا بالبيوت التانية اللي فوق أبو الدنيا كلها، ما وهذا البيت وهذا 17 قضيف، وهذا البيت كان هاد كان فيه مفاوض 350 شخص.
2: تعلن التعبئة العامة في صفوف مجاهدي حزب الله في لبنان.
0: ردت المقاومة على الجرائم الإسرائيلية وصعدت عمليات القصف لمستوطنات العدو، وبعد 16 يوما تم التوصل إلى ما عرف بتفاهم نيسان الذي أرسى معادلة جديدة بين لبنان والعدو الإسرائيلي تقوم على تجنب استهداف المدنيين من الجانبين. وفي 15 من شهر سبتمبر 1997 أعلنت المقاومة الإسلامية استشهاد ثلة من أبطالها بينهم نجل الأمين العام هادي حسن نصر الله خلال مواجهة مع قوات الاحتلال في منطقة الجبل الرفيع بجنوب لبنان.
3: اللهم تقبل منا هذا القربان، اللهم تقبل منا هذا القربان، أرضيت يا رب خذ حتى ترضى، أرضيت يا رب خذ حتى ترضى. إنني أشكر الله سبحانه وتعالى وأحمده على عظيم نعمه أن تطلع ونظر نظرة كريمة إلى عائلتي فاختار منها شهيدا، قبل أن أكون مواسيا وأن تكون عائلتي مواسية لعوائل الشهداء، ليس فقط في الشهادة وإنما أيضا في احتجاز جسد الشهيد.
0: السيد نصر الله يعبر عن اعتزازه بوسام التضحية والشهادة التي تشرفت بها أسرته وعائلته، وظل جثمان الشهيد هادي نصر الله محتجزا لدى العدو الإسرائيلي عاما كاملا، وتمت استعادته في عملية تبادل شملت 40 شهيدا سلم العدو رفاتهم للمقاومة في العام 1998.
4: إذا بعض هذا الشعب صار صور، بمعنى صور شهداء، هذا الشعب بده يحصل على الحياة، هذا وطن حي. أصلا الوطن ما في صور شهداء، هذا وطن ما له محل لا في الحاضر ولا في الماضي، ولن يكون له مكان في المستقبل.
5: أننا في قيادة حزب الله لا نوفر أولادنا للمستقبل، نفخر بأولادنا عندما يذهبون إلى الخطوط الأمامية، ونرفع رؤوسنا بأولادنا عندما يسقطون الشهداء.
0: في العقد الأول من استلام السيد نصر الله لقيادة المقاومة شهد واقع حزب الله توسعا وتطورا سريعا، وترافق ذلك مع تصاعد العمليات العسكرية ضد الاحتلال، وبات جنود العدو عرضة دائمة لضربات المقاومين، وأصبحت مواقع العدو المحصنة ودورياته العسكرية غير آمنة، وتقع فريسة للكمائن والعبوات الناسفة أو من خلال العمليات الصاروخية الدقيقة.
6: وإنما الخوف الإسرائيلي من حزب الله من الروحية من تحدي حزب الله، من شجاعة حزب الله عندما يقف الإسرائيلي وينظر في المنطقة كلها. استسلام، هزيمة، سقوط، انسحاب، ركوع، تقبيل للأعتاب، سجود على الأبواب، طلب لحطام الدنيا. ويتطلع بطرف آخر فيجد قوما ضاعوا جماجمهم لله، سدوا في الأرض أقدامهم، وقفوا في الساحة، أعلنوا الموقف بشجاعة.
0: وبعد خسائر إسرائيلية كبيرة واستنزاف متواصل وتحت ضربات المقاومة، رأى قادة العدو أن لا حل غير الانسحاب من لبنان، وهذا ما تحقق يوم 24 من مايو من العام 2000.
7: بس أسباب هذا الانسحاب غير سياسية، أسبابه ميدانية. فوج العشرين اللي مطلوب يحمي منطقة جزين من جهات مختلفة، وجبهة امتدادها 20 كيلومتر، لم يبقى من عديد عناصره إلا 175 واحد. ويا ريت بلاقولن واحد يقودن، ما عم بلاقولن قائد. قائدن الشرس البطل طبعا علوش،
0: تقدم الأهالي والمقاومون إلى القرى المحتلة. وسط فرحة عارمة بالتحرير،

0: كل أهداف العدوان على مستوى لبنان.
1: وفي ليلة 24 من مايو كان الهروب لآخر جندي إسرائيلي في لبنان.
2: أربي خياليم أربي بنادم أربي
3: كلام أزفوا كل ونسوا لإسرائيل
2: كان.
0: ومع خروج هذا الجندي الإسرائيلي الآن نعلن في نهاية الكلمة وفي نهاية عرس ستبدأ معه أعراس ما دام كل هؤلاء معنا. لن تبقى أرض محتلة ولن يبقى أسير محتجز، وإن الذل الذي لحق الإسرائيليين سوف يبقى يلاحقهم أبد التاريخ، لأننا قوم شعارنا هيهات من الذلة.
1: هي المرة الأولى التي تنسحب فيها إسرائيل بشكل أحادي من أراضي دولة عربية دون قيد أو شرط بعد احتلال دام 22 عاما. وأعلنت الحكومة اللبنانية يوم 25 من مايو آيار عيدا للتحرير والمقاومة.
0: الإخوة والأخوات، في يوم المقاومة والتحرير، في يوم الانتصار التاريخي العظيم والكبير، نلتقي هنا في عمق المنطقة التي استعادت الوطن واستعادها الوطن، لنثبت من جديد أن الدم هنا ينتصر على السيف، وأن الدم هنا قهر السيف وهزمه، وأن الدم هنا حطم كل قيد، وأن الدم هنا أذل كل طاغية ومستكبر. يا إخواننا وأحباءنا وأعزائنا في فلسطين، أقول لكم يا شعبنا في فلسطين، إن إسرائيل هذه التي تملك أسلحة نووية وأقوى سلاح جو في المنطقة، والله هي أوهن من بيت العنكبوت، والله هي أوهن من بيت العنكبوت.
1: بعد الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان تفرغت المقاومة لتطوير بنيتها العسكرية الأمنية والاجتماعية، ونجح حزب الله في تحقيق إنجازات وانتصارات إضافية مكنته من تحرير الأسرى في سجون الاحتلال.
4: التجربة مع الإسرائيلي تقول، إذا أردت أن تستعيد الأسرى والمعتقلين وتكشف مصير المفقودين عليك أن تأسر جنودا إسرائيليين. مهم؟ بدي أقوله اليوم أنه لا، هذا مش عيب ولا جريمة ولا عمل إرهابي، هذا حقنا وهذا واجبنا، هذا يمكن نعمله بيومنا.
1: وكانت العملية الأمنية لاستدراج أحد ضباط جهاز الاستخبارات الصهيونية الموساد واحدة من أبرز وأعقد العمليات التي نفذها حزب الله، وتم إلقاء القبض على عقيد في جهاز المخابرات الصهيونية في خطوة كان هدفها الأساس الإفراج عن الأسرى لدى العدو.
5: وفي عملية أمنية معقدة تمكنت المقاومة الإسلامية من أسر ضابط في الجيش الإسرائيلي لرتبة عقيد،
1: وقبل ذلك وفي السابع من شهر أكتوبر العام 2000 نصبت مجموعة مقاومة تحمل اسم الشهيد محمد الدرة كمينا لعدد من جنود الاحتلال، ونجحت في أسر 3 من عناصر الجيش الإسرائيلي أثناء مرور دوريتهم في مزارع شبعة المحتلة.
0: وأنا أقول هنا وبالفم

0: واجهت المقاومة إنجازاتها العسكرية والأمنية بإجبار العدو على إبرام أكبر صفقة تبادل للأسرى ضمت 23 أسيرا لبنانيا، بالإضافة إلى أسيرين سوريين وواحد من ليبيا وثلاثة من المغرب وثلاثة من السودان و400 فلسطيني، بالإضافة إلى الأسير الألماني المسلم ورفات 59 مقاوما لبنانيا. وفي المقابل تسلمت تل أبيب من حزب الله العقيد في المخابرات الإسرائيلية وجثث 3 جنود قتلوا في الكمين الذي نصبته المقاومة.
1: أنا سمعت أنه أحد المحللين السياسيين بإسرائيل قال ثبت أنه هن بيمشوا على الأربعة، يعني أنه هن حمير وحزب الله يركب عليهم. أنا أقول له صحيح، والدليل أنكم كذلك هو أنكم احتفظتم بسمير القنطار. ما أريد أن أقوله، كان يجب على العدو أن يطلق سمير القنطار الآن، ولأنه لم يفعل أنا أؤكد لكم أنه سوف يندم في المستقبل.
0: حزب الله يفاجئ العدو من جديد. مجاهدو المقاومة يعبرون سياج الحدود ويهاجمون دورية لجيش الاحتلال، فقتلوا 3 جنود ونجحوا في أسر 2 آخرين، وأطلق حزب الله على العملية اسم الوعد الصادق.
2: في مأساة اسمها 10,000 معتقل و10,000 عائلة وإذلال دائم. اللي نحن عملنا اليوم هو أولا حقنا الطبيعي، وما بدي أدخل هلأ بنهاش لا قانوني ولا فلسفي ولا سياسي حول هذا الموضوع. 2 هو الطريقة الوحيدة المتاحة لإطلاق سراح الأسر والمعتقلين من السجون الإسرائيلية بحسب سياقها وتوقيتها، هي بلا شك تشكل دعما كبيرا ومساندة كبيرة لإخواننا في فلسطين الذين يقتلون في كل يوم تحت مرأى ومسمع من العالم كله دون أن ينطق أحد بكلمة أو أن يحرك أحد ساكنا. إذا الإسرائيلي بده يفكر بأي عمل عسكري إذا كان هدفه استعادة الأسيرين فهو واهم واهم واهم واهم حتى ينقطع النفس.
0: حاول العدو تدارك الخسارة وأرسل دبابة ميركابا توغلت داخل لبنان لإنقاذ الجنود الأسرى، وأصيبت الدبابة بلغم وقتل 3 جنود صهاينة وأصيب جندي رابع، كما لاقى جندي إسرائيلي آخر حتفه أثناء الاشتباك في معرض الجهود الإسرائيلية الفاشلة لإنقاذ المصابين والقتلى داخل الدبابة المحترقة. وفي رد فعل هستيري شنت إسرائيل عملية عسكرية موسعة ضد لبنان بأهداف تتجاوز استعادة الجنود الأسرى إلى هدف إبعاد حزب الله عن الحدود الفلسطينية الشمالية. وقام العدو بقصف قرى الجنوب اللبناني مستهدفا منشآت مدنية وبنى تحتية. وسع الجيش الإسرائيلي عدوانه مستهدفا محطات الكهرباء ومطار بيروت وشبكة الجسور والطرق، فاستشهد العشرات من المدنيين.

0: انضمت قوات بحرية إسرائيلية للهجوم على لبنان، وهو ما استدعى تحرك المقاومة. وفي أول تعريف لأمين عام حزب الله على العدوان الصهيوني، أعلن السيد حسن نصر الله على الهواء مباشرة قيام المقاومة باستهداف بارية إسرائيلية في عرض البحر كانت تمارس العدوان على لبنان.
1: الآن في عرض البحر، في عرض البحر في مقابل بيروت، البارجة الحربية العسكرية الإسرائيلية التي اعتدت على بنيتنا التحتية وعلى بيوت الناس وعلى المدنيين، انظروا إليها تحترق وستغرق ومعها عشرات الجنود الإسرائيليين الصهاينة.
0: يوم 14 من شهر أغسطس 2006، وبفعل الفشل الإسرائيلي أمام المقاومة، صدر قرار مجلس الأمن رقم 1701 الذي ينص على وقف ما أسماها الأعمال العدائية بين لبنان والعدو الإسرائيلي، وانسحاب جيش الاحتلال إلى الخط الأزرق بمقابل انسحاب مجاهدي المقاومة إلى شمال نهر الليطاني. ونص القرار على إضافة 15,000 جندي دولي لقوات حفظ السلام اليونيفل. عمت أجواء الاحتفال لبنان وعاصمته بيروت، وخرج السيد حسن نصر الله بشكل مباشر لمخاطبة شعب المقاومة، مهديا النصر لكل لبنان وللأمة العربية والإسلامية.

0: أيها الأحبة، أيها الكرام، يا أشرف الناس وأطهر الناس وأكرم الناس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صدقنا وعده والذي نصرنا ونصر لبنان وشعب لبنان على عدو لبنان. نحن نشعر أننا انتصرنا، وأن لبنان انتصر، وأن فلسطين انتصرت، وأن الأمة العربية كلها انتصرت، وأن كل مستضعف ومظلوم ومحروم ومعتدى عليه في هذا العالم أنه انتصر. ونصرنا ليس انتصار حزب. أعيد ما قلته في بنت جبيل عام 2025 أيار، ليس انتصار حزب، ليس انتصار طائفة، ليس انتصار فئة، هو انتصار لبنان الحقيقي وشعب لبنان الحقيقي وكل حر في هذا العالم. لا تحولوا الانتصار التاريخي الكبير، لا تسجنوه في علب حزبية أو مذهبية أو طائفية أو قطرية. هذا نصر أكبر بكثير مما تطيقه عقولنا ومما تستوعبه عقولنا. مقاومتكم كما قدمت في انتصار 2000 نموذجا لمقاومة التحرير، في 2006 قدمت نموذجا للصمود، الصمود الأسطوري، الصمود المعجزة. وهذا سيصبح حجة، وأصبح حجة على كل العرب وعلى كل المسلمين، على الحكام وعلى الجيوش وعلى الشعوب. الجيوش العربية والشعوب العربية ليست قادرة فقط على تحرير غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. بكل بساطة، بقرار صغير وببعض الإرادة، هم قادرون على استعادة فلسطين من البحر إلى النهر. ولكن المشكلة عندما يضع إنسان نفسه بين خيارين، بين شعبه وعرشه يختار عرشه، بين القدس وعرشه يختار عرشه، بين كرامة وطنه وعرشه يختار عرشه. ميزة المقاومة في لبنان وميزة المقاومة في فلسطين أنها اختارت كرامة شعبها ومقدساتها وحريتها، وقدمت قادتها وأبناءها وأعزاءها قرابين لترحل إلى عرش الله سبحانه وتعالى. قلوبنا، مشاعرنا، أحزاننا، آلامنا اليوم هي في فلسطين، هي في غزة ورام الله ونابلس، هي في جنين، هي في القدس، هي في كل بلدة وقرية ومخيم فلسطيني يقصف في كل يوم، وشاب فلسطيني يقتل في كل يوم، وبيوت فلسطينية تهدم في كل يوم، والعالم كله ساكت، العالم العربي قبل العالم الآخر. إلى متى سوف يبقى هذا السكوت؟ إلى متى سنتحمل هذا العار؟ ولا يطلب أحد أن ترسلوا جيوشكم ليدافع عن شعب فلسطين، فقط لنقدم الدعم لهذا الشعب، الدعم المعنوي، الدعم السياسي، الدعم المالي، الدعم التسليحي. وفي فلسطين قادة وعلماء وفصائل وحركات وشباب ورجال ونساء وأطفال قادرون أن يجددوا المعجزة الإلهية على أرض فلسطين.
1: بعد عامين من نصر تموز وبفعل ثبات وأسرار المقاومة وأمينها العام السيد حسن نصر الله، لبنان يحرز نصرا جديدا، مجبرا العدو على النزول عند شروط المقاومة والموافقة على صفقة تبادل للأسرى في يوليو 2008. فاستعادت المقاومة 4 أسرى كانوا في سجون الاحتلال، بالإضافة إلى 899 لبنانيا وفلسطينيا وآخرين. وكذلك وكان على رأس الصفقة أقدم أسير لبناني في سجون العدو.

سمير القنطار وقع في الأسر عام 1979 إثر عملية بطولية نفذها برفقة ثلاثة من عناصر جبهة التحرير الفلسطينية عندما هاجموا إحدى المغتصبات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا من المستوطنين. فقضت المحاكم الصهيونية على سمير القنطار بخمسة أحكام مؤبدة مضافا إليها 47 عاما.

0: وبرغم خطوط العدو الحمراء ورفضه الشديد لمناقشة قضية سمير القنطار، إلا أن سيد المقاومة وفى بوعده الصادق وأجبر العدو على التنازل، فعانق القنطار هواء الحرية بعد 30 عاما قضاها في سجون الاحتلال.
1: لقد عدت اليوم من فلسطين، لكن صدقوني لم أعود إلا لكي أعود إلى فلسطين.
2: نحن في عالم حتى لو فرضنا أمام أنفسنا خيارات متعددة، فإن العدو يدفعنا ويحشرنا ويأخذنا إلى المكان الذي لا يبقي فيه إلا خيارا واحدا، هو خيار الدفاع عن النفس، خيار الجهاد وخيار المقاومة. هذه سنة الله سبحانه وتعالى، هم لن يبقوا خيارا.
3: أدعو شعبنا العزيز إلى تراصي الصفوف.
4: امضي بنا يا سيدي، فوالله أننا فوضناك وفوضناك وفوضناك، فنحن اليد الذي تضرب بها والسلاح الذي تنكل به أعداء الله.
5: نحن قوم أولو قوة وأولو بأس شديد.
6: حاضرون، إننا مفوضون لك وكل هذا الشعب مفوضون لك وجاهزون لكل الخيارات.
7: نحن في يدك اليمنى، خذ بنا أينما تشاء.
4: ووالله العظيم إننا عساك الذي سنغرق أمريكا في هذه البحر.
3: والحفاظ على الجبهة الداخلية وتماسكها وعلى روحية النفير العام والتعاون على البر والتقوى.
4: نحن معك يا سيدي، عبر منا ما شئت، في البحار، في البر، في أينما أمرت بنا فنحن طائعون لك،
8: فأمر بنا حتى نخوض البحر.
9: أبا جبريل، نمد لك اليمين لنقسم لليمن قسما عظيما بأننا في لواءك سائرين مدى التاريخ جيلا بعد جيلا وحتى الموت، فنوصل بنينا.
10: الشعب اليمني اليوم أصبح أقوى من ذي قبل، أصبح قوة ضاربة، قوة إيمانية، قوة لا ترهب إلا الله، قوة لا تخشى إلا الله،
11: لأننا متوكلين على الله، معتمدين على الله، واثقين بنصره، ونمضي على أساس هديه تحت راية أوليائه، لا نخاف أحدا إلا الله.
3: والاستمرار بنشاط واهتمام المبادرات الاجتماعية والعناية القصوى بالدورات العسكرية في التعبئة العامة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: الآن من يمن موبايل ولجميع مشتركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و512 ميجا نت فورجي بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا فورجي اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: قد يختلف الشكل وقد تختلف الطريقة، فقد تكون سيجارة في يدك أو شيشة أمامك أو مدواخا أو سيجارة إلكترونية، تختلف الأشكال لكن الحقيقة لا تتغير. فمهما اختلفت طريقة التدخين تبقى المواد السامة والمسرطنة خطرا على صحتك وتصل إلى رئتيك، لذلك لا توجد طريقة آمنة لتدخين التبغ، فلا تبحث عن شكل مختلف ولا عن طريقة أقل خطراً. ابتعد عن التدخين بكل أشكاله، غير عادتك لا شكلك، فلا يهم كيف تدخن فالخطر واحد وجميعها تسبب السرطان. مع تحيات صندوق مكافحة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بنعمته تتم الصالحات وتنم البركات، وحياكم الله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله وبياكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات خاصة بعنوان ثورة 21 سبتمبر قراءة في الأهداف. تحدثنا في الحلقة الماضية عن بعض من مميزات ثورة 21 من سبتمبر. في هذه الحلقة سنكمل بقية المميزات التي تميزت بها هذه الثورة عن غيرها من الثورات التي عاصرتها أو التي سبقتها. أيضا من أهم مميزات هذه الثورة أنه وقف خلف تلك القيادة التي اختارها وتحرك معها وخلفها، وقف خلفها شعب وصف في الأدبيات الإسلام الأساسية بالإيمان، شعب مؤمن شهد له القرآن بالإيمان وشهد له الرسول الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإيمان أيضا وبالصلاح عند فساد الناس، يصلحون عند فساد الناس. فانطلق هذا الشعب المؤمن في هذه الثورة على أساس هذه الهوية الإيمانية وبموجب مسيرته القرآنية، وهذه ميزة عظيمة من مميزات الثورة. وأثبت الشعب في جميع المراحل أنه شعب مؤمن عظيم وعزيز وقوي، ويمكن أن يعول عليه في صنع التغيرات وتغييرات كبيرة جدا وعميقة ومذهلة، وأن ينجز التحولات الرائدة والقوية. وما من شك لأي متابع يتابع الوضع اليمني وخطابات السيد القائد، لا أجد أنا شخصيا لم أجد زعيما يمنيا ولا غير يمني يمدح ويثني على شعبه مثل ما وجدت السيد القائد عبد الملك الحوثي يثني على هذا الشعب اليمني. لقد طول فيه المدائح الصادقة وأبدع فيه الأوصاف الحقة، وهو فعلا شعب اليمن شعب يستحق تلك الأوصاف ويستحق ذلك البر والإتحاف. إذن هذه ميزة مهمة، خلف القيادة المؤمنة تحرك شعب مؤمن، وهي الميزة العاشرة. الميزة الحادية عشرة هي أن من مميزات هذه الثورة أنها وازنت في أهدافها ونشاطها واهتماماتها بين الالتزامات المحلية ذات البعد الوطني المحلي والالتزامات العربية والإسلامية، كون هذا الشعب ينتمي إلى العرب، ينتمي إلى الإسلام، ينتمي إلى الأمة المؤمنة. هذه الثورة لم تهمل احتياجات الشعب والوطن وأبنائه في ظل الحالة القطرية التي مزقت الأمة وشتتت شملها. في نفس الوقت لم تفرط أبداً في الحضور القوي والفاعل والمؤثر في قضايا الأمة وعلى رأسها قضية فلسطين. وبات واضحاً أن اليمن اليوم حكومة وشعبا وقيادة أكثر الشعوب نصرة للقضية الفلسطينية، ويخرج الشعب اليمني كأكثر شعب في التظاهر من أجل قضية فلسطين ودعم قضية فلسطين، وقدم السيد القائد مبادرات تلو المبادرات في سبيل إخراج المسجونين ظلما وعدوانا من قبل النظام السعودي وغيره، بما يعني أن اليمن حاضرة في المشهد العربي والمشهد الإسلامي بشكل قوي، وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على انتماء هذه الثورة للعرب وللمسلمين وللإسلام، وأنها تمثل روح الإسلام الحنيف وروح الثورات التي يجب أن تكون في هذا الزمن، إلى مستوى أن اليمن باتت رقما صعبا في المعادلات الإقليمية. بات العدو الصهيوني يخشى العنصر اليمني أكثر من خشيته من العناصر الأخرى أو الشعوب الأخرى، أكثر مما يخشى من النظام السوري من العراق، وربما أكثر بكثير من أعداء إسرائيل. لكن كل ذلك، هذا الاهتمام العالمي أو الإقليمي أو العربي والإسلامي، لا يعني الإخلال بالحاجة المحلية، بحاجة اليمن نفسها، بحاجة الوطن نفسه، لا، ولا يعني أيضا التفريط في القضايا الوطنية، بل كانت هذه الثورة توازن توازنا عجيبا بين البعد العربي والإسلامي وبين البعد المحلي، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الحكمة، على حكمة الثورة وقيادة الثورة ونجابتها. من المميزات أيضا التي تميزت بها ثورة 21 سبتمبر، وهو المميز 12، أنه لما انتصرت هذه الثورة وبعد انتصارها وفي مختلف حالاتها، في الشدة وفي الرخاء، في الأزمة وفي الانفراج، في ضغط عند ضغط الحرب وانبساط السلم، ظلت هذه الثورة بأهدافها الرائعة راقية وسامية، تسمو على الجراحات والآلام وتترفع على الأحقاد والثارات، بل لم تكتفي بالتسامح والتسامي والعفو عن خصومها، لأنها ليست ثورة انتقامية، لم تكتفي بالتسامح والتسامي على هؤلاء الخصوم، بل وفتحت الباب على مصراعيه أمامهم لمشاركتها في السلطة وفي الحكم وفي الثروة، وظل نهجها هو نهج الانحياز إلى قضايا الشعب وليس التتبع لشخصيات الخصوم. هذه الميزة، ولتتث ثورة 21 سبتمبر عن أمها الحركة الثورية الجهادية والمسيرة القرآنية، وهذا أمر فتح الباب أمام كثير من المغفلين والمغرر بهم والسذج لأن يراجع حساباتهم، وشهدنا أعدادا مهولة من مواطني هذا الشعب كانوا قد حاربوا المسيرة الجهادية في المراحل الأولى، والبعض قاتلوا في الحرب الأولى، في الحرب الثانية أو في الحرب الثالثة، ثم أتيحت لهم الفرصة لأن يراجعوا حساباتهم من خلال هذا التسامح الذي تميزت به هذه الثورة وهذه الحركة الجهادية، فصاروا من أنصارها وتبوأوا مقاعد أمامية ورفيعة ومؤثرة في سلم وظائفها المختلفة، إلى الحد الذي قد يثير حنق بعض السابقين إليها، ولكنه وضع شكل جاذبية مهمة. يعني تميزت بها الثورة في واقع الثورة، ويمكن أن يصدق عليها وصف الله عز وجل للمؤمنين بأنه رحماء بينهم، ومن تاب تاب الله عليه، ومن تاب تاب الله عليه. هذه قاعدة أساسية تتحرك على أساسها ثورة 21 سبتمبر، لم تكن في يوم من الأيام انتقامية، أو يعني لا يزال يعيش في صنعاء حتى الآن، حتى الآن بعد كل هذه السنوات، أولئك الذين قاتلوا هذه الحركة ووقفوا في وجه هذه الثورة لا يزالون يعيشون في صنعاء، ما داموا لم يلتحقوا بالعدوان، فليكن هناك رحب وسعة للجميع، وهذه ميزة عظيمة لعمري لا أجدها في ثورة أخرى أبدا. أما المميز 13 فهو أن هذا التسامح وعدم الانتقام من هذه الثورة ليس ضعفا في الثورة، ولا يعني أنها بدون موازين ولا معايير، وأنها يمكن التسلق على ظهرها للوصول إلى أهم المناصب القيادية بشكل طبيعي وعادي والانقلاب عليها، بل إن الثورة بقدر ما تفتح الأبواب أمام أفراد الأمة للتحرك في جميع مراقي السلم الوظيفي والقيادي لهذه الثورة والجهادي أيضا مع هذه الثورة، من خلال توفير فرص إثبات الجدارة على أرض الميدان، فإنها في نفس الوقت أيضا لا تتسامح أبدا مع المنقلبين عليها، بل هي سيف قاطع في وجوههم والأعداء المواجهين لها، إذ سرعان ما تضرب خصومها بقوة وشراسة منقطعة النظير. وحال الزعيم عفاش مع هذه الثورة لا يخفى على أحد، عندما حاول أن يلعب بذيله وأن يستغل تسامح هذه الثورة وترفعها عن المواجع والآلام التي أحدثها في جسد هذه المسيرة. وعندما تسبب في كل تلك الفتن وفي كل تلك الحروب وقتل الشهيد القائد وغيرها تسامحت معه الثورة، لكن لما قلب لها المجن وأظهر الفتنة والمكر وخان الوطن وأعلن ضديته لها، قضت عليه الثورة في فترة قياسية أصابت كل العالم بالذهول وبالارتباك. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على قوة الثورة. هي متسامحة نعم، ولكنها أيضا قوية في وجه خصومها، وهذا ما شكل جاذبية كبيرة جدا لهذه الثورة عند جميع المراقبين. المميز الرابع عشر من ميزات ثورة 21 سبتمبر، على خلاف كثير من الثورات، ثورتنا هذه تتميز ببياضها الناصع ونقائها الجميل وصفحاتها البيضاء، لم يتلطخ على جوانبها دم ولم يرق دم لا من دماء أبنائها ولا من دماء خصومها الذين يعيشون في أكنافها. كثيرا ما ردد المؤرخون والكتاب بأن الثورات تقتل أبنائها، وأن العادة أن يستحوذ فريق من أفرقاء الثورة على سلطته المنبثقة عنها، وتدور الأيام وتحدث الاختلافات، وإذا بهذا الفريق من الثوار يقتل الفريق الآخر، وإذا ببعض الثوار يفترس البعض الآخر. هذا حدث في الثورة الفرنسية، وحدث حتى في ثورة 26 سبتمبر، لكنه لم يحدث شيء من هذا في ثورة 21 سبتمبر، لأن الثورة التي لا تقتل أبنائها ولا تسجنهم حتى، وكذلك لا تقتل خصومها الذين يعيشون في أكنافها والذين لا يوجهون سلاحهم نحوها. وهذه لعمري ميزة عظيمة من مميزات هذه الثورة التي ميزتها عن كثير من المميزات التي ميزتها عن كثير من الثورات الموجودة في عالم اليوم. المميز الخامس عشر من مميزات هذه الثورة أنها ثورة فاعلة ومنجزة وذات تأثير كبير، أحدثت ولا تزال تحدث تغييرا كبيرا في الوعي وفي المفاهيم بالتزامن مع التغيير في الواقع وفي الاتجاهات. وهذا ما جعل كثيرا من أعداء هؤلاء يقولون بأنهم مستعجلون، يطلقون التصريحات بأنهم لابد من العودة إلى صنعاء سريعا، لأن الحوثي، لأن الثورة، لأن 21 سبتمبر الإنقلابية قد استطاعت التغيير على أفكار الناس وفعلت بهم كذا وغيرت أفكارهم وإلى آخره. هذا يدل على أن الثورة قوية وأن لديها تأثير كبير جدا، وأن كثيرا من أهدافها قد تحقق أو في طريقه للتحقق، وإن منع منه منعت من بعضها من تحقق بعضها عوامل خارجة عن إرادة الثورة وقيادتها، لكن الوعي والحالة الروحية والنفسية مستعدة لإنجاز هذه الأهداف وتحقيقها فور ارتفاع الموانع الخارجية منها. بينما نجد مثلا الأهداف الستة التي أعلنتها ثورة 26 سبتمبر، هل تحقق منها شيء؟ هل تحقق منها هدف واحد من تلك الأهداف الضخمة والعظيمة والمجيدة؟ هل تحقق من تلك الأهداف شيء على طول 60 سنة تقريبا؟ لم يتحقق منها شيء للأسف الشديد، وإلا لما اضطر اليمنيون إلى أن يعلنوا ثورة 11 فبراير وثورة 21 سبتمبر. لو كانت هذه الأهداف الستة تحققت لما كنا مضطرين لإعلان ثورة في 11 فبراير ولا إعلان ثورة 21 سبتمبر. أيضا من ميزات هذه الثورة العظيمة والرائعة أن واقع هذه الثورة المبدئي والأولي وبعد تجربة 7 سنوات يشير إلى أنها ثورة أنجزت لكل اليمنيين، ليست ثورة فئة ولا ثورة سلالة ولا ثورة جماعة ولا ثورة فئة ولا ثورة حزب، بل هي ثورة منجزة لكل اليمنيين بلا استثناء، وأن الفرص التي تقدمها الآن لليمن واليمنيين متكافئة لجميع اليمنيين. صحيح أنها رفعت الظلم عن بعض الشرائح الاجتماعية اليمنية وقوضت التمييز السلبي ضدها، هذا أمر نعترف به ونوقن به، لكنها لم تحرم المواطنين من الشرائح الاجتماعية الأخرى من الوصول إلى حقوقهم ومكتسباتهم. ولدى هذه الثورة من الضمانات ما ستحقق هذه الميزة بشكل أكبر وأوسع في ظل الظروف الطبيعية والعادية التي ستتوفر بإذن الله سبحانه وتعالى بعد أن إعلان الانتصار على العدوان على شعبنا. أيضا من مميزات هذه الثورة وهو الميز 17 أن هذه الثورة التي ورثتها عن أمها الحركة الجهادية الثورية التي هي المسيرة القرآنية، أنها من خلال ثقافتها القرآنية التي تعزز في صاحبها المعرفة، حق المعرفة لله رب العالمين، وتكسبه الثقة العظيمة به وبألوهيته وقدرته ومعيته لعباده وللمجاهدين والمقاتلين في سبيله، وأنه ملك السماوات والأرض. وبكل ما تقدمه هذه الرؤية المعرفية القرآنية من هدى ومن خبرات معرفية ووجدانية ومهارية، كل هذا صنع ويصنع رجالا ندر أن يأتي بمثلهم الزمان. واجهوا أعظم الصعاب وتحدوا أفظع وأخطر وأقوى عدوان عرفه تاريخ اليمن الحديث، من واقع إيماني ومعرفة قرآنية وانتماء واع للمسيرة القرآنية. وهذا أمر مشاهد يشاهده الجميع ويطلع عليه كل العالم، وكل المتابعين يستغربون ويتعجبون كيف لهؤلاء اليمنيين أن يثبتوا كل هذا الثبات أمام كل هذه الترسانة من الأسلحة المتنوعة والمتطورة، والتي آخر ما أنتجت والتي هي آخر ما أنتجت مصانع التصنيع الحربي العسكري الغربي والشرقي والشمالي والجنوبي. كيف لهؤلاء أن يثبتوا؟ هم لا يدرون بأنهم ثبتوا، لأنهم يتحركون ثقة بالله سبحانه وتعالى ورجاء فيه سبحانه وتعالى. وأعظم دليلا على ذلك، على ما قلته وأوضح شاهد عليه، أن هذه الثورة قدمت ولا تزال تقدم من كوادرها وقياداتها الشواهد والنماذج اليمنية العظيمة والمشرفة. ظهرت نماذج رائعة جدا من هذا المجتمع، أنتجت هذه الثورة وزرعتها وأثمرت هذه الثورة العظيمة. هذه النماذج تكاد أن تكون من خيال التاريخ الخصب تضحية وشجاعة وإنفاقا، بل قدمت شخصيات كان الجميع قانطا أن يرى مثلهم في هذا الواقع العالمي الرديء. شخصيات عظيمة ولا زلنا نعيشها ونعاصرها، ولكن نحن لا نتحدث عن الأحياء بقدر ما نتحدث عن من ذهبوا إلى الله سبحانه وتعالى. أبرز أولئك الرئيس الشهيد صالح الصماد، الذي يعتبر نموذجا مشرفا لكل اليمنيين. من أين جاء هذا الرجل، هذا الشهيد الذي حمل روحه على يده وحمل أكفانه فوق جنبيه وراح يصافح الموت بكل سرور وبكل محبة وبكل رجاء في لقاء الله سبحانه وتعالى، وترك كل شيء خلفه، ترك كرسي الرئاسة ولم يجلس عليه إلا قليلا. لماذا؟ هذه هي الثورة التي بما تتكئ عليه، بما تستند إليه من مبادئ، من قيم، من منهجية قرآنية، أنتجت هؤلاء الأشخاص، وأنتجت الرئيس صالح الصماد، أنتجت عددا كبيرا من القيادات الجهادية الثورية. ليزال الإعلام الحربي يقدمهم واحدا بعد الآخر، العزي والملصي والقوبري وغيرهم الكثير والكثير، طه المداني وغيرهم. لقد أثبتت هذه الثورة كأرضية فكرية وأخلاقية أنها خلاقة للعظماء والعظيمات من الرجال والنساء والكبار والصغار، حتى الصغار أنفسهم. أولادنا اليوم الذين نربيهم تحت سقف معين، لكنهم مجرد أن ينطلقوا مع هذه الثورة ومع هذه المسيرة ومع هذه الحركة، نجد أن سقوفهم عالية وكبيرة، وأن أهدافهم تناطح عنان السماء. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظمة المدرسة التي يتربون فيها ويتعلمون منها ويتخرجون فيها. فأصبحت هذه الثورة خلاقة للعظماء والعظيمات الذين يشار إليهم بالبنان بما قدموه من مواقف والتضحيات وبما سطروه من إنجازات عميقة وعملاقة. ولا تزال هذه الثورة تشكل الأرضية الصلبة للنهوض والتميز، وتعد هذه الثورة بأدبياتها وفكرها وثقافتها وتربيتها، وتعد بأدبياتها وفكرها وثقافتها النفسيات العظيمة القابلة لتحقيق التطور والنمو والإنجاز والإبداع. أيضا من ميزات هذه الثورة أنها ثورة ذات حصانة ذاتية غير قابلة للاختراق والاستحواذ وتحويل المسار بشكل جزئي أو كلي. لا أعني أن هذه الثورة ذات طبيعة خارقة تستطيع أن تكتشف الانتهازيين والوصوليين المتسللين في أروقة نشاطاتها بوصفة سحرية سريعة وعجيبة، لا، هذا غير وارد. طبعا الفساد موجود والاختراقات موجودة، ولكن هذه الثورة بأدبياتها وتضحياتها وقياداتها وإنجازاتها وأهدافها ومصادرها الفكرية والثقافية ومواردها البشرية والشعبية، تستطيع أن تضع الدوائر الحمراء حول الشخصيات التي قد تتسلل في سلمها الوظيفي والقيادي، وتستطيع أن تحاكمهم شعبيا ونفسيا وفكريا وتربويا وأخلاقيا وتاريخيا من خلال الأدبيات، من خلال البرامج الروحية، من خلال الخطابات، من خلال المناسبات، من خلال التضحيات، ومن خلال الوعي الذي تتركه في محيط هؤلاء المفسدين. ومن خلال مسيرة الحركة والجهاد التي تتحرك فيها الثورة وأبناؤها بشكل مستمر ومتصاعد. ولهذا مهما تلفع المفسدون برداء هذه الثورة، فإن الضمانات التي أشرت إليها كفيلة بإسقاط هذا التسلل وتصحيح هذا الخطأ وتفعيل أدوات الرقابة الحكومية بالشكل الصحيح، وسيكون هذا ضربة قاضية لكل متسلل وانتهازي وصولي. أيضا من ميزات هذه الثورة أنها ثورة أغضبت وأزعجت قوى الاستكبار والإجرام في هذا العالم، أزعجت واشنطن، أزعجت تل أبيب، أزعجت باريس، أزعجت لندن وغيرها، وفرح بها المستضعفون في اليمن، في الخليج، في فلسطين، في العراق، في الشام، في المشرق، في المغرب العربيين، في العالم الإسلامي كله، في مختلف الأقطار، في مختلف البلدان. وإن ثورة تفرح المستضعفين وتغض مضاجع المستكبرين لها جديرة بالاحترام والانتصار، وهذا لعمري عنصر كبير ومميز عظيم من ميزات هذه الثورة العظيمة. ثم أخيرا من ميزات هذه الثورة وليس آخرا، أنها ثورة أنجزت بعض أهدافها وهي في طريقها لتحقيق الأهداف التي منعت عوامل خارجية من إنجازها، كل ذلك في وقت قياسي وفي ظل ظروف ضاغطة، ومع ذلك استطاعت أن تنجز أهم أهدافها. ما هو أهم أهداف هذه الثورة؟ أنها حررت الإنسان اليمني وأشعرته بالعزة والكرامة، وهذا الهدف الذي تحقق كفيل بأن يجعل ما لم يتحقق من الأهداف في وارد التحقق وفي طريق التحقق وفي سبيل الإنجاز، وهذا إنجاز عظيم بإذن الله سبحانه وتعالى. وسنتحدث في الحلقة المقبلة عن ما أنجز من الأهداف وما لم ينجز بإذن الله سبحانه وتعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم.
5: نحن لا يمكن أن نسكت عن ما هو حاصل طويلا، أفسحنا المجال بالوساطة بالقدر الكافي. إذا لم يحصل تطورات إيجابية، إذا لم يحصل معالجة لتلك الإجراءات الظالمة بحق شعبنا، إذا لم يقلع السعودي عن سياساته العدائية وعن إصراره في الاستمرار على النهج العدائي ضد شعبنا والاستمرار في حالة العدوان والحصار والظلم والمؤامرات والاحتلال، فإن موقفنا سيكون موقفا حازما وصارما. ونحن بحمد الله لسنا غافلين خلال هذه المدة، نحن نسعى إلى تطوير قدراتنا العسكرية بكل ما نستطيع من أجل هدفنا المقدس في التصدي للأعداء، في دفع الظلم عن شعبنا، في السعي لتحقيق الأهداف المقدسة لتحرير وإنقاذ بلدنا، ولأن يحصل شعبنا على حقه في الحرية والاستقلال التام. أنا في هذا المقام أوجه التحذير الجاد إليهم وأقول لهم لا يمكن أن نسكت ولن نسكت تجاه الاستمرار في حرمان شعبنا من ثروته الوطنية، تجاه الاستمرار في الاحتلال لبلدنا، تجاه الاستمرار في حالة العدوان والحصار. وإذا كنتم تريدون السلام فطريق السلام واضح، وليس هناك من جانبنا أي شروط تعجيزية.

0: وقفة إعلانية
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: يا كامل الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
4: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق الأول من شهر أغسطس.

0: يا مالك يا عمه هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ قتلنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله، ليش ما أنت كذا؟ قولي قولي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا، حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب وليت.
4: تسلي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقه، ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي اشتري لي بهامه. يا جماعه حتى بثلي ساعه بس.
6: لحظه انت رقمك 7-0.
4: ايوه
6: خلاص سهله، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-0 أصالة وتواصل. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
9: آفاق الخبر. آفاق الخبر.
10: آفاق الخبر معكم مستمعين الكرام، حيث لا نتوقف عند حدود الحدث بل نبحر في عمق خلفياته، نرسم مسارات ما بعده في عالم يتسارع فيه تدفق المعلومات، تتشابك فيه الأحداث، نفتح لكم نافذة استثنائية، نقرأ المشهد بوعي، نحلل المعطيات بتجرد، لنضع بين أيديكم الرؤية الشاملة والخبر اليقين، نحيطكم بأبعاد الصورة كاملة، لننتقل بكم من مجرد متابعة الخبر إلى فهم أبعاده وآفاقه المستقبلية، فكونوا معنا. آفاق الخبر في يومنا الأحد نبدأه بالمحور الأول. في المحور الأول نقرأ أبرز الأخبار على المستوى المحلي والإقليمي. بث الإعلام الحربي للقوات المسلحة اليمنية مشاهد جديدة توثق عمليات ميدانية مكثفة نفذها سلاح الجو المسير بواسطة الطائرة رجوم، استهدفت تجمعات وآليات لقوات تابعة لتحشيدات العدو السعودي في عدد من الجبهات. وأظهرت المشاهد دقة عمليات الرصد والتعقب لحظة إسقاط القذائف شديدة الانفجار والمعدلة بزعانفة توجيهية مستهدفة الأطقم والمدرعات والدبابات والتحصينات الخرسانية والخوادق التي كان يتحصن بها العدو، إلى جانب كشف آليات مموهة تحت الأشجار وملاحقة العناصر الفردية والجماعية. وأكدت المشاهد تصاعد ألسنة النيران واشتعال الآليات والدبابات ما تسبب في إرباك صفوف تحشيدات العدو وفرار عناصرها جماعيا وفرض واقع ميداني يمنع العدو من إعادة ترتيب صفوفه أو تحريك قوات للتصعيد ضد المحافظات الحرة. أعلن متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن الطيران الحربي السعودي شن 27 غارة جوية خلال 24 ساعة مضت، استهدفت بشكل مباشر الأعيان المدنية والبنية التحتية في عدد من المحافظات. وأوضح العميد سريع في بيان له أن الغارات نفذتها مقاتلات من طرازي F-15 أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف، وركزت على تدمير الجسور والطرقات الحيوية والمنشآت المدنية في محافظات تعز ومأرب وصعدة وعمران وأب وحجة، مشيرا إلى أن إجمالي الغارات والصواريخ منذ بدء التصعيد الأخير ارتفع إلى 1059 غارة وصاروخ. أكد القائم بأعمال محافظ تعز أحمد المساواة أن مناطق الساحل الغربي عانت طوال الفترة الماضية جراء تحويلها إلى ساحة للمخابرات الدولية وحرمانها من الخدمات، مشيرا إلى أن السلطة المحلية باشرت النزول إلى مديرية المخا منذ الساعات الأولى لتحريرها لتقديم العون للمواطنين. وأوضح المساواة أن تحشيدات العدوان اتخذت من ميناء المخا ثكنة عسكرية وعملت على تعطيله خدمة للعدو وعبر تجنيد ضباط لصالح أهدافها، مشيدا بقرار العفو العام ودوره في تأمين أسر المرتزقة وتثبيت الاستقرار، ومؤكدا أن الوضع بات سانحا لإعادة الاعتبار لمحافظة تعز وتأمين كافة المنافذ والطرقات البرية أمام المسافرين. أكد محافظ أب عبد الواحد صلاح أن استهداف العدو السعودي لجسر الدليل في مديرية المخادر وتدمير شبكة الطرقات بالمحافظة يمثل جريمة حرب وانتهاك سافر للقوانين والمواثيق الدولية. وأوضح المحافظ أن تدمير الجسور يندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي لمضاعفة معاناة المواطنين وقطع شرايين الحياة، لافتا إلى أن استهداف جسر الدليل مجددا يعيد إلى الأذهان جريمة قصفة عام 2015 التي أدت لاستشهاد 53 مواطنا. أدانت إذاعة صوت الشعب قصف العدو السعودي لأحد محطات الإرسال التابعة لها في محافظة عمران بغارة جوية، واصفة الاستهداف بالجريمة والعمل الإجرامي اليائس لإسكات صوت الحقيقة والتغطية على جرائم بحق الشعب اليمني. وأكدت صوت الشعب في بيان لها أن الاعتداء يمثل تجاوزا صارخا للقوانين الدولية التي تكفل حماية المؤسسات الإعلامية، ويكشف الفشل الذريع للعدو في مواجهة كلمة الحق والجبهة الإعلامية رغم ما يملكه من تقنيات، مؤكدة أن هذه الضربات لن تثنيها عن مواصلة دورها في كشف حقيقة العدوان. أدان مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية بأشد العبارات قصف العدوان السعودي الذي طال عددا من المنشآت المدنية والخدمية والطرق والجسور في محافظتي أب وتعز. وأوضح المركز في بيان له أن الغارات استهدفت الخط الرئيسي في نقيل الشق بمحافظة أب وجسر الدليل بمديرية المخادر، إلى جانب شن غارتين على عزلة الأحكوم بمديرية حيفان بمحافظة تعز، استهدفت مشروع مياه الأكبوش وشبكة الاتصالات محذرا من تفاقم المعاناة الإنسانية، ومحملا السلطات السعودية المسؤولية الكاملة ومطالبا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالتحقيق في هذه الانتهاكات وحماية الأعيان المدنية. أدانت قطاعات حكومية ونقابية حقوقية سلسلة الغارات السعودية التي استهدفت البنية التحتية والمشاريع الخدمية في محافظة أب وتعز وصعدة، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب مكتملة الأركان. وأوضحت وزارة النقل أن العدو السعودي دمر منذ بداية عدوانه عام 2015 أكثر من 100 جسر وأكثر من 8185 كيلومتر من الطرقات بتكلفة تجاوزت 2.2 مليار دولار. فيما أكدت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أن استهداف مشروع مياه الأكبوش وجسر الدليل وشبكات الاتصالات يمثل قمة العجز والإفلاس الأخلاقي للعدو ومحاولة يائسة لقطع الطرقات وتجويع الشعب اليمني. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن أي تحرك لفتح مضيق هرمز مشروط بتحقيق الشروط التي حددها المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني والتي نقلت بالكامل إلى الجانب الأمريكي عبر الوسطاء. وأوضح عراقجي أن بلاده تنتظر رد واشنطن لاتخاذ القرار المناسب، مشددا على أنه لا يوجد طريق سوى الحل التفاوضي القائم على الكرامة والعدالة وضمان حقوق الشعب الإيراني، ومؤكدا أن إيران لم تغلق باب الدبلوماسية لكنها تتصدى بحزم لأي مسار آخر يختاره أعداؤها. أكد متحدث القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شاكاريجي أن القوات الإيرانية تعد من أكثر القوات تطورا وخبرة وحسما في حروب غير متكافئة على مستوى العالم. وشدد العميد أبو الفضل على أن القوات المسلحة الإيرانية لم تشن أي هجوما على سيادة الدول المسلمة المجاورة، مؤكدا أن جميع الردود والضربات الإيرانية كانت تستهدف حصرا القواعد والمصالح والمراكز الأمريكية. أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية العميد رضا طلائي أن الأهداف الاستراتيجية للعدو في المواجهة الأخيرة تمثلت في محاولة إسقاط النظام وتقسيم إيران، إضافة إلى إضعاف جبهة المقاومة والقدرات النووية والصاروخية والبحرية للبلاد. وجزم العميد بأن العدو فشل في تحقيق أي من أهدافه، كاشفا عن تأمين جزء كبير من القدرات الاستراتيجية للقوات المسلحة في بيئات آمنة بالكامل. وفي السياق أكد المتحدث باسم حرس الثورة العميد حسين محبي استمرار معاقبة واشنطن حتى تنفيذ شروط طهران 7 بالكامل، مشيرا إلى أن واشنطن عجزت عن فتح مضيق هرمز ولو لساعات. أكدت إدارة مطار الإمام الخميني بالعاصمة الإيرانية طهران استمرار الرحلات الجوية إلى تركيا وماليزيا والصين وباكستان وفيتنام وأفغانستان وفق جدولها المسبق، مع السعي لإعادة فتح الخطوط المغلقة كالإمارات والعراق وعمان. ويأتي استمرار حركة الطيران بالتزامن مع رفض صيني للعقوبة الأمريكية الأحادية على الطيران الإيراني، وفي ظل موجة استنكار رسمية وفصائلية ومرجعية في العراق رفضا لإغلاق الملاحة الجوية ومطار النجف أمام الرحلات الإيرانية. فيما أكد مستشار قائد الثورة علي أكبر ولايتي أن واشنطن تسعى لتعويض هزيمتها الميدانية عبر محاولة تفكيك وحدة الساحات. إلى المحور الثاني، في إقرار صريح بحجم الفشل ورضوخا لواقع المعادلة الرادعة التي فرضها رجال الدفاع الجوي في صنعاء، تراجع العدو السعودي عن استباحة السماء اليمنية بعد تحديد سلاحه الجوي المتطور، في وقت يسعى فيه الإعلام السعودي عبر شاشاته إلى تحوير هذا النجاح العسكري اليمني العظيم وافتعال الذرائع الخبيثة لتجيش المجتمع الدولي وتغطية جرائمه الرهيبة بحق الشعب اليمني. والأنكأ من ذلك استمراره في استهداف البنية التحتية والجسور الحيوية للبلاد، آخرها استهداف جسر الدليل في محافظة أب. لمناقشة هذه التطورات وأبعاد الفشل السعودي يسعدنا أن نستضيف معنا عبر الهاتف في آفاق الخبر الباحث والمحلل السياسي الدكتور فرحان هاشم. حينما تتغير معادلات الردع الميداني، تسقط الاستراتيجيات الجوية وتتخبط التغطيات الإعلامية، فلم تعد التطور مجرد تراجع تكتيكي، بل هي إقرار عملي بالتحول الكلي في موازين القوى الدفاعية فوق السماء اليمنية. إن الضغط الإعلامي والتحشيد الدولي واستهداف البنى التحتية لا يعكس إلا محاولة لتغطية الخسائر وتسويق ذائع جديد أمام المجتمع الدولي. طبعا كسر التفوق الجوي يظهر الواقع أن الدفاعات الجوية في صنعاء قفزت قفزة نوعية بتعطيل وتحييد فعالية سلاح الجو المتطور، وهو ما أفقده ميزة استباحة أجواء اليمن والتأثير المباشر دون مخاطرة. أيضا تحول التراجع الجوي إلى أمر واقع، حيث أصبحت الطائرات أهدافا مهددة بشكل جدي، مما أجبر الطرف الآخر على إعادة تقييم المخاطر والمساحات المتاحة للتحرك. إذن مستمعينا الكرام، في محورنا الثاني نعتذر من ضيفنا العزيز الدكتور فرحان هاشم، والذي تعرض لظرف طارئ ولم يستطع أن يدخل معنا في هذه الحلقة من برنامج آفاق الخبر. بإذن الله سيكون معنا في تحليلات قادمة. وننتقل وإياكم إلى المحور الثالث. نقرأ معكم جانبا مما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي على لسان صحفيين وناشطين وكذا سياسيين تعليقا على مختلف القضايا والأحداث. محمد الفرح كتب معلقا على مشاهد الإعلام الحربي: لعن الله المال السعودي الحرام، كيف جعل هؤلاء الضحايا يحرقون فداء للدم السعودي ويموتون ليبقى المحتل على تربة بلادهم؟ هل لديهم هدف أو قضية أو مشروع حقيقي سوى فتاوى التكفير وإملاءات الصهاينة وطموحات المراهقين من أبناء سلمان وأطماع وخيانة زمرة الارتزاق؟ عبد القادر المرتضى كتب معلقا على استهداف العدو السعودي لجسر في محافظة أب: شاهدوا الدعم السعودي الكبير لليمن والشعب اليمني، استهداف للبنية التحتية، ضرب للجسور وتدمير ما تبقى من مصالح الشعب ومقدراته. هذا الدعم المستمر منذ العام 2015 لم ينقطع. هذا الصلف والإجرام السعودي لن ينساه الشعب اليمني، كما لن يمر دون رد قاس من قبل قواتنا المسلحة التي بلا شك ستثأر وترد الصاع صاعين إن شاء الله. الشيخ حسين حازب يقول: يا ابن سعود، هل تعلم أنك دفعت اليوم بالمئات إن لم تكن الآلاف من الشباب اليمنيين إلى معسكرات التعبئة العامة ومواقع الشرف والبطولة بسبب قيام طيرانك باستهداف جسر الدليل بمحافظة إب في جريمة حرب مكتملة الأركان؟ الدكتور يوسف الحاضري يقول: استهداف جسر الدليل من قبل النظام السعودي ليس سابقة، فقد سبقه استهداف جسر نجيل سمارة الذي خلف 24 شهيد. من سمارة إلى الدليل يتكرر استهداف الجسور المدنية في سلوك يكشف مدى إجرام النظام السعودي وسعيه إلى زيادة معاناة اليمنيين. مصطفى عامر يقول: أنت بالله كثرة، ولهذا فهم يستشعرون دائما في قلوبهم ومهما جمعوا عليك بأنهم قلة، ثم إن الله يقذف في قلوبهم الرعب بإذنه، والرعب من جنود الله، وينزل عليكم السكينة، والسكينة من آيات الله. وأخيرا نصر الدين عامر يقول: من يعتمد الكذبة والبهتان ضد الشعب اليمني من الإيمان والحكمة ويتهمهم في شرف انتمائهم للإسلام ومقدساته سوف يدفع الثمن لذلك. إذن مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام برنامجكم آفاق الخبر. في الختام تقبلوا تحياتي من التقديم بتول المنصور، ومن الإعداد أحمد الصنعاني، وللمخرجة العزيزة سوسن مجاهد. في أمان الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده لما أمكن أن ننتصر نهائيا. لسنا شيئا إلا وكل إمكاناتنا لا تساوي شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يجب أن تترسخ في وجداننا ومشاعرنا وأعماقنا.
2: الله سبحانه وتعالى هو الذي مكننا وهو الذي عنا. إحنا من غير الله لا شيء، ولكن قوتنا هي من الله، لأن إحنا فعلا الحقراء إلى الله والعبيد إلى الله والمجاهدين إلى الله الذي فعلا سلمنا لله ومعانا الله.
3: قوتنا في قوة الله وبعث الشعب اليمني من بعث الله.
1: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن والقاهر والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من الله سبحانه وتعالى.

نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلم، ألا تهان، ألا تقهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.

كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية بهدف صواريخنا وطائراتنا المسيرة ورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا، واتجه للتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا

0: يغفرك.
1: هل تساءلت يوما عما يكتب في رسائل الماجستير والدكتوراه؟ ما القضايا التي يبحثها الأكاديميون؟ وما علاقتها بحياتنا اليومية ومشكلات واقعنا؟ حوار أكاديمي، برنامج إذاعي جديد على أثير إذاعة آفاق، نستضيف فيه باحثين من تخصصات مختلفة لنكشف معا مضمون أطروحاتهم. حوار أكاديمي يأتيكم كل أحد الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الاثنين 14:00. حوار أكاديمي، حيث تلتقي المعرفة بالناس.
2: والكرامة والعزة لشعبنا العزيز ويمننا العظيم.

0: بعد اليوم. حرب تصعيد وهجوم. وابن سعود البادي يظلم. يا ابن سعود البادي يظلم. وسيأتيك الرد الأعظم. وسيأتيك الرد الأعظم.
1: والله ستندمون، وأيما ندامة إذا استمريتم في حصاركم لهذا الشعب وفي قتالكم لهذا الشعب، والأيام والميدان سيثبت ذلك.
2: السن بالسن والجروح قصاص، المطار بالمطار والحصار بالحصار.
3: ما بعد اليوم إلا إنهاء الحصار وإنهاء العدوان، شئت أم أبيت يا ابن سلمان.
4: فالشعب اليمني جاهز كله لتحرير اليمن شبرا شبرا.
2: خرجنا.
5: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

عليه السلام: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه، ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ. قال عليه السلام: أيها الناس، اتقوا الله الذي إن قلتم سمع، وإن أضمرتم علم، وبادروا الموت الذي إن هربتم أدرككم، وإن أقمتم أخذكم، وإن نسيتموه ذكركم.

وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت

قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

بك من الكسل والعجز والجبن والهرم والبخل ومن فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء والكبر والعجب والمراء، ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الانتقام والأسقام، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك من الكذب ومن كبائر العصيان، نعوذ بك من البرص والهدم والغرق والحرق والهرم ومن

ونسألك أن تكتب لهما مثل أعمالنا الحسنة وتمحي سيئاتهما وأن تغفر لهما وتستر عيوبهما ونسألك له

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتواتر الذي روته كل الأمة: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض.

0: حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: الله إليك أنبنا طمعا في نيل رضا، رباه سمعنا وأطعنا فارزقنا نور،
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية
1: بهدى القرآن نرجو الرضوان، قد جئنا بين يديك، قد جئنا بين يديك.
0: حقائق في دقائق يقدمه لإذاعة أفاق إف إم من الجزائر الدكتور نور الدين أبو لحية. حقائق في دقائق من إخراج محمد علي شبا.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: مرحبا بكم مجددا أعزائنا متابعي أثير إذاعة آفاق أف أم، صوت الوعي والبصيرة، على الترددات 98.7 و98.5 في برنامجكم حقائق في دقائق.

بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الكلمة الموالاة والمعارضة. أقول فيها: احذر أن تكون مع المعارضة مطلقة أو مع الموالاة، فأنت مطالب بأن تكون مع الحق حيث كان، لا مع الأحزاب ولا مع الجهات. في هذه الكلمة أشير إلى هذين المصطلحين الحادثين في عصرنا، الموالاة والمعارضة، حيث نرى بعض الناس مثلا يميل إلى حزب معين فذلك الحزب يواليه، ثم يصبح معارضا للحزب الآخر، فإذا ما تولى حزبه الحكم مثلا وكانت مقاليد الأمور بيده تجده يقبل كل شيء ولا يعارضه، حتى لو كان مخالفا للمبدأ والفكرة التي ينطلق منها. وإن كان عكس ذلك، إن كان في المعارضة أيضا يعارض كل من يكون في الحكم حتى لو أتى بحق. كمثال على ذلك، يعني حزب إخواني في المغرب، كان يعني عندما سئل صاحب رئيس الحزب عن، وكان رئيس حكومة، سئل عن الموقف من التطبيع، قال: نعم أنا ضد التطبيع وكتبت في التطبيع إلى آخره، ولكن جاءت بعد ذلك ظروف والحكومة والمملكة واضطرت إلى التطبيع إلى آخره، فتحول إلى التطبيع. طبعا أولئك الذين كانوا معه يوالون ذلك الحزب، فصاروا يدافعون عن التطبيع، وما داموا دافعوا عن التطبيع في المغرب فهم مضطرون لأن يدافعوا ويقبلوا بالتطبيع في مصر، ويقبلوا بالتطبيع في الإمارات، ويقبلوا بالتطبيع في تركيا وهكذا، وبالتالي صاروا يدافعون عن التطبيع مع كونهم في بدايتهم كانوا يعارضون نتيجة هذه الموالاة المطلقة. لكن لو كان هؤلاء أصحاب حق مجرد يضرون مع الحق المجرد، فيقول: نحن حتى لو نعم نحن كنا نوالي هذا الحزب، ولكن بما أنه تولى أو قبل بهذه الفكرة فنحن نعارضه فيه. على الأقل نعارضه في هذه الفكرة، فإن تولى إن ذكر أو أتى بأمر آخر مقبول فنحن نقبله. وبالتالي في الإسلام ليس هناك موالاة مطلقة أو معارضة مطلقة، ليس هناك جهة معينة نتخذها أندادا من دون الله، وإلا قلنا بعصمتها، لأن هؤلاء الذين يكونون موالين أو معارضين هؤلاء أصحاب يقولون بالعصمة، وليس كذلك. فما دام هذا الذي تواليه أو تعارضه قد يخطئ، فتقول له: أنا معك ما دمت على الحق، فإن خالفت الحق فأنا ضدك. وهذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وآله: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فلذلك المصطلح البديل الإسلامي للموالاة والمعارضة هو النصيحة. المتناصحين دوره هو النصيحة لأي كان، وبالتالي أي شخص أنا أتعامل معه من هذا المنطلق، إن كان صالحا أنصحه بالاستمرار والمداومة والثبات، وإن كان مخطئا أنصحه بالتصحيح والإصلاح ومراجعة نفسه وأنهاه عن المنكر، وأتعامل في كل موقف على حدة، ولا أضطر حينها إلى الدفاع عن أي شخص. إذا اضطررت أدافع عن الفكرة بحد ذاتها. إذا كان هناك موقف نبيل، مثال بسيط، اليمن وقفوا في مواجهة الاستكبار، مواجهة الكيان الصهيوني، مواجهة أمريكا، فالبعض يقول: هذه مغامرة. أقول لهم: لا، أدافع، أقول لهم: هذه ليست مغامرة، هذا موقف إيماني، هذا موقف تقتضيه الشريعة، بل المغامر هم الذين فرطوا في آخرتهم وفرطوا في مصيرهم وخضعوا لغيرهم بسبب تفريطهم في الأوامر الإلهية، وبالتالي هنا أدافع عن الحق. إذن هناك فرق كبير بين من يجعل همه الدفاع عن الحق فيذوب في الحق ويفنى في الحق، وبين أولئك الذين يوالون الأشخاص وهم يعلمون أنهم مقصرون، مثل ما حصل للأسف حركات إسلامية كبرى، يعني صار قائدهم هو المحرك لهم، فعندما لان ذلك القائد لأعداء الأمة وطبع مع أعدائها صاروا جميعا مدافعين عن التطبيع ومدافعين عن الخذلان، وصاروا مواجهين لأولياء الله ومحاربين لأولياء الله. لذلك المؤمن يوطن نفسه أن يكون مع الحق، لا يكن أحدكم إما يقول: إن أحسن الناس أحسنت،
وإن أساءوا أسأت، ولكن يكون مع الحق طبعا، يدور حيث دار، يتبعه حتى مع أصدقائه المقربين، حتى أصدقائه عندما يكون له صديق فلا يقول هذا صديق ولو قلت له الحق ولو نصحته ربما تغير علي، يقول لا يقول هذا الكلام، كما قال عن بعضهم ما أبقى لي قول الحق صديقا. فالمؤمن هو الذي يكون هكذا، يعني يكون مع الحق ويحترم الآخرين، لا حرج في احترامه وفي التعامل معهم بما تقتضيه الأداب بما تقتضيه الأخلاق، ولكن في نفس الوقت إذا رأى منكرا غيره، إذا رأى خطأ دعا إلى تصحيحه، إذا رأى خطيئة أنكر عليها وجاهر بإنكاره، ولا يقول لأن حتى لا يعاقبه الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا كان هذا المخطئ من حزبه أو من عشيرته أو من قرابته، وهنا يكون قد داهن المنكر وعلى حساب الحق، ويكون قد والى الشيطان على حساب موالاته لله. نحن مطالبون بأن نوالي الله ونوالي رسوله ونوالي صالح المؤمنين الذين يحكمون بما أمر الله، الذين لا يداهنون في الحق. ولذلك هذه الموالاة الحقيقية لأولياء الله الصادقين الثابتين الذين يسيرون بما اقتضيه القرآن، بما دعا إليه الله، لا يخافون في الله لومة لائم. وفي نفس الوقت نحن نعارض كل من عارض الحق أو أولياء الحق، فهذا هو المفهوم الإسلامي للولاية. لكن للأسف الحركات الإسلامية بناء على تأثرها بالغرب وبالديمقراطية الغربية وبالفلسفة الغربية صارت تتبنى هذه المفاهيم وتقع ضحيتها. المؤمن هو الذي يكون متمحضا للحق وليس للجماعة وليس للتنظيم وليس لأي جهة. يقول نعم إذا كان مع جماعة، يقول نعم أنا معكم، ولكن في حال خالفتم الحق فلن أكون معكم، ولست ملزما أن أكون معكم، لأني ما صحبتكم إلا لأجل الحق، فإن رأيت أنكم انحرفتم عنه انحرفت عنكم، والحمد لله رب العالمين.

مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مصان.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوا العيال يجوز عقدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لانفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما قلت. ارفع صوتك، انا ما اسمعكش.
0: اها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شهروح اصلي اذن. اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاه لحاله

0: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
3: صوت الوعي والبصيرة.
4: تتابعون الآن برنامج بأياد يمنية. بأياد يمنية. تصطحبكم فيه بتول المنصور على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة. صوت الوعي والبصيرة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الإذاعية، حلقة جديدة ومتميزة من برنامجكم بأياد يمنية عبر أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة. في ظل التحديات والمواجهة الشاملة التي يخوضها الشعب اليمني العزيز، تتجلى معركة البناء والتصنيع التي لا تقل أهمية عن المعركة الميدانية. إن التحول من استهلاك ما ينتجه الآخرون إلى إنتاج ما نأكله ونستهلكه ليس مجرد خيار اقتصادي، بل هو خيار استراتيجي وإيماني يرتبط بسيادة هذا البلد واستقلاله، وتلبية واستجابة للتوجيهات السديدة والرؤية الثاقبة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، الذي يؤكد دائما أن الاكتفاء الذاتي هو ركيزة العزة والتمكين. اليوم مستمعين الكرام نفتح ملف المنتجات الوطنية التي أثبتت جودتها ونافست بفضل الإدارة والابتكار. نسلط الضوء على نموذج متميز في مجال الإنتاج والاستثمار المحلي. يسعدنا جدا أن نستضيف معنا عبر الهاتف الأستاذ القدير شرف الشامي، صاحب مشروع عسل فاطمة لأنواع العسل، لنتحدث عن تجربة التصنيع، تجاوز الصعاب، وكيف نترجم التوجيهات إلى واقع ملموس في أسواق بأياد يمنية في داخل السوق المحلي. أهلا وسهلا بك أستاذ شرف، وأهلا وسهلا بك ضيفا عزيزا في برنامج بأياد يمنية.
1: أهلا وسهلا بكم، ونشكركم على هذه الاستضافة واللفتة الكريمة للمنتج المحلي وللإنتاج المحلي، وتشجيعكم لعرض المنتج اليمني الذي هو قوي بحقيقة ينافس المنتج الخارجي.
0: فعلا أستاذ شرف، لكل مشروع ناجح حكاية وبداية. أنتوا في عسل فاطمة، من أين جاءت لكم فكرة أنك تنطلق في مشروع عسل؟ يعني وإحنا داري أن العسل اليمني هو من أجود الأنواع، ولماذا اخترت اسم المشروع عسل فاطمة؟
1: أولا الاسم جاء باسم بنتي، لكن أيضا الاسم له ارتباط بالشعب اليمني وبالأمة الإسلامية كلها، لأنه يعد أفضل اسم عربي وأفضل اسم إسلامي، وأيضا قبول بالشارع وسائل الحفظ، وكان حاجة جديدة يعني تسويقية كانت ناجحة هذا الاسم يعني ونجح معنا. ثاني شيء

0: لا بدأنا أخذنا العسل اليمني لأنه هو منتج زراعي ومنتج يحتاج إلى الكثير من العمل. نعم المنتج العسل اليمني هو من أجود أنواع، لكن بحاجة إلى تسويق، بحاجة إلى مزيد من الإنتاج، بحاجة إلى توسيع في الأنواع. وهو أيضا قطاع العسل هو يفتقد إلى الإنتاجات التحويلية التي بنشتغل بها نحن الآن. يعني إحنا كعسل فاطمة بنقدم أيضا منتجات تحويلية، من منتجات النحل مثل كريم حبوب اللقاح، مثل وإنتاجات أخرى غذائية مثل الفول السوداني بالعسل وغيرها وغيرها، إنتاجات على السلم مع الوقت. يعني نحن نكون الأوائل في بدء إدخال العسل في المنتجات الغذائية.
1: نعم أستاذ شرف، اليوم يعني لأهمية الإنتاج المحلي دور كبير جدا والاكتفاء الذاتي كاستجابة عملية وتطبيقية لتوجيهات القيادة الثورية، يعني كيف تقرؤون هذه الأهمية بالنسبة للمنتج المحلي خاصة في ظل الظروف التي عاشتها البلاد؟
0: أولا الإنتاج المحلي هو عمود، هو جانب اقتصادي قوي. وأيضا التاجر أو المصنع الذي بينتج من إنتاج محلي أقوى من المستورد، لأنه يستطيع تحمل العواصف. أي مشروع تجاري يواجه تحديات، أي مشروع تجاري يواجه قد يكون يعني نكسات، لكن التاجر المنتج بيجي أقوى يقدر يتحمل. ايضا لانه بيلقى شيئين، دعم اقتصادي يعني دعم من الوسط المحلي وايضا من القيادة. هذا يعتبر الانتاج المحلي مهم جدا، يعني مصدر قوة، غير جانب الاقتصادي مصدر قوة. ايضا يستطيع ايضا التحمل الصعاب والعصبات، يعني يواجه العالم كل ازمات اقتصادية، لكن الذي هو معه منتجات قوية محلية يقدر يعني يتصدى، يعني يتحمل.
1: نعم أستاذ شرف، العسل هو معروف يعني خصوصا العسل اليمني بجودته بطعمه، حتى أنه الله في القرآن ذكر أن العسل شفاء للناس، والعسل أنواع كثيرة جدا. أنتم انطلقتم في مشروع عسل فاطمة في ظل ظروف حصار اقتصادي تعيشه اليمن، ما الذي دفعكم للبدء بمشروع عسل والاستمرار رغم كل التحديات والصعاب والظروف؟
0: اولا العسل هو شيء طيب ومنتج زراعي داخل اليمن. اليمن تصدر انواع، يعني تنتج انواع عسل كثيره. افخر الانتاج اليمني هو عسل السد، لكن ايضا بدا المنتجين والنحال ينتجوا عسل جدا طيب ورائع، وايضا حتى هاجمه مثل الثورب الابيض، مثل السلام الاسود، مثل الضبايا، مثل السمر، مثل عسل الشوكيات الأخرى. يعني الآن قد توسع الإنتاج اليمني بالعسل إلى أكثر من نوع، يعني 20 نوع. وهذا هو من توجيهات القيادة، توجيهات شركة القيادة التي توجهت إلى الزراعة والعمل على الإنتاج الزراعي. وإحنا دخلنا مجال عسل لأنه مجال يعني مثمر، وأيضا مساحة كبيرة للعمل فيه، يعني إنتاجات عسل كل شيء.
1: نعم أستاذ شرف، عسل فاطمة مشروع عسل بلدي فخر الصناعة اليمنية، ما هي أبرز الصعوبات والمعوقات التي واجهتك؟ يعني وإحنا كلنا دارين إن ما بش حاجة بتجيب السهل، ضروري ما يواجه الإنسان صعوبات ومعوقات، ما هو أبرز ما واجهته؟
0: أول وأصعب شيء واجهناه هو وعي المجتمع رئيس العسل اليمني، رغم أنه يفترض أن يكون اليمنيون أكثر ارتباطا بمنتجهم المحلي الذي يعد من أشهر المنتجات الزراعية الذي هو العسل. لكن نعمل نحن كتجار ومروجين، وأيضا تعمل الجهات الحكومية مشكورة على الاهتمام بإيصال العسل العمني بصورتها الحقيقية. أيضا بنواجه كمنتجين مشكلات عديدة، منها التحطيب، منها تشويه سمعة العسل. لكن أيضا أؤكد أنه يعني ونشكر الجهات المعنية بتحاول جهدها، ونحن يعني نعتبر يعني كمشاريع صغيرة، وأيضا منهم من قسرقونا بذي المجال جهود من أجل الحفاظ على هذا المنتج الزراعي الفاخر اليمني بكل أنواعه كمنتج وطني قومي، يعني منتج يعتبر قومي ويعتبر هوية العسل اليمني. يعني كالبن كغيره يعني من المنتجات التي تمثل اليمنيين وارتباطهم حتى بمأكولاتنا بعاداتنا بحياتنا، يعني لنا ارتباط كبير مع العسل اليمني.
1: بنت الصحن الهريش كل شيء يحتاج عسل.
0: نعم، وعندي من أجل يعني المقاومة الأمراض، ومن أجل أيضا حتى لا سمح الله واحد يحتاج عسل لشي قوي منات، يعني ارتباط كبير في العسل.
1: فعلا ما عرفنا الآباء والأجداد إلا بالعسل البلدي. أستاذ شرف، العسل اليمني معروف بعراقته وبجودته عالميا، لكن التحول إلى علامة تجارية ومنتج منافس يتطلب معايير عالية. كيف استطعتم أنتم في عسل فاطمة الحفاظ على الجودة العالية لعسل فاطمة؟
0: أولا نحن دخلنا مجال العسل واستفدنا حتى من الخبرات الموجودة، ونحن يعني جهاز يعني صفحة العسل اليمني بالمختبرات، لكي نصل إلى منتج نقدم للآخرين، يعني منتج يعني نظيف، منتج يعني فاخر، منتج يعني عسل طبيعي، هذا اللي يميزنا. أيضا الجهات الرسمية إحنا فيها معتمدة، عملنا على أن نكون معتمدين، يعني دخلنا إلى السوق يعني وصرنا للجهات الحكومية ويعني جعلناهم يدخلوا العسل، فحصلنا على الشهادات وكجهات تسوق وتبيع العسل اليمني.
1: نعم. أستاذ شرف، ما هي خطوات الإنتاج بدءا من المنحل وحتى وصول المنتج للمستهلك في القوارير أو في العلب الخاصة بعسل فاطمة؟ يعني هل بتنزلوا لعند المزارعين رأسا بتفحصوا العسل؟ ما طريقة يعني فحص وجودة العسل؟ كيف تعرفوا؟
0: نعم، ما يميزنا ان احنا بنذهب لكل الوديان لكل المصبات، نبحث عن الطيب وناخذه، يعني احنا نسير للوديان، نسير عند النحالي، نسير عند اصحاب الاختصاص، نبحث عن اجود انواع العسل، وايضا حتى نبحث عن انواع اقتصاديه مثل العسل المتعدد الزهور الذي تاكل النحله اكثر من ثمره، وله فوائد كبيره ايضا اقتصاديه، يبتعد الناس عن العسل الخارجيه، ونقوم بأخذه، نفحصهم فحص فيزيائي يسموه فحص القوام والرائحة والطعم، وأيضا حتى بيجي خبراء بالذهاب لعندهم بعد الفحص المخبري. الفحص المخبري بيجي يكشف أيضا ما لم يستطع الكشف على الفحص الفيزيائي، لكي يكون العسل عندنا في عسل فاطمة عسل يمني ذا جودة عالية بكل أنواعه. وأيضا ندعو الجميع على الاستفادة من الطرق العلمية الحديثة لكي يقدموا منتج يمني فاخر.
1: نعم. أستاذ شرف، مشروعك مشروع عسل فاطمة، هل معاكم نقاط بيع، أرقام للتواصل؟ يعني إذا الحين الناس بيسمعوا الذي يشتي يأخذ أو يجرب، ما هي أنواع العسل اللي بتوفروها وأين توفرونها؟ هل به نقاط بيع أو خدمة توصيل؟
0: معنا خدمة توصيل، ومعنا متاجر وبيع بطريقة الحديثة الذي الإلكتروني ومتاجر، وأيضا معنا نقاط بيع، معنا نقطة بيع في العدل، في محل خيرات السعيدة أمام مدرسة خالد بن الوليد، ومعنا في هايل شارع القبة الخضراء في صيدلية يمن الوعاء، ومعنا أيضا في تونس في تموينات وبهارات الغفاضي، وإحنا أيضا طريقة بيعنا بعسل فاطمة ما هو بيع تقليدي، بنبيع أيضا بنقاط بيع منتج مغلف يعني بطريقة مع بطاقة العسل مصدره ومصدره وإنتاجه وعين فحص وشعر بطاقة عسل مع منتجاتنا ووزح الله نقاط البيع من أجل عرض المنتج كطريقة منافسة للخارجي.
1: نعم. أستاذ شرف، كم أرقام التواصل يعني الذي يشتي يطلب منكم؟ هل لديكم رقم واتساب، صفحة فيسبوك بالنسبة للطلب الإلكتروني؟
0: معنا أرقام تواصل 772150080، وأيضا رقم آخر MTN 7373456676.
1: كرر الأرقام مرة أخرى،
0: 772150080 و7373456676. وأيضا معنا صفحات التواصل الاجتماعي بالفيسبوك عسل فاطمة البرند الأقوى في اليمن، وأيضا معنا في الانستغرام عسل فاطمة فاطمة هني، ويعني وندعو الجميع إلى الدخول إلى الصفحة يعني ومتابعة عسلنا، يعني إنها مفروض ذات جودة عالية.
1: إذن عسل فاطمة عسل متميز بداية وجودة وإتقان، قوة حتى في طريقة التسويق، جودة وشهادة للمنتج بشهادة من جربوه. لديهم تقريبا 4 نقاط بيع في شارع العدل وفي هايل وفي تونس وفي سوق الخميس اليوم متواجد الأستاذ شرف الشامي وسط ميدان التحرير. أيضا لديهم خدمة توصيل أو تواصل إلكتروني واتساب، فيسبوك وإنستغرام باسم عسل فاطمة، أو يمكنكم التواصل بالأرقام 77215-3080. الرقم مرة أخرى لمستمعين الكرام 77215-3080، أو الرقم الآخر 73-73-45-676. أستاذ شرف، ما هي أنواع العسل يعني اللي بتقدموها؟ بالنسبة لنا كمجتمع يعني يمكن ثقافتنا قليلة في العسل، الذي نعرفهن 4 أو 5 أنواع، فما هي أنواع العسل اللي بتقدموها أنتم في عسل فاطمة؟
0: أولا العسل اليمني هو منتج زراعي موسمي، يعني لكل موسم أنواع معنا. عاد احنا مرينا الفترة هذه الحالية بعسل الشوكيات الذي هي أبرزها يعد الخمر، وبعد عسل السلام والضبايا والطلح والعسك، هذا كلين أشجار شوكيات موسمين مرينا به، والآن سيدخل إلى موسم وبنوفر في عسل فاطمة عسل الشوكيات جميعا، والآن قريبا سندخل إلى موسم الصورة بالعسل الأبيض على حد المناطق الوسطى ومنطقة في صعدة اسمها الشعبي، وأيضا بعد شهرين موسم السد الذي هو يعد أفخر العسل اليمنية وملك العسل اليمنية وأكثرها يعني انتشارا وشهرة.
1: نعم،
0: ونحن نوفر هذه عسل فاطمة.
1: نعم، إذن عسل فاطمي يوفر كل الأنواع، أنواع العسل البلدي بتوفر، والدرجة الأولى بتوفر، والمزارع بتوفر كل الأنواع.
0: نعم نعم، كل أنواع العسل، الشوكيات، الصباريات، السدر، الصورة، النوادر، الحمد لله بنجمعها كلها لمن يعشقون العسل ويبحثون عن الدواء والعلاج، ونبحثهم فحص مخبري.
1: نعم،
0: ومختصون في مجالنا لله الحمد.
1: الأستاذ شرف الشامي في عسل فاطمة، كيف ترون دور الجهات المعنية والمبادرات الحكومية والشعبية في دعم المنتجين المحليين وصغار المستثمرين اليوم؟
0: صراحة أنا كجهات ذات علاقة بنا الذي وزارة الزراعة ووحدة العسل أصف تعامل إيجابي ويعينونا بكل شيء صدقا يعني، وأيضا بيدعونا وزارة التجارة والصناعة إلى أن نكون يعني من رواد الأعمال ويعطونا كل ما نحتاج من جوانب يعني رسمية. الصراحة للآن يعني تعامل إيجابي جدا مع الجهات الرسمية، كان مثلا وزارة التجارة أو وزارة الزراعة الذي ذات العلاقات في المنتجات الزراعية، ونشكرهم على دورهم، وأيضا الجمعيات المحلية لها دور ونشكرهم جدا، الآن تعامل إيجابي جدا معهم.
1: نعم أستاذ شرف، المنتجات المحلية يعني ذات جودة عالية، أنت اليوم تشاهد المنتجات المحلية بمختلف أنواعها، يعني مأكولات، ملابس، شنط، معاوز، عطور، أنت كمواطن اليوم كيف ترى المنتجات المحلية وجودة هذه المنتجات المحلية؟
0: هناك الصد يعني إبداع اليمني، الآن وصلنا إلى مرحلة بعد 10 سنين أو 12 سنة من الوضع يعني من العدوان إلى مستوى عالي من الإنتاج، كان من المنتجات الغذائية أو الملبوسات أو المنتجات الزراعية أو المنتجات الصناعية، يعني هناك الآن صناعة يمنية، منتجات صناعية حتى دوائية يعني، وأسر وأيادي يمنية يفتخر الواحد فيها، يعني صراحة هناك نقلة كبيرة، يعني نتمنى أن يكون الوعي مواكب لها للشعبين التوجه إليه، يعني بدل ما يحتاج احتياجاتها اليومية من غذاء أو ملبوسات أو منتجات يعني يصير للجانب المحلي كله موجود يعني.
1: نعم أستاذ شرف، في يعني مشروع العسل السعي نحو الاكتفاء الذاتي هو مسار جماعي وليس فردي، فما هي نصيحتكم أنتم صاحب مشروع ورجل يعتبر رجل أعمال، ما هي نصيحتكم للشباب للمنتجين الذين يمتلكون أفكارا ولم يبدأوا خطواتهم بعد؟
0: أنا أقول لهم إحنا بدأنا بأشياء بسيطة، وغيري من هم من سبقوني بدأوا بأشياء بسيطة يبدوا يتحركوا. أيضا الإنتاج اليمني والأفكار التجارية أيضا ما تحتاج أحيانا إلى أنه صناعة معقدة أو أشياء، قد تحتاج أيضا إلى إلى إلى يعني إلى أفكار تسويقية وإنتاج بسيط يعني، وينتج منتج. الجانب الآخر من العالم بيبيع أيضا أشياء ما تحتاج تعقيد، يعني احنا كشعب نستطيع ان ننشا الاشياء المعقدة والاشياء البسيطة ونبني اقتصاد قوي. يعني انا ادعو الجميع الى انه يبدا يبني نفسه ويبدا بالمشاريع ومختلف المجالات، اليمن مفتوع مجالاتها الغذائية الصناعية الدوائية التجارية الاخشاب، كل المجالات مفتوحة والمجتمع نفس الحاجة لها. يعني وحتى بالعسل اليمني كشخص متخصص فيه يعني ما زال يعني يريد أن تبنى علاقة مع المجتمع نفسه، علاقة قوية بكل إنتاجاته، يكون الإنسان اليمني يبحث عن العسل في موسم الأفضل يستفيد منه. وأيضا ندعو مش بس للاكتفاء الذاتي بس وأيضا للتصدير، لأنه منتج فاخر ومنتج يستاهل يصير يطوف يسافر العالم كله.
1: نعم. إذن لمستمعين الكرام، عسل فاطمة من أجود أنواع العسل البلدي، لصحة أطفالكم، لتقوية المناعة، لأي مرض، للوقاية. الوقاية خير من العلاج، عليكم وعلى العسل البلدي. حتى أن هناك عسل يا أستاذ شرف بأسعار معقولة، يعني الذي يستخدمه بين المفحوسة بين بنت الصحن بيسموها المزرعي، وبيكون صحته وفائدة أحسن من عسل السكر الجاهز.
0: نعم على معانا سميناها العسل الاقتصادية، عسل يستطيع المواطن أو أي واحد يقلع مع العسل ويستفيد. بين نوعين الآن ينتجين، المراعي الذي هم من زهور بالمزارع، وأيضا العسل المتعدد. إحنا ننصحهم بالعسل المتعدد لأن تغذيتها طبيعية، تتغذى من أزهار متنوعة لا فوائد اقتصادية، يعني يصل إلى 7,000 لا يعني أسعار ليست غالية، وتستطيع أن تأكلها وتستفيد منها، يعني تأكلها مع الطعام ومع الجبد وأيضا تستفيد منها، لأن النحل أشاد من كل الثمرات من كل الزهور، أيضا لها فوائد جدا كبيرة للعسل المتعدد للزهور. ننصح الجميع بها يعني كعسل اقتصادية.
1: نعم. إذن لمستمعين الكرام، عسل فاطمة للأستاذ شرف الشامي، تقدروا تتواصلوا معه على الرقم 77215300، الرقم مرة أخرى 77215300، أو بالرقم الآخر 737-345-676. ولديهم صفحة على فيسبوك وعلى إنستغرام، لديهم نقاط بيع، وبيتواجدوا في سوق الخميس في ميدان التحرير. أستاذ شرف الشامي في عسل فاطمة، كيف يمكن للأسرة وللمجتمع أن يكون شريكا فعالا في دعم حملات تشجيع المنتج الوطني والمقاطعة للمنتجات الخارجية؟
0: أي دور المجتمع دور جوهري وكبير. أنت كمجتمع أو كمواطن ارتبط بالمنتجات اليمنية لأنها الفائدة الحقيقية، ويعني عدة فوائد. يعني أول شيء أنه دعم الاقتصاد، هذا جانب. أيضا أنها فوائد كبيرة، يعني إن كانت غذائية من الجانب الغذائي وصحية، وإن كانت من الصناعة تكون متينة يعني وإنتاجات قوية. أيضا اليمني الذي هو يرى منطلق أحيانا صح أوضاع اقتصادية معينة، لكن المنتجات تختلف، هو منتجات كلها لكل الأنواع، يعني لكل الأوقات، يعني أو لكل منتجات متوسطة منتجات زي مش في جودة يعني في الأسعار في الأحجار، يعني يستطيع أن يتسوق اليمني بهذه المنتجات بشكل ما يناسبه. يعني شهر الأمور يعني تمام، ينزل منتجات كذا تشارك وكلها منتجات يمنية تمشي يعني حياتها اليومية والروتينية بطريقة يعني طبيعية وأفضل، تبقى صحة الأولاد وأيضا قوة يعني يعني قوة متانة يعني في الإنتاجات الذي صناعية.
1: نعم.
0: يعني اليمنيين الآن هم بين خيار، يعني إحنا في مرحلة إنه بين خيار إنهم يكونوا مع المنتج المحلي القوي له ولأولاده أو يختاروا أجنبي الذي ما ينفعش، وأيضا في مواد ألم الله أشوفهم فيها يعني.
1: نعم. نعم أستاذ شرف، في ختام هذا اللقاء وفي عسل فاطمة هذا العسل المتميز، لو طلبنا منك كلمة توجهها في برنامج بأياد يمنية لكل من يعمل على أرض هذا الوطن لتحقيق الاكتفاء الذاتي ولكل من نهض بمشروع وطني محلي خاص به، ما هي كلمتك وما هي رسالتك؟
0: أولاً نقدم الجميع أبناء الشعب اليمني هذا الصامت الشكر وجزيل الشكر بشكل كبير، لأنه هو الأساس للصمود والأساس اللي تقدمنا حتى كمنتجين صراع. الشعب اليمني هذا هو المحرك لنا جميعا، أيضا المزارعين ومن بيعملوا في الفلاحة يعني في الزراعة أو بيعملوا في الصناعة أو بيعملوا في البناء أو بيعملوا في المجالات النسيج أو بيعملوا كل يد عاملة، يعني لا ألف شكر وألف تحية يعني من قبل فوق رؤوسهم وأيديهم على جهودهم الذي بيبذلوها. يعني هناك من يعمل بجهد كبير، أيضا حتى من الجهات الرسمية، أيضا حتى من القطاع الخاص يعني الذي هم من سبقونا أو يعني المتواجدين الآن الذي هم يعدوا رواد أعمال يعني بيعملوا بجهودهم، وأيضا حتى العامل البسيط في أي مصنع في أي وادي في أي رية كلهم لهم دور كبير في بناء هذا الاقتصاد وعمل تكاملي كلهم دور. يعني نحن إحنا كمنتجين ما طلعنا وما نهضنا إلا بهم، وأيضا كجهات وأيضا كصمود وأيضا في المواجهات حتى العسكرية كله يرتكز على هذا الشعب اليمني العظيم. يعني نقدم له ألف تحية وألف شكر يعني جدا.
1: إذن كل التحية وكل الشكر لك لكفاحك لعظمتك لمشروعك القوي الذي شهد له كل من جربه، طبعا بدون مجاملة وصلتنا شهادة شكر كذلك من مؤسسة بنيانة التنموية من كل من قد جربوا هذا العسل حتى على صفحاتكم في مواقع التواصل الاجتماعي. لمستمعين الكرام، عسل فاطمة عسل يلبي كل طلباتكم واحتياجاتكم بكل أنواعه بجودة ممتازة جدا من المناحل إلى المستهلكين. لديهم نقاط بيع في شارع العدل وفي هايل وفي تونس ومتواجدين في سوق الخميس، أيضا لديهم أرقام التواصل 77215 300 أو الرقم الآخر 7373 4 5 6 7 6. شكرا جزيلا لكم الأستاذ شرف الشامي وعسل فاطمة، ونتمنى لكم التوفيق في مشروعكم.
0: شكرا لكم جزيلا على الاستضافة،
1: دمتم بخير.
0: كل الإعلانية من أجل أظهار المنتج المحلي أو أيضا تعزيز الصمود الشعبي، شكرا جزيلا لكم على استضافتكم تقديم المنتجات اليمنية.
1: حفظكم الله ووفقكم في أمان الله. إذن مستمعين الكرام، ما زلنا معكم في هذه الحلقة وفي هذه اللحظات، وننتقل وإياكم من الأستوديو إلى سوق الخميس وإلى الزميل محمد عز بشكل مباشر في هذه التغطية. فاصل ونعود معكم مع الزميل محمد عز.
2: علينا أن نعي ضرورة التوجه نحو الإنتاج الداخلي. مثلا نحن في اليمن أصبحنا نستورد مختلف احتياجاتنا من الخارج، من أبسط الأشياء في كل مختلف احتياجاتنا ومتطلباتنا الأساسية في كل أنواعها نستوردها من الخارج وبأموال كبيرة جدا، يعني بمليارات الدولارات سنويا. نشتري المواد الغذائية بكل أصنافها، ومعاناة كبيرة جدا في جلبها وتوفيرها وإيصالها إلى البلد مع الحصار والعدوان. الملبوسات بكل أنواعها، الأدوية بكل أنواعها، الاحتياجات الأساسية للعمران البناء بمختلف أنواعها، حتى البلاط يوفر أو يجلب من الخارج. مختلف الأشياء، مختلف أنواع الأثاث في المنازل، مختلف الأغراض تجلب من الخارج بملايين أو بمليارات الدولارات، أموال كبيرة جدا وبعناء كبير في إيصالها إلى البلد. لو نتجه إلى إنتاج هذه الأشياء في بلدنا ونتجه على مستوى رؤوس الأموال لدى التجار، ولدى المواطنين، يقدر المواطنون حتى من غير التجار، من الطبقة المتوسطة في إمكانياتها وقرباتها وحتى من الفقراء، من خلال تعاونيات وشركات ومؤسسات، إلى تجميع رؤوس أموال وتسخر في عملية الإنتاج، في النشاط الإنتاجي. هذه مسألة مهمة لنا بكل الاعتبار.
1: إذن مجددا معكم مستمعينا الكرام، مستمرين في هذه الحلقة بأياد يمنية. ننتقل وإياكم في هذه اللحظات إلى الميدان وإلى الزميل محمد عز. أهلا وسهلا بك محمد.
3: أهلا وسهلا بطولة بجميع مستمعينا مستمعي دعاقات صوت البطولة صوت القامي ترحبنا جميعا.
1: أهلا وسهلا محمد، كيف السوق اليوم؟ كيف حركة الحضور في السوق؟ ما الجديد؟ ما المتميز من هذه لفتك؟
3: الحركة اليوم اللي تتكلم معتاد، السوق يبدو أن المساحة أكبر نوعا ما، الإقبال كبير جدا، هناك الكثير من الخيام المتجددة في السوق. نتعرف أكثر عن بصر الجديدة، لدينا إسراء المطاع مسؤولة سوق الخامس سنة في مدة بنيان التنموية. أهلا وسهلا بكم يسرى. أهلا
4: شكرا لكم على تغطيتكم المستمرة كل أسبوع للسوق الخميس وترويجكم المستمر للأسر المنتجة وللمنتج المحلي بشكل عام واهتمامكم بهذا الجانب.
3: طبعا نحن أيضا نوجه لك الشكر بتواجدك المستمر معنا عبر هذه التغطية المباشرة. حدثينا عن بصر الجديدة المتواجدة هنا في هذا السوق.
4: أولا اليوم بفضل الله معنا أربع مشاريع جديدة، منها من أمانة العاصمة ومنها من المحافظات حضرت إلى سوق الخميس. سوق الخميس هو المكان الذي بتبدأ فيه بذرة انطلاقة كل المشاريع الصغيرة، بتبدأ تنشر بذرتها في سوق الخميس، وبفضل الله وبفضل الجهود بتكبر قليل قليل قليل إلى أن تصبح مشاريع مرئية. اليوم معانا مشاريع جديدة، منها عسل فاطمة أول يوم يشارك في سوق الخميس، معانا مزرعة البادية، هي مزرعة بتنتج منتجات حيوانية طبيعية في الحيمة وبدأت تدي منتجاتها لأمانة العاصمة عبر سوق الخميس، معهم الجبن الطبيعي، معهم البيض، معهم الفتاكين. فاليوم تنوعت كثيرا المشاريع معانا، ورق العنب من مشروع أضافنا معانا مشروع مميز جدا جدا جدا، أضاف خدمة جديدة في سوق الخميس وهو مشروع فاطمة فوتوغرافي اللي بيوفر مساحة لتصوير الأطفال بشكل مباشر في السوق مع الطباعة مع كل الاحتياجات كخدمة إضافية لهذا السوق.
3: لكم أستاذ يسرى، لأن دعونا نعمل بعض اللقاءات هنا في الميدان، ولا هذه اللقاءات بطول لدينا هنا مشروع جديد متميز وفريد من نوعه، فاطمة فوتوغراف. عرف الأكثر، السلام عليكم.
5: وعليكم السلام،
3: أهلا وسهلا. عرفنا عن مشروعك، كيف بدأت الفكرة؟ أنت اليوم أول يوم تواجدنا في هذا السوق، فكرة جديدة حقيقة.
5: طيب.
3: إيش المشروع حقك؟
5: تصوير أطفال، جتني الفكرة، أنا أصلا أحب تصوير الأطفال. فكنت كنت أخرج المسيرات والوقفات، دائما لما كنت أنزل أصور كان يشكوني الأطفال، كنت دائما أصورهم صور بورتري وأنشرها على صفحتي. كثير يعني صديقاتي في الفيسبوك كان يرسل لي إني مشتاق أصور أطفال عندي وهكذا، فجت لي الفكرة إني أشارك في سوق الخميس، يعني يوم في الأسبوع كما أشتغل الفواية ولبعض الزبائن اللي يشتوني أصور أطفالهم.
3: ما شاء الله، أشوف ضبط الألوان عندك متميز، الكادر عن الصورة، أيضا ننتقل للإطار الطواز هذا الخاص. أنت متمكنة وصاحبة لياقة أو فقط هواية هذا الشيء؟
5: أنا درست إعلام، درست دورات ودرست أخذت دورات تصوير ودورات إخراج، دورات خير درست.
3: فين بتصور الأطفال بالتحديد؟
5: في سوق الخميس.
3: عليك التصوير للأطفال؟ مواليد إذا عندنا
5: حاليا بفكر إنه يعني ممكن أطور أعياد ميلاد للأطفال هذا تسوق الخمس
3: في شيء صور بنجي لهنا بتشرب على صورة
5: أكيد
3: طيب رسالة أخرى توجيه لجميع المستمعين بعتاقة أن يجوا لهذا السوق ليشجعوا الأسر المنتجة وهكذا
5: رسالتي لكل الناس لكل إنه سوق الخميس والله في أشياء قوي قوي قوي تجنن ومنتجات قوي رائعة وإنهم يجوا يدعموا الأسر المنتجة بأشياء لطيفة بأشياء طعيمة بأشياء متميزة بس يزوروا ويشجعوا الأسر المنتجة
3: يأخذ الحاجة اللي بيحتاجها ونعطيه صورة
5: يجيبوا عيالة صور
3: لكم التوفيق فاطمة في أمان الله
1: محمد مشروع فاطمة مشروع متميز يعني الأسبوع الماضي كنت أنا في سوق الخميس وصورت أولادي وكانت صور رائعة جدا ومتقنة في الألوان في طريقة حتى الالتقاط يعني رائعة جدا جدا فنتمنى كل التوفيق لفاطمة في مشروعها تصوير الأطفال وهي صاحبة إبداع يعني من زمان أنا أعرف فاطمة من قبل يمكن 10 سنوات وهي مصورة محترفة
3: صحيح حتى العرض الكادر تصور عملها جميل جدا والقيمة مميزة لأنه عمل بعض النقاط الأخرى من لدينا مزرعة يومية يبدو أن لديهم نقاط جديدة للبيع لمنتجاتهم نسألهم أكثر ونتعرف على هذه النقاط البيع السلام عليكم
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: مزرعة يومية إيش الجديد؟
6: والله الجديد يعتبر بالنسبة لنا جديد كثير ولكن بالنسبة لنقطة البيع معنا الآن فتحنا نقطة البيع الخاصة بالمزرعة جنب مجلس النواب شارع 26 بتكون مفتوحة من الساعة 9:30 الصباح إلى الساعة 10:30 11 الليل بنحاول نعرض منتجاتنا للأشخاص اللي هم يشتوا يمروا يشلوا منتجاتنا غير ما هو معنا خدمة توصيل مجانية غير
3: البيع طول الأسبوع
6: يعني هذه موجودة طول يعني طول الأسبوع حتى في أيام الأعياد بتكون موجودة كل يوم يعني من الساعة زي ما تكلمنا 9 الصباح إلى الساعة 11 الليل أو 10:30
3: إيش اللي بنبيع في مزرعة يومي لكن نذكر يعني
6: ما فيش أي مشكلة مزرعة يومي بننتج ألبان وأجبان طبيعية حليب طازج لبن رايب زبادي بالفراولة جبنة أريش لبنة جبنة موزريلا جبنة حلوم بيض بلدي سمن بلدي مربى فراولة طبيعي وزبادي بالفراولة كل منتجاتنا بتكون طبيعية 100% من إنتاج نفس اليوم بتوصل طازجة لباب بيت العميل أو بتعرض في معارضنا طازجة
3: زبادي بالفراولة كم سعرها هذا؟
6: زبادي بالفراولة لأن زبادي مع مربى فراولة طبيعي يعني زبادي كل شيء طبيعي بيكون ب500 ريال العبوة
3: نعم جدا طيب كلمة أخرى توجه لجميع المستمعين مع إضافة رقمك للتواصل
6: أتمنى أن الجميع يكون في أتم الصحة ويستهلكوا منتجات طبيعية بسبب الأمراض الحالية سببها كلها هي المنتجات المصنعة والمواد الإضافية فمنتجاتنا موجودة توصل طازجة للبيوت وكمان بتكون موجودة في نقاطنا البيع وموجودة في سوق الخميس كل خميس رقم التواصل بيكون 7725220009 أعيد مرة ثانية 7725220009
3: يعني نصلك طول خارج الصندوق الله أنا يؤخر أردان ميل واي
6: سبحان الله جينا
3: شكرا لك إذن ما زلنا معكم في هذه المقابلات الميدانية بتول لدينا هنا بعض الأسر المنتجة الجديدة هنا لدينا الجبنة التعجزي المدخن شيء فريد من نوعه السلام عليكم عليكم الله إيش اللي بتبيعون ببيع الجبن البلدي باي الجبن البلدي هذا إيش اسمه يا جبن تعزي يا بلدي هذا غنمي مش مملح يعني في باش بيعمل عشان ما يخرب مع الفترة يعني جت شهر ونص وهذا بيض بلدي من مزرعة خاصة
7: هذا الجبن التعزي غنمي يعني في فرق بينه وبين البقري
3: البقري يجي مالح زيادة يجي مجفف نفس المجفف يعني هذا بس يجي فترة أطول
7: كم
3: تطلع هذا البيت؟ لا
7: هؤلاء نديهم من تاج يبدو ناجح بعض الزبان سأقنع لك لديه بعض الزبان بطول ما زلنا في بعض اللقاءات الميدانية هناك في سوقي الخميس ننتقل إلى خيمة جديدة هنا فريدة من نوعها، لا أدري ما الذي أبيعنا سوف نصل إليه ونتعرف على بعض المبيعات الذي أو التي تسوق هنا في السوق الخميس. السلام عليكم.
8: السلام ورحمة الله.
7: كيف حالك؟
8: الحمد لله.
7: إيش اللي بتبيعك؟
8: إحنا بنجسف الخضروات والفواكه، ننتج منها منتجات محلية.
7: جميل، يعني خضروات فواكه مجففة.
8: مجففة.
7: ما اسم المشروع هذا؟
8: تعتيقة.
7: تعتيقة. طيب ممكن تعدد لنا عيش المجفف عندك؟
8: عندنا البصل، الثومة، معانا كمان البصل الأحمر، البصل الحمراء مجففة مطحونة. طبعا مع المحمصة، كلها استخدام بهاري كإضافات في الأكل. كذلك معانا البسبات المحوي في المحوج والحيمي والبحري.
7: يعني هذه خضروات مجففة استخدام كالبهارات يعني.
8: البهارات كذلك معانا البودرات إن شاء الله القادمة اللي هي كعصائر، بودرات العصائر، الشمندر، الجزر، البرتقال، اليوسفي، حاجات كذا. طبعا
7: عند متخصص في هذا الشيء أو خبرة
8: متخصصين في هذا؟ معي فريق وواحد أحداهم اللي هو من البيت الباعي، هم متخصصين تغذية. جيت لنا فكرة إنه ليش الهدر، جيت أنا بروح يعني بشتري خضروات فواكه، بروح أشتري من سوق علي محسن البيت. جاءت بشوف أيام الموسم، بشوف يبيعوا السلال يعني بسعر زهيد جدا، في الأغلب بشوفها في الزاوية مهدرة أو فسدت في زاوية السوق. جيت لي ليش ما يتم تحويلها إلى منتجات طويلة العمر لها فائدة ونحقق منها فائدة أكثر؟ بجدات
7: ما شاء الله دارت من هذا الشيء، فأتفكر أنه تحللوا هذا الدرس.
8: بحثت عن هذا الموضوع واكتشفت أن إحنا أنه ممكن تحول إلى منتجات طويلة العمر، منتجات استدامة أكثر وعمرها أكثر، ما تستفش أسرع يعني زي الخضروات الطازجة أو الفواكه الطازجة. جيت بحثت عن الموضوع فوجدت إن إحنا لازمنا اليوم نعتمد على البقرة والثومة المستوردة.
7: جدًا تبحث عن موضوع تاريخي من الثقافة الصينية أو الإغريقية؟
8: نعم، هو موجود وموجود في أغلب الدول
7: بس كأنه ثقافة قديمة هذا.
8: أيوة، وأغلب الدول اللي تنتج خضروات في أيام تنتج تنتج منها كمية طازجة وبالتالي تحولها إلى يعني زي هذه صناعة كاملة غذائية.
7: جميل، هذا الطعم بيكون نفس الطعم.
8: نركز لأن إحنا فكرة تشفيف وسحب الرطوبة.
7: طيب تشفيف جميع الخضروات؟
8: بعضها مش حاليا. إحنا بنبدأ نجفف البصل والثومة، مستقبلا عاد إحنا بنبحث عن المنتجات الثانية اللي قابلة للتشفيف كالجزر كذلك الشمندر. بنجرب في بعض الخضروات والفواكه مش قابلة للتشفيف. بعد احنا نطور يعني التوسع والبحث عن منتجات اكثر.
7: جميل، ربما اسالك سؤال من حيث الثوره المجتمع، القات تعتبر من الخضروات صح؟ خضروات
8: انا القات
7: تعتبر تشبيهه نقد الجذب يا عم
8: القات. انا لا يعني
7: اشوفها لانه تجيب الفكره هذه فصفصه والشتاء الابدي
8: هذه قدي موجوده اوريدي موجوده. قلت في ناس بتستهلكوها بيستخدموها في التحرير يعني.
7: طيب احنا الان في تعتيقه، ايش اللي بنبيعه مره اخرى؟
8: احنا مشروع تعتيقه للتشفيف خضروات الفواكه، بنبيع بودره الثومه المجفف، بودره البصل المجفف، معنا بسلاسة محوية المحوج للمواد بالبصل والثومه المجففه حقنا، كذلك بسلاسة البحري اللي هم مخصص للاكلات البحريه، هذه لاول مره ننتجها لنا.
7: جميل جدا، لأن مصنع الأعزاء حقيقة منتج طبيعي 100% خالي من المواد الحاقبة، خالي من الأضمان الصناعية بدون منكهات أو نكهة مضافة مصنعة. الذي بيشتري مننا هذا المنتج كيف يتواصل معنا؟
8: يتواصل معنا على رقم تعتيقة 724-170-222.
7: رقم أخرى
8: 724-170-222.
7: جميل، معانا صفحة عطرة فيسبوك انستغرام
8: موجود، والحمد لله احنا بدأناها. هذه تشيلها دهفة لشي تشجيع المتابعين. تعتيقة برضو
7: تعتيقة
8: للتشفيف.
7: اذا تواصل معك احد المطاعم احد المحلات الكبيرة بتوفر كمية اقدر يعني؟
8: ايوه نقدر نوصل كمية، ولان احنا اخذنا جهاز يعني لا باس فيه الحمد لله تمام يوصل كمية.
7: اتمنى لك التوفيق حقيقة ونحن نشجعك على هذا الاشي.
8: مشكورين جدا، الله يحفظكم
7: ان شاء الله في الايام القادمه نعمل معك مقابله اخرى نشوف هل تطور المشروع ولا نتمنى لك التوفيق.
8: بإذن الله، وإن شاء الله المشروع هو في تطور وإن شاء الله تشوفوا، ومنتج محلي 100% نتمنى دعم المجتمع له.
9: وهذه رسالة نوجهها لجميع مستمعينا مستمعي إذاعة الرقصة طلع البصيرة، أن يزورونا سوق الخميس التشجيع هذه المنتجات المحلية الطيبة. هل تبقى لدينا وقت؟ أتمنى أن يكون لدينا دقيقة أكثر لكي نعمل مع هذه البصيرة الأخيرة. بتقول
1: نعم. إذا محمد آخر مقابلة لكن باختصار وما بقي إن شاء الله.
9: نعم، مشروع مميز حقيقة، هي خيمة يقومون بطبخ بعض الوجبات أو الطبخ في هذه الخيمة فريدة من نوعها لمن أراد أن يستطيع أو يأخذ وجبة الصبوح. نتعرف عليهم. السلام عليكم.
10: عليكم السلام ورحمة الله.
9: حالك أمك؟
10: الحمد لله الله يسلمك العافية.
9: عرفينا فيك ومشروعك، إيش اللي بتبيعينه؟
10: والله عظيم بدأت أول يوم
9: جديدة ما شاء الله.
10: أيوه، درعي بلدي من حق بلادنا يعني سنة على قديس، وخرم يعني محلوط در يعني كل من خلص عمل جفوة طولتهم.
9: جميل، يعني اللي بيصلي هجيب هنا ياخذ الصواب من عندي، أنا أخذ أمر المطاعم هنا.
10: أي الله من جاء يعني صحتكم.
9: أيها شكرا جزيلا لك. إذا بقول العودة إليك الاستوديو ودعوة لجميع مستمعين الأعزاء.
1: إذن تحية لك يا محمد، ومن هنا ومن الأستوديو أدعو الجميع بزيارة سوق الخميس، هذا المشروع، هذا السوق الذي يضم المشاريع المتميزة، المشاريع المبدعة والمشاريع ذات الجودة العالية، اتقان، كفاح، إصرار من الأسر المنتجة. أيضا محمد كان معنا ضيفا عزيزا عبر الهاتف، الأستاذ شرف الشامي في مشروع عسل فاطمة، وهو متواجد عندك في سوق الخميس. فمن هنا ومن إذاعة آفاق أدعو الجميع بدعم المنتج المحلي، بالذهاب إلى سوق الخميس بشراء المنتجات المحلية. كل التحية لك محمد وليسرى ولكل القائمين ولكل الحاضرين ولكل الأسر المنتجة.
9: شكرا لك أبو لجميع مستمعنا العزيز مستمعي إذاعة آفاق في أمان الله.
1: دمت بخير في أمان الله. إذن مستمعينا الكرام، في الختام، السعي نحو بناء اقتصاد قوي ومكتفي ذاتيا ليس حلما بعيد المنال، بل هو واقع يصنعه الشرفاء بإرادتهم وعقولهم، استجابة لنداء الواجب وتوجيهات الكرامة. ما دام في أرضنا رجال يزرعون ويبنون ويصنعون، فإن المستقبل سيكون بالتأكيد بفضل الله بأياد يمنية. وكما قالها الشهيد الرئيس صالح الصماد، يد تبني ويد تحمي. حتى نلتقيكم في حلقة قادمة، أترككم في رعاية الله وتقبلوا تحياتي بتول المنصور، ومن الميدان محمد عز، ومن الإخراج سوسن مجاهد. في أمان الله.

من علينا بالأمطار وتوجيهات القيادة كان لها الأثر الكبير، والحمد لله كما تشاهدون مناظر سر الخاطر من هذه المزرعة فقط إن شاء الله سوف نوفر ما لا يقل عن 100 إلى 150 طن من البذرة، من البذرة المحسنة الممتازة التي سوف توزع إن شاء الله على مستوى اليمن، وسوف نوفر بهذا من حوالي 25 إلى 30 ألف طن من المستورد.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: ورب محمد لو أكلنا تراب هذه الأرض وشربنا رياحها ولبسنا من أشجارها وسكننا في جبالها هاي هارات من
2: وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه. نحن أحرار، خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار، ولعب العبودية لكل طواغيت الأرض.
3: نمكنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني وكرمة الشعب اليمني.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: قد يختلف الشكل وقد تختلف الطريقة، فقد تكون سيجارة في يدك أو شيشة أمامك أو مدواخا أو سيجارة إلكترونية، تختلف الأشكال لكن الحقيقة لا تتغير. فمهما اختلفت طريقة التدخين تبقى المواد السامة والمسرطنة خطرا على صحتك وتصل إلى رئتيك، لذلك لا توجد طريقة آمنة لتدخين التبغ، فلا تبحث عن شكل مختلف ولا عن طريقة أقل خطراً. ابتعد عن التدخين بكل أشكاله، غير عادتك لا شكلك، فلا يهم كيف تدخن فالخطر واحد وجميعها تسبب السرطان. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم.

0: على ضوء قول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. تحدثنا بالأمس كيف أن الإسلام دين جامع يبني الأمة ويجمعها وينظم حركتها ويؤسس حالة التعاون بين أبنائها، حالة التعاون التي لا بد منها في واقع المجتمع البشري لتستقيم بها شؤون حياة البشر. فالإسلام كما حتى في الجانب الروحي والشعائر الدينية نظم حالة الأداء الجماعي لها كصلاة الجماعة، كفريضة الحج وشعائر الحج والعمرة وغير ذلك من الشعائر التي يجمع الأمة عليها في زمن واحد كصيام شهر رمضان وأداء واحد وأداء تعاوني يساعد الجميع في أداء مسؤوليتهم، وبذلك تتضافر الجهود، تتكامل المواهب والقدرات، فيتبارك الجهد والعطاء والأثر، وتكون النتيجة نتيجة مهمة وعظيمة وكبيرة. كذلك
1: شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق مولانا وحبيبنا ونبينا وقائدنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه الأبرار المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والصالحين والشهداء إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في الذكرى الثانية لارتقاء السيدين الشهيدين السعيدين الأمينين العامين سماحة السيد حسن نصر الله قدس سره وسماحة السيد هاشم صفي الدين قدس سره مع ثلة من المجاهدين والشهداء، مع ثلة من الناس من الرجال والأطفال والنساء، ومن كل أولئك الذين يحتضنون المقاومة ويعيشون معها ويبذلون من أجلها. هؤلاء هم درة التاج. هذه الذكرى المباركة مباركة بعلو مقام الشهداء، ومباركة باستمرارية المسيرة، ومباركة بأنها حققت لنا مدداً وصموداً وعطاءات. قال تعالى في كتابه العزيز: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. أخي وسيدي الحبيب سماحة السيد حسن ورفيق الدرب والأخ القائد في مسيرة حزب الله ومقاومته الإسلامية، دخلت قلوبنا وملأت عقولنا ورسمت معالم الطريق إلى الحياة العزيزة. أحببت الناس وأحبك الناس، أنت المقاومة والمقاومة أنت. لقد أصبحت رمزها لأحرار العالم، تصدرت أثير العالم بالإيمان والصدق والجهاد والشجاعة والحب والإخلاص والتضحية. أنت القائد المقاوم الأممي تلهم الأحرار في العالم، كنت القائد فأصبحت الملهمة للقادة. شهادتك شاهد لإنارة طريق الأجيال، خافك العدو وأنت بيننا. ويخافك وأنت مشرف بروحك علينا. بنيت صرح العزة والمروءة ثابتا للأجيال، غادرت بجسدك وبقيت تعاليمك، وبقي النور للعطاء الذي يمدنا بالعزيمة. لا أقول نتذكرك، بل نعيش معك. إنا على العهد قيادة ومقاومة وشعبا موالين ومحبين. حملنا الأمانة بثقة وثبات، وسطر المقاومون ملاحم تعبئتك، وضحى الناس كما ربيت ووجهت. لقد بنيت حزبا ومقاومة وحالة شعبية ثابتة وقوية. سنستمر على هذا النهج المحمدي العلوي الحسيني المهدوي، نهج الإمام الخميني، ونهج الإمام الخامنئي، ونهج الإمام موسى الصدر، نهج الولاية والمقاومة والجهاد. حملت راية فلسطين وزرعتها في حياتنا، ستبقى فلسطين هي البوصلة، وتحرير أرضنا سيبقى أولوية. أخي العزيز السيد الهاشمي سماحة السيد هاشم صفي الدين، مسيرتك حافلة بالجهاد والعمل في حزب الله ومقاومته الإسلامية، واهتمامك الواسع بشؤون العمل التنفيذي أوجد تقدما ملحوظا في العمل التربوي والصحي والتنظيمي والاجتماعي والكشفي، وفي المجالات التنظيمية والشعبية المختلفة على مستوى الشباب والشابات والأطفال. لم تكن تهدأ ولا تكل ولا تمل، تصل الليل بالنهار لخدمة هذه المسيرة. كنت عضدا ومساعدا لسيد شهداء الأمة السيد حسن رضوان الله تعالى عليه. لطالما تداولنا وعقدنا اللقاءات الثنائية والثلاثية مع سماحته لتسهيل عمل الحزب في إقرار الهيكليات وتوصيف المهام والبرامج، وكنت سريعا وفاعلا ومنتجا. اهتمامك بالثقافة والتربية على قاعدة الأصالة ميزة طبعت أدائك. غادرتنا سريعا، لكن خطواتك الثابتة ستبقى معلما في المسيرة الجهادية للمقاومة والمقاومين. هنا لابد أن نذكر الرمز السيد عباس الموسوي رضوان الله تعالى عليه، سيد شهداء المقاومة، الذي أسس وبنى وأوصى إن الوصية الأساس هي حفظ المقاومة، وهو الذي عاش مع المجاهدين وارتقى سيدا شهيدا لهم، ونفصل أكثر إن شاء الله في ذكراه. وهنا لابد أن نذكر المعاونين المجاهدين الذين استشهدوا في معركة أولي البأس وحولها. 4 معاونين جهاديين استشهدوا في إطار معركة أولي البأس. طبعا يصعب اختصار حياة هؤلاء، لكن أذكر الأسماء ونبذة صغيرة وأحيل التفاصيل إلى التقارير والعمل التعبوي والإعلامي الذي يقوم به الإخوة الأعزاء. الشهيد القائد المعاون السيد فؤاد علي شكر الحاج محسن استشهد في 30 تموز سنة 2024. كان السيد محسن من بين المؤسسين للعمل المقاوم في حزب الله، وله سهم كبير في بناء تشكيلات المقاومة وقيادتها في مواقع مختلفة على امتداد مسيرتها الأربعينية، وصولا إلى تمثيلها في شورى القرار في حزب الله. كان اليد اليمنى لشهيدنا الأقدس السيد حسن، خصوصا بعد قيادته مقر قيادة الحرب قبل وأثناء معركة إسناد غزة. هو استراتيجي في تفكيره ويهتم بالبناء العقائدي. المعاون الشهيد القائد الحاج إبراهيم محمد عقيل الحاج عبد القادر استشهد في 20 أيلول. عاش الحاج عبد القادر منذ الاجتياح الإسرائيلي للبنان وحتى تاريخ الاستشهاد حياة زاخرة بالعمل الجهادي. هو من الجيل المؤسس، تميز بدوره الرئيس في تأسيس ركن العمليات ثم قوة الرضوان، عرف بعقله العسكري الاستراتيجي وعرف بعباداته والإكثار من ذكر الله تعالى. ثالثا، الشهيد المعاون القائد الحاج علي عبد المنعم كركي الحاج أبو الفضل استشهد في 27 أيلول في الوقت نفسه وفي المنشأة نفسها التي استشهد فيها سماحة سيد شهداء الأمة السيد حسن. أمضى الحاج أبو الفضل أكثر من 4 عقود متنقلا بين العمل الإسلامي والتربوي من جهة وتأسيس الخلايا الأولى للمقاومة من جهة أخرى. تحمل مسؤولية قيادة جبهة الجنوب في مقر سيد الشهداء وتصدى لقيادة الحرب فيها مع العدو. أبان فترة الإسناد كان يكثر من الدعاء وتلاوة القرآن. رابعا، المعاون الجهادي الشهيد القائد السيد سهيل حسين حسيني السيد أحمد استشهد في 27 الأول بعد عمر مديد بالمقاومة. تسلم السيد أحمد المسؤولية الأركانية سنة 2008، تسجل له مساهمة كبيرة في تطوير التشكيلات والاختصاصات الأركانية في المقاومة وبمؤسستها، وقد اهتم بالجانب الأسري للمجاهدين وكان المربي والمثقف. الشهيد القائد المجاهد الشيخ نبيل قاووق فضيلته كان ركنا حقيقيا مع سماحة السيد شهداء الأمة، استشهد في 28/9 سنة 2024. ارتبط اسمه بمنطقة الجنوب بعد عودته من الدراسة الحوزوية في إيران عام 91، وخلال أعوام قيادته للمنطقة كان حاضرا بين المجاهدين ومع الناس، وبقي الجانب العلمي والتبليغي حاضرا في شخصيته وحافظ على زهد نفسه ونقائها. تسلم مسؤوليات عدة آخرها المسؤولية الوقائية داخل الجسم. لابد أن نذكر باعتزاز الشهيد القائد اللواء عباس مرتضى نيل فروشان الذي استشهد مع سماحة السيد حسن في المنشأة نفسها. هو إداري قدير وعسكري متمرس وصاحب رؤية، حصل على الدكتوراه في الإدارة الاستراتيجية من جامعة الإمام الحسين عليه السلام، وكان قائدا لقوة القدس في لبنان وسوريا لمدة 5 سنوات، واختتم حياته في قيادة قوة القدس في لبنان، وكان إلى جانب المقاومة داعما ومساندا ومشيرا. هنا ومن باب الذكر ووفاء للشهداء سأخصص أيضا من استشهد في مقر سيد شهداء الأمة السيد حسن في يوم 27 أيلول من الإخوة مسؤولي الوحدات والملفات: الحاج أبو حسن عمار علي نايف أيوب، الحاج أمين عبد الأمير محمد سبليني، الحاج نبيل إبراهيم حسين جزيني، الحاج جهاد سمير توفيق ديب، الحاج حسن محمد حبيب خير الدين. هؤلاء قادة شهداء من مسؤولي الوحدات، وطبعا استشهد أيضا عدد من الإخوة المجاهدين وعدد من الناس يصعب أن نذكرهم جميعا في هذه العجالة. مع سماحة السيد الهاشمي استشهد الحاج مرتضى إحسان علي هزيمي المعلومات، الحاج عادل علي محمد بحسون الأماكن، الحاج ماهر محمود محمد شاهين، وكذلك استشهد عدد آخر من المجاهدين ومن الناس. التعزية والتبريك لعوائل الشهداء، الزوجات والأولاد والأهل ولكل المحبين. التعزية والتبريك بالسيدين الجليلين وبالشهداء الأبرار القادة وكل الشهداء من المجاهدين المقاومين ومن الناس الذين قدموا في هذه المسيرة وفي معركة أولي البأس خصوصا، وكذلك كل الشهداء الآخرين على امتداد هذه الأمة لأنها مسيرة واحدة. إلى أرواحهم جميعا نهدي ثواب السورة المباركة الفاتحة مع الصلاة على محمد وآل محمد.

إلى الموضوعات الخمسة التي سأتحدث عنها، لابد من تحية خاصة للشهداء الأحياء، جرحى البيجر الذين قدموا النموذج الرائع لتحويل الجراح إلى فعل ومقاومة وأثر واستمرار، وإلى الأسرى المظلومين، وإلى كل الناس الذين أحاطوا بهؤلاء الشهداء والجرحى والأسرى إلى العوائل، تحية إليهم جميعا، تحية إلى 3400 شهيد وشهيدة من المقاومين والناس، وتحية إلى 14600 جريح وجريحة من المقاومين والناس في معركة أولي البأس التي ستبقى علما مؤثرا في الصمود والتحدي. أدخل إلى الموضوع الأول. قال تعالى في كتابه العزيز: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآية القرآنية تنطبق مباشرة على موضوعنا في الاستمرارية في إعطاء العهد. لقد قررت شورى حزب الله أن تسمي كل المرحلة التي بدأت مع معركة أولي البأس، يعني من أيلول سنة 2024 مع جرح البيجر وما بعدهم، حيث سمينا المعركة بمعركة أولي البأس، من هذا الوقت نعتبر أننا أمام مرحلة جديدة من مراحل عمل وجهاد حزب الله والمقاومة الإسلامية وكل المقاومين الشرفاء. سمينا هذه المرحلة مرحلة إنا على العهد، ولذلك استعملنا هذا التعبير في الذكرى السنوية الأولى، والآن نستخدمه في الذكرى السنوية الثانية، بل هذا التعبير أطلقناه عند تشييع السيدين الجليلين. إنا على العهد يعني إنا مستمرون، إنا على العهد يعني أن القيادة التي تستشهد يأتي مكانها قيادة تستمر على نهج العهد السابق، والمقاومون الذين يستشهدون يأتي بدلا عنهم مقاومون آخرون يستشهدون ويجاهدون ويستمرون ويحملون الأمانة، والناس أيضا يستمرون في حمل هذه الأمانة وحمل هذه الرسالة. إنا على العهد يعني إنا على الثوابت، ونحن نعلم أنكم فرحون بهذه الاستمرارية، شهادتكم نقلت المسيرة من مرحلة إلى مرحلة، ولكنها لم توقفها بل أعطتها زخما وقدرة وعزيمة. إنا على العهد ببقائنا على الثوابت، وأساس الثوابت المقاومة الرسالية الإلهية الشجاعة والعزيزة في مواجهة العدوان، هي مقاومة إسلامية ووطنية وقومية وإنسانية، نحن مع استمرارها وسنعمل على استمرارها ضد العدو الإسرائيلي الغاشم ليخرج من أرضنا، ولنحقق التحرير الكامل للأرض المحتلة إن شاء الله تعالى. إن على العهد يعني أننا نحفظ أمانة الشهداء، وعلى رأسهم سيد شهداء الأمة السيد حسن رضوان الله تعالى عليه بروح استشهادية. إنا على العهد يعني أننا
نعمل على قاعدة دعم فلسطين وتحرير فلسطين، ونحن أيضا مع تحرير الأرض بالكامل. إن على العهد لنبقى على الوحدة الإسلامية العامة التي تظلل حركتنا. إن على العهد لنحافظ على الوحدة الوطنية والعيش المشترك، ونهتم بقضايا الناس في كل المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعملية والتربوية. إن على العهد بأن نستفيد من المرحلة السابقة أو المراحل السابقة، ونأخذ منها الدروس والعبر لنكون في المرحلة الجديدة على العهد حقيقة، وأن نعمل باستمرار واستقرار. الموضوع الثاني، هناك سؤال يطرح بعض الأحيان، بل في أغلب الأحيان خاصة عند خصومنا: ماذا فعلت المقاومة؟ لكن يبدو أنهم نسوا سؤال: ماذا فعلت الدولة؟ من يصد العدوان على دولة من الدول؟ السلطة السياسية تأخذ قراراً وتأمر الجيش وتستعين بشعبها من أجل صد الاحتلال. ماذا فعلت السلطة؟ عندما بدأ تاريخ الاتفاق في 27/11/2024 بعد معركة أولي البأس، كان يفترض أن تتسلم السلطة المهمة، واستلمتها بكاملها وبدأت باتصالاتها وعملها، لكن ماذا كانت النتيجة؟ لا شيء. المقاومة أوقفت مشروع العدوان، هذا ما فعلته. لم تحقق أهدافه ولم تمكنه من تحقيق الأهداف. بالتعاون مع المجاهدين والناس والشرفاء وكل المقاومين، المقاومة أثبتت أن الجحافل التي يمتد عديدها إلى 90,000 جندي وضابط إسرائيلي عدو، لم يتمكنوا من تحقيق أهدافهم في كسر المقاومة وإنهاء وجودها وتثبيت الاحتلال الإسرائيلي وإقامة المستوطنات في لبنان. هذا ما فعلته المقاومة إن كنتم تسألون، مع هذه المواجهة الكبيرة والضخمة. من نواجه؟ نواجه إسرائيل التي تدعمها أمريكا بكل الإمكانات الاستثنائية التي لا حد لها. والله يا عمي لما نحكي عن هيك مقاومة منقول: ما أعظمها، ما أشرفها، ما أقواها، ما أصلبها، ما أثبتها، ما هؤلاء المقاومون الشرفاء العظماء الثابتون العاملون المضحون الذين تمكنوا من مواجهة هذه الجحافل الضخمة، ولم يتمكن هؤلاء الأعداء من تحقيق الأهداف التي يريدونها. فليعلموا جيدا، مع هؤلاء المقاومين، مع شعب المقاومة، مع هذه الروحية العظيمة، مع دماء سيد شهداء الأمة والشهداء، مع هذه التضحيات الكبرى التي قدمت إلى الآن، لا يمكن إلا أن نستمر، ولا يمكن أن نهزم، وسنستمر إن شاء الله. وهيهات منا الذلة.

تحدثنا سابقا بأن أسلوب المقاومة في المواجهة هو أسلوب الكر والفر وليس الثبات في المكان. مع ذلك أوقف المقاومون تقدم الألوية وعشرات الآلاف من جيش العدو مع كل القصف والتدمير بمختلف أنواع الأسلحة. نحن واجهنا في مناطق عديدة وثبتنا كمقاومين ومقاومة بقدر ما يسمح الميدان وطريقة عمل المقاومة. ثبتنا في بنت جبيل والخيام وعيت الشعب والناقورة والبياضة وعلي الطاهر وفي كل مكان كان في مقاومة في الجنوب استطعنا أن نقف بحمد الله تعالى كمقاومة فترة مهمة من الزمن. وبعد ذلك عندما يعسر المحافظة على المكان وتكون التكاليف أعلى يتراجع الإخوة إلى أماكن أخرى ويعودون إلى صيغة الكر والفر. في علي الطاهر الصمود 3 أشهر في كل مكان من الأمكنة التي ذكرتها والتي لم أذكرها الصمود كان أشهر، لكن ليست المحافظة على المكان هي الأساس أو هو العمل الذي نقوم به. في النهاية يجب أن نعلم جيدا المقاومة تواجه من خلال 2 أمرين أساسيين. الأول أن تواجه في المكان والزمان إلى الحد الممكن بحسابات الربح والخسارة. ثانيا أن تمنع العدو من الاستقرار وتثبيت الاحتلال، وهذا طبعا بيحصل بمجمل العمل الذي نقوم به. هذان الأمران يؤديان إلى التحرير مع الوقت الذي تنضج فيه الظروف. وبالتالي في كل المواجهات نوقع في العدو الخسائر، نبذل التضحيات، وبروح استشهادية وبخطة ودراسة، وفي آن معا نحرص على أهلنا ومناطقنا. مسؤولية القيادة أن ترسم الخطوات التي قد لا تكون واضحة للناس ومعروفة للناس ولكنها تتوضح مع الزمن، وهذا أمر طبيعي لا يمكن أن يكشف الإنسان أسراره في كيفية إدارة المعركة وطبيعة المعركة. بقينا 15 شهر عندنا صبر، وكان الكلام من هنا وهناك، ماذا تفعلون؟ كيف لا تقاومون؟ لماذا لا تقاتلون؟ ثم فوجئ الجميع بالاستعدادات والإمكانات في معركة العصف المأكول. هذا يعني أن السكوت عن بعض التفاصيل له علاقة بطريقة إدارة المعركة وعدم إعطاء العدو المكسب الذي يريده في الوقت الذي نبذل فيه ما نستطيع ضمن خطوات المقاومة. نحن واثقون بنصر الله تعالى، واثقون بوعده، هو القائل وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وسيأتي إن شاء الله بصيغته التي يحبها الناس ويعشقها الناس بالصيغة المادية المباشرة بالتحرير إن شاء الله تعالى. إذن أين هي المشكلة في مواجهة العدو الإسرائيلي؟ المشكلة هي بالعدوان وليست بالمقاومة كما يقول البعض. يعني عجيب أمرهم هون، قال بيقول المقاومة جذبت العدوان. بالأصل لم تنشأ المقاومة إلا بسبب العدوان، فإذا العدوان هو السبب، العدوان هو المشكلة، اتجهوا إليه. قال والله المقاومة ما عم تقدر إنها تمنع العدوان، ما هو عدوان، كيف بدها تمنع العدوان؟ بدها تواجهه، يمكن تمنعه، يمكن تأخره، يمكن توصل إلى خطوات متدرجة تربح فيها مع الزمن
يمكن يقصر الزمن، يمكن يطول الزمن، هكذا تعمل المقاومة. ما بينقال للمقاومة وبعد العدوان، ما هو عدوان يجب مواجهته. وإلا الكلام بأننا يجب أن نخضع للعدوان حتى يتوقف، يعني أنتوا عم تقولوا بدنا استسلام. الاستسلام للعدو الإسرائيلي يعني انتهاء لبنان العيش المشترك لصالح المستوطنات الإسرائيلية والتوطين والوصاية الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي، وخطوة على طريق إسرائيل الكبرى في المنطقة. إذا كان بعضهم يقبل ذلك فنحن لا نقبل، والبلد بلدنا معا، ويجب أن نتفق ولا نفرط بشبر واحد من 10452 كيلومتر مربع. وأساس البلد ودعامة البلد ومستقبل البلد هو جنوب لبنان. أين الدولة ذات السيادة أيها السياديون؟ لا يقال لنا انظروا ماذا فعل العدوان لأنكم تقاوموه، بل لماذا لا تقاوموه أنتم؟ ولماذا تتنازلون؟ ولماذا على الأقل لا تتحدثون ضده؟ بالحقيقة نحن نعتبر أن ما حصل في معركة العصف المأكول بحمد الله تعالى قد وصلنا إلى مرحلة أوقفت هذا العدوان ببشاعته المطلقة الجمهورية الإسلامية الإيرانية من خلال اتفاقها مع أمريكا، وبالتالي مذكرة التفاهم هي التي خفضت من مستوى التصعيد إلى المستوى الذي نراه اليوم. إذن هذه المقاومة استطاعت بالاستفادة من الإمكانات المتوفرة أن تصل إلى مرحلة تحد من حركة العدوان. مطلوب بعد عمل أكثر ونتائج أكثر. كل الضغط اليوم على لبنان من أجل أن ينجز ما عجزت عنه إسرائيل لمدة سنتين. لاحظوا شو بيطلبوا هن، على الجيش اللبناني أن ينزع السلاح. طب ما صاركم أنتوا سنتين عم تحاولوا تنزعوا السلاح، ما قدرتوا تنزعوا السلاح، ليش عم تطلبوا من الجيش اللبناني؟ شو لكم علاقة أنتوا بالسلاح؟ قال لأنه الأمن الإسرائيلي. ما الأمن الإسرائيلي موجود ومتحقق، وأنتوا عملتوا اللي بدكم تعملوه. وبالتالي الطلب من الجيش اللبناني أن يكون أداة لديكم، هذه طويلة على رقبتكم. هذا الجيش جيش وطني، الناس في لبنان يتفاهمون مع بعضهم، ليس أنتم من تفرضون ما تريدون. ليكن واضحا، لبنان بلا مقاومة يزول. العدو يريد كل لبنان، منع قوته ويريد أن يمنعها ويضربها بالكامل. يريد الفتنة في الداخل اللبناني، يريد اتباع سياسات تؤدي إلى أن يكون لبنان ملحقا بالإدارة الأمريكية الإسرائيلية. لا يمكن أن يبقى لبنان إلا بتحريره ووحدته وتعاون مكوناته، ومن يراهن على أن يبقى له جزء من لبنان مقابل التخلي عن الجزء الآخر من الأرض أو الشعب فهو واهن. لبنان واحد وسيبقى كذلك أو لا يكون. ما في عنا نحن لبنانات، عنا لبنان واحد. بدنا نشتغل كلنا مع بعض حتى يكون لبنان واحد، وهول الجماعة ما يدخلوا بيناتنا. ثالثا، اتفاق الإطار هو تنازل مخزي من قبل السلطة اللبنانية عن كل الأوراق التي يمكن أن تملكها هذه السلطة ويمكن أن تستفيد منها في محاولة تحصيل حقوق لبنان. اتفاق الإطار قدم في لحظة واحدة وفي جلسة واحدة كل ما يمكن أن يتحدث عنه لبنان أو أن يقول عنه لبنان لمصلحة العدو الإسرائيلي وكما يريد العدو الإسرائيلي. لقد تنازلت عن كل عوامل القوة دفعة واحدة، وقدمت كل مطالب العدو دفعة واحدة.
السلطة تساعد المشروع الإسرائيلي الأمريكي بدل أن تواجهه. فبيقولوا ما نحن ما قادرين نواجهه. طب اسكتوا، ما تعلنوا شيء، ما تعطوا موافقات، قولوا ما نكون قادرين. لا، بيعرضوا كتافهم، بياخدوا قرارات ضد شعبهم، وبيقسموا البلد بالنص، وبيعملوا كل المنكرات على قاعدة أن ترضى إسرائيل، وما عم ترضى إسرائيل. ما بترضى إلا تمسح الأرض بكل الذين يتعاملون معها. وكذلك أمريكا، أمريكا ما في أهوى منها تقول ما أنا ما عم بقدر هلأ أضغط على إسرائيل، ساعدوني. كيف من ساعد؟ قال امسحوا المقاومة حتى أنا أقنع إسرائيل. أو يعني معناتها هني عم بيجوا بالسياسة ليستخدموا قوة الحرب وقوة الاعتداء وقوة الإجرام الذي تستعمله إسرائيل العدوة. صار لازم نفهم، صار لازم نعرف، هذه السلطة هي المسؤولة عن استمرار الوضع الأمني المضطرب نتيجة الاعتداءات، لأنها تراهن على أمريكا وإسرائيل، ولا تستفيد من عناصر القوة الداخلية، لا تستفيد من المقاومة، ولا تستفيد من صمود الأهالي، ولا تستفيد من التضحيات. اليوم الأغلبية الساحقة من اللبنانيين والقوى السياسية أعلنوا أنهم ضد الاتفاق. طيب هذا مش كافي حتى ينقال زحناه على جنب؟ جربت السلطة المفاوضات المباشرة بسبع جولات، ماذا كانت النتيجة؟ يا ريت، ما بعرف إذا في تحت الصفر، تحت الصفر مش صفر بهالجولات المختلفة. بيقولوا ما هو الرئيس له حق التفاوض، عم يستعمل حقه. صحيح، حق الرئيس التفاوض، ولكن لا يحق له مخالفة الدستور والطائف وخطاب القسم والبيان الوزاري والتنازل عن حق لبنان وشعبه وجيشه في الدفاع عن أرضه والتنازل عن مقاضاة المحتل، وهو المسؤول الأول عن العمل لحماية السيادة غير منقوصة. ما بيقدر الواحد يجي لتعابير لحتى يصيغ فكرة واضح أنها فاشلة. نحن ندعو إلى وضع حد للتنازلات، ندعو إلى المراجعة وتصحيح المسار التفاوضي، جمدوا المباشر واذهبوا إلى غير المباشر، ارفعوا الصوت وتأكدوا أنكم ستكونون أعزة برفع الصوت، سيكون الجميع معكم عندما تدافعون عن سيادة لبنان وعندما لا تتنازلون عنها. نحن نريد الرئيس أن يكون حكما وجامعا وليس طرفا، نريده أن يجمع اللبنانيين لا أن ينقسم اللبنانيون بطريقة عمودية خطيرة جدا كما هو الواقع. حاضرون للحوار، ولكن كيف نحاور من حكم على المقاومة وشعبها بأنهم خارجون عن القانون؟ ما بالأقل تعترف أنه نحن موجودين ضمن القانون. طبعا نحن لا نعترف بهذا القرار بالأصل، لكن في مقدمات طبيعية حتى نجلس معا. أين هي الأفعال التي تقرب المسافات وتؤدي إلى الحوار وتلغي بعض الإشكالات التي كانت موجودة؟ أنا بحب لكم شيء، وهذا تذكروا وحتشوفوا قدامكم. لو اليوم أو بكرة انسحبت إسرائيل من مكان، أو وضعت خطة انسحاب، أو قبلت بأي عمل من الأعمال الذي يؤدي إلى مكسب للبنان، هذا نتيجة المقاومة وثبات المقاومة وعجز إسرائيل ومذكرة التفاهم، وليس نتيجة الاتفاق التفاوضي. مسمعون هن شو بيقولوا اللي عم بفوتوا بالاتفاق التفاوضي؟ هن عم بيقولوا انه اي عمل رح يكون لمصلحة حزب الله. ايه نعم، اليوم ان شاء الله مفكرين انه اذا قدموا تنازلات معناتها انه هن تراجعوا. لا، هن بسبب المقاومة وبسبب هذا الصمود لهذا الشعب، وليس بسبب الاتفاق اللي لن يعطينا شيئا حتى لو انسحبت إسرائيل بالكامل تحت هذا العنوان المهم، الوقائع على الأرض. 4، شعبنا المقاوم أذهل العالم، مقاومون الشرفاء
قدموا أداء أسطوريا من أروع الملاحم والصمود على مسرح المواجهة مع العدو الإسرائيلي. قادتنا دائما في الميدان وما بدلوا تبديلا. يا أهلنا، يا أهل التضحية الذين لازلتم تعانون من التهجير والنزوح وتعانون من التضحيات الكبرى، نعلم تماما أنكم نموذج للصبر وأنكم تعانون الكثير الكثير وتتحملون حفظا للمسيرة واستمرارا على العهد. كان يجب على السلطة ولا زال واجبا أن تقوم بمسؤوليتها في الإيواء والتعويض وكل واجبات تتعلق بالإعمار والترميم. إن شاء الله حنتابع نحن ونضغط على السلطة حتى تقوم بواجبها، لكن أعلن لكم بأننا ملتزمون بتأمين الإيواء والترميم والإعمار بإمكاناتنا والتبرعات وتشجيع مساعدة الدول والمنظمات وحث الدولة على أن تقوم بواجبها. يعني في سلة بدنا نحاول نعمل عليها، نحن جزء من هاي السلة. الجزء المتعلق فينا واللي منقدر نعمله بشكل مباشر، أبشركم أننا قريبا جدا سنعلن عن مساهمتنا في مشروع للإيواء وسنعلن التفاصيل المرتبطة به. وانتم بتعرفوا أنه هذا كله عم نعمله رغم الحصار والتضييق اللي عم نواجهه من كل جانب حتى من السلطة بحجة القانون ومنع دخول التبرعات. على كل حال نحن سنعمل سنتابع. طبعا هنا أخصص أهالي القرى التي دمرت بالكامل في جنوب لبنان بأنهم النموذج الحي لعطاءات الشرف والكرامة والعزة والإنسانية والتضحية. أنتم لا تقدمون البيوت فقط، أنتم قدمتم أبناءكم، قدمتم أنفسكم، قدمتم أطفالكم. والله هذا سيبقى دينا علينا جميعا، وسنبقى إن شاء الله وإياكم في هذا المسرح الواحد. هنا أشيد بالمبادرات الشبابية والأهلية التطوعية التي تساهم في إزالة آثار العدوان والتخفيف من معاناة المتضررين، وأحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية ليس فقط عن الإعمار وإعادة الإعمار. أين الحكومة في الوضع الاقتصادي المتردي وغلاء المعيشة وضعف العملة اللبنانية وغياب أي تحسين في الخدمات؟ أين الكهرباء؟ صار عندنا نحن وزارة عتمة مش وزارة طاقة. أين وزارة الخارجية؟ نحن ما عندنا وزير خارجية، نحن عندنا حكومة بلا خارجية. طيب أين الأنشطة المختلفة؟ وين أموال المودعين يا أخي؟ شو هالدراسة اللي عم تاخد سنوات وسنوات وأنتوا صاركم سنة ونص؟ وين النتيجة تبعيد أموال المودعين؟ لك يا ريت بتتحمسوا للحكي عن أموال المودعين قد ما بتحكوا عن المقاومة وإرضاء العدو الإسرائيلي والعدو الأمريكي. كل خطبة بتطلعوا بتحكوا فيها عن هذا الموضوع، حصرية السلاح والدولة هي اللي عند قرار الحرب والسلم. مين لاحقكم يا أخي على قرار الحرب والسلم؟ ليش أنتوا طالع بإيدكم تقولوا حرب أو تقولوا سلم؟ بالأصل ما طالع بإيدكم تعملوا شيء، ما حدا مقشطكم إياه. خلي معكم قرار الحرب والسلم، نحن أصلا ما عنا إياه ولا بدنا إياه. أما حصرية السلاح ما قلنا لكم، بس بدكم نحن حاضرين للحوار والنقاش، لكن بالأول حرروا الجنوب وترجع الأهالي لأنه بيظهر العدو ونحن بنتفاهم مع بعضنا. من حق الناس بناء على هذا الوضع الصعب أن يتظاهروا أن يعتصموا. من حق الناس أن يعبروا عن إشكالاتهم بكل الأساليب المشروعة التي تكون موجودة عادة
للقضايا المعيشية والإسكان وإعادة الإعمار ونحن معكم. خامسا، الخطر هو على كل المنطقة، بل الخطر على العالم بأسره. انتوا شوفوا أمريكا عم تحاول تتحكم بكل العالم، ما في بقى نظام عدالي عالمي، ما في قانون دولي، عم تحاول تحتل وين بتقدر. اعتدت على إيران في وضح النهار وتستمر وتحاصر، ما عندها ولا مبرر على الإطلاق سوى أن بدها تحاول السلطة والسيطرة وأخذ المقدرات بحجج واهية. العدو الإسرائيلي عم بيعمل مجازر بقلب فلسطين المحتلة، بغزة خاصة، 75,000 شهيد و 175,000 جريح. يا عمي وين هذا العالم اللي بده يتطلع على العدالة؟ طبعا تحت رعاية وإدارة أمريكية كاملة، هذا العدو المجرم لا يتوقف عن هذا العمل. على كل حال الحمد لله، يعني مشهد الأمم المتحدة بيبين أنه هذا عدو منبوذ على المستوى العالمي، مش بس على مستوى مقاعد الأمم المتحدة، على مستوى الشعوب. تأكدوا أنه هذه وحدة من الأمور التي ستسقط هذا العدو. هنا نحيي موقف إيران البطلة الشهيدة المعطاءة، إيران التي قدمت سيد الإمام القائد الخامنئي قدس سره، الذي يعتبر الرمز العظيم في ساحتنا وفي عملنا وفي مقاومتنا وفي الولاية، والقادة والشهداء والشعب، لكنها بقيت صامدة. هذا الشعب الإيراني شعب عظيم، هو والحرس والقوى الأمنية والقيادات والعاملين، وإن شاء الله الآن بقيادة آية الله السيد مجتبى دام ظله، إن شاء الله كمان بتتقدم إلى الأمام. إيران ستثبت للعالم بأنها حمت العالم من هذا السقوط ومن هذا المهوار لمصلحة قوى المقاومة والإنسانية. أما فلسطين فإن شاء الله تكون هي الرمز والواجهة للمستقبل مع كل هذه التضحيات، لأن شعبها شعب عظيم مضحي معطاء، في النهاية هو صاحب الأرض. وأما المحتل فلن يبقى إلا قليلا بإذن الله تعالى. هنا لابد من تحية لأنصار الله في اليمن، لهذا الشعب اليمني العظيم، لمجاهديه، لشهدائه، لمسؤوليه، لأنه هذا الشعب وقف إلى جانب فلسطين، إلى جانب إيران، إلى جانب لبنان، إلى جانب كل قضايا المنطقة، والآن هو عم يعمل لحتى يتحرر من الضغط الاقتصادي والسياسي، وهذا حقه، حقه الطبيعي. الله عز وجل يمدكم بالقوة والعزيمة، وإن شاء الله أنتم منصورون بإذن الله تعالى. المستقبل لشعوب المنطقة، الشهداء الأبرار الذين انتقلوا من هذا العالم إلى العالم الآخر، هم فتحوا الطريق ومهدوا الطريق للانتصار إن شاء الله تعالى، ليس انتصارا محليا فقط، انتصار أكبر وأوسع. الأمر يحتاج إلى صبر. ربنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وأنتم نعاهد شهداءنا، كل شهدائنا الأبرار الأعزاء الأحباء، نعاهدهم جميعا بأن نمضي في هذا الطريق كمقاومة وبيئة وشعب وعوائل ومضحين، نحفظ أهدافهم، نصون أهدافهم، نراكم إنجازاتهم لنصل إلى النصر النهائي. والنصر النهائي آتٍ آتٍ آتٍ آتٍ إن شاء الله. أجيالنا هذه هي التي ستشهد تحرير فلسطين وتحرير القدس، هي التي ستصلي إن شاء الله في المسجد الأقصى.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم على

ربك من الكسل والعجز والجبن والهرم والبخل ومن فتنة المحيا والممات. ونعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء والكبر والعجب والمراء. ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الانتقام والأسقام. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. ونعوذ بك من الكذب ومن كبائر العصيان. نعوذ بك من البرص والهدم والغرق والحرق والهرم

شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

وأصلح لنا شأننا كله. اللهم ونسألك مكارم الأخلاق ومعاليها وحسن الخلق.

اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره حمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى، وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعاضده. قهر بعزته الأعزاء، وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه، ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني، فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا.
الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مبيد الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا، فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعز به وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.

الدين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في المكر.

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك

وجه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله.

فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم صل على محمد وآل محمد، ووفقنا لكل خير، واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم، واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

بك من الكسل والعجز والجبن والهرم والبخل ومن فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء والكبر والعجب والمراء، ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الانتقام والأسقام، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك من الكذب ومن كبائر العصيان، نعوذ بك من البرص والهدم والغرق والحرق والهرم

شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

ونسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك الجنة.

وأصلح لنا شأننا كله. اللهم ونسألك مكارم الأخلاق ومعاليها،

0: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة: أوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واصدقوا إذا حدثتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وصلوا أرحامكم.
1: اللهم داحي المدحوات، وداعم المسموكات، وجابل القلوب على فطرتها، شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق.

0: حتى أورى قبس القابس وأضاء الطريق للخابط، وهديت به القلوب بعد خوضات الفتن والآثام، وأقام بموضحات الأعلام ونيرات الأحكام. فهو أمينك المأمون، وخازن علمك المخزون، وشهيدك يوم الدين، وبعيثك بالحق، ورسولك إلى الخلق. اللهم افسح له مفسحا في ظلك، واجزه مضاعفات الخير من فضلك. اللهم وأعلي على بناء البانين بناءه، وأكرم لديك منزلته، وأثمم له نوره، واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة، مرضي المقالة، ذا منطق عدل وخطبة فصل. اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش وقرار النعمة، ومن الشهوات وأهواء اللذات، ورخاء الدعة ومنتهى الطمأنينة، وتحف الكرامة.
1: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
0: مفردات القرآن الكريم. القرآن
1: الكريم. فتيلة، فتيلة. يقال فتل الحبل أي لواه، والفتيل ما يكون في بطن نواة التمر كالخيط، ويضرب به المثل في القلة. قال الشاعر: فكلي شفيعا يوم لا ذو شفاعة، بمغن فتيلا عن سواد ابن قاربي. وقد شاع استعماله في الأمر المتناهي في الصغر والقلة، إذ هو لا ينتفع به بل لا يرى بوضوح. وقد ذكر الله الفتيل في القرآن 3 مرات، وهي في الآيات 3 تحمل المعنى نفسه. قال تعالى في سورة الإسراء: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. فالمعنى أن الله سبحانه وتعالى عدل في حكمه، لا يظلم الناس أبدا ولو شيئا يسيرا جدا. ومثله مما يضرب به المثل في القلة النقير والقطمير. فالنقير نقرة في نواة التمر كالدائرة الصغيرة، والقطمير قشرة رقيقة على نواة التمر. فهذه 3 أشياء في نواة التمر استخدمت في القرآن للدلالة على شيء الضئيل القليل.
2: فإني لم آلك نصيحة، يعني لم أقصر في نصحك، وإنك لن تبلغ في النظر لنفسك وإن اجتهدت مبلغ نظري لك. قد يفكر الإنسان ويقول: أنا سأنظر لنفسي، وقد تكون منطلقاتك وأنت تنظر لنفسك إما منطلقات محدودة ومشوشة وغير صحيحة، وإما قد تكون أيضا من زاوية ضيقة أو من منظور محدود. ما قدمه لنا أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الوصية من نصائح، من إرشادات، من تعليمات، قدمها من واقع تجربته العظيمة، وعيه العالي، معرفته الكبيرة، علمه العظيم، إخلاصه، استيعابه للواقع، فهمه العميق. ولذلك مهما كان مبلغ نظرنا لأنفسنا بمعرفتنا المحدودة بالمؤثرات التي تؤثر علينا في أنفسنا، في اهتماماتنا، في حساباتنا، في تقديراتنا للأمور، سيبقى ما لدينا محدودا بشكل كبير. أما ما قدمه أمير المؤمنين فلن نبلغ مهما نظرنا لأنفسنا مبلغ نظره لنا. هذه نقطة مهمة، لأن الإنسان قد يغتر بنفسه. البعض من الناس عنده بعض مشاعر الغرور، لا يعرف قدر نفسه، فهو يتكل على نفسه، أقول أنا سأنظر لنفسي بنفسي، لن أحتاج إلى هذه النصائح ولا إلى هذه التعليمات ولا إلى غير ذلك.

آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: بعد كل هذا الفشل الواضح لتحالف العدوان، أتوجه بالنصيحة وأقول لهم: لا مبرر لكم في مواصلة تنفيذ العدوان لمصلحة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، فاستمراركم يعني خسارتكم الحتمية. أوقفوا العدوان وتعاملوا بجدية في الحوارات، وأنجزوا اتفاق الأسرى وانهوا الحصار. هذه استحقاقات لابد منها، وإلا فأنتم في مأزق صنعتموه بأنفسكم لأنفسكم وليس لمصلحتكم.

0: الحرب، نحن جاهزون مستعدون
1: لخوض الحرب ضد العدو السعودي قبل الإسرائيلي.
2: جهوزيتنا عالية وخياراتنا استراتيجية وحوارنا البندقية
3: ودف ثم ودف ثم ودف.

0: توجيهاتك يا سيدي، توجيهاتك. ندخل اليوم، ندخل اليوم جاهزي.
1: حرب من الآن يا سيدي عبد الملك،
0: أعلن الحرب. ننتزع حقوق الأمن على الظالم.
2: والله لا نقلع عيونك يا سعودية.
3: ضجنا ما عبش نفس خلاص.
1: من أبوها السعودي ومن هو في البلاد، والله لا نذويها الويل.
0: لن نخضع لهم،
1: لن نخضع لأبناء سعود،
0: ولن نخضع لكم.
4: الاستسلام والخضوع في اليمن غير وارد. نحن قوم منطق النور وطلقة النار.
3: خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار ونعبد العبودية
4: إلا لله الواحد القهار.
0: لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى.
3: أنتم خضعتم لأمريكا والإسرائيل ونحن خاضعين للواحد الأحد.

0: قيادة السيد المجاهد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
1: نحن إلى جنب سيدنا.
2: نحن رجالك، فداك أرواحنا وإخوتنا وأموالنا وآباؤنا.
3: أنا وأموالي وأبي وأمي
0: فداء لك.
3: خذ بنا فإنا رجالك.
0: والله لن نكل ولن نمل. إحنا جهوزيتنا عالية ومستعدين في أي لحظة في أي وقت أن يوجهنا سيدي عبد الملك.
4: والله لن يتخلف منا رجل واحد.
5: جاهزين للحرب، جاهزين.
6: إحنا جاهزين نتحرك الآن مع عدم نفوش البيوت، أن نتحرك دوري للحدود ونقول سيدي عبد الملك أبشر بعزك. إحنا جنود، جنود تحت أمرك في سبيل الله.
7: ها السيد حتى الموت.

أي قبيلة في اليمن، أي حر وشريف في اليمن استطيع أن يقبل بمثل هذا، أن يكون السعودي متحكماً به في بضاعته، في منزله، في مطاره، في سفره، في مينائه، في حركته في الحياة، أن يفرض السعودي عليه كل شيء، يتدخل في شأنه السياسي، يفرض عليه ما يشاء ويريد في حرمانه من ثروته النفطية وحقوقه المشروعة، يتحكم به اقتصاديا. هذا لا يمكن القبول به، هذا مصادرة للحرية، امتهان للكرامة الإنسانية. حينما يعبر السعودي في رسائله بمثل هذا التعبير، لم تستأذنوا مني، لم أسمع، أليس هذا تعبير متكبر متغطرس؟ هل يقبل شعبنا العزيز قبائله الحرة التي كانت حرة في كل تاريخنا، هل تقبل بأن تكون مسترقة مستعبدة للسعودي إلى هذا الحد، إلى هذا المستوى؟ لو أناديكم أنتم يا قبائلنا الحرة قبيلة قبيلة في هذا البلد، أي قبيلة سترفع لعريضة وتوقع عليها بأنها مستعدة أن تكون عبدا للسعودي إلى هذا الحد؟

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نعمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قلي قلي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: يا خبير مالك اليوم؟ شفتك تفعل باقات خيرات، ايش عندك عيد؟
5: انت وينك، العالم كله محتفل، سبأ فون كملت 25 عام والعيد الفضي نزل بقوة.
4: 25 عام والله عمر، كبرنا مع سبأ فون. وايش العروض؟
5: تخيل لو اشتركت بباقة انتل 7 جيجا او باقة واحد الشهرية يعطوك 25% رصيد اضافي مجانا فوق باقتك.
4: قوية. طيب واللي مشترك بتطبيقات سبأ كاش وانا سبأ فون ما بش عروض عليهم؟
5: من قال؟ تقدر تشترك بنفس الباقات وتحصل الزيادة، وكمان معك تخفيض 25% في سعر باقة انتر 6 جيجا. وكمان المشتركين الجدد اللي سجلوا في تطبيق سبأ كاش وانا سبأ فون يحصلوا هذا العروض ومعها 1 جيجا مجانا.
4: والله انه عيد من صدق، يعني الواحد يلحق العروض والمفاجآت قبل ما تروح.
6: ومع فرحة العيد الفضي المفاجآت والعروض مستمرة. سبافون ربع قرن من التواصل، كل عام ومشتركين الكرام بخير. للتفاصيل أرسل 25 إلى الرقم 211 مجانا أو تابعونا على منصات التواصل وتطبيقات سبافون.
7: سبافون أصالة وتواصل.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: بكم ببساطة عبر أثير إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة وارحبوا. بعد حملة إعلامية كبيرة جدا شارك فيها أخص خلق الله من السوريين والسعوديين والمرتزقة اليمنيين مع سيدهم من؟ الصهيوني الإسرائيلي بعنوان أيش قادمون يا صنعاء، وانتشرت حقهم المقاطع، مقاطع الفيديو المصورة كالنار في الهشيم. مثل هذا مثلا، اسمعوا.
1: نبشر وننذر الميليشيات الحوثية إنه ما لكم إلا هي أيام وسيتم القضاء عليكم، والدوسع والدعس على رقابكم بأقدامنا الطاهرة إن شاء الله في توحد الكيان المقاوم، في شرعية الدولة، شرعية المقاومين، شرعية اليمنيين الحقة. فنتمنى من الله أن توحد الصفوف وترسل الصفوف وتلم الشمل وتوحد الكلمة، فعند ذلك نقول للحوثي ما لكم إلا أسبوع ولا زادت شهر وسندوس على أقدامكم.
0: بنوا آمالهم وبفضل الله اتحطمت وانكسرت مخططاتهم لما تفاجأوا بدخول المؤمنين الصادقين إلى المخاوى الساحل الغربي وتطهيره بل كامل. وهذا الذي سمعته أيش مصيره؟ بفضل الله قد وفيت المؤمنين أسير من مئات الأسرى الذي وقعوا في أيدي المؤمنين الصادقين، بس الفرق أنهم وجدوا معاملة طيبة غير ما كانوا بيهددوا ويتوعدوا. وهذا واحد من سكان المدينة السكنية في المخا يشهد بالحق. اسمعوا هذا الشيخ.
2: الآن احنا مع الشيخ وهو أحد سكان أو قاطني هذه المدينة السكنية هنا في المخا، ونحاول عبر هذا الشيخ أن ننقل تجربته إلى بقية زملائه والضباط الذين هربوا والعساكر أو المرتزقة الذي كانوا فيها من قبل، ليطمئنوا أو ليعودوا ويشملهم العفو العام إلى عوائلهم وأسرهم. والموضوع هنا في الدرجة الأساس إنساني، وتكون الرسالة هذه أكثر موضوعية ومصداقية على لسان الشيخ بذاته.
3: الرسالة التي أوجهها لإخواني وزملائي وجيراني الذين كانوا في هذه المدينة، الذين خافوا بحضور أن الحوثة سوف يأتون وأن سوف يحدث وسوف يكون وسوف يصير وسوف ينتقمون منهم، والله ما وجدناه إلا العكس بفضل الله عز وجل. والله لست مجبر أن أتكلم بهذا الكلام.
2: أنا هنا أحاول أن لا يقولوا أني أجبرتك أو أغصبناك أو أنا وأنت لم تفردنا وقول لي تشتي.
3: والله لست مجبر ولا مكروه ولا مضغوط علي بفضل الله عز وجل، وإنما وعدنا وسطهم باب البوابة، أخبرتهم أنا موجود هنا وقاطم في المدينة السكنية، إذا أردتم لي الخروج بخرج وإذا أردتم أجلس فأجلس. قالوا اجلس ولك الأمان، والحمد لله يعني صرفة بيجيبوا لا عندي الأكل الشرب كل شيء، تبغى تخرج تبغى تجلس حاجاتك أغراضك كل شيء موجود. أنا حزين على بعض الإخوة والجيران والأصدقاء الذين كانوا هرعوا وهربوا إلى عدن، ظن منهم أنهم هربوا من الخوف، بالعكس أنهم وصلوا إلى الخوف. والآن ما يدور وما سمعنا عنه في المناطق التي وصلوا إليها الجيران والأحباب والأصدقاء الذين كانوا معنا وتواجدوا الآن هناك، يعلم الله بحالهم إيش من تفتيشات وإيش من بهذلة وإيش من أحوال وصلوا إليها، والله أنهم الآن يتمنوا. وأنا أتمنى حاجاتهم موجودة، أغراضهم، فرشهم، كل شيء موجود، يعودوا ولهم الأمان بفضل الله عز وجل، والعفو موجود. لأنه حقيقة ما أخفيكم الصورة التي رسمت ووجهت على أنكم تأكلون الأخضر واليابس وحوش، أصدقون صراحة مع بعض، وحصل عكس. إلا أنا موجود الآن، يفكر الآن أنا قد ذبحت. الآن الصورة المتضحة كلهم بيقول أها وصل هذا الآن إماما، أول ما يبدأوا به المطوع ذي، أول ما يبدأوا به الداعش.
0: مستمعنا الأعزاء، حاول العدو السعودي إنكار تدخله في بلادنا وجعلها معركة داخلية، لكن حملتهم الإعلامية الأخيرة وكل الدعم الذي وجدوه والانتصار الذي حققه الله سبحانه وتعالى لعباده المظلومين وضح للذي بيصدق مغالطتهم أنهم أداه مشروع بيد الأمريكي والإسرائيلي. بدليل أيش؟ بدليل أنهم بهتوا من سيطرة رجال الله على باب المندب.
4: سيطرة قوات صنعاء على مضيق باب المندب سيناريو رعب تحقق بالنسبة لإسرائيل. هذا ما قالته صحيفة معاريف العبرية في تقريرها الذي نشر يوم الجمعة الماضي. وأضافت الصحيفة أن إسرائيل تراقب التطورات عن كثب مع استعدادها لمواجهة أي تهديدات محتملة لمدينة إيلات. ونقلت القناة العبرية 12 عن مسؤول إسرائيلي قوله: سيتمكن الحوثيون الآن من إطلاق النار على أي هدف يريدونه، وسيرون السفن بأم أعينهم ولن يحتاجوا إلى استخدام الرادارات والأنظمة المتطورة، وسيكونون قادرين على إطلاق زوارق مفخخة أو السيطرة على السفن. وأضاف: هذا تطور ضخم يمنحهم قوة هائلة. ونقلت صحيفة يديعوت أحارونوت عن مسؤول إسرائيلي قوله: إن سيطرة الحوثيين على مضيق باب المندب تطور سيء. وقالت صحيفة جلوبز الاقتصادية العبرية: إن السيطرة على مضيق باب المندب تمنح قوات صنعاء المزيد من القدرة على تعطيل التجارة الدولية الإسرائيلية التي ينقل 99% منها عبر البحر.
0: أيوة أيوة، خافوا جعل ما غيركم يخاف ويرتعب، وعادكم معاد وعادكم معاد يا بني صهيون الملاعين. مستمعينا، احنا اليمنيين يد واحدة، والعفو العام الذي صدر بحق المرتزقة والمجندين التابعين للسعودية خير دليل على صدق النوايا وأحقية القضية، لأن هدفنا عظيم ومعركتنا أكبر من ذلك. هدفنا تحرير بلادنا وانتزاع حقوقنا غصبا عن العدو السعودي والصهيوني المجرم، وقواتنا المسلحة بعملياتها النوعية تشفي صدور قوم مؤمنين. وهذا رد على مئات الغارات المعتدية علينا وعشرات الضحايا الأبرياء في بلادنا.
5: عملية عسكرية واسعة نفذتها القوات المسلحة اليمنية ووسعت فيها نطاق الاستهداف داخل العمق السعودي لتطال منشآت حيوية تابعة لأرامكو في أبها وجيزان ونجران إلى جانب قاعدة خميس مشيط الجوية في ضربة تحمل أبعادا عسكرية واقتصادية. العملية جاءت ردا على الغارات والجرائم السعودية التي استهدفت عددا من المحافظات اليمنية، وانطلقت طائرتها من قاعدة خالد الجوية في خميس مشيط، القاعدة ذاتها التي تحولت في المقابل إلى أحد أبرز أهداف الرد اليمني بعدما تعرضت لوابل من الصواريخ والمسيرات.
0: وببساطة يا مستمعين الأفاضل، عدونا واضح وهدفنا واضح، ومعركتنا بفضل الله مستمرة حتى فك الحصار. فالثبات الثبات يا خير الشعوب، وسلامتكم.
6: قدمت لكم إذاعة آفاق FM برنامج ببساطة. ببساطة أعدت حلقاته رقيا المعافى، وقدمه لكم زكريا الشرعي. ببساطة إخراج محمد علي هبة.
7: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
8: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا. لسنا شيئا إلا، وكل إمكاناتنا لا تساوي شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يجب أن تترسخ في وجداننا ومشاعرنا وأعماقنا.
9: الله سبحانه وتعالى هو الذي مكننا وهو الذي عنا، إحنا من غير الله لا شيء، ولكن قوتنا هي من الله، لأن إحنا فعلا الحقراء إلى الله والعبيد إلى الله والمجاهدين إلى الله، الذي فعلا سلمنا لله ومعانا الله.
10: قوتنا بقوة الله، وبأس الشعب اليمني من بأس الله.
8: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، هو المهيمن والقاهر والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم، من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى.
11: بسم الله الرحمن الرحيم. مبارك ميت يدرى ميت ولكن الله.

في وضعنا الداخلي أتمنى أن يدرك الجميع أهمية العمل على الاستقرار الداخلي وإفشال كل مؤامرات الأعداء لإثارة الفتن في الداخل تحت عناوين متعددة، عناوين ومشاكل اجتماعية سياسية غير ذلك. الحالة التي نحن فيها لا زالت حالة حرب، حالة عدوان، حالة حصار. نحن لازلنا نعاني من العدوان والحصار والاستهداف، وجزء كبير من بلدنا هو في حالة احتلال. أولوياتنا واضحة، ويجب أن يبقى كل اهتمامنا بالدرجة الأولى متجها إلى التصدي للأعداء وإلى الوصول إلى تحقيق سلام عادل بكل ما تعنيه الكلمة، لا نفرط فيه لا باستقلالنا ولا ببلدنا ولا بديننا ولا بكرامتنا ولا بحقوق شعبنا المشروعة، ومنها الإعمار وتعويض الأضرار

0: وليست الأمة هذه ساجدة لعزتها؟ هل منحتها العزة دباباتها وطائراتها وبترولها وعددها الهائل وعدتها الكبيرة وأموالها الضخمة؟ هل منحتها العزة؟ لا، فقدت العزة التي كان الله يريد أن تكون لها فيما إذا صارت على نهجه. فعندما فقدت هذه العزة بالتخلي عن أسبابها الإلهية لم يكن هناك أي شيء يمكن أن يعوضها عزة بدل تلك العزة التي فقدتها من قبل الله سبحانه وتعالى. بل أصبح كل مقومات الحياة هي من الأشياء التي تبدو أمامنا تعطي شاهدا أكثر على أنهم أذلاء أكثر. أليس الزعيم الفلاني يفرح عندما يرى نفسه رئيس بلد فيرى نفسه عزيزا؟ لكننا نحن نراه دليلا، لأنه لماذا أنت على الرغم من القوة التي تمتلكها، الجيش، الأسلحة المتطورة، الشعب الكبير، الشعب الكثير العدد الذي أنت تحكمه، فلماذا أنت دليل؟ لماذا أنت دليل لا تستطيع أن تقول كلمة جريئة؟ ليس هذا هو معنى النصر؟ كل واحد منا لا يرضى لنفسه أن يكون في مقام أي زعيم من هؤلاء الزعماء، فنراهم هم أدل منا. الذلة التي حصلت بسبب آخرين، بسبب أعداء الأمة فقهرونا جميعا، نحن نرى الزعماء أكثر ذلا منا. لماذا؟ نرى أنهم كيف أصبحوا هكذا وبأيديهم كذا وبأيديهم كذا ويمتلكون كذا وكذا إلى آخره. أليست هي مقومات العزة لديهم؟ هي من منبارنا ما يعزز الشاهد الكبير على أنهم أذلاء أكثر منا أمام الأعداء الذين أذلونا جميعا، نحن وهم. فإن العزة لله جميعا جميعا. حزب الله أليس يبدو أمامنا عزيزا؟ والزعماء يعرفون أن ذلك الحزب وزعيم ذلك الحزب يبدو عزيزا. وهل يمتلكون شيئا مما يمتلك الآخرون؟ لا. من أين هذه العزة؟ هي العزة الإيمانية، فإن العزة لله جميعا.
1: لشهيدنا لا نقول وداعا بل نقول إلى اللقاء، إلى اللقاء مع انتصار الدم على السيف، إلى اللقاء في الشهادة، إلى اللقاء في جوار الأحبة.
2: نؤكد لشهيدنا العزيز ولرفاقه الشهداء السابقين في لبنان وفلسطين أننا ثابتون، صابرون، محتسبون، وأن دماءهم لن تذهب هدرا. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

0: 50 شهيدا وجريحا بغارات العدو السعودي على سوق تعز المركزي، إدانات وسخط واسع، والصحة تعلن حصيلة صادمة.
1: من أمام سوق تعز المركزي الذي استهدفه طيران العدوان صباح هذا اليوم بعدد من الغارات، طبعا محلات تجارية، سنقترب إلى الداخل أكثر لمعرفة ما الذي تم استهدافه من قبل هذا الطيران.
0: المسيرة ترصد شهادات ومشاهد من مسرح الجريمة الوحشية السعودية، دماء وأضرار وغضب وإصرار على انتزاع الحقوق المشروعة.
2: لن ننتهي عن أن نرفع الحصار والعدوان ونبتر يدخل على اليمن.
0: رئيس الوفد الوطني: مجازر العدو السعودي لن تكسبه أي إنجاز. والقوات المسلحة تتوعد: الدماء المسفوكة ظلما ستكون عواقبها وخيمة على المجرم السعودي. أصوات المعارضة التركية تتصاعد بوجه محاولات التورط مع السعودية في اليمن، وانتقادات فرنسية حادة وتحذيرات لماكرون لا تضعنا في مرمى نيران اليمنيين.
3: ولا يمكن أن نهزم، وسنستمر إن شاء الله، وهيهات منا الذلة.
0: في سنوية شهيد الإسلام والإنسانية، أمين عام حزب الله يجدد التمسك بخيار المقاومة حتى التحرير، ويدعو السلطة لوضع حد للتنازلات، ويؤكد:
4: هنا لابد من تحية لأنصار الله في اليمن، لهذا الشعب اليمني العظيم، لمجاهديه، لشهدائه، لمسؤوليه، لأنه هذا الشعب وقف إلى جانب فلسطين، إلى جانب إيران، إلى جانب لبنان، إلى جانب كل قضايا المنطقة.
0: عقب رفض واشنطن مقترح طهران، عراقجي يؤكد الاستعداد للمفاوضات والحرب، وحرس الثورة يستولي على غواصة أمريكية في هرمز.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. دماء وأشلاء وأضرار جسيمة وبقايا سوق كان مكتظا يعج بالحياة وبالباعة والمتسوقين، فباغته طيران العدو السعودي ليكتب بالدم والبارود فصلا جديدا من فصول وحشية نجدية وهابية لا تعرف حدود الله ولا حدود قوانين الأرض. العدو السعودي يسطر مجزرة دموية ومروعة إلى سجله الإجرامي الحافل في اليمن بدعم إقليمي ودولي وبتواطؤ أممي مخزن. 50 شهيدا وجريحا هي حصيلة غير نهائية لجريمة جارة السوء الجائرة بحق مواطنين مدنيين في سوق تعز المركز بماوية، في جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. تؤكد من جديد بعد 12 عاما أن بنك أهداف العدو هم المدنيون العزل، كلهم بلا تمييز، هي الأسواق المكتظة وصالات الأعراس وصالات العزاء وحتى المقابر، لم ولن تكون استثناء في قاموس المجرم الوهابي. وفي صدارة الأهداف منذ تجدد التصعيد استهداف كل ما يرتبط بالحياة ومصالح المواطنين من جسور وآبار وشبكات اتصال، على أن العدو مهما حاول مواراة فشله العسكري بجرمه فإن دماء الأبرياء وترويع المواطنين لن تزيده إلا فشلا، ولن تكسبه أي إنجاز سوى مزيد من السقوط المدوي أخلاقيا وإنسانيا، ولن تزيد شعبنا إلا عزما ومضيا في اللقم رغم عظيم الألم لانتزاع الحقوق المشروعة وتحقيق الأهداف العادلة لكل اليمنيين. والدماء الزكية التي سالت اليوم في مفرق ماوية وسالت قبل اليوم ومنذ 12 عاما ستتحول إلى لعنة تطارد النظام السعودي المجرم، قالها شهيد الإسلام والإنسانية ونحن نعيش ذكراه السنوية الثانية ومن جديد تتوعد القوات المسلحة بأن الدماء التي سفكت ظلما وعدوانا ستكون عواقبها وخيمة على المجرم السعودي بإذن الله وقوته، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس بغير الحق ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم.
1: بيننا وبين السعودي المسألة واضحة، نحن الشعب المظلوم، نحن الشعب المعتدى عليه، نحن الشعب الذي دمرت مدارسه، مساجده، أسواقه، المنازل فيه، قتل فيه آلاف الأطفال، آلاف النساء، أوضاع الشهداء تشهد في كل محافظة، حجم الدمار يشهد،

0: لا نستوحش في هذه الدنيا مهما كانت مواقف الظالمين والطغاة والمجاملين لهم والمتمالئين معهم. نحن نعتمد على الله، كفى بالله وليا، كفى بالله نصيرا، نعم المولى ونعم النصير.
1: ارتكب العدو السعودي جريمة حرب بشعة في سوق تعز المركزي بمفرق ماوية، ما تسبب باستشهاد 7 مواطنين وإصابة أكثر من 40 آخرين بجروح متفاوتة، كما خلف العدوان أضرارا كبيرة في المحال التجارية وممتلكات المواطنين.
2: المركزي 7 شهداء و40 جريحا، حصيلة جديدة لمجزرة العدو السعودي التي استهدفت سوق تعز المركزي بمفرق ماوية بمديرية التعزية.
3: والله ضرب من الطيران لبنان السعودي الأمريكي.
2: أيوة.
3: احنا في هنجر تجاري.
2: أيوة.
3: كنا بنحمل مواد حق المواد الغذائية، بنحمل مواد غذائية.
4: عدوان ظالم بربري يضرب له محلات تجارية حق مواطني، لا دخل ولا أي حاجة، يعني مواطني ضرب مواطني، محلات أنا ولدي بمحل تجاري يضربونا، لا له علاقة ولا له أي شيء، طالبين الله.
5: العدوان السعودي ضربنا،
2: ضرب السوق.
5: أيوة.
2: أسفر هذا الاستهداف وضربات الطيران عن جرح 40 جريحا من المواطنين، بالإضافة إلى 7 شهداء. تم توزيع الجرحى على المستشفيات، طبعا من ضمن الجرحى 40 5 أطفال. هذه أفعال العدو السعودي، وهذا ما عرف به منذ 2015 حتى الآن.
6: نحن سنرد على المرانع والمنشآت العسكرية السعودية مهما كان الزمن، والله لو تقصف اليمن تربات واحدة لن ننتني عن أن نرفع الحصار والعدوان، وأنا بترويض طبعا اليمن.
2: الأطفال كانوا من جملة الضحايا الذين اكتظت بهم أقسام الطوارئ في عدد من المستشفيات، والذين نقلوا جانبا من تفاصيل هذه الجريمة المروعة للعدو السعودي. في الجهات الجنوبية من السوق آثار الدمار التي خلفها قصف العدو الغاشم، المشاهد تكشف عن حجم المشروع التخريبي الذي يعمل العدو السعودي على تنفيذه بعناية بتعمد استهدافه للمدنيين الأبرياء، فضلا عن الدمار الذي ألحقه بممتلكات المواطنين. من أمام سوق تعز المركزي الذي استهدفه طيران العدوان صباح هذا اليوم بعدد من الغارات، طبعا محلات تجارية، سنقترب إلى الداخل أكثر لمعرفة ما الذي تم استهدافه من قبل هذا الطيران.
3: كما تشاهدون المواد الغذائية تبع محلاتي، مواد غذائية، وهذا صاحب الدين، هذا صاحب الدين، نحمل له هنا مواد غذائية. نحمل مواد غذائية.
7: هذا محلات تجارية، اتقوا الله في الشعب اليمني، اتقوا الله. هل في دين؟ هل عد إسلام؟ هل عد ذمة عندكم يا سعودية؟ هل تقومون على محمد بن سلمان بما يرتكبه من جرائم على التجار على المواطنين في الشعب اليمني؟
8: محلات المتوكل التجارية مدنية، لا هي لا مواد غذائية مدنية على الشارع الثلاثي،
2: سوق جملة،
8: لا يعني ولا شيء، لكن طبيعي ما بخله، يعني لو يضربونا والله العظيم بالبار رحم. إن احنا متحركين للجبهات الآن، احنا مدنيين ونطلب الله بالسوق، ولا معنا اي شيء، لا نطلب الله عادي مواد غذائية ولا بينا شيء جديد طوفة انت، لكن الآن متحركين للجبهات، وان شاء الله بإذن الله تعالى ما ادري ما نخذ بثأرنا، لو ما بقينا بالدنيا هذه لو نصير ملح.
2: هكذا يثأر العدو السعودي لهزائمه النكراء في جبهات القتال، وما لحق به وبتحشيداته من خزي وعار يليق بهم جميعا كوكلاء حصريين للمشروع الصهيوني الأمريكي. من محافظة تعز فضل النهاري، المسيرة.
1: وفي تصريح للمسيرة أعلن الناطق باسم وزارة الصحة الدكتور أنيس الأصبحي أن الحصيلة الأولية لجريمة العدو السعودي في السوق الشعبي بتعز بلغت 7 شهداء و43 جريحا، وأوضح أن إجمالي ضحايا العدو السعودي منذ بداية تصعيده بلغ 174 شهيدا وجريحا، معظمهم نساء وأطفال في 6 محافظات.
9: ما زالت جرائم العدو السعودي مستمرة بحق الشعب اليمني. اليوم تم استهداف سوق شعبي في التعزية أدى إلى استشهاد كحصيلة أولية 7 شهداء و43 جريح. والإحصائية منذ بداية التصعيد إلى اليوم منذ 3 سبتمبر 2026 إلى اليوم بلغ عدد الشهداء 67 شهيدا و107 جريح. هذه الجرائم بحق الشعب اليمني استهدفت جميع المحافظات، ومعظم هؤلاء الشهداء والجرحى أكثر من 50% أي 60% معظمهم من النساء والأطفال.
1: وأمام هذه الجريمة أكدت القوات المسلحة أن الدماء التي سفكت ظلما وعدوانا في سوق ماوية بمحافظة تعز ستكون عواقبها وخيمة على المجرم السعودي بإذن الله وقوته. وأوضح متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن تشكيلا حربيا للعدو السعودي من نوع F-15 انطلق من قاعدة خميس مشيط باتجاه محافظة تعز، وشن غارتين على سوق تعز المركزي في مفرق ماوية مرتكبا جريمة نكراء بحق المدنيين. وأشار إلى أن التشكيل الحربي للعدو السعودي غادر بعد ارتكابه الجريمة في تعز متوجها إلى محافظة الجوف، وشن 4 غارات على مديرية خب وشعف، ثم عاد إلى قاعدة خميس مشيط بعسير عند الساعة 2 ظهرا. سياسيا أكد رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام أن مجازر العدو السعودي واستهدافه للجسور والبنى التحتية والمنشآت المدنية لن تكسبه أي إنجاز، بل تكشف نواياه التخريبية تجاه اليمن. وفي منشور له أوضح رئيس الوفد الوطني أن النظام السعودي يواصل ارتكاب المجازر واستهداف البنى التحتية والمنشآت المدنية من جسور ومبان وأسواق، آخرها استهدافه اليوم سوقا تجاريا في محافظة تعز، ما أدى إلى ارتقاء 7 شهداء وعشرات الجرحى كحصيلة أولية. وقال عبد السلام إن مثل هذه المجازر تكشف النوايا الحقيقية للنظام السعودي تجاه اليمن أرضا وإنسانا، كما أنها لن تكسبه أي إنجاز، بل تزيده فشلا وتدفع شعبنا لمزيد من الصمود والثبات على تحقيق أهدافه العادلة، مضيفا بأن هذه الجرائم السعودية تنبه العالم خاصة الدول العربية والإسلامية للحذر من مجارات النظام السعودي في حربه العدوانية على شعبنا اليمني العزيز.

0: بدوره أكد ناطق حكومة التغيير والبناء الدكتور عمر البخيتي أن العدو السعودي المجرم يصاعد من جرائمه البشعة بحق أبناء الشعب اليمني، حتى أنه لا يكاد يمر يوم واحد دون أن يريق نظام آل سعود دماء يمنية جديدة، واستهدافه المتعمد للجسور والمدارس والمرافق الصحية وكافة البنى التحتية. وأوضح الدكتور البخيتي في تصريح لوكالة سبأ أن طيران العدو السعودي المجرم قصف اليوم محلات تجارية في سوق تعز المركزي بمفرق ماوية، أسفر عن استشهاد وإصابة 50 مدنيا بينهم 5 أطفال في حصيلة أولية، فيما كان على النظام السعودي المجرم الاستجابة لمطالب الشعب اليمني المشروعة وإيقاف عدوانه ورفع حصاره واحترام الجوار. وفيما اعتبر الدكتور البخيتي استهداف المدنيين جرائم حرب وحشية ومخطط لها مسبقا، أدان استمرار الصمت الدولي إزاء الجرائم التي يرتكبها العدو السعودي بحق شعبنا والتواطؤ معه منذ 12 عاما. وتوالت بيانات الإدانة والاستنكار للمجزرة الدموية المروعة لطيران العدو السعودي في سوق تعز المركزي، وسط تأكيدات بأنها ترقى إلى مصاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وانتهاك سعودي صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني الذي يحظر بشكل قطعي توجيه الهجمات ضد الأسواق والمنشآت المدنية. الإدارة التنفيذية لسوق تعز المركزي أدانت بأشد العبارات استهداف السوق والمنشآت والمحلات التجارية، وأكدت أن الاستهداف لن تثنيها عن أداء واجبها الخدمي في تأمين نشاط السوق وتدفق السلع للمواطنين. المركز اليمني لحقوق الإنسان بدوره اعتبر أن استهداف العدو السعودي لسوق مكتظ بالمدنيين يعد جريمة حرب مكتملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية، مؤكدا بأن جرائم العدو السعودي منذ بدء التصعيد لا تسقط بالتقادم وسيبقى مرتكبوها ومموّلوهم تحت طائلة الملاحقة الجنائية الدولية. من جهتها أوضح شبكة تعز للحقوق والحريات أن استهداف الأسواق الشعبية والتجمعات التجارية المدنية يمثل خرقا صارخا وجسيما لمبدأ التمييز والضرورة، ويعكس تعمدا سافرا لإيقاع أكبر قدر من الضحايا في صفوف الأبرياء في انتهاك واضح لقواعد القانون الدولي الإنساني، محملة العدو السعودي المسؤولية الجنائية والأخلاقية الكاملة عن هذه المجزرة وكافة الجرائم المستمرة بحق المدنيين. كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية إلى الخروج عن الصمت المخزي ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب لضمان عدم إفلاتهم من العقاب. هذا وأدان مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية بأشد العبارات وأقسى كلمات الإدانة والاستنكار الجريمة البشعة التي ارتكبها العدو السعودي باستهداف المحلات التجارية في سوق تعز بمفرق ماوية. واعتبر المركز أن استهداف سوق تجاري يرتاده المواطنون وسقوط عشرات الشهداء والجرحى في مكان مدني يكشف عن استخفاف بالغ بحياة المدنيين بالقواعد التي يفترض أن تحكم سير العمليات العسكرية. وأكد أن التصعيد العسكري السعودي لم يعد يقتصر على أهداف عسكرية مزعومة، محملا النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وعن مجمل الانتهاكات الناتجة عن التصعيد المستمر، مطالبا بفتح تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات الجريمة. إذن مجزرة جديدة ارتكبها العدو السعودي باستهدافه سوق تعز المركزي في ذروة ازدحامه بالباعة والمتجولين، نحو 50 مواطنا بين شهيد وجريح في حصيلة غير نهائية. يتزامن ذلك مع استمرار قصف المنازل السكنية والمدارس والجسور وشبكات الاتصالات ومبان خدمية أخرى في مختلف المحافظات.
1: مجزرة جديدة تضاف إلى سجل الإجرام السعودي في اليمن، وهذه المرة في قلب سوق تعز المركزي، حيث استهدفت الطائرة السعودية سوقا مكتظا بالباعة والمتسوقين في توقيت بلغت فيه الحركة ذروتها. الاستهداف وقع عند الساعة 11:37 صباحا بعد إقلاع طائرات حربية من طراز F-15 من قاعدة خميس مشيط الجوية باتجاه تعز، لتسفر الغارة عن قرابة 50 مواطنا بين شهيد وجريح كحصيلة أولية، فضلا عن دمار واسع طال المحال التجارية وممتلكات المواطنين.
2: في سوق المركزي للماوية،
1: استهداف سوق مكتظ في وضح النهار وفي ذروة حركة المتسوقين يعيد إلى الواجهة نمطا متكررا من استهداف السعودية للأسواق الشعبية في اليمن. وخلال سنوات العدوان تعرض 718 سوقا للقصف وفقا لمركز عين الإنسانية، مخلفة آلاف الشهداء من المواطنين. وفي التصعيد المتجدد خلال الأيام الماضية لم يتوقف استهداف النظام السعودي عند الأسواق، بل امتد إلى المنازل والأحياء السكنية والمنشآت الخدمية والحكومية، ففي مخا أبادت غاراته أسرا كاملة وطالت منازل في تعز والجوف والحديدة، كما دمر إصلاحية الحزم وقصف سجنا في الجوف كان يضم عددا من أسراه، بالتزامن مع استهداف قرى سكنية في صعدة وحجة. حصيلة هذا العدوان السعودي بلغت منذ مطلع الشهر الجاري 76 شهيدا و107 جرحى، معظمهم من النساء والأطفال، في وقت تتسع فيه دائرة الأهداف وتتعدد المناطق التي يطالها القصف والاستهداف. لكن الخسائر لا تقتصر على الضحايا المباشرين، فالقصف الجوي السعودي يستهدف أيضا مقومات الحياة والبنية الخدمية. ومنذ بدء التصعيد نفذ الطيران السعودي 1059 غارة وصاروخا، طالت جسورا وطرقات ومدارس وشبكات اتصالات وخزانات ومشاريع مياه، إلى جانب مبان ومنشآت خدمية. وتؤكد طبيعة هذه الأهداف أن النظام السعودي يتعمد استهداف المنشآت المدنية والخدمية في حرب تستهدف اليمنيين ومقومات حياتهم، وتهدف إلى مضاعفة معاناتهم وتوسيع التداعيات الإنسانية للحصار والعدوان.
0: دعا عدد من وجهاء عزلة قدس بمحافظة تعز أبناء المنطقة إلى طرد التحشيدات التابعة للعدو السعودي ومنعها من التمركز والتحشيد في مناطقهم، حفاظا على السلم والأمن وتجنيب المدينة وأهلها الفوضى. وأوضح أبناء عزلة قدس أن منطقتهم لم تكن ساحة صراع، إلا أن العدو السعودي سعى في الآونة الأخيرة إلى جعلها ساحة تحشيد من خلال جرب مرتزقته وتحشيدهم فيها، وجعلها منطلقا للأعمال العدائية على المناطق الأخرى.
3: دعوة أبناء الحجرية كافة بالابتعاد عن التحشيدات، عدم التحشيدات، عدم الانقرار وراء العدو، جعل مناطقهم مناطق مسالمة، مناطق لا تحمل إلا العلم.
4: إلى أبناء قدس كافة، مشايخ وعقال ومواطنين، أن يجنبوا منطقتهم من التحشيدات التي تتبع العدو السعودي، نظرا لأن المنطقة بعيدا عن كل الجبهات، وما يراد لهم هو أن تكون مناطقهم وقراهم ساحة للمعركة، وهي بعيدة عن كل البعد عن ساحة المعارك. فلا ترموا بأنفسكم وبأموالكم وبأبنائكم وبيوتكم إلى أتون الحرب. فنطلب من الجميع أن يعارض هذه التحشيدات وأن ينددوا فيها وأن يواجهوها بالخروج من منطقتهم، حفاظا على أنفسهم وعلى أموالهم وأولادهم.
5: رجاءً جنبوا أبناءكم الحرب، حاولوا قدر الإمكان أن تجنبوا أبنائكم من التحشيد ومنعوا التحشيد.
3: يجب أن لا تكونوا وقودا لهذه المعركة. العدو السعودي هو عدو تاريخي لليمن شمالا وجنوبا منذ ما يزيد عن قرن. نرجو من كل أخواننا وأبنائنا في قدس الابتعاد والاتعاظ من كثير من المناطق التي جنبوها الحرب والدمار. أنتم مسؤولون اليوم أمام الله وأمام أنفسكم وأمام التاريخ.
0: أفاد المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع بأن طيران العدو السعودي شن 26 غارة على محافظات تعز والجوف ومارب وذمار وصعدة خلال 24 ساعة الماضية، مشيرا إلى أن الغارات نفذت من خلال طائرات سعودية من نوع F-15 أقلعت من قاعدة خميس مشيط، مبينا أن إجمالي غارات العدو السعودي منذ بدء التصعيد 1085 غارة وصاروخا. هذا وأعلنت القوات المسلحة أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة معادية من نوع كاريال تابعة للعدو السعودي في أجواء محافظة صعدة، ووزع الإعلام الحربي مشاهد لحطامها. ثلاثة أحزاب تركية معارضة ترفع سقف اعتراضها على الاتفاق الثلاثي محذرة من جر تركيا إلى حرب إقليمية ومن تحول الاتفاق إلى مظلة لمصالح أمريكية وصهيونية.
6: سيدي دائرة الاعتراض السياسي على الاتفاق الثلاثي تتسع داخل تركيا، فبعد الجدل بشأن طبيعة الالتزامات التي يرتبها الاتفاق على أنقرة، خرج رؤساء أحزاب التجديد والنصر والسعادة بمواقف متقاربة في التحذير من أن يتحول الاتفاق الثلاثي إلى بوابة لانخراط تركيا في مواجهة تتجاوز السعودية واليمن إلى الإقليم برمته. السفير السابق ورئيس حزب التجديد التركي أستوك يولماز يضع واشنطن في صلب اعتراضه، رابطا الاتفاق باستمرار تدفق النفط وحماية المصالح الاقتصادية الغربية.
7: يتعين على تركيا أن تنسحب فورا من هذا الاتفاق المشوه المسمى اتفاق مكة للدفاع المشترك. لماذا؟ لأن هذا الاتفاق سيجر تركيا إلى حرب إقليمية. من أين ظهر هذا الاتفاق؟ ترامب اتصل هاتفيا وقال من المهم جدا استمرار تدفق النفط السعودي، وقال لهم اجلسوا أبرموا اتفاقا لحماية السعودية وباب المندب. ولماذا تحمونه؟ لكي يستمر تدفق النفط إلى أمريكا وحتى يواصل السادة هناك تحقيق الأرباح ولا تتضرر اقتصاداتهم ولا يتضرر الاقتصاد الأوروبي. لماذا نعمل من أجل المصالح الأمريكية؟ على الرئيس أن يضع حدا للأمر وألا يدخل فيه، فنهايته حرب إقليمية، وأن يدفع الشعب التركي مرة أخرى بعد أكثر من 100 عام ثمنا في اليمن. لماذا؟ لكي تحقق الشركات الأمريكية والإسرائيلية والأوروبية الأرباح وتبقى اقتصاداتهم واقفة على أقدامها، حتى إنهم أطلقوا عليه اسم مكة كي لا يعترض عليه الناس ويظنوه شيئا مقدسا. لا قداسة لهذا الاتفاق إطلاقا، وبالنسبة لي مكانه سلة المهملات، وعلى تركيا أن تخرج منه.
6: ومن حزب النصر التركي يرفع أوميت أوزداغ مستوى التحذير، منتقدا لهجة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان تجاه اليمنيين، ومتسائلا عن مصلحة أنقرة في التحول إلى طرف في المواجهة.
8: يبدو أن هناك من يريد جر تركيا إلى داخل حرب. كان لدينا في السابق وزير للخارجية، أما الآن فإن وزير خارجيتنا أعلن نفسه وزيرا للحرب هاكان فيدان. لقد نشأت لديه فجأة كراهية للحوثيين، ففي كل تصريح يدلي به يقول إن على تركيا التحرك ضد الحوثيين وإن عليها ضمان أمن الأراضي السعودية، ونحن نتابع ذلك بدهشة. من هو عدو الحوثيين؟ الحوثيون أعداء إسرائيل. لم نكن نعلم أن هاكان فيدان يحب إسرائيل إلى هذه الدرجة. وهل أصبح أعداء إسرائيل أعداءكم أنتم أيضا؟ اشرحوا ذلك للشعب التركي. ثم لماذا هاجم الحوثيون السعودية؟ لأن السعودية قصفت المطار الذي كان من المفترض أن تهبط فيه الطائرة التي تقل وفدهم العائد من مراسم تشييع المرشد الديني الإيراني الخامنئي. أي إن السعوديين هم الذين أرادوا جلب المتاعب لأنفسهم. فكروا الآن، وضعوا أنفسكم مكان الحوثيين. لو كان رجل دولة تركي أو وزير تركي عائدا من مكان ما وكان من المفترض أن تهبط طائرته في مطار داخل تركيا، ثم جاءت دولة وهاجمت ذلك المطار وقصفته، فماذا كنا سنفعل بتلك الدولة؟ الحوثيون فعلوا الشيء نفسه.
6: أما رئيس حزب السعادة محمود أريكان فيشكك في وظيفة الاتفاق والدور الأمريكي فيه، ويربط موقفه بحقيقة لجوء الرياض إلى واشنطن مع عودتها للتصعيد في اليمن.
9: عندما يشتبك الحوثيون مع السعودية فإن السعوديين لا يتصلون بالسيد إردوغان ولا يتصلون برئيس دولة باكستان، فمن تتصل به السعودية؟ تتصل بترامب وتطلب المساعدة من ترامب وتطلب منه التدخل في المنطقة، وقبل أن نتمكن نحن داخليا حتى من الاتفاق على الغرض الذي أنشئ من أجله هذا الاتفاق وما أهدافه، يحاول ترامب أن يحجز لنفسه موقعا من خلاله. إذا كان ترامب يدعم مشروعا أو اتفاقا ما، فنحن نقف منه على مسافة وننظر إليه بعين الشك. إسرائيل ليست منزعجة منه، وإذا كانت أمريكا راضية فمن غير الممكن أن تكون إسرائيل غير راضية عن تحالف ترضى عنه أمريكا.
6: مواقف أحزاب تركية ثلاثة تتقاطع عند سؤال واحد: إلى أين يقود الاتفاق الثلاثي تركيا؟ وبين التحذير من حرب إقليمية والتشكيك في الدور الأمريكي ومصلحة العدو الإسرائيلي، يتصاعد الضغط السياسي على أنقرة لكشف حدود الاتفاق قبل أن تتحول التفاهمات الثلاثية إلى التزامات تدخلها في ورطة لا يمكن الخروج منها إلا بفاتورة باهظة.
0: انتقادات متصاعدة في فرنسا إثر إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون دعم السعودية عسكريا ضد اليمن، خطوة رأت فيها المعارضة مغامرة متهورة قد تجر باريس إلى مستنقع حرب ليست طرفا فيها، بينما تخفي خلفها حسابات ومصالح اقتصادية بحتة. تقرير يسلط الضوء.
10: إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعم السعودية عسكريا في عدوانها على اليمن لا زال يتفاعل في وسائل الإعلام الفرنسية بعد انتقادات حادة من قبل زعماء المعارضة الفرنسية من التورط في الحرب إلى جانب السعودية.
11: يجب أن نحذر حتى لا نضع أنفسنا في مرمى نيران اليمنيين، إنها منطقة بالغة الخطورة، لذا يجب أن نكون يقظين ومنتبهين. ليس لدينا أي مبرر للتورط في حرب أشعلها دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو، فلنساهم قدر المستطاع ولنتجنب دفع ثمن معركة بحرية ليست لنا. لكننا نعلم أن ميناء ينبع قد استهدف بصواريخ الحوثيين، لذا فهي منطقة معرضة للخطر. يجب أن نتوخى الحذر الشديد من إقحام القوات البحرية بشكل مفاجئ ومتهور في وضع غير مستقر.
12: إعلان ماكرون أثار غضب المعارضة على الفور، ومن الواضح أن جان لوك ميلانشون قال إن التواجد في منطقة حرب يعد تجاوزاً لحدود التماسك. وبالمثل على الصعيد الوطني، تقول مارين لوبان وسيباستيان شينو أنفسهما إن رئيس الدولة يجازف بتهور ويتصرف كداعية حرب في الشرق الأوسط. إيمانويل ماكرون مدرك تماماً لكل هذا، كما أنه يدرك الحجة التي سيطرحها عليه أحدهم، وهي أنه لا توجد لدينا في الواقع أي اتفاقية دفاعية مع السعودية. إذن على أي أساس نقحم أنفسنا في مسرح الصراع هذا؟ إلا أن إيمانويل ماكرون في الواقع يعلم أن النفوذ الدبلوماسي هو الوسيلة الوحيدة وربما الأخيرة المتاحة له في ظل الوضع المالي لفرنسا لمحاولة خفض سعر خام برنت وإعادة أسعار الوقود إلى مستوياتها الطبيعية.
10: عدد من السياسيين والمحللين سخروا من الاتفاق الذي أعلنه ماكرون لدعم السعودية وقللوا من فاعليته.
11: بصراحة سيتطلب الأمر سلسلة من المصادفات السعيدة لكي يكون هذا الاتفاق فعالا بسرعة. اليمنيون لن يسلموا.

0: أوميكرون عملية غير بسيطة، فهي عملية بالغة الحساسية، لأنه إذا سقط صاروخ غدا وقتل جنودا فرنسيين أو دمر معدات فرنسية، فكيف سترد فرنسا؟ من الواضح كما هو الحال دائما في أي عملية عسكرية وجود خطر التصعيد وخطر توسيع نطاق ما هو في الأصل هدف محدد للغاية.
1: ويرى مراقبون أن قرار الرئيس الفرنسي أمام امتحان دقيق بين الانجرار وراء المصالح في ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار الطاقة في فرنسا ومخاطر الانزلاق في مستنقع عسكري غير مسبوق العواقب في البحر الأحمر سقطت فيه دول أكبر منها.
2: سخر عدد من العلماء والسياسيين من فتاوى علماء البلاط الملك السعودي ضد الشعب اليمني، في حين لم يصدر أو تصدر عنهم أي فتاوى ضد العدوان الصهيوني على قطاع غزة، مؤكدين أن الأحرى هو أن توجه هذه الفتاوى نحو اليهود وتحرير فلسطين والمقدسات الإسلامية.
3: للأسف الشديد هم لا يرون كفر أمريكا وكفر إسرائيل وكفر المراقص والألبارات التي يقيمونها في السعودية، لا يرون إلا أن يكفروا كل من يعادي إسرائيل، كل من يسارد فلسطين. كنا نتمنى أن يصدر مثل هذه الفتوى ضد من أساوا إلى رسول الله، ضد من حرفوا القرآن الكريم وأحرقوا القرآن الكريم، ضد من يسيئون إلى الله جل شأنه.
4: مع للأسف الجانب الديني في السعودية مرتبط بالنظام الحاكم الذي هو أساسا مرتهن للسياسات والتوجهات والإملاءات الأمريكية والإسرائيلية والغربية. لذا نلحظ عندما كانت هنالك مذابح إنسانية بحق أهالي غزة لم نسمع صوت لذلك الذي يسمى بالمفتي أو بما يسمى برجال الدين، وكذلك عندما استقدمت العاهرات واستقدم الخنا والفجور إلى أرض الحرمين الشريفين كان هنالك تبريرات لهذا التوجه الانحلالي.
5: هذه الفتوى مؤسفة أن يحدث أو أن تكون فتوى بهذا المستوى من الفجاجة ومن التكفير للمسلمين والدعوة إلى جهاد قوم شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وآله بالإيمان حينما قال الإيمان يمان، أن يتم استخراج هذا الصوت التكفيري من الرواة والرمين، بينما لم نجد هذا الصوت الذي يدعو إلى الجهاد في الحالة الفلسطينية في غزة.
6: نحن كما كنا أنصارا لله وأنصارا لرسوله لازلنا على ذلك الخط، نحن من ضحى من أجل القدس ونحن في هذا الظرف من الحصار والعوز والحاجة لن نبخل كما لم نبخل على ثالث الحرمين الشريفين، ليثق العالم العربي والإسلامي بأننا أول دماء ستسفك في سبيل حماية الحرمين الشريفين.

0: في كلمته بالذكرى السنوية لشهيد الإسلام والإنسانية والشهيد الهاشمي، جدد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم العهد بحفظ أمانة الشهداء واستمرار المقاومة حتى التحرير الكامل للبنان، مؤكدا أن المقاومة أوقفت مشروع العدوان ولم تمكنه من تحقيق أهدافه.
1: المقاومة أوقفت مشروع العدوان، هذا ما فعلته، لم تحقق أهدافه ولم تمكنه من تحقيق الأهداف. بالتعاون مع المجاهدين والناس والشرفاء وكل المقاومين، المقاومة أثبتت أن الجحافل التي يمتد عديدها إلى 90,000 جندي وضابط إسرائيلي عدو لم يتمكنوا من تحقيق أهدافهم في كسر المقاومة وإنهاء وجودها وتثبيت الاحتلال الإسرائيلي وإقامة المستوطنات في لبنان. هذا ما فعلته المقاومة إن كنتم تسألون. فليعلموا جيدا مع هؤلاء المقاومين

0: هذه الروحية العظيمة مع دماء سيد شهداء الأمة والشهداء، مع هذه التضحيات الكبرى التي قدمت إلى الآن، لا يمكن إلا أن نستمر، ولا يمكن أن نهزم، وسنستمر إن شاء الله. وهيهات منا الذلة.
1: الشيخ نعيم قاسم وصف اتفاق الإطار بالمخزي، معتبرا أن السلطة اللبنانية قامت بالتنازل عن كل عوامل القوة دفعة واحدة.
0: اتفاق الإطار هو تنازل مخزي من قبل السلطة اللبنانية عن كل الأوراق التي يمكن أن تملكها هذه السلطة ويمكن أن تستفيد منها في محاولة تحصيل حقوق لبنان. اتفاق الإطار قدم في لحظة واحدة وفي جلسة واحدة كل ما يمكن أن يتحدث عنه لبنان أو أن يقول عنه لبنان لمصلحة العدو الإسرائيلي وكما يريد العدو الإسرائيلي. لقد تنازلت عن كل عوامل القوة دفعة واحدة وقدمت كل مطالب العدو دفعة واحدة. السلطة تساعد المشروع الإسرائيلي الأمريكي بدل أن تواجهه. طيب بيقولوا ما نحن ما قادرين نواجه. طيب اسكتوا، ما تعلنوا شيء، ما تعطوا موافقات، قولوا ما نكون قادرين. لا، بيعرضوا كتافهم، بياخدوا قرارات ضد شعبهم، وبيقسموا البلد بالنص، وبيعملوا كل المنكرات على قاعدة أن ترضى إسرائيل، وما عم ترضى إسرائيل.
1: ودعا الشيخ نعيم قاسم السلطة اللبنانية إلى تجميد التفاوض المباشر مع العدو ووضع حد للتنازلات، مشيرا إلى أن نتيجة المفاوضات كانت تحت الصفر.
0: هذه السلطة هي المسؤولة عن استمرار الوضع الأمني المضطرب نتيجة الاعتداءات، لأنها تراهن على أمريكا وإسرائيل ولا تستفيد من عناصر القوة الداخلية، لا تستفيد من المقاومة، ولا تستفيد من صمود الأهالي، ولا تستفيد من التضحيات. اليوم الأغلبية الساحقة من اللبنانيين والقوى السياسية أعلنوا أنهم ضد الاتفاق. طيب هذا مش كافي حتى ينقال زحناه على جنب؟ جربت السلطة المفاوضات المباشرة بسبع جولات، ماذا كانت النتيجة؟ يا ريت، ما بعرف إذا في تحت الصفر، تحت الصفر مش صفر بهالجولات المختلفة. بيقولوا ما هو الرئيس له حق التفاوض، عم يستعمل حقه. صحيح، حق الرئيس التفاوض، ولكن لا يحق له مخالفة الدستور والطائف وخطاب القسم والبيان الوزاري والتنازل عن حق لبنان وشعبه وجيشه في الدفاع عن أرضه والتنازل عن مقاضاة المحتل، وهو المسؤول الأول عن العمل لحماية السيادة غير منقوصة. ما بيقدر الواحد يجي لتعابير لحتى يصير فكرة واضح أنها فاشلة. نحن ندعو إلى وضع حد للتنازلات، ندعو إلى المراجعة وتصحيح المسار التفاوضي، جمدوا المباشر واذهبوا إلى غير المباشر.
1: الشيخ نعيم قاسم أكد أن فلسطين ستبقى البوصلة باعثا التحية لليمن على موقفه إلى جانب قضايا الأمة، مؤكدا أن لليمنيين الحق الكامل أو الحق الكامل في التحرر من الضغوط الخارجية.
0: حملت راية فلسطين وزرعتها في حياتنا، ستبقى فلسطين هي البوصلة، وتحرير أرضنا سيبقى أولوية. هنا لابد من تحية لأنصار الله في اليمن، لهذا الشعب اليمني العظيم، لمجاهديه، لشهدائه، لمسؤوليه، لأنه هذا الشعب وقف إلى جانب فلسطين، إلى جانب إيران، إلى جانب لبنان، إلى جانب كل قضايا المنطقة، والآن هو عم يعمل لحتى يتحرر من الضغط الاقتصادي والسياسي، وده حقه، حقه الطبيعي. الله عز وجل يمدكم بالقوة والعزيمة، وإن شاء الله أنتم منصورون بإذن الله تعالى.
1: وأحيا حزب الله الذكرى الثانية لاستشهاد شهيد الإسلام والإنسانية السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه والشهيد الهاشمي السيد هاشم صفي الدين في احتفال جماهيري حاشد جدد خلاله أبناء المقاومة عهدهم للشهيد القائد بمواصلة درب الجهاد والتضحية ومقارعة المستكبرين. يوم الفداء
2: على استشهاد شهيد الإسلام والإنسانية السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه، وعند مرقده في بيروت كان المشهد اليوم بحجم الذكرى.

0: حشود غصت بها الساحات وتدفقت من مختلف المناطق اللبنانية ومن خارج لبنان أيضا في احتفال مركزي أحياه حزب الله. لم تأتي هذه الجموع لاستعادة ذكرى قائد مضى فحسب، بل جاءت لتجدد العهد مع مسيرة ترى فيها امتدادا لعقود من الجهاد والمقاومة ومقارعة الاستكبار. هنا كانت الأعداد تقول ما قد تعجز الكلمات عن قوله: وفاء للسيد الشهيد وتمسك بخطه وإصرار على أن يبقى نهج المقاومة خيارا لا تغيره السنوات ولا يبدله غياب القائد.
1: نزلنا لنجدد البيعة، لنجدد الذكرى لسماحة السيد.
2: نحن معاهدين السيد حسن نصر الله والإمام الحسين، هيهات من الذلة، باقين على طريق الشهادة.
3: نحن كلنا فداء لسماحة السيد، هو يكون بعلياء وراضي عنا، راضي عن أدائنا، وإن شاء الله نحفظ هذا النهج حتى آخر لحظة بحياتنا.
0: وفي قلب هذا المشهد حضور لافت لعوائل الشهداء جاءوا إلى مرقد السيد يحملون صور شهدائهم وحكاياتهم ليؤكدوا أن طريق العطاء بالنسبة إليهم ما زال مفتوحا.
4: بعدنا على خط هيدا الخط ماشيين، ولن ننزاح أبدا عن هذا الخط مهما كانت الصعوبات والظروف. نحن موجودين والسيد موجود بقلبنا وبفكرنا وبعقلنا.
5: نحن ندافع عن كرامة أمتنا، عن أرضنا، عن شرفنا، عن عزتنا، بأولادنا، بأنفسنا، ببيوتنا، بكل التضحيات. نحن نقول له: يا سيد نم قرير العين، لقد ربيتنا ولقد علمتنا وقد تعبت، جزاك الله خيرا عنا.
6: مهما شحدتم علينا من قوة، مهما وقفتم بطريقنا، نحن مستمرين باقيين. نحن راح نحافظ على هيدي الدماء اللي سقطت بهيدي الأرض، وإن شاء الله أمريكا وإسرائيل إلى زوال.
0: عامان مضيا على الاستشهاد، لكن الحشود التي ملأت المرقد والساحات المحيطة أعادت اليوم رسم المشهد بلغة واحدة: السيد غاب جسداً، لكن حضوره بقي ممتداً في جمهور جاء من أماكن مختلفة واجتمع حول ما يمثله هذا الاسم من مسيرة ونهج وخيار.
7: بحر من المحبين جاء ليجدد العهد وليؤكد لقائده أن ما زرعه في سنوات جهاده لن يذبل وإن مضى شهيداً. من مرقد شهيد الإسلام والإنسانية في بيروت، زهراء حلاوي، المسيرة.
8: هذا ويواصل العدو الإسرائيلي عدوانه الإجرامي على جنوب لبنان، حيث أغار فجر اليوم على بلدة كفر تبنيت والمنطقة الواقعة في أو بين بلدتي النمطية الفوقة وميفدون والزوطرة الشرقية، مدمرا منزلا بالكامل. وشن طيران العدو غارتين من الطيران المروحي على طريق ميفدون وشوكين، وغارة على بلدة قبريحة، واستهدف بخذائف المدفعية مناطق عدة بالجنوب بالتزامن مع استهدافات بالأسلحة الرشاشة. وأقيمت فعالية رسمية مركزية بالعاصمة صنعاء اليوم في الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد شهيد الإسلام والإنسانية السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين بحضور رسمي وشعبي.
9: يا ليتنا كنا معكم، يا ليتنا نستطيع أن نكون معكم، يا ليتني أستطيع أن أكون مقاتلا من مقاتليكم تحت راية قائدكم العزيز والشجاع. أنا واحد كمسلم.
10: يحيي اليمن الذكرى الثانية لاستشهاد شهيد الإسلام والإنسانية أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله وصفيه الهاشمي بفعالية رسمية وحضور واسع. وهنا سيد النصر حاضر في وجدان وقلوب الشعب اليمني، لم تغب روحه ولن ينسى شعب الإيمان تضحياته ووقفاته الصادقة عندما تخلى عنه كل العالم.
11: إن هذا المقام مقام الشهيد السيد حسن نصر الله والشهيد صفي الدين، مقام عظيم استحضر فيه حاضرنا وماضينا ومستقبلنا، استحضر فيه وقفة الحسين أمام طغيان يزيد.
12: أعداء الله وأخطر الأعداء في تاريخ البشرية. هذا هو حسن نصر الله في ذكرى استشهاده، مدرسة لا يمكن أن تموت، مدرسة لكل الأجيال، مدرسة موثقة بالصوت والصورة.
13: نصيحة لحكام السعودية أن يكفوا عن سفك دماء اليمنيين، وإلا فإن هذا الدم سيجرفهم إلى أبد التاريخ. المطلوب صرخة عالمية وعربية وإسلامية.
10: نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر، وعندما نستشهد ننتصر. معادلة خطها سيد النصر بشهادته ودمه، هي ذا اليوم مشروع ومسار ومسيرة تمضي من بعده، ويحمل اليمنيون دمه ورايته وأهدافه بإيمان راسخ وعشق للقاء الله.
14: وقد اكتشف العدو أن ظنه كان خاطئا حينما توهم أنه بمسيرة

أبا هادي وأبا المقاومة والجهاد والانتصار، لا زلنا معك ولا تزال معنا روحا حية في ساح الجهاد وميادين النزال. يمنك المجاهد هو ذا اليوم يحمل راية نصرك، يمضي حيث كنت تدود عن الإسلام في وجه اليهود المجرمين نحو فلسطين القضية. يمضي الأنصار طوفانا يمانيا سيقتلع عرش الصهيونية ويردي أدواتهم المتصهينين، وقد أنذرتهم يوما وآن للدماء الزكية أن تجرفهم إلى مزبلة التاريخ. شرف الدين الموشكي، المسيرة صنعاء.

في قطاع غزة استشهد فلسطيني وأصيب 7 آخرون اليوم في غارات صهيونية ضمن الاعتداءات اليومية، في حين وصل إلى المستشفيات خلال 24 ساعة جثمان شهيدين و11 جريحا. وفي أحدث التطورات، قالت مصادر طبية إن فلسطينيا استشهد إثر قصف نفذته مسيرة للعدو الإسرائيلي على منطقة المواصي غرب خان يونس، في حين أصيب 2 أحدهما في حالة حرجة في قصف للعدو على مخيم الشاطئ غرب غزة. كما أصيب 5 فلسطينيين جراء قصف نفذته مسيرة قرب خيام النازحين في محيط سوق حي شيخ رضوان شمال مدينة غزة، فيما أطلق العدو نيرانه بشكل كثيف تجاه المناطق الغربية والشرقية لمدينة غزة، فيما بلغ إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار 1417 شهيدا و 4964 جريحا، ليصل العدد التراكمي للشهداء إلى 74018 شهيدا و 175079 جريحا. وفي القدس المحتلة أصيبت فتاة فلسطينية اليوم برصاص العدو الصهيوني عند حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة، تزامنا مع تجدد حملة المداهمات والاعتقالات وفرض إغلاق شامل على الضفة الغربية المحتلة حتى السبت المقبل بذريعة الاحتفال بما يسمى عيد العرش اليهودي. وأفادت مصادر فلسطينية بأن جنود العدو أطلقوا النار على الفتاة أثناء وجودها عند حاجز قلنديا ما أدى إلى إصابتها. وفي سياق الانتهاكات، اقتحمت قوات العدو مدينة نابلس والبلدة القديمة فيها واعتقل الشابين، كما نكل جنود الصهاينة بسيدة خلال احتجازها على مدخل بلدة ترمسعية شمال رام الله، وداهمت قوات العدو منازل جنوبي مدينة دورا وبلدة بيت أمر بالخليل وقرية المغير شمال شرقي رام الله وبلدة أخرى. دعا وزير المالية في حكومة العدو الصهيوني المجرم سموتريتش إلى توسيع العمليات العسكرية في الضفة الغربية، معتبرا أن على جيش الكيان تنفيذ النموذج الذي طبق في قطاع غزة داخل مدن ومخيمات الضفة. وفي تصريح نقلته القناة السابعة الصهيونية، قال المجرم سموتريتش أنه يعتقد بضرورة خوض حرب في الضفة الغربية، مضيفا أن جيش العدو يجب أن يعمل على إزالة ما وصفها بالبنية التحتية هناك على غرار ما جرى في غزة، مجددا الدعوة إلى تفكيك السلطة الفلسطينية سلطة أوسلو، متباهيا بعمليات الإجرام في شمال الضفة الغربية، قائلا إن 3 مخيمات للاجئين أصبحت خالية من سكانها بعد إجلائهم وإنها طهرت بالكامل بحسب وصفه. يأتي هذا فيما اقتحم مئات المغتصبين الصهاينة اليوم باحة المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة تحت حراسة مشددة من شرطة العدو الإسرائيلي، بالتزامن مع إغلاق شامل على منطقة الضفة الغربية وإغلاق المعابر، وسط تقديرات بخروج آلاف الصهاينة للتجول وأداء طقوس اليهودية. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن المغتصبين نفذوا اقتحاماتهم من جهة باب المغاربة وقاموا بجولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية وسط تشديد قوات العدو من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد وفي البلدة القديمة بالقدس. وفي السياق ذاته، نقل موقع ولا الصهيوني عن مصادر قولها إن جيش العدو رفع حالة التأهب في الضفة، إلى ذلك شرع مغتصبون بأعمال توسعة في بؤرة استيطانية زراعية أقيمت حديثا شرق مدينة القدس في خطوة جديدة تهدد أراضي الفلسطينيين ووجودهم في المنطقة. ألقت السلطات السويدية القبض على رجل في معرض للكتاب بمدينة غوتنبرغ جنوب السويد بعد أن سكب سائلا أحمر اللون على علم كيان العدو الإسرائيلي في جناح جمعية ما تسمى الصداقة السويدية الإسرائيلية. وأظهرت لقطات من الموقع الرجل بعد رشه الطلاء
وهو يصرخ قائلا: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، يجب أن نوقف الإبادة في غزة والضفة الغربية. وبينما كان حراس الأمن يرافقونه إلى الخارج، واصل قائلا: هذا احتجاج سلمي، ونحن نقوم بذلك من أجل جميع الأطفال الذين تقتلهم إسرائيل. إسرائيل دولة فصل عنصري، إنهم مجرمون. وأتاتي الحادثة في ظل استمرار انتقادات سويدية رسمية وشعبية للعدوان الصهيوني في غزة، مع تزايد التركيز في الخطاب العام على الوضع الإنساني وضرورة احترام القانون الدولي. تجمع حشد من أهالي البصرة في العراق للاحتجاج على قرار الحكومة العراقية بإلغاء الرحلات الجوية الإيرانية إلى العراق، وسط دعوات لتنظيم مظاهرات واسعة للتنديد بتنفيذ الحكومة لقرار الإدارة الأمريكية. المحتجون العراقيون شددوا على أنه لا ينبغي أن تكون الحكومة العراقية تابعة لأمريكا، مؤكدين أنه إذا لم يتم استئناف استقبال الرحلات الجوية الإيرانية فإنه لا ينبغي لأي طائرة أخرى أن تهبط. وأعلن المتظاهرون أنهم سينقلون احتجاجاتهم إلى المطارات إذا استمر تعليق الرحلات الجوية.

0: أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تصريحات لشبكة NBC نيوز أن إيران ليس لديها أي سبب للعودة إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة، مشددا على استعداد بلاده للدفاع عن نفسها حتى لو وصل الأمر إلى حرب. وقال عراقجي إن إيران دخلت في مفاوضات عام 2025 لكن الولايات المتحدة هاجمتها في منتصفها، مضيفا أنه في فبراير 2026 وبعد قبول عرض المفاوضات تعرضت إيران لهجوم أمريكي مجددا في أثناء المفاوضات. وتابع: بعد الحرب تفاوضنا لمدة 3 أشهر لكنهم انتهكوا الاتفاقية التي وقعوها بأنفسهم بعد أسبوعين. وأشدد عراقجي على أنه كما أننا مستعدون للمفاوضات فنحن أيضا مستعدون لمواجهة أي تحد والتصدي لأي عدوان حتى لو وصل الأمر إلى حرب كبيرة. المجرم ترامب يرفض مقترحا إيرانيا عبر الوسيط القطري، وطهران تتمسك بشروطها بانتظار ما ستؤول إليه الخطوة التالية.
1: ما ستقوله طهران سيغير المشهد برمته. الرد الأولي لترامب كان رفضا للمقترح الإيراني بشأن وقف الحرب وفتح هرمز. طهران تترقب ما سيحمله الوسطاء رسميا قبل أن تحسم خطوتها التالية. هامش المناورة يضيق والدبلوماسية لم تلفظ أنفاسها الأخيرة، لكن موقف إيران لا يقبل التأويل. لا عودة إلى طاولة الحوار قبل الاستجابة للمطالب الإيرانية، والقرار هذه المرة قد يرسم معالم مشهد يتجاوز جغرافيا المنطقة.
2: رصدنا الرد الأمريكي الأولي لكن الوسطاء لم ينقلوا إلينا شيئا. نحن بانتظار الآراء النهائية وبناء عليها سنتخذ قرارنا. شروطنا واضحة وفتح هرمز مرهون بتحقيق شروطنا ولن نتراجع عنها أبدا.
1: عسكريا طهران جاهزة لحرب طويلة الأمد وماضية في تثبيت معادلة الأمن، إما أن يكون للجميع أو لا أحد. الميدان جاهز والردع حاضر والجهوزية مستمرة وقسم بدماء الشهداء على عدم التفريط بجغرافيا البلاد.
3: أنا بصفتي جنديا في القوات المسلحة الإيرانية أقول لترامب: افعل ما تشاء، فلن تستطيع تركيعنا أو كسر إرادة شعبنا. لن نفرط بذرة تراب من وطننا وسندافع عن أرضنا وسيادتنا بكل ما نملك، وأي اعتداء على إيران لن يزيدنا إلا تصميما وعزما على مواجهة المعتدين.
1: إما الاستجابة للمطالب الإيرانية أو مسار مفتوح على التصعيد في المنطق الإيراني. التفاوض ممكن لكن من موقع القوة لا تحت الضغط، والتصعيد لن يفرض شروطه على طهران. وإذا اختيرت لغة المواجهة فالميدان هو من سيتحدث والرد سيكون بحجم التحدي، وعندها لن يكون السؤال هل ستتغير المعادلة بل إلى أين يمكن أن يصل التصعيد.
4: التصعيد يتسع، طهران ترفع الجهوزية وتتمسك بشروطها، وبين الميدان وطاولة التفاوض تقترب اللحظة الحاسمة. علي جعفر، المسيرة، طهران.
0: أعلنت بحرية حرس الثورة الإسلامية في إيران السيطرة على ثاني غواصة تجسس مسيرة أمريكية من نوع ريمو 600 تابعة لجيش العدو الأمريكي في هرمز. وجاء في بيان لبحرية حرس الثورة أنه تم بعون الله خلال عملية منسقة ومعقدة وبإحاطة استخباراتية وحرب إلكترونية من الإيقاع بغواصة مسيرة مطورة أو متطورة تابعة للجيش الأمريكي الإرهابي كانت تنشط لأغراض التجسس في مضيق هرمز. وتؤكد البحرية الإيرانية أن مضيق هرمز مغلق وأنها تتصدى باقتدار، ودون توقف للتحركات الخطرة وللعبور عبر المسارات غير المصرح بها. حذرت هيئة مضيق الخليج أو مضيق هرمز في إيران، حذرت ملاك السفن من استخدام مسارات ملاحية غير معتمدة في هرمز، مشيرة إلى ورود تقارير تفيد بإجبار بعض مستأجري السفن طواقمها على سلوك تلك المسارات. ونقل التلفزيون الإيراني عن الهيئة أن هذه الممارسات قد تتسبب في خسائر بشرية ومادية للسفن وملاكها وأطقمها، فضلا عن تعريضها لقيود مشددة عند عبورها المضيق مستقبلا. وأضافت أن الشركات المستأجرة التي تثبت مخالفتها ستدرج على قائم عدم الامتثال. قال قائد الجيش الإيراني اللواء أمير حاتم إن على القوات الإيرانية أن تكون مستعدة لتوجيه ضربات قاسية إلى العدو، وأضاف إذا كانت المنطقة ستشهد انعداما للأمن فإن هذا الانعدام سيكون للجميع، وإذا لم تتمكن إيران من التجارة والعيش فلن يتمكن أحد من التجارة والعيش. هذا وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم أن قواتها قتلت 28 مسلحا وأصابت 32 آخرين في إقليم نورستان شرق أفغانستان، وذلك بعد عبور مجموعة من باكستان قالت الوزارة إنها تضم عناصر من داعش. واتهمت الدفاع الأفغانية جماعات باكستانية بدعم مسلحين كان معظمهم في الأجهزة الأمنية الحكومية الأفغانية، كما اتهمت المخابرات الباكستانية بنقل عناصر أمنية أفغانية سابقة إلى باكستان بحجة تقديم المساعدة والتدريب لهم وإرسالهم إلى نورستان، ولم يرد الجيش الباكستاني أو وزارة الإعلام في إسلام أباد على هذا الاتهام. أعلن الجيش الصيني اليوم أنه أجرى تدريبات مشتركة بين القوات البحرية والجوية حول جزيرة في مياه ضاحلة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، وأجريت التدريبات في المياه والمجال الجوي المحيطين بجزيرة سكاربور الواقعة في المياه الضحلة التي تسميها الصين هوانغيان داو، وتطالب الفلبين أيضا بالسيادة عليها. قالت الشرطة البريطانية اليوم إنها ألقت القبض على عدة رجال للاشتباه في تورطهم فيما أسمتها جرائم تتعلق بمتفجرات قرب قاعدة جوية تستخدمها الولايات المتحدة في منطقة ويلفورد جنوب غرب إنجلترا. وأضافت الشرطة أن خبراء في إبطال القنابل من الجيش يفحصون عددا من المركبات في واقعة كبرى قرب القاعدة الجوية المستهدفة. قال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي حكيم جيفريز إن الديمقراطيين سيواصلون العمل لإنهاء الحرب على إيران إذا فازوا في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل. هذا وتتسع رقعة الشرخ داخل الحزب الجمهوري وسط تراجع غير مسبوق في شعبية المجرم ترامب وتنامي القلق جراء تداعيات الحرب المستمرة على إيران. إلى رحاب الشهداء وبمواكب يملأها الفخر والإعزاز، محافظة المحوي تشيع كوكبة من الشهداء العظماء وسط تأكيد على المضي في دربهم.
5: حين تزف الأرض خيرتها شهداء يشيع الكرام كرامهم، حينها تفيض المواكب كرما وتسير فخرا وتمضي عهدا ووفاء وعلى الدرب اكتفاء. المحويت في يوم عز ووفاء تزف شهداءها بمواكب الفخر ورايات النصر، النصر الذي تصنعه الدماء في حكاية النصر وصانعوه، في مواكب امتد عزا وزف إلى الله صفوتها شهداء عظماء. في مديرية الرجم الشهيد البطل أصيل ردمان أحمد الذيباني والشهيد البطل عبد الجبار أحمد القاضي، بمواكب حملة الوفاء لأهل الوفاء رافعة راية الشهداء ومبادئهم.
6: أهنئ نفسي وإخوتي وكافة آل الذيباني على البطاقة التي حصلنا عليها وهي بطاقة الشهادة بضاقة العطاء التي حصل عليها ولدنا أصيل الذيباني.
7: أنا سنمضي على دربهم، لن نتخلف ولن نتخلف عن قطرة دم سقطت في هذا الشعب.
5: شبام كوكبان على طريق ذات الشوكة، ما تخلف الرجال، ما حادوا ولا مالوا، بذلوا المهجة رخيصة لله وفي سبيله. هم الشهيد البطل محمد محمد الخولاني، والشهيد البطل مهدي حسين يحيى صبر، والحديث في تشييعهم وفاء وعهد بالمضي حتى الانتصار.
8: الحمد لله الذي اصطفى بشهيدا مهدي حسين صبر في على كلمة الله.
7: أنا أقول للنظام السعودي وربيبه الأمريكي والصهيوني أننا بدأنا المرحلة الجديدة، وهي مرحلة رفض الجبهات بالقوافل والمال والرجال.
9: ولن نتمهل في عزمنا إلى أن نبلغ النصر، لن يعد لكم أي شأن.
5: حفاش بعهد رجالها ماضية للتحرير، تزف شهيديها البطلين توفيق أحمد ثابت الصايدي وغمدان خالد يحيى الآنسي بمواكب عز قل نظيرها، وسط فخر الأهل والمحبين بمواقفهم وتضحياتهم الخالدة، والعهود من رفاق المترس باكتفاء الأثر ذودا عن المستضعفين ومقارعة للمستكبرين أمريكا وإسرائيل والنظام السعودي وعملائهم.
10: الحمد لله الذي اصطفى منا أخي شهيدا في سبيل الوطن، وإن على دربه لسائرون،
11: ونحن مستعدين بالغالي والنفيس.
12: ونقول لسيدي ومولاي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، نحن سيفك البتاء.
5: هم فخر الشعب وأحبابه، وهم كرامة اليمن وصناع نصره، وهم مدرسة العطاء ومنهجها، بوعي انطلقوا وبإيمان جاهدوا، ولقضية محكة انتصروا ليغدوا نورا للأجيال ومدارس للتضحية والفداء. من محافظة المحويت شرف العياني، المسيرة.
0: وصلنا إلى نهاية النشرة، ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا المسيرة.net.ye. السلام عليكم ورحمة الله.

من يتصور أو يتخيل أنه باسترضائه لأمريكا بتحالفاته مع أمريكا وبريطانيا وإسرائيل أصبح في وضعية المنتصر، في وضعية المفلح الفائز الرابح الظافر الذي اختار لنفسه الاتجاه الصحيح الذي ضمن مستقبله، فهو في ضلال ومآله الحتمي إلى الخسران، لأن هذا وعد الله سبحانه وتعالى.

0: الطغيان.
1: إذا كنتم مستمرون على سلبيتكم إلى درجة أن الحركات الفلسطينية المجاهدة لا تزال مصنفة عندكم بالإرهاب لسبب واحد، هي أنها تواجه العدو الإسرائيلي وتسعى لتحرير أرضها ومقدسات الأمة في فلسطين، إذا كنتم بهذا المستوى من السلبية لم يكفكم ذلك وكنتم تريدون الإقدام على ما هو أسوأ وأخطر وأكبر، أن تتورطوا وتخسروا مصالحكم، أمنكم، استقراركم، وتجلبوا الخطر على نفطكم وعلى مخزونكم النفطي الضخم وإمكاناتكم الاقتصادية وتجروا المشاكل، فهذا هو خياره. ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ أنتم تفعلون كل شيء من أجل الإسرائيلي، تغيرون مناهجكم الدراسية، تسخرون له وسائلكم الإعلامية، تقدمون له المال جزية، وتقدمون للأمريكي كذلك. إذا كنتم تريدون ما هو أسوأ فعواقب ذلك عليكم خطيرة، تأكدوا، عواقب ذلك خطيرة عليكم. نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة. ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت، لأننا سنتحرك من واقع إيماننا بقضيتنا العادلة، بمظلوميتنا الواضحة. نحن أصحاب قضية عادلة ومظلومية واضحة، مستعدون أن نعمل ما يلزم من أجل ذلك.

0: لكل مريض يعاني وكل متسائل يبحث عن السلامة. خصصنا لكم مستمعين الكرام عيادة أسبوعية مباشرة، عيادة آفاق، عيادة متخصصة تجيب عن تساؤلاتكم وتهتم بإطروحاتكم وتعتني بسلامتكم وصحتكم. تربطكم مباشرة في الأستوديو مع نخبة من كبار الاستشاريين والأطباء المختصين في كل مجالات الطب. برنامج عيادة آفاق يأتيكم الاثنين الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الثلاثاء الساعة 14 على أثير إذاعة آفاق FM.
1: الوقت وقت عمل، الوقت وقت حر.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق الأول من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مصان.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
2: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
1: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
2: كيف؟
1: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
3: سبافون، أصالة وتواصل. قد يختلف الشكل وقد تختلف الطريقة، فقد تكون سيجارة في يدك أو شيشة أمامك أو مدواخاً أو سيجارة إلكترونية، تختلف الأشكال لكن الحقيقة لا تتغير. فمهما اختلفت طريقة التدخين تبقى المواد السامة والمسرطنة خطراً على صحتك وتصل إلى رئتيك. لذلك لا توجد طريقة آمنة لتدخين التبغ، فلا تبحث عن شكل مختلف ولا عن طريقة أقل خطراً. ابتعد عن التدخين بكل أشكاله، غير عادتك لا شكلك، فلا يهم كيف تدخن، فالخطر واحد وجميعها تسبب السرطان. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
5: أسعد الله مساءكم مستمعينا الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة المسائية آفاق هذا المساء مع محمد حسن النعمي.
6: قال إجرامهم وحشي وعالمنا منافق مرتشي، إجرامهم وحشي وعالمنا منافق مرتشي، والكل مستغشي ثيابه لعنب وأم القروش، واللي ربط جأشي وقلبي غير بطشه ما خشي ما قل ما نمشي على باقي جثثهم والعروش. إجرامهم وحشي وعالمنا منافق مرتشي، والكل مستغشي ثيابه لعنب وأم القروش، واللي ربط جأشي وقلبي غير بطشه ما خشي ما قل ما نمشي على باقي جثثهم والعروش. ما عاد باقي شي ما عاد باقي شي معاهم يا الرصاص، اتناقشي هجت صقر هجت صقر يا موت مشيهم لها فوق النعوش. يا بغمة الرشاش رشي التماتيك رعشي هوش بطشي بطشي وكشي وقرش الدنيا قروش، خش انبش الأرواح يا سود المنايا وانهشي، جش انعش الأحشاء وقشي وهبش الأعضاء، هبوش يا بندقي عشي وغد المرتزق والداعشي والقاذف المحشي يصبح جيش أوباما وبوش، والقاذف المحشي يصبح جيش ترامب وآل سعود وبوش.
7: تعير شعركم مجاهد بس هم شانع

الدقي غدي وعش المرتزق والداعشي والقاذف المحشي يصبح جيش أوباما وبوش. يا بغمات الرشاشة رشي يا تماتك العجي.

0: السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى فترتكم المسائية أفاق هذا المساء عبر منبر إذاعة الوعي والبصيرة أفاق في ام 98.7 و 98.5. يصحبكم إعدادا وتقديما أنا محمد النعمي، من الإخراج والتنفيذ المباشر الزميل العزيز المبدع دائما محمد الديلمي. تحية لك محمد.
1: لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد. الجلد مخلوق من طينة بلادي قبل ما تخلق إرم.

0: ليش تجبرنا على ضغط الزناد؟ ليش تجبرنا على ضغط الزناد يا ابن سعود؟ العدو يقصف السوق ماوية. قبل الحديث عن هذه الجريمة البشعة والتي يندى لها جبين الإنسانية وكل جرائم العدو السعودي المستمر والتي تجاوزت غاراته 1000 غارة على بلد الإيمان والحكمة، متجاوز العدو السعودي هذا الإجرام إلى اتهام أيضا أبناء يمن الإيمان والحكمة من شهد لهم بذلك الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأنهم يمن الإيمان ويمن الحكمة ويمن الرسول ويمن الفقه. الإيمان يمان والحكمة يمانية والفقه يمان، وقال وأنا يمان. يتهمنا بقصف المقدسات التي ندافع عنها بأموالنا وبأنفسنا بدمائنا وبأرواحنا وبكل ما نملك. ستكون معنا بداية المساحة قصيرة، والله حتى الوقت بكله يعني يستحقه شهيد الإنسانية الشهيد الأقدس السيد حسن نصر الله سلام الله عليه وعلى روحه الطاهرة، والذي ارتقى شهيدا في مثل هذا اليوم بغارات العدو المجرم بأكثر من 80 طن من المتفجرات على جسده الشريف والطاهر. مقال نبتدأ به بعنوان في ذكرى وداعه إنا على العهد ماضون، بقلم عبد الواسع صائل الغولي أيضا للمسيرة نت. يقول في ليلة دامية بلغ فيها الإجرام ذروته وبقلوب تملأها المحبة والشوق للقياه وبأرض تتألم لوداعه وفراقه وبسماء تبكي فرحا وابتهاجا لاستقباله. كانت هناك عروج سماوي، كان هناك عروج سماوي لسماحة العشق حين ارتقى السيد حسن نصر الله شهيدا في القضية العادلة وشهيد للإنسانية. كان السيد حسن نصر الله أبا وأخا وصديقا وعونا ومساندا لكل مظلوم، وظهرا ودرعا لكل حر وثائر، وعلى النهج المحمدي خط سيرته وبشجاعة واستبسال الحسين أكمل مسيرته. بناء، فداء، إباء، تضحية، هكذا هي مسيرة حزب الله، وكما وصفهم الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه: إن حزب الله هم من حفظوا للأمة ماء وجهها، وقفوا في وجه العدو الإسرائيلي في زمن طغت فيه وكانت فرعون عصرها. شكل حزب الله كابوسا ورعبا وحاجزا وعقبة أمام اللوبي الصهيوني، فكان تاريخه وما زال مشرفا مشرفا مشرفا ونموذجا يستلهم منه دروس الإيمان والشجاعة والكرامة. ومنذ انطلاق حزب الله وصولا إلى اليوم في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، كان وما زال حضورهم هو الأبرز والمؤثر بقيادة أمينهم العام السيد حسن نصر الله سلام الله عليه وخليفته مع بقية دول محور الجهاد والمقاومة في تلقين الدروس المؤلمة للكيان المؤقت وإرغامه وكسر شوكته ودحر قواه. فكانت مسيرتهم مسيرة القادة المجاهدين والجنود المخلصين والرجال الصادقين من حملوا راية الجهاد، فكانت أقوالهم تترجمها أعمالهم. لم يكن السيد حسن نصر الله من أولئك الذين فضلوا السلطة وحب المنصب والجاه وساوموا على دماء الأبرياء والشهداء والأرواح، ولم يكن سلام الله عليه من أولئك الذين سيطرت عليهم مخاوفهم سيطرت عليهم مخاوفهم فارتنتهم عن مسيرة الجهاد والإباء والتضحية. وبرغم المعاناة التي عاناها حزب الله وأمينه العام لم تتوقف حركتهم أو تضعف، بل إنهم كذهب كلما طرقت عليه وازدادت الحرارة زاد بريقه ولمعانه. وباعتراف العدو الصهيوني، فإن الجبهة التي فتحها حزب الله بقيادة أمينه العام هي جبهة مؤثرة وقد كلفت وتكلفه الكثير، لأن السيد حسن نصر الله سلام الله عليه انطلق من قواعد وأساسيات ثابتة مستندا إلى ثقته بالله تعالى وتوكلا عليه، وأن العدو الصهيوني هو عدو للمنطقة كلها. لم يرضى أن يكون موقفه موقف الساكتين والمتخاذلين والمتنصلين عن مسؤوليتهم والمخلين بدينهم وقيمهم ومبادئهم، ولم يعش حالة الأعمى والأبكم والأصم تجاه الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني وتجاه سياسة الحصار والتجويع والإبادة الجماعية التي يمارسها العدو الإسرائيلي ومعه الأمريكي. ولأنه سلام الله عليه لا تليق بالعظماء أي نهاية إلا الشهادة في سبيل العزة في سبيل العزيز الحكيم، ولأنه لا يموت الأبطال بل تكتب لهم الحياة من جديد، ولأنه لا يرحل الأزكياء بل يكونوا منهج ودروس وعمل، فكان وداع سماحة سيد العشق السيد حسن نصر الله وداعا مؤلما، ولكن ليس بالوداع الأخير. وفي ذكرى وداعه إنا على العهد ماضون، قال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.
1: قل يا ليتني كنت معكم، وأنا أعرف كل أخ من إخواني يقولون هذه المقولة، وكل شريف على وجه الأرض يقول هذه، يا ليتنا كنا معكم، يا ليتنا نستطيع أن نكون معكم، يا ليتني أستطيع أن أكون مقاتلا من مقاتليكم تحت راية قائدكم العزيز والشجاع.

عامان على استشهاد شهيد الإسلام والإنسانية السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه، وعند مرقده في بيروت كان المشهد اليوم بحجم الذكرى.

0: حشود غصت بها الساحات وتدفقت من مختلف المناطق اللبنانية ومن خارج لبنان أيضاً في احتفال مركزي أحياه حزب الله. لم تأتي هذه الجموع لاستعادة ذكرى قائد مضى فحسب، بل جاءت لتجدد العهد مع مسيرة ترى فيها امتداداً لعقود من الجهاد والمقاومة ومقارعة الاستكبار.
1: الموت إسرائيل!
0: هنا كانت الأعداد تقول ما قد تعجز الكلمات عن قوله: وفاء للسيد الشهيد وتمسك بخطه وإصرار على أن يبقى نهج المقاومة خيارا لا تغيره السنوات ولا يبدله غياب القائد.
2: نزلنا لنجدد البيعة، لنجدد الذكرى لسماحة السيد.
3: نحن معاهدين السيد حسن نصر الله والإمام الحسين، هيهات من الذلة، باقين على طريق الشهادة.
4: نحن كلنا فداء لسماحة السيد، هو يكون بعلياء وراضي عنا، راضي عن أدائنا، وإن شاء الله نحفظ هذا النهج حتى آخر لحظة بحياته.
0: وفي قلب هذا المشهد حضور لافت لعوائل الشهداء جاءوا إلى مرقد السيد يحملون صور شهدائهم وحكاياتهم ليؤكدوا أن طريق العطاء بالنسبة إليهم ما زال مفتوحاً.
5: بعدنا على خط هيدا الخط ماشيين، ولن ننزاح أبداً عن هذا الخط مهما كانت الصعوبات والظروف. نحن موجودين والسيد موجود بقلبنا وبفكرنا وبعقلنا.
6: نحن ندافع عن كرامة أمتنا، عن أرضنا، عن شرفنا، عن عزتنا، بأولادنا، بأنفسنا، ببيوتنا، بكل التضحيات. نحن نقول له: يا سيد نم قرير العين، لقد ربيتنا ولقد علمتنا وقد تعبت، جزاك الله خيرا عنا.
7: مهما شحدتم علينا من قوة، مهما وقفتم بطريقنا، نحن مستمرين باقيين. نحن راح نحافظ على هيدي الدماء اللي صعدت بهيدي الأرض، وإن شاء الله أمريكا وإسرائيل إلى زوال.
0: عامان مضيا على الاستشهاد، لكن الحشود التي ملأت المرقد والساحات المحيطة أعادت اليوم رسم المشهد بلغة واحدة: السيد غاب جسداً، لكن حضوره بقي ممتداً في جمهور جاء من أماكن مختلفة واجتمع حول ما يمثله هذا الاسم من مسيرة ونهج وخيار.
8: بحر من المحبين جاء ليجدد العهد وليؤكد لقائده أن ما زرعه في سنوات جهاده لن يذبل وإن مضى شهيدا. من مرقد شهيد الإسلام والإنسانية في بيروت، زهراء حلاوي، المسيرة.
9: في ذكرى انتصار الدم على السيف، وأنت تتحدث عن السيد حسن نصر الله، فأنت لا تتحدث عن رئيس أو زعيم عربي جاء بمؤامرة أو انقلاب، لا تتحدث عن ملك أو أمير ثري أمضى صباه وشبابه متسكعا ولاهيا هناك في أوروبا وأمريكا قبل أن يأتي على بساط أمريكي ليرث الحكم عن أبيه. أنت تتحدث هنا عن قائد عربي فذ، قائد ولد مقاوما وعاش عمره كله مقاوما واستشهد مقاوما، قائد جاء في زمن وعالم عربي كان ولا يزال رصيده من الانتصارات والبطولات صفر، فأسس مقاومة من الصفر وبدأ رحلته معها من الصفر، وواجه العدو من المسافة صفر، واستشهد ورصيده من الهزائم صفر. قائد كان إذا أطل يوما بخطاب من على الشاشة تتوقف أقارب الساعة هناك في كيان العدو الصهيوني الغاصب، وترتعد جميع فرائسه يتمنى لو أنه يعود إلى الوراء عقودا طويلة، حيث لم يكن هذا القائد قد ولد أو وجد أصلا. فهذا القائد إذا قال لا يقول أو ينطق كذبا، وإذا توعد لا يتوعد أو يهدد جزافا. هذا الرجل إذا قال فعل، وإذا توعد أنجز، أو هكذا عرفوه وخبروه دائما، ولذلك لم يكن يخيفهم شيء كما تخيفهم كلماته، ولا يرعبهم شيء كما ترعبهم تهديداته. قائد عربي جاء في وقت كان العرب فيه قد شرعوا بإلقاء السلاح جانبا قناعة منهم باستحالة انتزاع أو استعادة أي شبر من الأراضي العربية المحتلة بالقوة. وفي زمن كان العدو الصهيوني قد اجتاح جنوب لبنان وأصبحت قواته على مشارف بيروت، رهن العرب يومها على المفاوضات وخيارات الخنوع والخضوع والاستسلام، ورهن هذا القائد العربي البطل على المقاومة كخيار استراتيجي لا بديل عنه لتحرير الأرض وإعادة الحق إلى نصابه. خسر العرب كعادتهم الرهان، وكسب هذا القائد العربي المجاهد البطل، كسب الرهان معلنا بذلك جنوب لبنان أول أرض عربية محتلة منذ بداية الصراع العربي الإسرائيلي يتم تحريرها من قبضة العدو الصهيوني بقوة السلاح. وكسب الرهان للمرة الثانية يوم أن انتصر في حرب تموز 2006 معلنا بذلك نفسه أول قائد عربي يسجل انتصارا عربيا حقيقيا على العدو الصهيوني ويمرغ أنف جيشه الذي لا يقهر في الوحل والطين. نعم، كسب الرهان يومها وكسبه مجددا بالأمس القريب عندما انتصر لغزة وقاتل من أجل غزة ودفع حياته ثمنا وقربانا لغزة، وسيكسبه اليوم وغدا كذلك عندما يرى العالم كله كيف أن رجال مقاومته وقد تحول كل واحد منهم إلى حسن نصر الله آخر، قد واصلوا المشوار على خطاه وأكملوا الدرب الذي بدأه وبالصورة التي كان يريدها هو. ذلكم باختصار هو الشهيد القائد حسن نصر الله، قائد بحجم 1000 عام. أفلا تبكي على مثله البواكي وعلى رحيله تنوح النوائح؟ فإلى اللقاء يا نصر الله، إلى اللقاء يا سيد الشهداء والمقاومة، إلى اللقاء مع انتصار الدم على السيف، وإلى اللقاء في جوار الأحبة، إلى اللقاء. بقلم الكاتب عبد المنان السنبل.
10: إلى اللقاء مع انتصار الدم على السيف، إلى اللقاء في الشهادة، إلى اللقاء في جوار الأحبة، والسلام عليكم ورحمة الله.

سلام الله عليك سيدي يا نصر الله، وسلام الله على رجال حزب الله، حزب الله، رجال الأبطال الأشاوس، قيادات مدنية وعسكرية وأفراد وحاضنة. سلام الله على كل رجال حزب الله وعلى حاضنة حزب الله، ولعنة الله على كل خائن لقضية حقة وعادلة. بالانتقال إلى ما أقدم عليه العدو الصهيوني المجرم الغاصب والمحتل والمحاصر لشعب الإيمان والحكمة، الكاذب والبهات، الكاذب والبهات والمفتري السعودي. جريمة بشعة بحق المتسوقين في سوق مركزي في مفرق ماوية، توعد رسمي وإدانات حقوقية عن مجزرة سوق ماوية والتي تعد جريمة حرب سعودية مكتملة الأركان. فيما كان سوق ماوية المركزي مكتظا بالمتسوقين والسيارات والدراجات النارية والمحلات التجارية التي تعرض بضائعها وتقدم لعملائها احتياجاتهم المعيشية من مواد غذائية ومياه وخضروات ومختلف الاحتياجات اليومية، حلق طيران العدو السعودي الغاشم في سماء المنطقة مستهدفا جموع المتسوقين بغارتين وحشيتين أزهقت الأرواح البريئة وأحرقت المخازن ودمرت المركبات وقلبت انشغال المواطنين بالتسوق إلى البحث عن طوق نجاة من مشاهد الدماء والركام والدخان دون أي سابق إنذار في مجزرة وحشية يندى لها جبين الإنسانية. هنا سوق لعدد من عزل وقرى مديريات محافظة تعز تقاطر إليها الباعة والمشترون من كل جبل وسهل وواد، يبحثون عما تحتاج إليه أسرهم وتقتضيه معيشتهم اليومية. لكن طيران العدو السعودي وجد فيهم فشله وهزيمته ليعبر عنها بأبشع صور الإجرام، فحول لحظات تسوقهم وتنقلهم بين الباعة إلى جحيم. مشاهد الجثث الممزقة والأشلاء المتناثرة هنا وهناك وصراخ الجرحى واستغاثتهم وهلع ورعب الناجين وهم يهرعون في كل اتجاه للنجاة مع استمرار تحليق الطيران في سماء المنطقة وخشية تكرار استهداف المصافين. فاجعة لوحدها تعبر عن معرفة الشعب اليمني بغدر وجبن ووحشية العدو السعودي المعتاد خلال 12 عاما ماضية من الجرائم والمجازر بالغارات المستهدفة للأسواق والمحال التجارية والأحياء السكنية وصالات مناسبات الأعراس والأحزان. هنا أطفال برفقة آبائهم يبكون ويصطرخون من الجراحات، وهذا أب يبحث عن فلذة كبده بين الركام، وآخرون فقدوا الوعي، وأسر تهرع إلى المستشفيات للبحث بين الشهداء والجرحى علها تجد قريبا لها بعد فقدان الاتصال به. مراسل قناة المسيرة وهو يجول أيضا، سنكمل بإذن الله تعالى بعد الفصل الإعلاني، ابقوا معنا.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هي وبتشغال حالك في المزرعه عن جوال العيال يجوا ساعدوا
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم واحد بيني وبينك امين الله بسطه والثاني سافر يا اخي ايش نعمل كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش
0: كيف ما اتاكلش عيش وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله ليش ما انت هكذا قل لي تدي زكاتك او ما
1: وما دخل الزكاه
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب
0: ما قلت يا عم هيوب امانه انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس
1: ما قلت ارفع صوتك انا ما اسمعكش
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش يا أم هيوب اتقي الله في نفسك أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء
2: خير العمل
1: أسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به صلاة وزكاة وجهة
1: جزاك الله خير والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة لكن بإذن الله أننا ما أتخلف وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته
3: الهيئة العامة للزكاة
4: مش وقته خالص
5: ايش في مالك خوفتنا
4: خلص النت فجاه واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شويه بس
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب وليت
4: بث لي انت فيك الخير
5: ما في بش خير في بش سكر فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقه ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي يلا يكفي يشتري لي بهامه يا جماعه حتى يبث لي ساعه بس
6: لحظه انت رقمك 7-0
4: ايوه
6: خلاص سهله اشتري ماء وبالباقي عبي سفري
7: باقات سفري من 7-0 ساعات زيادة بأقل من 200 ريال باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري
3: 7-0 أصالة وتواصل
8: قد يختلف الشكل وقد تختلف الطريقة فقد تكون سيجارة في يدك أو شيشة أمامك أو مدواخاً أو سيجارة إلكترونية تختلف الأشكال لكن الحقيقة لا تتغير فمهما اختلفت طريقة التدخين تبقى المواد السامة والمسرطنة خطراً على صحتك وتصل إلى رئتيك لذلك لا توجد طريقة آمنة لتدخين التبغ فلا تبحث عن شكل مختلف ولا عن طريقة أقل خطراً ابتعد عن التدخين بكل أشكاله غير عادتك لا شكلك فلا يهم كيف تدخن فالخطر واحد وجميعها تسبب السرطان مع تحيات صندوق مكافحة السرطان
9: حياكم الله مجددا المستمعين الأكارم إذن مراسل قناة المسيرة فضل النهاري كان له حضور في لحظات الجريمة الأولى حيث يقول إن العدو استهدف السوق المركزي لأبناء محافظة عجز في ساعة الذروة والناس منهمكون في البيع والشراء في ساعة الذروة يعني ربما نقول إنه قد اكتمل عدد من حضروا إلى السوق في تلك الساعة ساعة الذروة ساعة اكتضاض الناس لنستمع إلى ما قاله في تقريره زميل الإعلامي مراسل قناة المسيرة فضل النهاري
10: سوق تعز المركزي
11: 7 شهداء و40 جريحا حصيلة جديدة لمجزرة العدو السعودي التي استهدفت سوق تعز المركزي بمفرق ماوية بمديرية التعزية
10: الله يضرب من الطيران الإبان السعودي الأمريكي
12: أيوة.
10: احنا في هنجر تجاري كنا بنحمل مواد حق المواد الغذائية بنحمل مواد غذائية
12: عدوان ظالم بربري يضرب له محلات تجارية حق مواطني لا دخل ولا أي حاجة يعني مواطن ينضرب مواطن
2: استهداف ضربات الطيران عن جرح 40 جريحا من المواطنين، بالإضافة إلى 7 شهداء. تم توزيع الجرحى على المستشفيات، طبعا من ضمن الجرحى 40 5 أطفال. هذه أفعال العدو السعودي، وهذا ما عرف به منذ 2015 حتى الآن.
13: نحن سنرد على الموانئ والمنشآت العسكرية السعودية مهما طال الزمن، والله لو تقصف اليمن تربة واحدة لن ننتني عن أن نرفع الحصار والعدوان وأنا بتريد قمع اليمن.
11: الأطفال كانوا من جملة الضحايا الذين اكتظت بهم أقسام الطوارئ في عدد من المستشفيات، والذين نقلوا جانبا من تفاصيل هذه الجريمة المروعة للعدو السعودي. في الجهة الجنوبية من السوق آثار الدمار التي خلفها قصف العدو الغاشم. المشاهد تكشف عن حجم المشروع التخريبي الذي يعمل العدو السعودي على تنفيذه بعناية بتعمد استهدافه للمدنيين الأبرياء، فضلا عن الدمار الذي ألحقه بممتلكات المواطنين.
14: من أمام سوق تعز المركزي الذي استهدفه طيران العدوان صباح هذا اليوم بعدد من الغارات، طبعا محلات تجارية، سنقترب إلى الداخل أكثر لمعرفة ما الذي تم استهدافه من قبل هذا الطيران.
15: كما تشاهدون المواد الغذائية تبعي محلاتي، مواد غذائية، وهذا صاحب الدين، هذا صاحب الدين نحمل له هنا مواد غذائية. نحمل مواد غذائية.
16: هذا محلات تجارية، اتقوا الله في الشعب اليمني، اتقوا الله. هل في دين؟ هل عد إسلام؟ هل عد ذمة عندكم يا سعودية؟ هل تقومون على محمد بن سلمان بما يرتكبه من جرائم على التجار على المواطنين في الشعب اليمني؟
17: محلات المتوكل التجارية مدنية، لا هي لا مواد غذائية مدنية على الشارع الثلاثي،
18: سوق جملة،
17: لا يعني ولا شيء، لكن طبيعي ما أبو خلف، يعني لو يضربونا والله العظيم البار رحم. إن إحنا متحركين الجبهات الآن، إحنا مدنيين ونطلب الله بالسوق، ولا معنا أي شيء، لا نطلب الله عادي مواد غذائية ولا بينا شيء جديد طوفة أنت، لكن الآن متحركين الجبهات وإن شاء الله بإذن الله تعالى ما عدري ما نخذ بثأرنا
9: بإذن الله.
17: لو ما بقينا بالدنيا هذه لو نصير ملح.
11: هكذا يثأر العدو السعودي لهزائمه النكراء في جبهات القتال وما لحق به وبتحشيداته من خزي وعار يليق بهم جميعا كوكلاء حصريين للمشروع الصهيو أمريكي.
9: الله.
11: من محافظة تعز فضل النهاري، المسيرة.
9: إذا ما سمعناه عن الزميل لهذه الجريمة لفضل النهاري هي كحصيلة أولية، نستمع الآن لتقرير آخر الذي يتحدث عن وصول عدد الشهداء، ربما حتى الآن الحصيلة أكثر مما سنستمع إليه الآن في هذا التقرير، نحو 50 شهيدا وجريحا بغارات سعودية. عدد الشهداء الآن احتمال ستصل التحديثات ارتفع، وعدد الجرحى أيضا ارتفع. نستمع هذا التقرير الآخر. نعم،
8: مجزرة جديدة تضاف إلى سجل الإجرام السعودي في اليمن، وهذه المرة في قلب سوق تعز المركزي، حيث استهدفت الطائرة السعودية سوقا مكتظا بالباعة والمتسوقين في توقيت بلغت فيه الحركة ذروتها. الاستهداف وقع عند الساعة 11:37 صباحا بعد إقلاع طائرة حربية من طراز F-15 من قاعدة خميس مشيط الجوية باتجاه تعز، لتسفر الغارة عن قرابة 50 مواطنا بين شهيد وجريح كحصيلة أولية، فضلا عن دمار واسع طال المحال التجارية وممتلكات المواطنين
19: في سوق المركزي الماوية.
8: استهداف سوق مكتظ في وضح النهار وفي ذروة حركة المتسوقين يعيد إلى الواجهة نمطا متكررا من استهداف السعودية للأسواق الشعبية في اليمن. وخلال سنوات العدوان تعرض 718 سوقا للقصف وفقا لمركز عين الإنسانية، مخلفة آلاف الشهداء من المواطنين. وفي التصعيد المتجدد خلال الأيام الماضية لم يتوقف استهداف النظام السعودي عند الأسواق، بل امتد إلى المنازل والأحياء السكنية والمنشآت الخدمية والحكومية، ففي مخا أبادت غاراته أسرا كاملة
18: وطالت منازل في تعز والجوف والحديدة، كما دمر إصلاحية الحزم وقصف سجنا في الجوف كان يضم عددا من أسراه، بالتزامن مع استهداف قرى سكنية في صعدة وحجة. حصيلة هذا العدوان السعودي بلغت منذ مطلع الشهر الجاري 76 شهيدا و107 جرحى، معظمهم من النساء والأطفال، في وقت تتسع فيه دائرة الأهداف وتتعدد المناطق التي يطالها القصف والاستهداف. لكن الخسائر لا تقتصر على الضحايا المباشرين، فالقصف الجوي السعودي يستهدف أيضا مقومات الحياة والبنية الخدمية. ومنذ بدء التصعيد نفذ الطيران السعودي 1059 غارة وصاروخا، طالت جسورا وطرقات ومدارس وشبكات اتصالات وخزانات ومشاريع مياه، إلى جانب مبان ومنشآت خدمية. وتؤكد طبيعة هذه الأهداف أن النظام السعودي يتعمد استهداف المنشآت المدنية والخدمية في حرب تستهدف اليمنيين ومقومات حياتهم، وتهدف إلى مضاعفة معاناتهم وتوسيع التداعيات الإنسانية للحصار والعدوان.

إذن رسميا أكد الناطق الرسمي باسم حكومة التغيير والبناء الدكتور عمر البخيتي أن التصعيد المستمر للعدو السعودي وجرائمه البشعة بحق الشعب اليمني تمثل حرب، جرائم حرب وحشية مخطط لها مسبقا، داعيا العدو الأرعن إلى الاستجابة لمطالب الشعب اليمني المشروعة عبر إيقاف عدوانه ورفع حصاره واحترام حسن الجوار، ومؤكدا بقوله لا يكاد يمر يوم واحد دون أن يريق نظام آل سعود دماء يمنية جديدة، وجريمة اليوم لن تمر دون رادع. بدوره أوضح رئيس الوفد الوطني المفاوض الأستاذ المجاهد محمد عبد السلام أن العدو السعودي يواصل ارتكاب المجازر واستهداف البنى والمنشآت المدنية من جسور ومباني وأسواق، آخر واستهدافه اليوم سوقا تجاريا في محافظة تعز أدى لسقوط 7 شهداء وعشرات الجرحى كحصيلة أولية، معتبرا أن مثل هذه المجازر تكشف النوايا الحقيقية التخريبية للنظام السعودي تجاه اليمن أرضا وإنسانا، كما أنها لن تكسبه أي إنجاز. وأكد عبد السلام في تغريدة له على وسائل التواصل الاجتماعي أن هذه الجريمة ومثيلاتها لن تزيد العدو السعودي إلا فشلا، وستدفع شعبنا اليمني العزيز لمزيد من الصمود والثبات على تحقيق أهدافه العادلة، وأن مثل هذه الجرائم السعودية تنبه العالم خاصة العربي والإسلامي للحذر من مجارات النظام السعودي في حربه العدوانية على شعبنا اليمني العزيز. وفي السياق اعتبر عضو الوفد الوطني المفاوض عبد الملك العجري أن تصعيد النظام السعودي لجرائمه ضد المدنيين والمنشآت المدنية هو مواراة لفشله العسكري، وأنه يلجأ لترويع المواطنين واستهداف الأسواق والجسور والبيوت كأداة للعقاب الشامل، مشددا على أن الأسواق ليست ساحات حرب والمدنيين ليسوا أهدافا، ومبرقا برسالة زجر للعدو بقوله تماديكم لن يمر دون حساب.

بالي بعد هذه الجرائم. وش عاد بقي في تفصيل لحركة طيران العدو السعودي وزمن ارتكاب الجريمة؟ عندنا تفصيل للحركة بالساعة بالدقيقة وموقف القوات المسلحة أيضا من هذه الجريمة. أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد المجاهد يحيى سريع أن تشكيلا حربيا سعوديا انطلق من قاعدة خميس مشيط باتجاه محافظة تعز في الساعة 11 صباحا، وشن غارتين على سوق تعز في مفرق ماوية عند الساعة 11:29 صباحا، مما أسفر عن استشهاد وجرح حوالي 50 مدنيا. بعد ذلك غادر الطيران أجواء تعز في الساعة 11:37 صباحا متوجها إلى محافظة الجوف، حيث شن 4 غارات على مديرية خب والشعب، ثم عاد إلى قاعدة خميس مشيط في الساعة 2 ظهرا. وشدد العميد سريع على أن الدماء التي أريقت ستؤدي إلى عواقب وخيمة على المعتدي السعودي والبادئ أظلم.

لن ننسى مشاهد المجازر البشعة، لن ننسى مشاهد أطفالنا حين يتم انتشالهم من تحت الأنقاض، لن ننسى مشاهد نسائنا، لن ننسى الجرائم المروعة، لن ننسى ما حدث لنا ويحدث لنا، لن ننسى أبداً الجرائم البشعة بحق القرى والمدن، بحق الأطفال والنساء، بحق وطننا الكريم الأبي العزيز الشامخ، بحق اليمن، بحق اليمن، بحق تاريخنا وهويتنا وثقافتنا، بحق اقتصادنا، بحق بنيتنا التحتية. لن ننسى أبداً دموع أمهات الشهداء، لن ننسى كبرياء اليمن الصابر الصامد، لن ننسى من استشهدوا وهم يدافعون عن هذا البلد الذي لا يستحق منا إلا كل الوفاء، فلن نتخلى عن هذا البلد، وكما ندافع عنه اليوم فلن نموت إلا على أرضه، أوفياء أعزاء شهداء إن شاء الله تعالى.

0: العدو يقصف سوق ماوية، اعتراف سعودي بالفشل، بكلام الكاتب فهد شاكر أبو رواس أو براس. يقول: كانت الساعة 11:30 عندما انفجرت الأولى في سوق مفرق ماوية. كان الباعة يفرشون بضاعتهم، وكانت امرأة مسنة تعد الخبز، وطفل يصرخ على عربة ماء. ثم جاءت الثانية، لا صفارات، لا تحذير، لا وقت للهرب. 174 ما بين شهيد وجريح، معظمهم نساء وأطفال. ثم رحلت الطائرات. الساعة كانت 2:00 PM. رحلة كاملة 3 ساعات، 6 غارات، سوق واحد، مديرية واحدة، لا هدف عسكري واحد. هذه ليست رواية، بطبع 6 الغارات في ماوية وفي الجوف. هذا تسلسل زمني، ومن يقرأه بلا عاطفة يصل إلى نتيجة واحدة، أن من يملك هذا القدر من التخطيط لا يمكن أن يكون أخطأ، أنه كان يعرف، أنه اختار، أنه قصد. لكن السؤال ليس ماذا فعلت الرياض بهذه الجريمة، بل لماذا لم تفعل غيرها في هدف عسكري. الجواب أبسط مما يظن البعض، لأنها لا تستطيع. أكثر من 11 عاما و$400 مليار وأحدث طائرات العالم وتحالف دولي وقواعد عسكرية ومنصات إعلامية وقرارات أممية وحصار بري وبحري وجوي، ونتيجة كل ذلك لا جيش استسلم، لا صاروخ منع، ولا معادلة تغيرت، فقط مدنيون، فقط أسواق، فقط أطفال. الرياض تريد ضرب اليمن عسكريا. هذه ليست تهمة، هذه حقيقة تقولها كل بياناتها، لكنها لا تستطيع ضرب الأهداف العسكرية. يحتاج إلى استخبارات، وإلى قدرة على المناورة، وإلى فهم للميدان، وكلها أشياء لا تملكها السعودية. فماذا تفعل الدولة التي تريد الحرب ولا تستطيعها؟ تفعل ما تفعله السعودية اليوم في اليمن، تضرب ما تستطيع الوصول إليه. والسوق أسهل من القاعدة، والطفل أسهل من الصاروخ، والخبز أسهل من الحديد. من يملك القوة لا يضرب بائع ماء، من يملك القوة لا يضرب بائع الماء، من يملك الحجة لا يقتل من يشتري الخبز، من يملك النصر لا يحتاج إلى سوق في قرية أو مدينة ليرتكب فيه جريمة، من يقاتل بكرامة لا ينتقم من الجوع. لكن الرياض لا تقاتل بكرامة، الرياض تقاتل بغضب، غضب من عجزها، من شعب لا ينكسر، غضب من حرب كان يجب أن تنتهي في أسبوع فامتدت لأكثر من 11 عاما، غضب من نفسها. ولهذا لا يمكن أن نتوقع منها غير هذا، لا يمكن أن نتوقع من جيش فشل في كل شيء أن ينجح في شيء، ولا يمكن أن نتوقع من نظام لا يحترم شعبه أن يحترم شعبا آخر، ولا يمكن أن نتوقع من دولة تبني عرشها أو شرعيتها على القتل أن تبني سلامها على الرحمة. ما جرى اليوم في تعز ليس جريمة جديدة، هو تكرار، هو إعادة إنتاج، هو فشل يعيد إنتاج نفسه. وكل مرة تعيد الرياض إنتاج فشلها تقول للعالم شيئا واحدا، أنها لا تريد حلا، تريد استسلاما. وحين لا تحصل عليه تضرب السوق، لا لأنها تريد قتل الشعب فحسب، بل لأنها لا تعرف ماذا تفعل به، لا تعرف كيف تهزمه، لا تعرف كيف تقنعه، لا تعرف كيف تتفاوض معه، وتعرف فقط كيف تقتله. وهذا ليس قوة، هذا اعتراف، الاعتراف بأن اليمن لم ولن يهزم، الاعتراف بأن السعودية خسرت هذه الحرب، الاعتراف بأن كل ما تبقى هو انتقام، وانتقام من شعب لا ذنب له، إلا أنه صمد، صمد في وجه أقوى آلات حرب في المنطقة، صمد في وجه حصار يمنع الدواء والغذاء، صمد في وجه صمت دولي مخجل، صمد لأنه لا يملك خيارا آخر. واليمن لا يريد انتقاما، اليمن يريد أن يعيش، يريد أن يشتري أطفاله الخبز من السوق بلا خوف، يريد أن يذهب الفلاح إلى حقله دون أن تقصف طريقه ومزرعته، يريد أن يفتح التاجر دكانه دون أن تحرق أو تحرق بضاعته، يريد سلاما. ولأن السلام لا يمنح لمن يصرخ، ويفرض على من يقتل، لم يعد أمام شعبه إلا أن يفرضه بالقوة التي يملكها، بالصبر الذي لا ينفذ، بالوقت الذي يعمل لصالحه. والوقت لم يعد مع السعودية، الوقت مع اليمن، لأن اليمن لا يخسر عندما يمر يوم. السعودية تخسر، اليمن لا يخسر عندما يرتقي شهيد، السعودية تخسر، اليمن لا يخسر عندما تضرب طائرة، السعودية تخسر. كل ضربة تضيف إلى رصيد اليمن، كل شهيد يزيد الشرعية، كل سوق يقصف يفضح السعودية، تعرف هذا. ولذلك فإما أن تدرك اليوم وتتوقف وتعترف وتتنازل وتدفع الثمن، وإما أن تستمر وتغرق، وتغرق معها كل من راهن عليها، ويغرق معها كل من راهن عليها، وسيتركها اليمن تغرق ولن يمد لها يده. فاليمن يعلم منذ 11 عاما أن من يقتل الأطفال لا يستحق الرحمة، وأن من يضرب الأسواق لا يستحق السلام، وأن من لا يعترف بالهزيمة لا يستحق فرصة ثانية، والفرصة الثانية إن أتت لن تكون سلاما، ستكون حسابا. بقلم الكاتب فهد شاكر أبو راس.
1: خيار الاستسلام في اليمن غير وارد.

0: مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية سقوط دين ندين ونستنكر جريمة العدو السعودي باستهداف المحلات التجارية في سوق تعزي المركزي بمفرق ماوية في مديرية تعزية. مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية سقوط عشرات الشهداء والجرحى في سوق تجارية يكشف استخفاف العدو السعودي واستهتاره بحياة المدنيين. مركز عين الإنسانية الجريمة تأتي ضمن حصيلة العدو السعودية التراكمية لضحايا استهداف الأسواق التي وثقتها أو وثقناها منذ بدء العدوان على اليمن. ومنذ بدء العدوان على اليمن وثق المركز 5254 ضحية، بينهم 2139 شهيدا، منهم 496 طفلا و3115 جريحا، بينهم 407 أطفال. مركز عين الإنسانية، دماء الشهداء لن تكون مجرد أرقام والجرائم مجرد إحصائيات، بل أدلة دامغة على إجرام العدو السعودي بحق المدنيين اليمنيين والأعيان المدنية. وقفة إعلانية قصيرة ثم نعود، ابقوا معنا.
1: يا كامل الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
2: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مصان.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوا يساعدوا
1: العيال. قلنا لهم يروحوا يشكوا لانفسهم ويروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امين له بسطه والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما اتاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت هكذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
3: سبفون، أصالة وتواصل.

من يعرف سوق مفرق ماوية جيدا يدرك أنه مزدحم وقت الذروة، والعدو السعودي استهدفه عن قصد لإيقاع أكبر عدد من الضحايا لترويع أبناء تعز مع اقتراب الحسم. الدكتور عرفات الرميمة. أيضا كلا وألف كلا وحاشا أن مثل هذه الجريمة والجرائم التي سبقتها أن تمر مرور الكرام، هل تمر هذه الجريمة لعبد أمريكا؟ لا يمكن. هذا العدو الذي يسعى دائما ليغطي على فشله وعلى هزائمه وعلى خسارته الميدانية وخسارته لدعمه ولما قدمه وخسارته لما خطط له، ليغطي على هذا الفشل بيرجع يقصف مدنيين. سوق معروف، ربما أنه تم استهداف هذا السوق سابقا، وليس هذا السوق الوحيد. كم أسواق استهدفها العدو السعودي من صعدة لا حجة لا صنعاء لغيرها من المحافظات، لا تعز. متحدث القوات المسلحة توعد، والشعب اليمني إلى جانب القوات المسلحة في الاقتصاص من العدو الصهيوني المتغطرس بن سعود صهيوني. قبل أيام أثير الجدل حول فيلم وثائقي وثقه يهود عن جرائم مروعة يرتكبها العدو الصهيوني في غزة، ونشروا حقائق لقتل قيادي من حركات المقاومة الإسلامية، سواء كان في عمارة سكنية، سواء كان في مخيم، سواء كان في سوق. لقتل قيادي طبيعي يقتل جنبه 100 200 300 500 1000، وسواء كانوا رجال أم رجال نساء أم أطفال أم جميعهم، طبيعي لا يبالي. وهذه النغمة سمعناها من الدواعش، وعلى رأس الدواعش مملكة الدواعش السعودية، سمعناها من الدواعش. سئل أحدهم ليش بتفجروا الأسواق؟ ليش ما تريعوا الذي تقتلوه لما يكون لحاله وتقتلوه؟ قالوا أولئك الباقي ما ذنب الآخرين؟ قالوا لا ذنب لهم. أيوة ليش بتقتلوهم؟ قالوا بنعجل بهم إلى الجنة. اشتخلع أبوه يعجل بالناس إلى الجنة، خلاص بدوه هو يعني بيوزع الناس للجنة والنار. لتعلموا أن التربية الداعشية هي تربية صهيونية يهودية، أن النهج الذي يسير عليه الدواعش ومملكتهم السعودية هو نهج صهيوني، هو نهج صهيوني، هو نهج بني صهيون، هو إجرام بني صهيون. فقط أراد الصهيونية بهؤلاء الملاعين المتلبسين بالدين أن يصرفوا عن أنظارهم ارتكابهم للجريمة، وأن هناك من يرتكب الجريمة أكبر منهم وهم المسلمين. جعلوا من هؤلاء الذين ربوهم وخريجوا الجامعة الإسلامية بتل أبيب يافا المحتلة ليغطوا على جرائم اليهود، لكن الأيام بتكشف. الفيلم الذي سمي نازا، أعتقد نازا سمي هذا الفيلم، وأخذ المخرج ليعطوك جائزة، كشف الواقع الحقيقي للدواعش ومن هي مدرستهم.

احنا قد تحدثنا وقلنا ان الدواعش هؤلاء والقاعدة الذي الان بتداعوا الجهاد الى نصرة اخواننا في اليمن ونصرة مكة ونصرة المقدسات. يا بني الكلب، المقدسات تنتهك من العدو السعودي والصهيوني، اين انتم؟ اصحاب اللحى الملاعين نظلم الكلب الذي نسبناهم اليه، يتداعون لقتل اليمن واليمنيين وهم تحتل ارضهم وتنتهك اعراضهم في سوريا، وجاي من سوريا يقاتل عندي في اليمن يتداعى. مفتي السعودية الملعون الخنزير الحقير التافه يفتي بقتل اليمنيين ويدعو إلى الدفاع عن الحرمات وعن مكة ويدعي للحشد، ولم نسمع لهم فتوى واحدة ولا استنكار، بل حتى أنهم كانوا يستهزئون بأبو عبيدة، يا أبا عبيدة جاهد بالسنن، يا أبا عبيدة، ويتلثموا جاهد بالسنن، جاهد بالسنن يا أبا عبيدة. وعند اليمنيين يدعو الناس للقتل عندما يكون المعركة بين المسلمين، هات يا سريع الغارات، وكأننا نحن اليهود وهؤلاء اليهود الصهاينة هم المسلمين العريفي والقرني وعلماء السوء، العلماء الملاعين البهاتين المفترين الحقراء. شغلوا الناس لحوم العلماء مسمومة، هم سم، هم في الأصل هم سم، هم سم في جسد هذه الأمة، هم سرطان علماء السوء وعلماء السلطان. يقتل اليمني يهدر دمه، يقتل الفلسطيني يهدر دمه، لا يبالون ويسارعون إلى إنقاذ الصهيوني، يدافعون عن الصهيوني، يقفون حائط صد لصواريخنا التي تنطلق لنصرة وللتخفيف ولو الجزء البسيط البسيط من المئة من معاناة أخواننا وأحبائنا في فلسطين، وهم يدافعون يهرعون يكسرون الحصار، تنطلق القافلات الغذائية، لحوم الأضاحي توزع على اليهود من تركيا وغير تركيا، والبندورة من عند ملك البندورة والخضروات من عند ملك البندورة عليهم اللعنة، ويجي يتهم اليمنيين ويقتل اليمنيين في الأسواق وفي الطرقات ويقصف الجسور، جسر المخادر للمرة الثانية يقصف. هل هذه أهداف عسكرية؟ عجزك في الميدان وعجزك عن معرفة مواقع جيشنا اليمني الباسل وعجزك الاستخباري أنت ودول العالم، هل تتيح لك أنك تقصف المدنيين في الأسواق؟ والألعن من ذلك أولئك الدنق الأحذية الحثالة المرتزقة الذي عاده بيدعي للنفير، النفير العار ويتعافوا ومدري إيش، ويحمل الجريمة فوق ظهره. الطيران الحكومة اليمنية تقصف الحوثيين وموقع الحوثيين، طيران الحكومة اليمنية وهو ما يمتلك ولا عز الله السامعين قرار يدخل الحمام، قرار انه يدخل الحمام الا بإذن، يحمل الجريمة فوق ظهره. عليهم اللعنة من أحذية من أحذية أحذية بني صهيون. ما ذم المتسوقين؟ هل جئت تنتقم من الأحرار الذين رفضوا أن يكونوا عبيدا لك، أن يكونوا حاضنا لك أيها السعودي الملعون، أنت ومرتزقة
الفنادق، جيت تنتقم من الأحرار في في في تعز، وتنتقم منهم في الحديدة، وبطائراتك هل تخيفهم؟ لا والله، سمعنا ردة فعل المواطنين في سوق تعز في مفرق الماوية. هلا خلاص ننتقل للجبهات بإذن الله تعالى، أن الدماء التي أريقت اليوم في مفرق ماوية ستكون شرارة وقود لكل أحرار تعز ولكل أحرار اليمن إلى تطهير محافظة تعز وما بعد تعز من دنس مرتزقة العدو السعودي ومن السعودي بإذن الله.

ملاعين ملاعين صوروا لهذا العالم الإسلامي والعربي بأن العدو الأول للإسلام والمسلمين هم الشيعة. علماء السوء يطلع يخطب في منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يطلع يخطب في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة، يخطب ويصور العالم على أن العدو الأول والأخير للإسلام والمسلمين هم الشيعة، هم هؤلاء الروافض المجوس. واليهود لا، اليهود حبايب، اليهود يعني بزيوخاء بزيوخاء، وفي ناس مغفلين بيصدقوهم. ما قد اتضحت ليش الحقائق لما اليوم، حتى أن بعض الناس حتى صدقهم في غزة. ليش غزة؟ لأن المقاومة لها اتصالات بالشيعة بالروافض، الروافض الذين وقفوا إلى جانب المقدسات وإلى جانب المسلمين إلى جانب إخواننا في غزة، الروافض الذين ضحوا بقاداتهم وساداتهم من أجل فلسطين، وكان آخرهم السيد القائد حسن نصر الله وأيضا السيد علي الخامنئي، والقادة في اليمن حكومة الحكومة اليمنية ورئيس هيئة الأركان للجيش اليمني في سبيل الدفاع عن القضية الفلسطينية، ويصوروننا نحن أعداء هذه الأمة. ما قد عرف الذي هو عدم مغفل بصدق هؤلاء العلماء الملاعين، علماء البلاط والسلاطين، ما قد صدقوهمش لليوم إنهم خريجوا المدرسة والجامعة الإسلامية بتل أبيب بيافة المحتلة. إلى متى يظل البعض يعني غارق في هذه المتاهات؟ إلى متى يظل عقله متحجر مع هؤلاء البلداء؟ إلى متى يفهم؟ متى يفهم؟ متى يعرف الحق والمحقين؟ والحقائق واضحة، الحقائق جلية يا جماعة، واضح الأمور. من هو في صف أمريكا وإسرائيل؟ هل هو على الحق؟ هل هو مع الحق؟ من يدافع عن الكيان الصهيوني هل هو على الحق؟ هل يجب أن نجاهد ونقاتل معه؟ أن نقف إلى صفه؟ هل يجب أن نؤيده؟ تأيد حتى لمجرد أني عدو وفيني حقد على هذا الطرف، يوم القيامة تقول يا رب أنا كاني حاقد على هؤلاء، داري بالحق أنه معهم لكن ما أنا حاقد، ما عجبوني، ما ينفعش. به جنة ونار، واحد يعمل لهذا الحساب، به جنة ونار، به ثواب به عقاب، وأنت اختر الطريق الذي تريد من اليوم. لا أنت مدبر ابن مدبر، بعد اختر طريق العقاب، طريق الجهنم، وبتقف إلى جانب آل سعود وإلى جانب العدو الصهيوني. بالأمس كنت أستمع إلى تسجيل لمساحة صوتية مع دكتورة ربما من عدن، وهي بتتحدث عن حقائق. قالت كنت في مستشفى الروضة في تعز، كان الإصلاحيين بيفتحوا بطون الناس الموتى، الذي مريض يدخل مريض ويموت يفتحوا بطونه يفعلوا له تصوير لأجل يحصلوا على مليون. كانوا القناصين قالت في تعز والله كانوا يقنصوا الأطفال، وأسمع في النشر الأخبار الحوثي يقنص أطفال، وأقسمت يمين على أنهم كانوا المرتزقة بيقنصوهم، كانوا ينهبوا المؤسسات، قال نهبوا مؤسسة حكومية، أخذوا حتى عز الله سمعين ملابس النساء، ما طعش تذكر حتى بعض الملابس، واضح ومفهوم. وقالت سمعت في الأخبار أن ادعوا على أن الميليشيا الحوثية نهبوها، وهو قالت كذب وزور، لا هي حوثية ولا هي مع الحوثي. كانت في مستشفى الروضة، وبفعل أعمال المرتزقة في المستشفى وغير المستشفى، قالت كانوا يدخلوا للمستشفى يبتزوا في المالية وغيرها، وبعض المؤسسات يدوا لهم زلط يقول لهم تقولنا حق القائد، نهابة قطاع طرق. وكانوا يدلسوا على الناس على أن هذه أعمال الحوثيين. ذكرني باسمها يا محمد، باسمها دهالي، يعني في الإكس، تابعوا صفحتها في منصة إكس باسمها تهاليز، صفحتها ممكن نرجع نسمعه إذا هو موجود، ولو حتى من عندي
من عندي بالتلفون حقك. يعني جزء بديلكم جزء بسيط من تدليسهم وكذبهم وافتراءاتهم على الآخرين. يسبون الصحابة، يريدوا أن يقصفوا مكة، مكة الذي ضحى آباؤنا وأجدادنا من أجلها، الدين الإسلامي والرسول والرسالة الذي ضحى آباؤنا وأجدادنا من أجلها. ليس من من من من بل حتى من قبل الإسلام أرسلت الوفود اليمنية لاستقبال إسماعيل، وليكونوا هم الأفئدة التي تهوي، هم أول الأفئدة التي كان هواها إلى ذلك الوادي الغير ذي زرع. أخوان نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهم الذين استقبلوا، وهم أول من كسى الكعبة، ولما الإبسطيني ابن الإبسطيني المجرم الذي يكسف الأسواق والمدارس والطرقات والجسور وحتى على مستوى مشاريع المياه بينتقم من المسلمين، هؤلاء المفترين الكذابين الدجالين. أهدى كسوة الكعبة لإبسطين، لقاتل الأطفال ومغتصب الأطفال، أهداها ووضعها تحت قدمه. ادخلوا مواقع التواصل الاجتماعي لتروا المشاهد الكثيرة من العاهرين والعاهرات الذين يرتكبون الفظائع والمحرمات في شوارع مكة. أين هو من حمايتها وحرمة مكة؟ تفتح المراقص والمغنيات. النرويجية قالت سنحرق مكة، تحرق مكة بالأغاني. وجيت على أني أريد أن أقصف المقدسات ليستعطف العالم الإسلامي. بإذن الله تعالى أن هذا الإيغال وهذه الجرائم ستكون نهايتهم، هذا الكذب وهذا التدليس وهذا الزور وهذا البهتان سيكون زوالهم بإذن الله، وعلى أيدينا، على أيدينا بإذن الله تعالى. اليمن أرض ارتبطت بالحضارة والإيمان والحكمة، ووصفها القرآن الكريم بالبلدة الطيبة، ومن هذه الأرض ومن شعبها المؤمن الصابر تتجسد معاني الصمود والثبات والتوكل على الله. فاليمن تاريخيا اللفظ اللغوي لها متصل بالتاريخ، واكتشف علماء الآثار أن موطن الإنسان الأول هو اليمن، أصل الحضارة وأقدمها في العالم، وكل الحضارات نهلت من مناهل الحضارة اليمنية المتعاقبة. اليمن إلى النصر أقرب، بكلام الكاتب عبد الله علي هاشم الداري. واليمن جغرافيا كان اسما جامعا لشبه الجزيرة العربية. إن شاء الله بعد هذا المقال نستقبل اتصالاتكم مستمعين الأكارم على الرقم 7288-2088، اتصالاتكم ورسائلكم. واليمن جغرافيا كان اسمه جامعا، موجود حتى عندك في الكمبيوتر بعد المقال، ونسمع إن شاء الله المقطع حق دهاليستية كنموذج فقط. وهذا بالطبع هذه الامرأة اللي باسمها دهاليز والتي كانت دكتورة في مستشفى، كانت في مساحة صوتية مباشرة ومع كثر من المرتزقة، ما استطاعش واحد يرد عليها ولا يقول أنت كذابة. واليمن جغرافيا كان اسما جامعا لشبه الجزيرة العربية وغيرها شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، وربما أن شكل اليابسة ومساحته قديما هو خير شكله ومساحته اليوم. وبالتالي فقد وصف الله تعالى أهل اليمن في سورة سبأ بقوله عز وجل: بلدة طيبة ورب غفور، صدق الله العلي العظيم. ونحن من الشاهدين على أن هذا الخطاب موجه لأهل اليمن من رب السماء العالم بكل أسرار الكون والرحيم بعباده المستضعفين في الأرض. ولا شك أن هذا الوصف الرباني لليمن دون سائر البلدان يبقى وصفا مستمرا على مدى الزمان، مهما عبث بها الأعداء الخبثاء والعملاء ومرتزقة اليمن، فلا تزال اليمن طيبة وشعبها هو شعب المدد. عن هذا قال الذي لا ينطق عن الهوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين وقف متوجها إلى الشام وظهره لليمن: لقد جعل الله لي ما بين يدي غنيمة وما خلفي مدد. الشام غنيمة وما خلفه مدد.
فنحن مدد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومدد دينه، مؤمنون بأن لو اجتمع من في الأرض جميعا جنها وإنسها على أن يضرون بشيء لن يضرون بشيء أبدا. ها هم جمعوا العدد والعتاد لحربنا وحصارنا للعام 12، فلم نخشهم وإنما زادونا إيمانا بأننا على الحق، ولم نبتئس ولن نوجل أو نحزن مهما أصابنا من عدوان الظالمين وحصار الأعداء المستكبرين، لأن أرض اليمن وصفها الله بالأرض الطيبة، كما أن اليمنيين وصفهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: جاءوكم أهل اليمن ألين قلوبا وأرق أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية والفقه يمان. وعليه فإن بلدة بذلك الوصف الرباني وبثناء النبي ووصفه لشعبها بذلك الوصف، ولنا فيها قيادة ربانية حكيمة ممثلة بقائد الثورة يحفظه الله، وبها الطيبون والحكماء الواثقون بالله، نعيش في كنف البلدة الطيبة بعزة بكرامة حرية إيمان صمود ونصر. عن هذا قال السيد القائد: حينما يكون شعب كشعبنا العزيز فيما هو فيه من حياة وحركة وموقف وشرف وجهاد وعزة وكرامة وحرية حقيقة وحرية حقيقية، فهذه نعمة كبيرة جدا. وها نحن بفضل الله صبرنا وصمدنا وبتوكلنا على الله وثقتنا بالله تعالى واجهنا العدوان وصنعنا سلاحنا وزرعنا أرضنا وصنعنا بعض احتياجاتنا، وننعم بالإيمان والأمان والأمن والأمان، وبقوة الله انتصرنا وقهرنا العدو وحصاره. ومهما تآمرت علينا دول العدوان بقيادة العدو السعودي فلن يضرونا بشيء، وما زالت الكرة في ملعب الرياض، وفي حال لم تقرأ الرسائل والتحذيرات التي وردت في كلمة قائد الثورة وكلمة الرئيس المشاط وتصريحات القادة وكلام القوة الشريفة في اليمن وغيرهم، ما لم فإن المعركة القادمة ستكون محرقة للعدو السعودي برا وبحرا وجوا. ولا شك أن هذا القول سيتحول إلى أفعال قوية، ولتعلم الرياض يقينا أن يمن اليوم غير يمن الأمس. عموما اليمن شعبا وقيادة جاهزون للسلام المشرف، ما لم فنحن بثقتنا بالله على يقين أن ما بعد تثبيت معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار وضرب كافة التحشيدات في مهدها وطردها يحمل في طياته النصر الموعود، فلا قلق، والفرج من الله آت لا محالة، وغدا لناظره قريب، والنصر حليفنا ونحن إلى النصر أقرب، مؤمنون بقول الله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون صدق الله العظيم، ونحن على ذلك من الشاهدين، والحمد لله رب العالمين. بقلم عبد الله علي هاشم.

0: السعودي متخبط بيرجف والله. قبل شوية بيصدر قرار تعليق الدراسة في الرياض ويدرسوا عبر المنصات، أو أعاز ذلك إلى أنه بحالة جوية ماطرة كبيرة، والسعوديين نشروا صور بأن الرياض ثلج، والذي نشر مطر والدنيا درجة الحرارة 47، ونزلوا حالة مطرية ما بتحدث إلا في المحيط الهادي. ها وذا الحين ذا الحين ها جاء الخبر يلغي القرار وعودة الدراسة. قال ربما أحدهم قال ربما أنه التصعيد القادم ضد صنعاء من الأسبوع بعد أسبوعين قادمين. ناهي والله لا يجي لكم درس بإذن الله تعالى. وقد الدرس الأخير، قد الدرس الأخير، الحصة الأخيرة بإذن الله، وبعدها بنعلمكم نتائج يا بني سعود الملاعين. سبعتين 2 88 20 88 ارحبوا بعد الفيديو صوت. نعم اسمع جاهز الصوت. اسمعوا اسمعوا هذا الكلام
1: صراحة انتم تفهموا بعدين مع حالكم بعد ما اقول لكم. المهم الحاجة الوحيدة اللي بقول لكم عليها وقلبي واجعني، سيبت شغلي وشغل زوجي لأنهم كانوا داخل مستشفى الروضة يأخذوا الميت ويفتحوا بطنه وهو ميت، وتحدي واحد يكذب من الإصلاحيين علشان يسجلوا مليون ويحسبوها على السعودية حق عملية استكشافية. أنا قلت يعني لا هنا وسطب رجل ميت يا قليلين الحياة، انتم مش بشر. رجل ميت يفتحوا بطنه علشان يسجلوا مليون حق الاستكشافية، علشان يضحكوا على السعودية، علشان ياخذوا مني الفلوس لانها كانت على حسب الجمعية مش عارف ايش في معهم ذيك الايام. ولما يطلع واحد صلاحي اتحديك تفتح فمك لاني بمسح فيك بلاط المساحة. المصايب اللي عملوها بتعز ما كانت طبيعية، قسما بالله انتم اتعس بشر شفتكم بحياتي. اصحاب المقاومة كانوا وقت مضيق يقول يحطوا المسدس فوق راس دكتور ويقولوا له اكتب لي ادوية بحدود 25,000 30,000 اروح اخزن به. كانوا ياخذوا الرصاص ويبيعوها بالمحلات، كانوا يقنصوا الاطفال بالشارع ويقولوا القناص الحوثي.
2: كانوا يقتلوا ولا اخوانها
1: هذا بتعز اصحاب المخلافي وغيره،
2: يعني اصلاح
0: الكل اصحاب
1: بشكل عام بصراحه
0: بشكل عام
1: سرقوا فلوس بهذلوا. تعرف الصدمه فين كانت يا اخ منير يا دكتور منير يا ياسمين؟ الصدمه اني كنت مصدق الوضع وان هم وتابع قناه العربيه يعني وخلاص الان بنتحرر خلال اسبوعين تمام. مشيت أنا وزوجي بالسيارة وهم ينهبوا المؤسسة، قسما بالله اللي نهبوا المؤسسة والبيوت إنهم أصحاب تعز وأنا من نصف من تعز. والمفاجأة إنني أول ما وصلت البيت
0: من تعز
1: بعد يمكن ساعتين ثلاثة افتح الأخبار نتفرج، لقد قام الحوثي بنهب المؤسسة. يا كذابين يا أولاد الهوهو، إيش ده؟ شفتكم بعين، سرقوا المؤسسة قدام عيني، سرقوا المؤسسة بكل ما فيها. كانت المؤسسة يمكن حد منكم يعرفها اللي بتعز، المؤسسة اللي كانت جنب حوض الأشرف سرقوها، إيش يقولون الأدوات المنزلية المكاتب كل شيء، دخلوا البيوت سرقوا حتى علب البخور، سرقوا الفساتين. ربك ستر بس إنه وصلت الموضوع لعند صور وحاجات عائلية فلملموا الموضوع، بس سرقوا كل شيء. كان كل واحد من أصحاب المقاومة لعنة الله عليهم أصحاب تعز يدخلوا يسرقوا البيوت ويودي لعن مرته، وكل واحد رسل القرية وبالأخبار بالبند العريض الحوثي يعتدي على البيوت. الحوثي كنت أنا ألفت لزوجي ويلفت لي مش مصدقين. لنا 12 سنة في واحد بشهنب طلع اتكلم الكلام ده، انا ما كنتش موجوده معاكم بالمساحات. في حد قال لكم انهم فتحوا بطن مريض وميت علشان يحسبوا مليون. لا وكمان يطلعونه بالإنعاش يجلسونه لمدة يومين وأهله فعليا يعني مش عارفين. يعني آخر شيء قتلوا يلعن أبو الفلوس على الشغل على اللي بيشتغل عندهم، ما خلوني إحناش مطعم داخل تعز، كانوا زي الجراد يدخلوا كل مطعم يأكلون كل يوم.
0: نعم اكتمل. إذن هذا جزء بسيط، عاد بتحضر بيسأل هل تغير الوضع؟ بين تغير الوضع، هم نفسهم اللي جالسين باقي، هم الملاعي تبصروا والناس كان بيصدقوهم. في ناس يعني ما أعرف كيف، والله بعض الناس عايش بين الأنصار عايش بين الحوثيين يعرفهم ويعرف تعاملاتهم وتعرف يعرف أخلاقهم، فيه ميول معدني قايل للكذابين، يصدق اللي بيحدث هذه الجرائم هناك، وهو عايش في أمان في أوساطنا، عايش في أمن وأمان، لكن الحقد أعمى في قلوبهم. لكن بإذن الله تعالى والله مخرج ما كنتم تكتمون، والله مخرج ما كنتم تكتمون، والنصر حليف المؤمنين الصادقين المتقين، والعاقبة للمتقين. نستقبل الاتصالات إذا به اتصالات. قضى انت ودع دياري.

0: أنا اتصال له. وعليكم السلام ورحمة الله.
1: يا جن عماد.
0: حياكم الله، من معنا؟
1: أبو ماهر الجاي.
0: ارحب يا أبو ماهر، ارحب. تفضل.
1: حياك أبا صلاة نادرة نعطيك حجة.
0: حياك حياك يا غالي.
1: حياك. نقول أولا إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد لقرن الشيطان أن ينكسر.
0: يا ضروري
1: ينكسر إذا أردنا حياة كريمة ومستقبل مع الناس. ضروري بإذن الله.
0: فلا بد لقرن الشيطان أن ينكسر.
1: لازم بإذن الله. لأن عدو ولا فبيد حاقد مجرم باغي مستكبر. كنا نقول خلال من على أصحاب التصعيد إن هذا العدو بلحظة من ولاد إحسان باللحظة اليمن خلال هذا الفترة. ولكن حاد من جديد لمواصلة جرائم الوحشية. استهداف المدنيين وتدمير البنية التحتية من جسور وشبكات وطارات وجسور وغيرها. حرقة حرب كامل وتصعيد كامل ما عاد باقي. ولا حرقة يجب علينا أن نرفع على تصعيد مع هذا العدو ولا أعلى درجة وبتسجيل أسلحتنا الاستراتيجية. تبدأ هذا العدو وإيقاف التحدي من خلال الضربة الحاسمة والقاصمة ومن دون أي رحمة أو خطوط حملة. ماما كانت الأحداث والنتائج.
0: نعم.
1: فلم نعد نباري بلدي حل كلام المأجور يهريه الطني شعود تنزيده وبيع مواقف طمحا في المال السعودي كما عهدناه من سابق. والمثل يقول إذا جاءت البلاء وانجالس قمت للكومة وإحنا عند أنفسنا وأرضنا لو ما زبني واحد وإن شاء الله عن نصر حليفنا والله وكان حق حقنا نصر المؤمنين.
0: نعم بإذن الله تعالى. لله عقبة الأمور.
1: دون زعم حال وقت الرد والباقي يضرب.
0: يلا بشر بعزك.
1: يلا تحياتي لكم مع السلامة.
0: مع الله مع الله يا ماهر أبو ماهر في أمان الله. الله بإذن الله حان وقت الرد والباقي يضرب ولا بد ما يلقى الصعود يجزع بإذن الله.

0: رادده والله لن تمر الدماء نحن يا عدر لن تمر جرائمكم دون رادع. اتصال الو ارحب يا شيخ احمد.
1: كيف
0: حالك؟ الحمد لله رب العالمين. ارحب بالمستمع تحيه لك ولكل الاحرار في خولان طيار.
1: نحمد الله على الصلاه العظيمه
0: لله الحمد.
1: وانا اقول لمن عادهم مراهنين مع من يلبسون الحق بالباطل ان يفحوا، لقد آن الأوان لتحرير كل الأراضي اليمنية وتخريب المقدسات بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله.
1: فكل هذا من أجل عزة اليمن وعزة اليمنيين. فنقول للمرتزقة أنا شف من هم من خولان الطيار في مارب أو في أكتعز أن يعودوا إلى صف الوطن، كفاهم عبث أن يلتحقوا بالعب والعار. فمن بعد هذا لن عد نقبل منهم رجوع أبدا، لأننا نحن ناشدناهم إلى 12 عاما وهم يعرفون أنهم على باطل ونحن على حق. فنقول لهم الانتصارات قادمة وإن شاء الله سنحرر كل أراضي اليمن بإذن الله تعالى. نترك المجال يا أخي الآخرين ونهدي سلامنا وتحياتنا لقائد الثورة، ونقول له نحن مسلمين وسامعين لك ومطيعين لما تأمرنا وتحياتي لك.
0: سلمك ربي وعافوك
1: وزامل حاضر الحرب الحقيقية.
0: ابشر بعزك في أمان الله. الرسول محمد فرح كتب برسالة إلى أبطال قواتنا المسلحة اليمن يقول: نحن بحمد الله نمتلك شرعية ممن خلق السماوات والأرض، ولدينا الحجة الكاملة في تنفيذ القصاص العادل لكل قطرة دم يمنية سفكها المجرم السعودي. سنكمل بعد استقبال هذا الاتصال. العم نبيل السلطان يا مرحبا.
2: عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: في مثل هذا الأيام نعزي أنفسنا والأمة العربية والإسلامية في استشهاد فديد الأمة السيد حسن نصر الله، ومثل هذا القادة العظماء واحد يعظمهم صدق ويأخذ بمواقفهم شخصية قوية بارزة وقف في وجه الباطل في وجه طغاة الأرض في وجه الكفر في وجه الكبير والصغير. لا طيب عربي ولا أجنبي ولا يهودي ونصراني ولا من وقع هو القائد الوحيد الذي وقف مع الشعب اليمني، هو القائد الوحيد الذي بيقاتل مع فلسطين ويدافع على القضية الفلسطينية. لو ما استشهد وطرح راسه حر وصار حر.
0: سلام الله.
2: واحد يمجدهم هذا للرجال العظماء.
0: سلام الله.
2: ويقتدي بمواقفهم. أخذاكم الله يا قادات الدول العربية. هذا هو حز وفعل هذا التاريخ. وأنتم دول بأسلحة بميزانيات بمال بثروات بجيوش ولا استروا يشبعوا جاوع في غزة. أين تلقى هذا الرجال العظماء صدق الذي واحد يفتخر به؟ وإذا قمنا هذا المناسب واحتفلنا بهذا الذكرى والله لنا الفخر
0: وأحيينا هذه الذكرى. نعم
2: الله وإن لنا الفخر نفتخر.
0: نحن بإحيائنا لمثل الذكرى هؤلاء العظماء بنستلهم منها الدروس، الثبات، العزة، الكرامة، الإيمان، الثقة بالله سبحانه وتعالى. نستلهم منها كثير من الدروس التي بتعيننا أيضا على الواقع الذي احنا فيه وتكون حافز لنا.
2: نعم عندما كان يخطب الخطاب والله إن كان يفعلوا ألف نحسد الخطاب اللي بيرسله إنه معركة وافية وجبهة وافية وبيكون نصر. هذا الجاد بسر ما بيحصل اليوم، ما بيقع، ما بين من انحطاط، ما بين من ذل، ما بين من خنوع، ما بين من أهان، ما بين من بهذلة. وقال لك رئيس دولة عربية لعنة الله عليهم لهم هذا لا رجال ولا يتسموا ولا يتسموا الرؤساء
0: ولا ما غير أحذيال الصهيوني والأمريكي.
2: قبحهم الله قبحهم الله قبيحة قبحهم الله قبيحة على ما بيقوموا به وعلى أفعالهم. يا رجال اليمن بيض الله وجهكم، لكم المجد صدق على ثباتكم على صمودكم على وعيكم. ونفتخر ولنا الفخر والعز والشرف والكرامة ان احنا بنلتف حول قايد عظيم. سلم لها سيد حسن نصر الله تسليم مطلق وقال يا ريتني جندي تحت رايتكم. وهو السيد عبد الملك نغنم الرجال هذا ونلتف حوله ونتسمى رجال من رجالة هالرجال هذا.
0: اي أيوة والله
2: عقلوا، حرام النبع قايد لا يوجد في الارض، لا يوجد في الارض.
0: سلام الله عليك.
2: اي شوق تكررنا المقالة هذا، اي شعب في الارض انه يتمنى انه يكون منه شيء في علم الله رضا لنا على الباري. لا نقصرش، لا نضرج، لا نخيضعش، لا نهمل، لا نتساهلش، نلتف نلتف نلتف. ضربنا أروع المواقف وسطرنا أروع الملاحم البطولية بفضل من الله، وبهذا القادة ما بدأ تهدم الأمة إلا لو ما يشيروا من هذا القادة الصدق قادة عظمى اصطفاء، اصطفاء إلهي واختيار إلهي. تبصر خطابك، تبصر مواقفك، تبصر كلامك، تبصر افعالك. لو ما تقوى على الجلب صمي حطونا هذا الذي عادم الملفلفن هذا الشمات العور وصالوا يسمعوا بنا وخزوا بنا تحو وعونا كل واحد يقوم يروي، كل واحد يقوم يروي. تنقل غير الرحمة فيكم ترحمون رؤوسكم، روحوا انا الاواء كملوا الناس، ضووا الناس كل واحد ذاقها عليه. ما عاد حد في صف السعودية، عاد إذا بتلقش في تركيا وفي باكستان حرام حد لما انت عليك كل واحد فيهم عاد لك قرشان ويرحلة. ولما انتو بتوفوا بروسكم علامة علامة. نعم أنا فلت أبوك وأمك وأخوك وأختك ومرتك وبنتك ومرت عمك وأهلك وكلهم ونزلت تقاتل شي معك عاد
0: ومعامن
2: يا عبد الله ويا رايت ما وهو داري انه من عليهم هذا لا يشلهم هذا، ودارين والأمان ودارين انهم الرجال.
0: أيوة.
2: او بنك هنا بشر من اسرتهم هذا للمرتزقة او بتحاف هنا بشر الا ما نزد نحتمي ما يشرف ماش ان احنا نفعل من هذا للبخاسة. وانتو عاد عليكم استحوا غرهم ما يلحوا ان اليوم 12 سنة وانتو جالسين في حقكم التوين والعصيد واللبيج عيب عيب عيب عيب استحوا الهزيم وقعت والكسر وقع والاهان وقعت والخيان السبر وكل البلاوي سبر لنا فوقكم ولا تتقبلوا. كف عاد واحد يرحمكم، كف عاد واحد يعاملكم، كف عاد انتو بيشتوا واحد يزيد يتصرف معكم. والله ما عاد هلا جلق من شب ومن طرف الا من سلم نفسه قدو بيحنبك، اللي بيسلم نفسه بيحنبك خلاص بيحنب في حلقك معه ما تتفعل به
0: اكيد
2: وتشله. كل الكلام احلى
0: سلمك ربي.
2: انا عاد جالس انا في يوم يوم قتل بعد نذر لا رحمه الله ودعمكم الله في امان الله.
0: حافظكم الله ورعاكم اخي نبيل السلطان في امان الله. سلم
2: في امان الله.
0: في امان الله.
3: اقول يا ليتني كنت معكم، وأنا أعرف كل أخ من إخواني يقولون هذه المقولة، وكل شريف على وجه الأرض يقول هذه. يا ليتنا كنا معكم، يا ليتنا نستطيع أن نكون معكم، يا ليتني أستطيع أن أكون مقاتلا من مقاتليكم تحت راية قائدكم العزيز والشجاع.
0: في خلال الدقائق الأخيرة هذه نقرا ما جاءنا من الرسائل ونعتذر عن استقبال الاتصالات لأنه الوقت داهمنا. من تعز الإباء تحية طيبة إليكم وإلى جميع العاملين في إذاعة أفاق، وكل تحية لقيادتنا السياسية الثورية. ونقول للسعودية مهما فعلت لن نتراجع عن موقفنا لو تقصب بكل طائراتها، احنا بالله أقوى ومن نصر إلى نصر إن شاء الله. من الخطوط الأمامية في جبهة تعز أخوكم شاكر القحيفي. سلام ربي عليك يا شاكر القحيفي ولكل الأحرار الثابتين والمرابطين وحرائر محافظة تعز الأباة. بقول محمد محمد الحارق أبو يونس مسور عمران تحية لك، يقول مساكم الله بالخير والانتصارات علينا وعليك. قالوا ربي يحفظ السيد عبد الملك الخوثي واحنا ما بنخاف الا من الله الحي القيوم فقط. ونقول للسعودية لو يفعل ما فعل الله معنا بكل شيء. والله ما كنا ما قلنا من دعس ونهزم ونهزمهم ان شاء الله، ما قلنا من دعسهم ندعس السعودي ونهزمه ان شاء الله. تحيات المجاهدين ابو مكنون و أبو مكنون وحان من تصرين وإحنا منتصرين. أبو مكنون تعالك أبو مكنون، قالوا إحنا منتصرين بإذن الله. تحية للمجاهدين أينما كنتم وإحنا منتصرين بإذن الله. أحمد محمد الحارقة تحية لك يا أبو يونس ولكل الأحرار في عمران وخصوصا مسور. أبو مراد من تعز تحية لك يا أبو مراد، يقول إن شاء الله بعد التحية يقول من إن شاء الله نهاية على الصعود قريبة جدا بإذن الله تعالى، ومساك بالخير والعزة والكرامة يا أبو مراد. يقول له السلام الله عليكم يا أخ محمد أنت والمستمعين، قال المطار بالمطار والسوق بالسوق حتى يصحى آل صعود. لا نحن لسنا مجرمين، نحن لسنا مجرمين ولا نرتكب الجرائم ولا ننتقم. سنضرب منشآتهم، سنضرب مواقعهم العسكرية، سنضرب مطاراتهم بإذن الله تعالى وسنكسرهم. لن نرتكب الجرائم بحق المدنيين لأننا لا نقارن أنفسنا بهم، فلو ارتكبنا الجرائم مثل ما يرتكبوها هم بحق المجرمين فما بيش فرق بيننا وبينهم. يجب أن تكون دعواتنا بأن نقصف العدو السعودي، معسكرات العدو السعودي، منشآت أرامكو، المنشآت الحيوية للعدو السعودي التي تمس الملك وسياده وأعمامه الأسرة الحاكمة. أما أشياء تمس بالشعب عداوتنا ما احناش مع الشعب ولا احنا مجرمين كهم. التحية لك يا أبو محمد خزرب، بيقول الدم اليمني غالي ونعيش الكل أو نموت الكل. التحية لك يا أبو محمد خزرب. لن ينتصر إلا أصحاب الأخلاق.

مع الليلة إن شاء الله جنين وحنين الصواريخ والمسيرات بإذن الله بإذن الله ما نصبح الله صياحة. يا محمد وطي ذكرت الخبر حق أول منعوا حتى الرسائل الإنذار عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا تنشرش حقهم الوسائل يقولوا ها إنذار بوجود خطر على قال دعمهم احنا بنرسل رسائل نصية للمواطنين. والله يا صياحكم الله يوصل بإذن الله. والله يا دماء التي سفكت في سوق مقبنة وفي غيرها من المناطق لن تذهب هدرا يا آل سعود. مساء النصر والعزة والكرم العدوان لقد فشل في مؤامرته بقصف الأسواق والأطفال في المنازل وسوف نأخذ بالثأر في سلمان قريبا. يحرق يحرق كامل بطاراته. صادق الزمان يا أبو منصور تحية لك يا أبو منصور. أيضا التحية للأخ المرسل طاهر الحيداني أبو علوان سلام ربي عليك يا طاهر والمعذرة الوقت أدركنا. أيضا تحية لعبد علي غالب غانم من محافظة إبة. تحية لكم جميعا مستمعين الأكارم وصلنا وإياكم إلى ختام فترة المسائية فهكذا المساء لكم كل التحية مني محمد النعمي من زميلي العزيز محمد الديلمي. النصر حليفنا بإذن الله تعالى. لا تنسوا قراءة القرآن وقراءة الفاتحة والتسبيح وآية الكرسي حفظا وتأييدا ونصرا للمجاهدين الأبطال وتثبيتا لأقدامهم. لكم كل التحية في الختام وحفظ الله اليمن أرضا وإنسانا وأزال الله وأهلك أعداء هذا الشعب العظيم. في أمان الله.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وإب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن بسبعين وحدة ما بمية وعشرين وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مانيشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية.
2: مالك بتحاكي روحك؟
1: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
2: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
3: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل وفور جي، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
4: سبفون، أصالة وتواصل.
5: قد يختلف الشكل وقد تختلف الطريقة، فقد تكون سيجارة في يدك أو شيشة أمامك أو مدواخاً أو سيجارة إلكترونية، تختلف الأشكال لكن الحقيقة لا تتغير. فمهما اختلفت طريقة التدخين تبقى المواد السامة والمسرطنة خطراً على صحتك وتصل إلى رئتيك، لذلك لا توجد طريقة آمنة لتدخين التبغ، فلا تبحث عن شكل مختلف ولا عن طريقة أقل خطراً. ابتعد عن التدخين بكل أشكاله، غير عادتك لا شكلك، فلا يهم كيف تدخن فالخطر واحد وجميعها تسبب السرطان. مع تحيات صندوق مكافحة.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بنعمته تتم الصالحات وتنمو البركات، وحياكم الله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله وبياكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات خاصة بعنوان ثورة 21 سبتمبر قراءة في الأهداف. تحدثنا في الحلقة الماضية عن بعض من مميزات ثورة 21 من سبتمبر. في هذه الحلقة سنكمل بقية المميزات التي تميزت بها هذه الثورة عن غيرها من الثورات التي عاصرتها أو التي سبقتها. أيضا من أهم مميزات هذه الثورة أنه وقف خلف تلك القيادة التي اختارها وتحرك معها وخلفها، وقف خلفها شعب وصف في الأدبيات الإسلام الأساسية بالإيمان، شعب مؤمن شهد له القرآن بالإيمان وشهد له الرسول الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإيمان أيضا وبالصلاح عند فساد الناس، يصلحون عند فساد الناس. فانطلق هذا الشعب المؤمن في هذه الثورة على أساس هذه الهوية الإيمانية وبموجب مسيرته القرآنية، وهذه ميزة عظيمة من مميزات الثورة. وأثبت الشعب في جميع المراحل أنه شعب مؤمن عظيم وعزيز وقوي، ويمكن أن يعول عليه في صنع التغيرات وتغييرات كبيرة جدا وعميقة ومذهلة، وأن ينجز التحولات الرائدة والقوية. وما من شك لأي متابع يتابع الوضع اليمني وخطابات السيد القائد، لا أجد أنا شخصيا لم أجد زعيما يمنيا ولا غير يمني يمدح ويثني على شعبه مثل ما وجدت السيد القائد عبد الملك الحوثي يثني على هذا الشعب اليمني. لقد طول فيه المدائح الصادقة وأبدع فيه الأوصاف الحقة، وهو فعلا شعب اليمن شعب يستحق تلك الأوصاف ويستحق ذلك البر والإتحاف. إذن هذه ميزة مهمة، خلف القيادة المؤمنة تحرك شعب مؤمن، وهي الميزة العاشرة. الميزة الحادية عشرة هي أن من ميزات هذه الثورة أنها وازنت في أهدافها ونشاطها واهتماماتها بين الالتزامات المحلية ذات البعد الوطني المحلي والالتزامات العربية والإسلامية، كون هذا الشعب ينتمي إلى العرب، ينتمي إلى الإسلام، ينتمي إلى الأمة المؤمنة. هذه الثورة لم تهمل احتياجات الشعب والوطن وأبنائه في ظل الحالة القطرية التي مزقت الأمة وشتتت شملها. في نفس الوقت لم تفرط أبدا في الحضور القوي والفاعل والمؤثر في قضايا الأمة وعلى رأسها قضية فلسطين، وبات واضحا أن اليمن اليوم حكومة وشعبا وقيادة أكثر الشعوب نصرة للقضية الفلسطينية، ويخرج الشعب اليمني كأكثر شعب في التظاهر من أجل قضية فلسطين ودعم قضية فلسطين. وقدم السيد القائد مبادرات تلو المبادرات في سبيل إخراج المسجونين ظلما وعدوانا من قبل النظام السعودي وغيره، بما يعني أن اليمن حاضرة في المشهد العربي والمشهد الإسلامي بشكل قوي. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على انتماء هذه الثورة للعرب وللمسلمين وللإسلام، وأنها تمثل روح الإسلام الحنيف وروح الثورات التي يجب أن تكون في هذا الزمن، إلى مستوى أن اليمن باتت رقما صعبا في المعادلات الإقليمية. بات العدو الصهيوني يخشى العنصر اليمني أكثر من خشيته من العناصر الأخرى أو الشعوب الأخرى، أكثر مما يخشى من النظام السوري من العراق، وربما أكثر بكثير من أعداء إسرائيل. لكن كل ذلك، هذا الاهتمام العالمي أو الإقليمي

0: ولما انتصرت هذه الثورة وبعد انتصارها وفي مختلف حالاتها، في الشدة وفي الرخاء، في الأزمة وفي الانفراج، في ضغط الحرب وانبساط السلم، ظلت هذه الثورة بأهدافها الرائعة راقية وسامية، تسمو على الجراحات والآلام وتترفع على الأحقاد والثارات، بل لم تكتفي بالتسامح والتسامي والعفو عن خصومها، لأنها ليست ثورة انتقامية، لم تكتفي بالتسامح والتسامي على هؤلاء الخصوم، بل وفتحت الباب على مصراعيه أمامهم لمشاركتها في السلطة وفي الحكم وفي الثروة، وظل نهجها هو نهج الانحياز إلى قضايا الشعب وليس التتبع لشخصيات الخصوم. هذه الميزة، ورثت ثورة 21 سبتمبر عن أمها الحركة الثورية الجهادية والمسيرة القرآنية، وهذا أمر فتح الباب أمام كثير من المغفلين والمغرر بهم والسذج لأن يراجعوا حساباتهم. وشهدنا أعدادا مهولة من مواطني هذا الشعب كانوا قد حاربوا المسيرة الجهادية في المراحل الأولى، والبعض قاتلوا في الحرب الأولى، في الحرب الثانية أو في الحرب الثالثة، ثم أتيحت لهم الفرصة لأن يراجعوا حساباتهم من خلال هذا التسامح الذي تميزت به هذه الثورة وهذه الحركة الجهادية، فصاروا من أنصارها وتبوأوا مقاعد أمامية ورفيعة ومؤثرة في سلم وظائفها المختلفة، إلى الحد الذي قد يثير حنق بعض السابقين إليها، ولكنه وضع شكل جاذبية مهمة. يعني تميزت بها الثورة في واقع الثورة، ويمكن أن يصدق عليها وصف الله عز وجل للمؤمنين بأنه رحماء بينهم، ومن تاب تاب الله عليه، ومن تاب تاب الله عليه. هذه قاعدة أساسية تتحرك على أساسها ثورة 21 سبتمبر، لم تكن في يوم من الأيام انتقامية، أو يعني لا يزال يعيش في صنعاء حتى الآن، حتى الآن بعد كل هذه السنوات، أولئك الذين قاتلوا هذه الحركة ووقفوا في وجه هذه الثورة لا يزالون يعيشون في صنعاء. ما داموا لم يلتحقوا بالعدوان فليكن هناك رحب وسعة للجميع، وهذه ميزة عظيمة لعمري لا أجدها في ثورة أخرى أبدا. أما المميز 13 فهو أن هذا التسامح وعدم الانتقام من هذه الثورة ليس ضعفا في الثورة، ولا يعني أنها بدون موازين ولا معايير، وأنها يمكن التسلق على ظهرها للوصول إلى أهم المناصب القيادية بشكل طبيعي وعادي والانقلاب عليها، بل إن الثورة بقدر ما تفتح الأبواب أمام أفراد الأمة للتحرك في جميع مراقى السلم الوظيفي والقيادي لهذه الثورة والجهادي أيضا مع هذه الثورة من خلال توفير فرص إثبات الجدارة على أرض الميدان، فإنها في نفس الوقت أيضا لا تتسامح أبدا مع المنقلبين عليها، بل هي سيف قاطع في وجوههم والأعداء المواجهين لها، إذ سرعان ما تضرب خصومها بقوة وشراسة منقطعة النظير. وحال الزعيم عفاش مع هذه الثورة لا يخفى على أحد، عندما حاول أن يلعب بذيله وأن يستغل تسامح هذه الثورة وترفعها عن المواجع والآلام التي أحدثها في جسد هذه المسيرة، وعندما تسبب في كل تلك الفتن وفي كل تلك الحروب وقتل الشهيد القائد وغيرها، تسامحت معه الثورة، لكن لما قلب لها المجن وأظهر الفتنة والمكر وخان الوطن وأعلن ضديته لها، قضت عليه الثورة في فترة قياسية أصابت كل العالم بالذهول وبالارتباك. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على قوة الثورة، هي متسامحة نعم، ولكنها أيضا قوية في وجه خصومها، وهذا ما شكل جاذبية كبيرة جدا لهذه الثورة عند جميع المراقبين. المميز 14 من ميزات ثورة 21 سبتمبر، على خلاف كثير من الثورات، ثورتنا هذه تتميز ببياضها الناصع ونقائها الجميل وصفحاتها البيضاء، لم يتلطخ على جوانبها دم ولم يرق دم لا من دماء أبنائها ولا من دماء خصومها الذين يعيشون في أكنافها. كثيرا ما ردد المؤرخون والكتاب بأن الثورات تقتل أبنائها، وأن العادة أن يستحوذ فريق من أفرقاء الثورة على سلطته المنبثقة عنها، وتدور الأيام وتحدث الاختلافات، وإذا بهذا الفريق من الثوار يقتل الفريق الآخر، وإذا ببعض الثوار يفترس البعض الآخر. هذا حدث في الثورة الفرنسية، وحدث حتى في ثورة 26 سبتمبر، لكنه لم يحدث شيء من هذا في ثورة 21 سبتمبر، لأنها الثورة التي لا تقتل أبنائها ولا تسجنهم حتى، وكذلك لا تقتل خصومها الذين يعيشون في أكنافها والذين لا يوجهون سلاحهم نحوها. وهذه لعمري ميزة عظيمة من مميزات هذه الثورة التي ميزتها عن كثير من المميزات التي ميزتها عن كثير من الثورات الموجودة في عالم اليوم. المميز 15 من مميزات هذه الثورة أنها ثورة فاعلة ومنجزة وذات تأثير كبير، أحدثت ولا تزال تحدث تغييرا كبيرا في الوعي وفي المفاهيم بالتزامن مع التغيير في الواقع وفي الاتجاهات. وهذا ما جعل كثيرا من أعداء هؤلاء يقولون بأنهم مستعجلون، يطلقون التصريحات بأنهم لابد من العودة إلى صنعاء سريعا، لأن الحوثي، لأن الثورة، لأن 21 سبتمبر الإنقلابية قد استطاعت التغيير على أفكار الناس وفعلت بهم كذا وغيرت أفكارهم وإلى آخره. هذا يدل على أن الثورة قوية وأن لديها تأثير كبير جدا، وأن كثيرا من أهدافها قد تحقق أو في طريقه للتحقق، وإن منعت من بعضها، من تحقق بعضها عوامل خارجة عن إرادة الثورة وقيادتها، لكن الوعي والحالة الروحية والنفسية مستعدة لإنجاز هذه الأهداف وتحقيقها فور ارتفاع الموانع الخارجية منها. بينما نجد مثلا الأهداف الستة التي أعلنتها ثورة 26 سبتمبر، هل تحقق منها شيء؟ هل تحقق منها هدف واحد من تلك الأهداف الضخمة والعظيمة والمجيدة؟ هل تحقق من تلك الأهداف شيء على طول 60 سنة تقريبا؟ لم يتحقق منها شيء للأسف الشديد، وإلا لما اضطر اليمنيون إلى أن يعلنوا ثورة 11 فبراير وثورة 21 سبتمبر. لو كانت هذه الأهداف الستة تحققت لما كنا مضطرين لإعلان ثورة في 11 فبراير ولا إعلان ثورة 21 سبتمبر. أيضا من ميزات هذه الثورة العظيمة والرائعة أن واقع هذه الثورة المبدئي والأولي وبعد تجربة 7 سنوات يشير إلى أنها ثورة أنجزت لكل اليمنيين، ليست ثورة فئة ولا ثورة سلالة ولا ثورة جماعة ولا ثورة فئة ولا ثورة حزب، بل هي ثورة منجزة لكل اليمنيين بلا استثناء، وأن الفرص التي تقدمها الآن لليمن واليمنيين متكافئة لجميع اليمنيين. صحيح أنها رفعت الظلم عن بعض الشرائح الاجتماعية اليمنية وقوضت التمييز السلبي ضدها، هذا أمر نعترف به ونوقن به، لكنها لم تحرم المواطنين من الشرائح الاجتماعية الأخرى من الوصول إلى حقوقهم ومكتسباتهم. ولدى هذه الثورة من الضمانات ما ستحقق هذه الميزة بشكل أكبر وأوسع في ظل الظروف الطبيعية والعادية التي ستتوفر بإذن الله سبحانه وتعالى بعد أن إعلان الانتصار على العدوان على شعبنا. أيضا من مميزات هذه الثورة، وهو المميز 17، أن هذه الثورة التي ورثتها عن أمها الحركة الجهادية الثورية التي هي المسيرة القرآنية، أنها من خلال ثقافتها القرآنية التي تعزز في صاحبها المعرفة، حق المعرفة لله رب العالمين، وتكسبه الثقة العظيمة به وبألوهيته وقدرته ومعيته لعبادة وللمجاهدين وللمقاتلين في سبيله، وأنه ملك السماوات والأرض، وبكل ما تقدمه هذه الرؤية المعرفية القرآنية من هدى ومن خبرات معرفية ووجدانية ومهارية، كل هذا صنع ويصنع رجالا ندر أن يأتي بمثلهم الزمان. واجهوا أعظم الصعاب وتحدوا أفظع وأخطر وأقوى عدوان عرفه تاريخ اليمن الحديث، من واقع إيماني ومعرفة قرآنية وانتماء واع للمسيرة القرآنية. وهذا أمر مشاهد يشاهده الجميع ويطلع عليه كل العالم، وكل المتابعين يستغربون ويتعجبون كيف لهؤلاء اليمنيين أن يثبتوا كل هذا الثبات أمام كل هذه الترسانة من الأسلحة المتنوعة والمتطورة، والتي آخر ما أنتجت والتي هي آخر ما أنتجت مصانع التصنيع الحربي العسكري الغربي والشرقي والشمالي والجنوبي. كيف لهؤلاء أن يثبتوا؟ هم لا يدرون بأنهم ثبتوا، لأنهم يتحركون ثقة بالله سبحانه وتعالى ورجاء فيه سبحانه وتعالى. وأعظم دليلا على ذلك، على ما قلته وأوضح شاهد عليه، أن هذه الثورة قدمت ولا تزال تقدم من كوادرها وقياداتها الشواهد والنماذج اليمنية العظيمة والمشرفة. ظهرت نماذج رائعة جدا من هذا المجتمع أنتجت هذه الثورة، وزرعت وأثمرت هذه الثورة العظيمة. هذه النماذج تكاد أن تكون من خيال التاريخ الخصب، تضحية وشجاعة وإنفاقا، بل قدمت شخصيات كان الجميع قانطا أن يرى مثلهم في هذا الواقع العالمي الرديء. شخصيات عظيمة ولازلنا نعيشها ونعاصرها، ولكن نحن لا نتحدث عن الأحياء بقدر ما نتحدث عن من ذهبوا إلى الله سبحانه وتعالى. أبرز أولئك الرئيس الشهيد صالح الصماد، الذي يعتبر نموذجا مشرفا لكل اليمنيين. من أين جاء هذا الرجل، هذا الشهيد الذي حمل روحه على جنب على يده، وحمل أكفانه فوق جنبيه، وراح يصافح الموت بكل سرور وبكل محبة وبكل رجاء في لقاء الله سبحانه وتعالى، وترك كل شيء خلفه، ترك كرسي الرئاسة ولم يجلس عليه إلا قليلا. لماذا؟ هذه هي الثورة التي بما تتكئ عليه، بما تستند إليه من مبادئ، من قيم، من منهجية قرآنية، أنتجت هؤلاء الأشخاص، وأنتجت الرئيس صالح الصماد، أنتجت عددا كبيرا من القيادات الجهادية الثورية. ليزال الإعلام الحربي يقدمهم واحدا بعد الآخر، العزي والمرصي والقوبري وغيرهم الكثير والكثير، طه المداني وغيرهم. لقد أثبتت هذه الثورة كأرضية فكرية وأخلاقية أنها خلاقة للعظماء والعظيمات من الرجال والنساء والكبار والصغار، حتى الصغار أنفسهم، أولادنا اليوم الذين نربيهم تحت سقف معين، لكنهم مجرد أن ينطلقوا مع هذه الثورة ومع هذه المسيرة ومع هذه الحركة، نجد أن سقوفهم عالية وكبيرة، وأن أهدافهم تناطح عنان السماء. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظمة المدرسة التي يتربون فيها ويتعلمون منها ويتخرجون فيها. فأصبحت هذه الثورة خلاقة للعظماء والعظيمات الذين يشار إليهم بالبنان بما قدموه من مواقف والتضحيات وبما سطروه من إنجازات عميقة وعملاقة. ولا تزال هذه الثورة تشكل الأرضية الصلبة للنهوض والتميز، وتعد هذه الثورة بأدبياتها وفكرها وثقافتها وتربيتها، وتعد بأدبياتها وفكرها وثقافتها النفسيات العظيمة القابلة لتحقيق التطور والنمو والإنجاز والإبداع. أيضا من ميزات هذه الثورة أنها ثورة ذات حصانة ذاتية غير قابلة للاختراق والاستحواذ وتحويل المسار بشكل جزئي أو كلي. لا أعني أن هذه الثورة ذات طبيعة خارقة تستطيع أن تكتشف الانتهازيين والوصوليين المتسللين في أروقة نشاطاتها بوصفة سحرية سريعة وعجيبة، لا، هذا غير وارد. طبعا الفساد موجود والاختراقات موجودة، ولكن هذه الثورة بأدبياتها وتضحياتها وقياداتها وإنجازاتها وأهدافها ومصادرها الفكرية والثقافية ومواردها البشرية والشعبية، تستطيع أن تضع الدوائر الحمراء حول الشخصيات التي قد تتسلل في سلمها الوظيفي والقيادي، وتستطيع أن تحاكمهم شعبيا ونفسيا وفكريا وتربويا وأخلاقيا وتاريخيا من خلال الأدبيات، من خلال البرامج الروحية، من خلال الخطابات، من خلال المناسبات، من خلال التضحيات، ومن خلال الوعي الذي تتركه في محيط هؤلاء المفسدين، ومن خلال مسيرة الحركة والجهاد التي تتحرك فيها الثورة وأبناؤها بشكل مستمر ومتصاعد. ولهذا مهما تلفع المفسدون برداء هذه الثورة، فإن الضمانات التي أشرت إليها كفيلة بإسقاط هذا التسلل وتصحيح هذا الخطأ وتفعيل أدوات الرقابة الحكومية بالشكل الصحيح، وسيكون هذا ضربة قاضية لكل متسلل وانتهازي وصولي. أيضا من ميزات هذه الثورة أنها ثورة أغضبت وأزعجت قوى الاستكبار والإجرام في هذا العالم، أزعجت واشنطن، أزعجت تل أبيب، أزعجت باريس، أزعجت لندن وغيرها، وفرح بها المستضعفون في اليمن، في الخليج، في فلسطين، في العراق، في الشام، في المشرق، في المغرب العربيين، في العالم الإسلامي كله، في مختلف الأقطار، في مختلف البلدان. وإن ثورة تفرح المستضعفين وتغض مضاجع المستكبرين لها جديرة بالاحترام والانتصار. وهذا لعمري عنصر كبير ومميز عظيم من ميزات هذه الثورة العظيمة. ثم أخيرا من ميزات هذه الثورة وليس آخرا، أنها ثورة أنجزت بعض أهدافها وهي في طريقها لتحقيق الأهداف التي منعت عوامل خارجية من إنجازها، كل ذلك في وقت قياسي وفي ظل ظروف ضاغطة، ومع ذلك استطاعت أن تنجز أهم أهدافها. ما هو أهم أهداف هذه الثورة؟ أنها حررت الإنسان اليمني وأشعرته بالعزة والكرامة، وهذا الهدف الذي تحقق كفيل بأن يجعل ما لم يتحقق من الأهداف في وارد التحقق وفي طريق التحقق وفي سبيل الإنجاز. وهذا إنجاز عظيم بإذن الله سبحانه وتعالى. وسنتحدث في الحلقة المقبلة عن ما أنجز من الأهداف وما لم ينجز بإذن الله سبحانه وتعالى. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بنعمته تتم الصالحات وتنمو البركات، وحياكم الله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله وبياكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات خاصة بعنوان ثورة 21 سبتمبر قراءة في الأهداف. تحدثنا في الحلقة الماضية عن بعض من مميزات ثورة 21 من سبتمبر. في هذه الحلقة سنكمل بقية المميزات التي تميزت بها هذه الثورة عن غيرها من الثورات التي عاصرتها أو التي سبقتها. أيضا من أهم مميزات هذه الثورة أنه وقف خلف تلك القيادة التي اختارها وتحرك معها وخلفها، وقف خلفها شعب وصف في الأدبيات الإسلام الأساسية بالإيمان، شعب مؤمن شهد له القرآن بالإيمان وشهد له الرسول الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإيمان أيضا وبالصلاح عند فساد الناس، يصلحون عند فساد الناس. فانطلق هذا الشعب المؤمن في هذه الثورة على أساس هذه الهوية الإيمانية وبموجب مسيرته القرآنية. وهذه ميزة عظيمة من مميزات الثورة، وأثبت الشعب في جميع المراحل أنه شعب مؤمن عظيم وعزيز وقوي، ويمكن أن يعول عليه في صنع التغيرات وتغييرات كبيرة جدا وعميقة ومذهلة، وأن ينجز التحولات الرائدة والقوية. وما من شك لأي متابع يتابع الوضع اليمني وخطابات السيد القائد، لا أجد أنا شخصيا لم أجد زعيما يمنيا ولا غير يمني يمدح ويثني على شعبه مثل ما وجدت السيد القائد عبد الملك الحوثي يثني على هذا الشعب اليمني. لقد طول فيه المدائح الصادقة وأبدع فيه الأوصاف الحقة، وهو فعلا شعب اليمن شعب يستحق تلك الأوصاف ويستحق ذلك البر والإتحاف. إذن هذه ميزة مهمة، خلف القيادة المؤمنة تحرك شعب مؤمن، وهي الميزة العاشرة. الميزة الحادية عشرة هي أن من مميزات هذه الثورة أنها وازنت في أهدافها ونشاطها واهتماماتها بين الالتزامات المحلية ذات البعد الوطني المحلي والالتزامات العربية والإسلامية، كون هذا الشعب ينتمي إلى العرب، ينتمي إلى الإسلام، ينتمي إلى الأمة المؤمنة. هذه الثورة لم تهمل احتياجات الشعب والوطن وأبنائه في ظل الحالة القطرية التي مزقت الأمة وشتتت شملها. في نفس الوقت لم تفرط أبداً في الحضور القوي والفاعل والمؤثر في قضايا الأمة، وعلى رأسها قضية فلسطين. وبات واضحا أن اليمن اليوم حكومة وشعبا وقيادة أكثر الشعوب نصرة للقضية الفلسطينية، ويخرج الشعب اليمني كأكثر شعب في التظاهر من أجل قضية فلسطين ودعم قضية فلسطين. وقدم السيد القائد مبادرات تلو المبادرات في سبيل إخراج المسجونين ظلما وعدوانا من قبل النظام السعودي وغيره، بما يعني أن اليمن حاضرة في المشهد العربي والمشهد الإسلامي بشكل قوي. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على انتماء هذه الثورة للعرب وللمسلمين وللإسلام، وأنها تمثل روح الإسلام الحنيف وروح الثورات التي يجب أن تكون في هذا الزمن، إلى مستوى أن اليمن باتت رقما صعبا في المعادلات الإقليمية. بات العدو الصهيوني يخشى العنصر اليمني أكثر من خشيته من العناصر الأخرى أو الشعوب الأخرى، أكثر مما يخشى من النظام السوري من العراق، وربما أكثر بكثير من أعداء إسرائيل. لكن كل ذلك، هذا الاهتمام العالمي أو الإقليمي أو العربي والإسلامي، لا يعني الإخلال بالحاجة المحلية، بحاجة اليمن نفسها، بحاجة الوطن نفسه، لا. ولا يعني أيضا التفريط في القضايا الوطنية، بل كانت هذه الثورة توازن توازنا عجيبا بين البعد العربي والإسلامي وبين البعد المحلي. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الحكمة، على حكمة الثورة وقيادة الثورة ونجابتها. من المميزات أيضا التي تميزت بها ثورة 21 سبتمبر، وهي المميز الثاني عشر،
0: أنه لما انتصرت هذه الثورة وبعد انتصارها وفي مختلف حالاتها، في الشدة وفي الرخاء، في الأزمة وفي الانفراج، في ضغط الحرب وانبساط السلم، ظلت هذه الثورة بأهدافها الرائعة راقية وسامية تسمو على الجراحات والآلام وتترفع على الأحقاد والثارات، بل لم تكتفي بالتسامح والتسامي والعفو عن خصومها، لأنها ليست ثورة انتقامية، لم تكتفي بالتسامح والتسامي على هؤلاء الخصوم، بل وفتحت الباب على مصراعيه أمامهم لمشاركتها في السلطة وفي الحكم وفي الثروة. وظل نهجها هو نهج الانحياز إلى قضايا الشعب وليس التتبع لشخصيات الخصوم. هذه الميزة. ولتت ثورة 21 سبتمبر عن أمها الحركة الثورية الجهادية والمسيرة القرآنية، وهذا أمر فتح الباب أمام كثير من المغفلين والمغرر بهم والسذج لأن يراجعوا حساباتهم. وشهدنا أعدادا مهولة من مواطني هذا الشعب كانوا قد حاربوا المسيرة الجهادية في المراحل الأولى، والبعض قاتلوا في الحرب الأولى، في الحرب الثانية أو في الحرب الثالثة، ثم أتيحت لهم الفرصة لأن يراجعوا حساباتهم من خلال هذا التسامح الذي تميزت به هذه الثورة وهذه الحركة الجهادية، فصاروا من أنصارها وتبوأوا مقاعد أمامية ورفيعة ومؤثرة في سلم وظائفها المختلفة، إلى الحد الذي قد يثير حنك بعض السابقين إليها، ولكنه وضع شكل جاذبية مهمة يعني تميزت بها الثورة في واقع الثورة. ويمكن أن يصدق عليها وصف الله عز وجل للمؤمنين بأنه رحماء بينهم، ومن تاب تاب الله ومن تاب تاب الله عليه.
2: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه وبتشي قال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن الله بسطح والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قولي قولي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك أنت ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة. ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة لكن بإذن الله أننا ما أتخلف وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: ما هو هذا؟
5: شبيك لبيك مارد الفلوس أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
4: ها احلف
5: بغير يمين معك أمني واحد وقطب كلها الجهل وحدهم في الفلوس.
4: أيوة أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
5: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات. أنا مارد مانش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
6: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
3: سبافون أصالة وتواصل.

0: سيدي، مين أنا؟ شو قيمتي؟ أنا شو بسوى؟ وما أنا يا سيدي وما خطري؟ أنا شو قيمتي؟ شو خطري؟ شو أهميتي؟ حتى أنت بدك تعذبني يعني وتعمل لي حساب؟ أنا العبد الفقير محتاج إلى دعائكم أن تذكروني إن شاء الله في دعائكم، وأنا شخصيا لن أنساكم من الدعاء في هذه الليلة المباركة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: فزت يا رب الكعبة، فزت. هذا الفوز، هذا الانتصار، الفوز بالآخرة بما وعد الله سبحانه وتعالى به. هذا الذي أدى تكليفه الإلهي وختم له بالشهادة، ماذا ينتظره هناك عند الله سبحانه وتعالى؟
2: المولود البكر للحاج عبد الكريم نصر الله يسبق زمانه ويتجاوز حضوره وتأثيره سنوات عمره. أسر القلوب وتربع على عرش المشاعر والمهج والأرواح. لم يكن مجرد قائد في حقبة زمنية معاصرة، إنه حامل إرث الإسلام وجسده فردا وأمة. كان سفير جده محمد صلى الله عليه وآله في العصر الحديث، مرابطا في قلب الحاضر، صانعا تحولاته ومعادلاته. هو المستشرف للمستقبل بعمق نظرته وآفاقه، فرد ولكنه بوزن أمة. كأن القيادة وجدت لتكون وساما على جبينه، والمجد عمة فوق هامته. حسن نصر الله، وحيد زمانه وفريد عصره، عقمت الأمة أن تنجب مثله. نيف وستون عاما قضاها في الجهاد والبناء والعمل الدؤوب، يستنهض الأمة وينير دربها بالجهاد والمقاومة. كان غوث المظلومين وسند المستضعفين، والشاهد العملي على عظمة الإسلام وحضارته الخالدة. في 16 من عمره غادر الشاب المتوقد حماسا وهمة وطنه لبنان لطلب العلم والمعرفة في مدينة النجف الأشرف بالعراق. مكث عامين فقط، وفي العام 1978 للميلاد اضطرته الظروف التي يمر بها العراق للعودة واستكمال مراحل التعليم في لبنان.

0: وفي العام 1982 أي بعد 4 أعوام اجتاح العدو الإسرائيلي لبنان. وفي ذات العام كان الشاب العشريني عضوا مؤسسا لحزب الله، ومنذ أولى لحظات التأسيس انطلق مركزا نشاطه ومكرسا جهوده لبناء وتطوير الجسم المقاوم، لا سيما في الجوانب التعبوية والميدانية. وبعد 7 أعوام في العام 1989 غادر الشاب المجاهد حسن نصر الله لبنان متوجها إلى إيران، تحديدا إلى مدينة قم، والهدف إكمال دراسته العلمية. ولكن تأتي رياح الأحداث في لبنان بغير ما يريده الشاب الشغوف بدراسة العلوم الدينية، وبعد عامين يعود إلى بلده من جديد. لبنان وعاصمته بيروت يرزحان تحت الاحتلال الإسرائيلي الذي ارتكب ويرتكب الجرائم الواسعة ضد المواطنين في قرى وبلدات الجنوب وعموم المناطق اللبنانية. كما ارتكب أبشع المجازر بحق اللاجئين الفلسطينيين، أبرزها مجزرة صبرا وشتلة.
1: يا

0: موقف سلاح، يعني الجهاد المسلح لا خيار آخر.
1: على وقع الجرائم الإسرائيلية انطلقت عمليات المقاومة ضد الاحتلال. في تلك الفترة استلم الشاب حسن عبد الكريم نصر الله ملف التعبئة والإشراف الميداني على المجاهدين في بيروت ومناطق البقاع شرق لبنان.
2: السماء الذين يجلسون في البيوت أصبح القابعون في زوايا المساجد، أصبح المتقدسون كما يسميهم الإمام هم المعزولون عن الأمة. وأما العلماء المجاهدون الذين يتدخلون في السياسة والذين يحملون هموم المستضعفين هم الذين ترفعهم الأمة وتحتوينهم الأمة وتعتوي بهم الأمة.
1: وفي العام 1991 انتخب شورى حزب الله السيد عباس الموسوي أمينا عاما.
3: السلام لا يجوز استجداؤه من أمريكا، وإنما الذي يصنع السلام نحن أنتم أيها الشباب المسلم، أنتم أيها الشباب المجاهد. ألا ترون حجم المؤامرة؟ ألا ترون حجم الخطر على أمتكم؟ ألا ترون الانهيارات الكبرى التي نشاهدها يوما بعد يوم على مستوى أمتنا؟ ألا ترون الانبطاح الكامل أمام إرادة إسرائيل وإرادة أمريكا؟
4: اقتلونا فإن شعبنا سيعي أكثر فأكثر.
1: وبعد عام واحد اغتال العدو الإسرائيلي السيد عباس الموسوي خلال عودته من رحلة في قرى الجنوب المحتل. استهدف الطيران الإسرائيلي سيارة السيد عباس بشكل مباشر، فاستشهد مع زوجته وطفله.
5: ونقول لكم جميعا، عهد عهده الشهداء والمجاهدون منذ الانطلاقة الأولى كان مع الله ومع الإمام ومع القائد ومع كل شهداء حزب الله. هذا الطريق سنكمله، لو قتلنا جميعا، لو استشهدنا جميعا، لو دمرت بيوتنا على رؤوسنا لن نتخلى عن خيار المقاومة الإسلامية.
6: سيد عباس هو بالنسبة لي هو الهادي إلى هذا الطريق اللي أنا مشيته من هذيك اللحظة إلى اليوم، وهو الأستاذ اللي علمني وعلم مجموعة من الإخوان وعلم كثيرين، وهو اللي ربانا. طيب بعدين بالنسبة لي صار سيد عباس هو القائد. لما رحنا على الحياة العامة، على التبليغ، على النشاط الديني، على النشاط السياسي، اللي أنا برجع له، اللي أنا بسأله، اللي أنا بستشيره، اللي أنا بأخذ برأيه، اللي أنا بعتبره قدوتي المباشرة بالميدان، كان شايس عباس رحمة الله عليه.
7: عندما يستشهد القائد يتقدم الآخرون ليصبحوا قادة. هذه المجموعة المؤمنة قوية بالله، الله يهديها ويسددها ويثبتها. إن راية لا إله إلا الله لو قطعت يد حاملها أو قطعت رقبته لا يمكن أن تسقط إلى الأرض. دائما وأبدا كان هناك من يتقدم ليحمل راية ويواصل الطريق دائما وأبدا. والمقاومة التي تواجهها أمريكا وإسرائيل في منطقتنا هي امتداد لحركة النبوات والرسالات.
1: بعد استشهاد السيد عباس الموسوي وقع اختيار مجلس شورى حزب الله على أصغر أعضائه سنا لتولي القيادة. يوضع الشاب حسن نصر الله في دائرة المسؤولية ويتم اختياره خلفا للأمين العام الشهيد عباس الموسوي يوم 16 من فبراير من العام 1992. في العام 1993 أي بعد عام واحد يشن العدو الإسرائيلي هجوما واسعا على لبنان تحت مسمى حرب تصفية الحسابات، استمرت 7 أيام بهدف معلن وهو تفكيك بنية المقاومة. وبرغم الدمار الذي طال البنى التحتية المدنية إلا أن العدو فشل في تحقيق هدفه، تدمير حزب الله وترسانته من السلاح والصواريخ. خلال 8 سنوات من تولي السيد نصر الله قيادة المقاومة، شهدت المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي تطورا متسارعا. كبد جيش الاحتلال وعملاءه خسائر مادية وبشرية فادحة.

0: في أبريل من العام 1996 تصاعدت عمليات المقاومة ضد جيش الاحتلال، وكان رد فعل العدو الإسرائيلي مهاجمة لبنان بعملية عسكرية واسعة أسماها عناقيد الغضب. وارتكبت إسرائيل مجازر وحشية ضد المدنيين، أوسعها وأكبرها مجزرة قانا إحدى قرى الجنوب، سقط فيها أكثر من 100 شهيد معظمهم أطفال ونساء.
1: بلشوا بالبيوت، وبلشوا بالبيوت التانية اللي فوق أبو الدنيا كلها، وهذا البيت وهذا 17 قضيف، وهذا البيت كان هاد كان فيه مفاوض 350 شخص.
2: تعلن التعبئة العامة في صفوف مجاهدي حزب الله في لبنان.
0: ردت المقاومة على الجرائم الإسرائيلية وصعدت عمليات القصف لمستوطنات العدو، وبعد 16 يوما تم التوصل إلى ما عرف بتفاهم نيسان الذي أرسى معادلة جديدة بين لبنان والعدو الإسرائيلي تقوم على تجنب استهداف المدنيين من الجانبين. وفي 15 من شهر سبتمبر 1997 أعلنت المقاومة الإسلامية استشهاد ثلة من أبطالها بينهم نجل الأمين العام هادي حسن نصر الله خلال مواجهة مع قوات الاحتلال في منطقة الجبل الرفيع بجنوب لبنان.
3: اللهم تقبل منا هذا القربان، اللهم تقبل منا هذا القربان، أرضيت يا رب خذ حتى ترضى، أرضيت يا رب خذ حتى ترضى. إنني أشكر الله سبحانه وتعالى وأحمده على عظيم نعمه أن تطلع ونظر نظرة كريمة إلى عائلتي فاختار منها شهيدا، قبل أن أكون مواسيا وأن تكون عائلتي مواسية لعوائل الشهداء، ليس فقط في الشهادة وإنما أيضا في احتجاز جسد الشهيد.
0: السيد نصر الله يعبر عن اعتزازه بوسام التضحية والشهادة التي تشرفت بها أسرته وعائلته، وظل جثمان الشهيد هادي نصر الله محتجزا لدى العدو الإسرائيلي عاما كاملا، وتمت استعادته في عملية تبادل شملت 40 شهيدا سلم العدو رفاتهم للمقاومة في العام 1998.
4: إذا بعض هذا الشعب صار صور، بمعنى صور شهداء، هذا الشعب بده يحصل على الحياة، هذا وطن حي. أصلا الوطن ما في صور شهداء، هذا وطن ما له محل لا في الحاضر ولا في الماضي، ولن يكون له مكان في المستقبل.
5: أننا في قيادة حزب الله لا نوفر أولادنا للمستقبل، نفخر بأولادنا عندما يذهبون إلى الخطوط الأمامية، ونرفع رؤوسنا بأولادنا عندما يسقطون الشهداء.
0: في العقد الأول من استلام السيد نصر الله لقيادة المقاومة شهد واقع حزب الله توسعا وتطورا سريعا، وترافق ذلك مع تصاعد العمليات العسكرية ضد الاحتلال، وبات جنود العدو عرضة دائمة لضربات المقاومين، وأصبحت مواقع العدو المحصنة ودورياته العسكرية غير آمنة، وتقع فريسة للكمائن والعبوات الناسفة أو من خلال العمليات الصاروخية الدقيقة.
6: وإنما الخوف الإسرائيلي من حزب الله من الروحية من تحدي حزب الله، من شجاعة حزب الله عندما يقف الإسرائيلي وينظر في المنطقة كلها. استسلام، هزيمة، سقوط، انسحاب، ركوع، تقبيل للأعتاب، سجود على الأبواب، طلب لحطام الدنيا. ويتطلع بطرف آخر فيجد قوما ضاعوا جماجمهم لله، سدوا في الأرض أقدامهم، وقفوا في الساحة، أعلنوا الموقف بشجاعة.
0: وبعد خسائر إسرائيلية كبيرة واستنزاف متواصل وتحت ضربات المقاومة، رأى قادة العدو ألا حل غير الانسحاب من لبنان، وهذا ما تحقق يوم 24 من مايو من العام 2000.
7: بس أسباب هذا الانسحاب غير سياسية، أسبابه ميدانية. فوج 20 اللي مطلوب يحمي منطقة جزين من جهات مختلفة، وجبهة امتدادة 20 كيلومتر، لم يبقى من عديد عناصره إلا 175 واحد. ويا ريت بلاقولن واحد يقودن، ما عم بلاقولن قائد. قائدن الشرس البطل طبعاً علوش.
0: تقدم الأهالي والمقاومون إلى القرى المحتلة وسط فرحة عارمة بالتحرير.

0: مظاهر العز وعلائم القوة، وكيف استطاع لبنان الصغير، كيف استطاع بمقاومته الشامخة وبشعبه الأبي أن يصمد في تلك الحرب وأن يخرج منها منتصرا دون أن يفرض العدو الصهيوني عليه شروطه، كيف استطاع بمقاومته العظيمة وشعبه الصابر الصامد العزيز أن يحبط كل أهداف العدوان على مستوى لبنان.
1: وفي ليلة 24 من مايو كان الهروب لآخر جندي إسرائيلي في لبنان.
2: أربي خياليم، أربي بنادم، أربي
3: كلام أزفوه كل بنسول إسرائيل
2: كان.
4: ومع خروج هذا الجندي الإسرائيلي الآن نعلن في نهاية الكلمة وفي نهاية عرس ستبدأ معه أعراس ما دام كل هؤلاء معنا، لن تبقى أرض محتلة ولن يبقى أسير محتجز، وإن الذل الذي لحق الإسرائيليين سوف يبقى يلاحقهم أبد التاريخ، لأننا قوم شعارنا هيهات منا الذلة.
1: هي المرة الأولى التي تنسحب فيها إسرائيل بشكل أحادي من أراضي دولة عربية دون قيد أو شرط بعد احتلال دام 22 عاما. وأعلنت الحكومة اللبنانية يوم 25 من مايو آيار عيدا للتحرير والمقاومة.
4: الإخوة والأخوات، في يوم المقاومة والتحرير، في يوم الانتصار التاريخي العظيم والكبير، نلتقي هنا في عمق المنطقة التي استعادت الوطن واستعادها الوطن، لنثبت من جديد أن الدم هنا ينتصر على السيف، وأن الدم هنا قهر السيف وهزمه، وأن الدم هنا حطم كل قيد، وأن الدم هنا أذل كل طاغية ومستكبر. يا إخواننا وأحباءنا وأعزائنا في فلسطين، أقول لكم يا شعبنا في فلسطين، إن إسرائيل هذه التي تملك أسلحة نووية وأقوى سلاح جو في المنطقة، والله هي أوهن من بيت العنكبوت، والله هي أوهن من بيت العنكبوت.
1: بعد الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان تفرغت المقاومة لتطوير بنيتها العسكرية الأمنية والاجتماعية، ونجح حزب الله في تحقيق إنجازات وانتصارات إضافية مكنته من تحرير الأسرى في سجون الاحتلال.
5: التجربة مع الإسرائيلي تقول، إذا أردت أن تستعيد الأسرى والمعتقلين وتكشف مصير المفقودين عليك أن تأسر جنودا إسرائيليين. مهم؟ بدي أقوله اليوم أنه لا، هذا مش عيب ولا جريمة ولا عمل إرهابي، هذا حقنا وهذا واجبنا، هذا يمكن نعمله بيوم من الأيام.
1: وكانت العملية الأمنية لاستدراج أحد ضباط جهاز الاستخبارات الصهيونية الموساد واحدة من أبرز وأعقد العمليات التي نفذها حزب الله، وتم إلقاء القبض على عقيد في جهاز المخابرات الصهيونية في خطوة كان هدفها الأساس الإفراج عن الأسرى لدى العدو.
6: وفي عملية أمنية معقدة تمكنت المقاومة الإسلامية من أسر ضابط في الجيش الإسرائيلي لرتبة عقيد،
1: وقبل ذلك وفي السابع من شهر أكتوبر العام 2000 نصبت مجموعة مقاومة تحمل اسم الشهيد محمد الدرة كمينا لعدد من جنود الاحتلال، ونجحت في أسر 3 من عناصر الجيش الإسرائيلي أثناء مرور دوريتهم في مزارع شبعة المحتلة.
0: وأنا أقول هنا وبالفم الملآن، نحن قوم لا نترك أسرانا ومعتقلينا في السجون، ونحن قوم من حقنا أن نفعل أي شيء من أجل أن نطلق سراح الأسرى والمعتقلين.
1: وتوجت المقاومة إنجازاتها العسكرية والأمنية بإجبار العدو على إبرام أكبر صفقة تبادل للأسرى ضمت 23 أسيرا لبنانيا، بالإضافة إلى أسيرين سوريين وواحد من ليبيا وثلاثة من المغرب وثلاثة من السودان و400 فلسطيني، بالإضافة إلى الأسير الألماني المسلم ورفات 59 مقاوما لبنانيا. وفي المقابل تسلمت تل أبيب من حزب الله العقيد في المخابرات الإسرائيلية وجثث 3 جنود قتلوا في الكمين الذي نصبته المقاومة.
7: أنا سمعت أنه أحد المحللين السياسيين بإسرائيل قال ثبت أنه هن بيمشوا على الأربعة، يعني أنه هن حمير وحزب الله يركب عليهم. أنا أقول له صحيح، والدليل أنكم كذلك هو أنكم احتفظتم بسمير القنطار. ما أريد أن أقوله، كان يجب على العدو أن يطلق سمير القنطار الآن، ولأنه لم يفعل أنا أؤكد لكم أنه سوف يندم في المستقبل.
1: حزب الله يفاجئ العدو من جديد. مجاهدو المقاومة يعبرون سياج الحدود ويهاجمون دورية لجيش الاحتلال، فقتلوا 3 جنود ونجحوا في أسر 2 آخرين، وأطلق حزب الله على العملية اسم الوعد الصادق.
5: في مأساة اسمها 10,000 معتقل و10,000 عائلة وإذلال دائم. اللي نحن عملنا اليوم هو أولا حقنا الطبيعي، وما بدي أدخل هلأ بنهاش لا قانوني ولا فلسفي ولا سياسي حول هذا الموضوع. 2 هو الطريقة الوحيدة المتاحة لإطلاق سراح الأسر والمعتقلين من السجون الإسرائيلية بحسب سياقها وتوقيتها، هي بلا شك تشكل دعما كبيرا ومساندة كبيرة لإخواننا في فلسطين الذين يقتلون في كل يوم تحت مرأى ومسمع من العالم كله دون أن ينطق أحد بكلمة أو أن يحرك أحد ساكنا. إذا الإسرائيلي بده يفكر بأي عمل عسكري إذا كان هدفه استعادة الأسيرين فهو واهم واهم واهم واهم حتى ينقطع النفس.
1: حاول العدو تدارك الخسارة وأرسل دبابة ميركابا توغلت داخل لبنان لإنقاذ الجنود الأسرى، وأصيبت الدبابة بلغم وقتل 3 جنود صهاينة وأصيب جندي رابع، كما لاقى جندي إسرائيلي آخر حتفه أثناء الاشتباك في معرض الجهود الإسرائيلية الفاشلة لإنقاذ المصابين والقتلى داخل الدبابة المحترقة. وفي رد فعل هستيري شنت إسرائيل عملية عسكرية موسعة ضد لبنان بأهداف تتجاوز استعادة الجنود الأسرى إلى هدف إبعاد حزب الله عن الحدود الفلسطينية الشمالية، وقام العدو بقصف قرى الجنوب اللبناني مستهدفا منشآت مدنية وبنى تحتية. وسع الجيش الإسرائيلي عدوانه مستهدفا محطات الكهرباء ومطار بيروت وشبكة الجسور والطرق، فاستشهد العشرات من المدنيين.

0: انضمت قوات بحرية إسرائيلية للهجوم على لبنان، وهو ما استدعى تحرك المقاومة. وفي أول تعريف لأمين عام حزب الله على العدوان الصهيوني، أعلن السيد حسن نصر الله على الهواء مباشرة قيام المقاومة باستهداف بارية إسرائيلية في عرض البحر كانت تمارس العدوان على لبنان.
1: الآن في عرض البحر، في عرض البحر في مقابل بيروت، البارجة الحربية العسكرية الإسرائيلية التي اعتدت على بنيتنا التحتية وعلى بيوت الناس وعلى المدنيين، انظروا إليها تحترق وستغرق ومعها عشرات الجنود الإسرائيليين الصهاينة.
0: يوم 14 من شهر أغسطس 2006، وبفعل الفشل الإسرائيلي أمام المقاومة، صدر قرار مجلس الأمن رقم 1701 الذي ينص على وقف ما أسماها الأعمال العدائية بين لبنان والعدو الإسرائيلي، وانسحاب جيش الاحتلال إلى الخط الأزرق بمقابل انسحاب مجاهدي المقاومة إلى شمال نهر الليطاني. ونص القرار على إضافة 15,000 جندي دولي لقوات حفظ السلام اليونيفل. عمت أجواء الاحتفال لبنان وعاصمته بيروت، وخرج السيد حسن نصر الله بشكل مباشر لمخاطبة شعب المقاومة، مهديا النصر لكل لبنان وللأمة العربية والإسلامية.

أيها الأحبة، أيها الكرام، يا أشرف الناس وأطهر الناس

0: مؤمن ومعتدا عليه في هذا العالم أنه انتصر. ونصرنا ليس انتصار حزب. أعيد ما قلته في بنت جبيل عام 2025 أيار، ليس انتصار حزب، ليس انتصار طائفة، ليس انتصار فئة، هو انتصار لبنان الحقيقي وشعب لبنان الحقيقي وكل حر في هذا العالم. لا تحولوا الانتصار التاريخي الكبير، لا تسجنوه في علب حزبية أو مذهبية أو طائفية أو قطرية. هذا نصر أكبر بكثير مما تطيقه عقولنا ومما تستوعبه عقولنا. مقاومتكم كما قدمت في انتصار 2000 نموذجا لمقاومة التحرير، في 2006 قدمت نموذجا للصمود، الصمود الأسطوري، الصمود المعجزة. وهذا سيصبح حجة وأصبح حجة على كل العرب وعلى كل المسلمين، على الحكام وعلى الجيوش وعلى الشعوب. الجيوش العربية والشعوب العربية ليست قادرة فقط على تحرير غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، بكل بساطة بقرار صغير وببعض الإرادة هم قادرون على استعادة فلسطين من البحر إلى النهر. ولكن المشكلة عندما يضع إنسان نفسه بين خيارين، بين شعبه وعرشه يختار عرشه، بين القدس وعرشه يختار عرشه، بين كرامة وطنه وعرشه يختار عرشه. ميزة المقاومة في لبنان وميزة المقاومة في فلسطين أنها اختارت كرامة شعبها ومقدساتها وحريتها، وقدمت قادتها وأبناءها وأعزاءها قرابين لترحل إلى عرش الله سبحانه وتعالى. قلوبنا، مشاعرنا، أحزاننا، آلامنا اليوم هي في فلسطين، هي في غزة ورام الله ونابلس، هي في جنين، هي في القدس، هي في كل بلدة وقرية ومخيم فلسطيني يقصف في كل يوم، وشاب فلسطيني يقتل في كل يوم، وبيوت فلسطينية تهدم في كل يوم، والعالم كله ساكت، العالم العربي قبل العالم الآخر. إلى متى سوف يبقى هذا السكوت؟ إلى متى سنتحمل هذا العار؟ ولا يطلب أحد أن ترسلوا جيوشكم ليدافع عن شعب فلسطين، فقط لنقدم الدعم لهذا الشعب، الدعم المعنوي، الدعم السياسي، الدعم المالي، الدعم التسليحي. وفي فلسطين قادة وعلماء وفصائل وحركات وشباب ورجال ونساء وأطفال قادرون أن يجددوا المعجزة الإلهية على أرض فلسطين.
1: بعد عامين من نصر تموز وبفعل ثبات وأصرار المقاومة وأمينها العام السيد حسن نصر الله، لبنان يحرز نصرا جديدا، مجبرا العدو على النزول عند شروط المقاومة والموافقة على صفقة تبادل للأسرى في يوليو 2008. فاستعادت المقاومة 4 أسرى كانوا في سجون الاحتلال، بالإضافة إلى يثامين 199 لبنانيا وفلسطينيا وآخرين. وكان على رأس الصفقة أقدم أسير لبناني في سجون العدو.

سمير القنطار وقع في الأسر عام 1979 إثر عملية بطولية نفذها برفقة ثلاثة من عناصر جبهة التحرير الفلسطينية عندما هاجموا إحدى المغتصبات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا من المستوطنين. فقضت المحاكم الصهيونية على سمير القنطار بخمسة أحكام مؤبدة مضافا إليها 47 عاما.

0: العدو الحمراء ورفضه الشديد لمناقشة قضية سمير القنطار، إلا أن سيد المقاومة وفى بوعده الصادق وأجبر العدو على التنازل، فعانق القنطار هواء الحرية بعد 30 عاما قضاها في سجون الاحتلال.
1: لقد عدت اليوم من فلسطين، لكن صدقوني لم أعود إلا لكي أعود إلى فلسطين.
2: نحن في عالم حتى لو فرضنا أمام أنفسنا خيارات متعددة، فإن العدو يدفعنا ويحصرنا ويأخذنا إلى المكان الذي لا يبقي فيه إلا خيارا واحدا، هو خيار الدفاع عن النفس، خيار الجهاد وخيار المقاومة. هذه سنة الله سبحانه وتعالى، هم لن يبقوا خيارا.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
4: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا في كل أمورنا وشؤوننا فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته، خسر أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.

0: وخذناه من بعد اليوم. حرب التصعيد الوهجون.
1: نقول للأمريكي والإسرائيلي ونقول للسعودية والإمارات،
2: والله لو تحولنا إلى ذرات تبعثر في الهواء
3: لن نكون عبد لأي جهة في العالم
4: أبدا أبدا، ما حينا ولو تقطعنا على إربا إربا.
5: أهلا محمود لله الوعد القهار،
6: لن نخضع إلا لله
7: ولن نرضى أن نكون عبيدا إلا لله الواحد القهار.
3: وسنواجه كل طغاة الأرض.
8: قالتنا إلى آل سلول
9: الأمريكي والإماراتي والإسرائيلي وأي طاغية.
10: إذا أردتم أن تعملون بهذا الشعب اليمني أي مكروه فإنا لكم بالمرصاد.
11: نحن جاهزون ومتعهبون ومشتاقون للقائكم،
12: لنقتل أكبادكم من صدوركم أيها المجرمين أيها الطغاة أيها المتذمرين.
13: على أتم الاستعداد،
14: وسنحاصرهم كما حاصرونا ونذيقهم من نفس الكأس الذي أذاقونا.
15: سترون أيام سوداء والعاقبة المستجير،
16: وسنضحي بأرواحنا ودماءنا فداء لهذا الشعب، ولن نخضع ولن نركع إلا لله.
17: استسلام والخضوع في اليمن غير وارد، نحن قوم منطق النور وطلقة النار، شاء من شاء وأبى من أبى.

السعودي عندما يستكبر ويتجه إلى التصعيد الشامل لأننا لا نقبل استمرار الحصار، فهو في موقف باطل ظالم معتد وغشوم. لماذا يريد أن يصر على حصار وتجويع شعبه وحرمانه من ثروته النفطية والغازية ومن عائداتها المالية؟ لماذا يريد شعبنا أن يبقى متضورا جوعا، أن يعيش البؤس في كل منزل وأن تعاني كل أسرة؟ خدمة للصهيونية، خدمة للأمريكي، خدمة للإسرائيلي، خدمة للبريطاني. لماذا يرى السعودي في حرية موانئنا وحرية مطاراتنا ودخول بضائع شعبنا مشكلة، قضية، جريمة يحاربنا عليها، يعادينا عليها، يدخل معنا في مشاكل كبيرة لأجلها؟ هل هناك قضايا من هذا النوع في العالم؟ فقط في غزة وفلسطين. يعني لا نسمع الآن ببلد له مشكلة مع بلد آخر لأنها تدخل إليه بضاعة، ولأن أبنائه يسافرون للعلاج ويذهبون ويجيئون في حركة الناس الاعتيادية في الحياة، للبضائع، للتجارة، للتنقل، لأغراض السفر. هيا جعلها السعودي مشاكل معنا في البلد، ولذلك نحن في وضعية لا يمكن فيها أن نقبل كشعب يمني أبداً بهذا الشكل.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
2: إذاعة آفاق تقدم.

0: مدرسة القرآن.
1: مدرسة القرآن باحة تعليمية مباشرة
0: يلتقي فيها صغارنا مع القرآن المجيد،
1: ويقعد فيها فتياننا على مائدة الله،
0: ويسكن فيها أطفالنا على رياض الذكر الكريم.
2: مدرسة القرآن.
1: القرآن مدرسة نرتل فيها آيات الله تعالى،
0: ونمضي على آثار قصصها،
1: ونفتح فيها مساحة لنستمع لمشاركاتكم الهادفة والمفيدة.
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حين تضيق بنا الحياة نبحث عن كلمة تطمئن القلب، وحين تتشعب أمامنا الطرق نبحث عن نور يدلنا إلى الطريق، وحين تكثر الأسئلة في داخلنا نبحث عن جواب لا تهزه الأيام. وهنا يأتي القرآن، ليس كتاب نقرأه ثم نضعه جانبا، بل رسالة تمتد إلى السماء، إلى الإنسان، تخاطب عقله حين يتفكر، وقلبه حين يتألم، وروحه حين تبحث عن السكينة. في آياته قصص مضت لكنها تحمل دروسا للحاضر، وفي أحكامه منهج للحياة، وفي مواعظه ما يوقظ القلب عن غفلته، وفي كلماته نورا قد يفتح للإنسان بابا لم يكن يراه. والعجيب كيف في كتاب الله، والعجيب كيف في كتاب الله، أنك قد تقرأ الآية ذاتها مرات ومرات، ثم تقرأها ثم يوم مختلف بقلب مختلف، فتشعر وكأنها تتلى عليك لأول مرة، لأن القرآن لا يتغير لكننا نحن الذين نتغير. ومن هنا تأتي مدرسة القرآن، ليس مجرد دقائق نستمع فيها إلى آيات وتفسير، وإنما وقفة نقترب فيها من كتاب الله، نحاول أن نفهم معانيه ونتأمل هدايته، ونستخرج من آياته ما يعيننا على أن نعيش في الحياة بنور القرآن. نستقل بين آياته، نقف عند معانيها، نتأمل رسائلها، ونستمع إلى ما تحمله من هداية وبصيرة، فربما آية واحدة تغير فكرة، وربما معنى واحد يبدل موقفا، وربما تدبر صادق يعيد للقلب شيئا فقده منذ الزمن. فأهلا ومرحبا بكم في مدرسة القرآن، حيث لا نبحث عن كثرة القراءة فقط، بل عن أثر القراءة في القلب والسلوك والحياة. أهلا بكم في مدرسة القرآن، موعد جديد مع كلام الله، ومساحة جديدة للتدبر، ورحلة جديدة مع آياته. كلما اقتربنا منها اكتشفنا كم نحن بحاجة إليها، فلنفتح القلوب قبل الصفحات، ولنضع للآيات بآذاننا فحسب، بل بعقولنا وقلوبنا.
4: حاول دائما طول حياتك وطول حياتك، وكلما تقرأ كتاب الله تدعو الله دائما أن يهديك لكتابه، وأن يوفقك لفهم كتابه، لتزداد إيمانا تزداد إيمانا تزداد إيمانا.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اجعلنا ممن يقومون الليل ويرتلون القرآن ويعملون بالقرآن أنا الليل وأطراف النار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها المستمعين الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم على مائدة الرحمن، وقراءتنا لهذا اليوم ستكون من الصفحة 33 من سورة البقرة من الآية 11. اللهم اهدنا بكتابك ووفقنا لفهم كتابك لنزداد إيمانا لنزداد إيمانا لنزداد إيمانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينه،

يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل

خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن

0: الحق وهو العلي العظيم.
1: يهدي للتي هي أقوى.
2: أنت الحبيب.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام في فقرة يهدي للتي هي أقوى. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكرام، نواصل معكم في فقرة يهدي للتي هي أقوى، وقفة تدبرية مع آيات من كتاب الله تحمل لنا دروسا في شكر النعم والثبات على الحق والصبر عند الابتلاء والإحسان إلى الآخرين. يقول الله تعالى: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. تذكرنا هذه الآية بنعم الله وآياته البينات، وتحذرنا من أن يعرف الإنسان نعمة الله ثم يجحدها أو يستبدل بها الكفر والمعصية. فالنعم أمانة، وشكرها يكون بالاعتراف بفضل الله واستعمالها فيما يرضيه. ثم يقول سبحانه: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. قد يرى الإنسان أهل الباطل في نعيم أو قوة فيظن أن ذلك هو الفوز، وقد يخسر بعضهم من أهل الإيمان لكن القرآن يصحح هذا المقياس، فالدنيا ليست المعيار النهائي، وإنما العبرة بما يكون للإنسان عند الله يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. ثم يقول تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وهنا يبين الله أن إرسال الرسل وإنزال الكتب كان رحمة بالناس، ليخرجهم من الوحي من الاختلاف والضلال إلى الحق والهدى. لكن بعض الناس اختلفوا بعد مجيء البينات، لا لعدم وضوح الحق، وإنما بسبب البغي والظلم فيما بينهم. أما أهل الإيمان فقد هداهم الله إلى الحق فيما اختلف فيه الناس. ثم تأتي الآية التي تحمل رسالة عظيمة لكل مؤمن: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فالطريق إلى الجنة ليس طريقا بلا ابتلاء فقط. فقد أصاب المؤمنين من قبلنا الفقر والضرر والخوف والشدة، واشتد عليهم البلاء حتى تساءلوا عن موعد النصر، فجاءهم الجواب الإلهي الذي يبعث الطمأنينة في القلوب: ألا إن نصر الله قريب. وكانت الآية تقول لكل قلب أثقلته الشدائد: لا تجعل شدة اللحظة تنسيك وعد الله. فالصبر والثبات في سنن طريق الإيمان، ونصر الله يأتي في الوقت الذي يقدره سبحانه. ثم يسأل المؤمنين عن الإنفاق فيقول تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. فلا يقتصر الخير على العبادة الفردية، بل يمتد إلى الناس من حولنا، يبدأ بالوالدين والأقربين ويمتد إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل. وكل خير يقدمه الإنسان مهما بدأ صغيرا فهو معلوم عند الله ومحفوظ لديه. وهكذا تجمع لنا هذه الآيات دروسا عظيمة: أشكر نعمة الله ولا تغتر بزينة الدنيا، وتمسك بالحق واصبر عند الابتلاء، وثق بوعد الله واجعل من نعمك طريقا إلى الإحسان. فإذا ضاقت بك الحياة فتذكر قوله تعالى: ألا إن نصر الله قريب.

0: إذن أهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام في مدرسة القرآن. أهلا ومرحبا بكم وأهلا بالأستاذ هلال صالح الكليبي. أستاذ هلال طبعا يعني تدينا درس صغير هكذا في التجويد، يعني أهم الأشياء يعني اللي تشوفها يعني ضرورية الواحد يكون يركز عليها.
1: نسأل الله التوفيق ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. في البرد أخي أحمد قد بدأ يدخل،
0: عندنا
1: الجو بدأ يتغير، في بيجي بعض الزبل شوية، لكن نسأل الله التوفيق. المهم في التجويد أن الإنسان يعرف الأساسيات، هذا البداية للمتعلم. مثلا في قول الله سبحانه وتعالى لما قال الله سل بني إسرائيل، هنا معنى سل بني، هنا هذا المد الأول إيش؟ مد منفصل، يعني جائز منفصل، يمد بمقدار حركتين أو أربع أو خمس على حسب ما يقرأ الإنسان، هو جائز أن تقرأه بمقدار حركتين أو أربع أو خمس. وتعريف الجائز المنفصل هو أن يكون المد في كلمة والهمزة في كلمة أخرى. مثلا سل بني هذا مد، بني هذه كلمة لحالها، بني إسرائيل كلمة إسرائيل الهمزة التي همزة القطع فيها كلمة أخرى، إذن هذا هو الجائز المنفصل، هذا هو المد الجائز المنفصل سل بني إسرائيل. كذلك لا بد علينا من تفخيم الراء في كلمة إسرائيل لأنه مفتوح، والراء إذا كان مفتوحا في نفسه يفخم أو مضموما يفخم، مثلا إذا كان مفتوحا هكذا راء راء، إذا كان مضموما يفخم أيضا رو ربما ربما، إذا كان ساكن قبله مفتوح أيضا يفخم قرية قرية، وهكذا إذا كان مثلا ساكن وقبل ساكن وقبل مفتوح يفخم أو مضموم يفخم، والعصر عصر خسر، تمام. هذه الأحكام لابد منها أن يعرفها الإنسان لأنه يتعرض لها كثيرا، مثلا إذا وقف عليها قدير، إذا كان ساكن وقبله ياء ساكن وقبل الياء الساكن مفتوح أو مكسور لابد من ترقيقه في هذه القضية، مثلا
0: نعم.
1: بصير مثلا خير طير قدير وهكذا.
0: نعم شكرا لك أستاذ هلال. إذن مستمعي الكرام ننتقل إلى فقرة مساحة أفاق التي نستقبل فيها اتصالاتكم ومشاركتكم عبر الأرقام أو الرقم التالي 772-882-088.
2: مساحة آفاق.
0: أهلا ومرحبا بك أستاذ هلال مرة أخرى، حياكم الله.
1: أهلا ومرحبا بك وبالمستمعين.
0: كيف تشوف البرد؟ نرجع من جديد ولا كيف؟
1: البرد؟
0: نعم
1: البرد هذا قاسي، وبعدها بيننا نحن ويا مشاكل يعني.
0: ليش؟
1: نحن نميل إلى الحماء أكثر.
0: لا الشتاء
1: وبعض أفضل. الناس يعني يميلون إلى البرد.
0: أنا أشوف أن الشتاء أفضل.
1: ما يستويش النفس البشرية هكذا، إن جاء البرد قلنا برد وإن جاء الحماء قلنا حماء، ولكن إذا زاد عن حد يعني هي الذي بنعاني منها.
0: أها إذا شكرا لك. إذا نستقبل اتصال معنا اتصال. ألو مرحبا. ألو مرحبا.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من معنا؟
3: السلام محمد مرشد.
0: مرتضى محمد.
3: عبد الله محمد.
0: عبد الله لا مرتضى ولا مصطفى.
1: عبد الله أصلا عندي السماعة بتقطع أنا عندي.
0: حتى عندي. تفضل يا عبد الله مرشد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: Thank you. شكرا.
3: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: يا عبد الله احفظ هذه عبد الله بارك الله فيك، احفظ هذه الألفاظ أحد. قول بعدي قول بعدي قول بعدي أحد
3: أحد
1: الصمد
3: الصمد
1: الصمد
3: الصمد.
1: أيوة. لم يلد
3: لم يلد
1: ولم يولد
3: ولم يولد
1: مع مش يولد يولد
3: يولد
1: مش يولد يولد
3: يولد.
1: خلاص احفظ حول الألفاظ دي على الصورة بارك الله فيك والباقي جيد.
0: شكرا لك في أمان الله. أيها أستاذ هلال
1: مرحبا أخي أحمد.
0: كيف قلت لي إيش الموضوع؟
1: أي موضوع أنت تتحدث عنه؟
0: اللي تكلمنا عليه.
1: صلوات الله على رسول الله على آله. المهم المستمعين الكرام يلتزموا بالمقطع المقرر لهذا اليوم من صفحة 33 من الآية 11 سل بني إسرائيل. معنى الآية الثانية كان الناس أمة، الثالثة كان الناس أمة واحدة فبعث الله نبينا مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس وليس بالجمعي. نعم
0: نسك بالاتصال. ألو مرحبا.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من معنا؟
4: أحمد زايد الحسنة.
0: أحمد زايد الحسنة
1: الحصمة. الحصمة خيرات،
0: تفضل.
4: أيوة الحصمة، أيوة الحصمة،
1: حيا بك يا أحمد. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بك.
4: من أي آية؟
1: من الصفحة 33 بداية الصفحة.
4: بداية إيش؟
1: الصفحة 33 سل بني إسرائيل.
4: أصلاً أنا كليف، يعني ممكن أقرأ من أول البقرة.
1: كم تحفظ؟ كم تحفظ من القرآن؟
4: أحفظ نص الجزء الأول ونص الجزء الثاني وأول سورة البقرة.
1: ما شاء الله، نص الجزء الأول. وليش ما تكمل الجزء الأول؟
4: يعني ما فيش معلم من يعلمنا.
1: أقصد أنا إذا حنا تحفظت نصف الأول من الجزء الأول والنصف الثاني من الجزء الثاني، يعني تكون تحفظ من كل جزء نصف. أسمعنا
4: يعني الصور القصار والذين أقدر أحفظهم.
1: يلا بارك الله فيك. أسمعنا سورة الفاتحة وبداية سورة البقرة. بسم الله.
4: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
1: الرحيم. يا أحمد، يا أحمد، إذا وصلنا البسملة بأول السورة لابد من كسر الميمي. الرحيم الحمد لله، الرحيم الحمد لله، لا همزة وصل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما من قبلك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
1: طيب يا أحمد، من أين بتتصل؟ من أين بتتصل؟ من أين؟
4: أنا أتصل لكم من صنعاء، من حجاز.
1: حجاز، أنت في مركز النور؟
4: أنا ما أدرس فيه، بس أنا أحفظ في البيت.
1: استمر في الحفظ، قراءتك جيدة ممتازة.
4: الله يرضى عليك.
1: مع الله.
0: شكرا لك، في أمان الله. ما بش أي ملاحظات عليها السبب؟
1: ما شاء الله، في قول الله سبحانه وتعالى اهدنا يحذر الإنسان من أن يقلقل الهاء، لأنه حرف ضعيف ولا بد من إخراجه بالشكل المطلوب. هكذا اهدنا، اهدنا، ولا أقول اهدنا، اهدنا. جاوب الاتصال.
0: نعم نستقبل الاتصال. ألو مرحبا.
5: ألو.
0: ألو مرحبا.
5: أيوة
0: تفضلوا، من معنا؟
5: عبد رشا محمد.
0: من؟
5: رشا محمد.
0: بشار
1: رشا
5: محمد.
1: رشا، تفضلي يا رشا.

0: معنى إدغام عند الياء
1: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة
0: معنى إدغام عند الواو
1: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما
0: ليحكم بين الناس

0: تقولي الرسولة.
1: ما أدري. طيب حد

0: يكفي يا رشا، يكفي، شكرا.
1: في امان الله.
0: نعم اخي احمد.
2: بملاحظات الاستاذ ولا نستقبل الاتصال؟
0: نستقبل الاتصال، في اتصال.
2: نعم. الو، مرحبا.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، من معنا؟
3: سفيان عبد الكريم المشاني.
2: من يا سي؟
0: المشاني اللي حفظت.
2: بس عيد الاسم، من معنا؟
3: سفيان عبد الكريم المشاني.
2: سفيان، تفضل يا سفيان.
3: أذكر من سورة القارعة.
0: يلا بسم الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: ما شاء الله. ما شاء الله يا حبيبي، نور الله قلبك، لكن كلهن بالفتحة عندك، ها، ما بش لا ضم ولا كسر. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال. ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيك. ليش؟
2: منه بسم الله، خليه يرسل اسمه الرباعي وان شاء الله بيتاكدوا ويتعينوا وان شاء الله بيحولوها اذا ما كان يحولوها.
3: بعدين رسلناها.
2: زيد رسلوا مره ثانيه. الان رسلوها مره ثانيه، عيدوا.
3: تمام.
2: يلا في امان الله.
0: ما شاء الله ما شاء الله، صلاتي على رسول الله. هني شحطه.
2: اكيد. نستقبل اتصال، معنا اتصال. الو مرحبا. انقطع الخط. نستقبل اتصال اخر. سجل اتصال يا استاذ،
0: تفضلوا.
2: الو مرحبا. الو مرحبا.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، من معنا؟
4: صدام عبد العزيز.
2: صدام او من؟
4: عبد العزيز.
2: عبد العزيز من؟
4: ساير شرف.
2: تفضل.
4: اعوذ بالله من الشيطان. يسالونك ماذا ينفقون.
0: ماذا ينفقون؟ أنا أخفى عند الفاء.
4: ماذا ينفقون؟ قل ما أنفقتم من خير.
0: من خير
4: فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل.
0: والمساكين
4: وابن السبيل.
0: وابن
4: السبيل. وما تفعل من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا.
0: تكرهوا وعسى أن تكرهوا
4: وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم.
0: شر
4: وهو شر لكم.
0: نعم.
4: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام
0: وأخرج أهله
4: منه
0: أكبر
4: عند الله. الفتنة أكبر من القتل.
0: والفتنة
4: والفتنة

0: الو، مرحبا.
1: الو،
0: من معنا؟
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: ممكن نشارك؟
0: من معنا؟
1: حنا حفظ الله علي حسن.
0: يا بسموها اسمعينا من التلفون ووطي الراديو.
1: حاضر.
0: من معنا؟
1: حنا حفظ الله علي حسن.
0: تفضلي.
1: من أول الصفحة؟
2: أيوة، من صفحة 34. كتب عليكم القتال.
1: 34.
2: نعم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير
2: وصد عن سبيل الله
1: وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله
2: مع الجيم. الجيم مضموم.
1: وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم
2: عن دينكم
1: إن استطاعوا. ومن يرتد منكم
2: أيوة منكم
1: عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم.
2: بارك الله فيك أختي الكريمة. هنا معنا في كلمة رحمة، إذا وقفنا عليها نقف بالتاء المبسوطة وليس بالهاء المربوطة. فرقوا بين الهاء المربوطة والتاء المبسوطة. شكرا لك يا أختي الكريمة. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة. لو وقفنا على كلمة رحمة، على كلمة رحمة، نقول رحمة. وفي مثيل هذه الآية خيرات أو كثيرة، لكن نقف عليها بالهاء رحمة. ما إيش كل يعني كلمة رحمة نقف عليها بالتاء المبسوطة، لا، وإنما بعضهن إيش بالتاء المربوطة وبعض بالتاء المبسوطة. فهنا بالتاء المبسوطة. لو ضاق النفس ووقفت على كلمة رحمة أقف عليها أولئك يرجون رحمة، يعني بمعنى أنها تاء وصلا ووقفا وليست كالهاء المربوطة مثل الصلاة الزكاة. هذه تاء مربوطة وهذه تاء مبسوطة. نعم.
0: نستقبل اتصال. ألو، مرحبا.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. من معنا؟
3: محمد نشوان حموز الباردة.
0: تفضل يا محمد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم.
2: شكرا لك يا محمد، بارك الله فيك. أي أن حروف القلقلة هي تعطي جمالية للقرآن الكريم، وهي محسنة لأداء القرآن، للأداء القرآني يعني للألفاظ. لما أقرأ أقول قل هو الله أحد أحد، أفضل مما أقول أحد أحد وكأني بترت الكلمة. لابد من تبيين قلقلة الدال في الآيات كلها،
0: نعم،
2: أو الباء أو الطاء أو الجيم أو القاف. نعم،
0: شكرا لك أستاذ هلال. إذن المستمعين الكرام نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
4: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصد والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن مع باقة مزايا توفير الشهرية بحلتها الجديدة، وفر أكثر واحصل على رصيد أكبر. الباقة تمنحك 450 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 450 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G منها 2 جيجا تستخدم طوال الوقت، و2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا بفترة صلاحية 30 يوم، وبسعر 2400 ريال فقط شاملة للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك في مزايا توفير الشهرية من يمن موبايل اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من المعلومات أرسل مزايا توفير إلى 123 مجانا. مزايا توفير، وفر أكثر برصيد أكبر.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: سبافون، ربع قرن من التواصل. من أول اتصال إلى كل رسالة طمنت قلب، وكل تواصل قرب كل غايب، وكل لحظة جمعتنا معاكم. مش بس نقدم خدمة، احنا نشارككم الحياة. شكرا لأنكم معنا. اليوم نحتفل بالذكرى 25 للتأسيس.
4: سبافون، أصالة وتواصل.

0: إذن أهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام من جديد مرة أخرى في مساحة أفاق التي نستقبل فيها اتصالاتكم عبر الرقم التالي 77-2-8-8-2-0-8-8 أو 72-2-8-8-20-8-8. معنا اتصال. ألو مرحبا، من معنا؟
1: وتين أنور صالح سعد.
0: وتين أنور صالح
1: سعد.
0: اللقب
1: سعد.
0: لقبكم سعد؟
1: ايوه.
0: تفضلي.
2: احنا وتين اسم ولد ولا بنت؟
0: وتين بنت.
2: ها وتين
0: بنت. وتين من؟
1: وتين انور.
2: انور سعد. يلا تفضلي. وتين،
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما ادراك ما الحاقة.
2: يا وتين، الحاقة
1: الحاقة وما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة.
2: وعاد بالقارعة.
1: وعاد بالقارعة.
2: بالقارعة.
1: بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية.
2: لا يا أستاذة،
1: فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. فترى القوم فيها
2: صرعى
1: كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من باقية؟
2: أحسنت يا وتين، بارك الله فيك. أول مرة تشاركي معنا.
1: أيوة.
2: يلا شكرا لك،
0: في أمان الله.
2: استمري وإن شاء الله تتحسن قراءتك.
0: نعم، نستقبل اتصال آخر. معنا اتصال. ألو مرحبا. ألو مرحبا. ألو مرحبا.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من معنا؟
3: انتصار حسين يحيى.
0: تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان الرجيم.
2: لا يا انتصار، ني.
3: الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل بني إسرائيل. سأل بني إسرائيل كما أتيناهم من آيات بينات.
2: من آية يا انصار، من آية. يا انصار.
3: نعم.
2: يا أستاذ انصار، بارك الله فيك، اقرأي لي سورة الفاتحة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: سريع انصار، النون مكسورة. ني الشيطاني.
3: ني الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الرحمن
3: الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
2: كله
3: كفوا أحد.
2: مش هم هو.
3: ولم يكن لهن كفوا أحد.
2: ما شاء الله، بارك الله فيك يا انصار،
0: في امان الله.
2: في فاصل؟
0: خلاص يا أستاذ، ما فيش فاصل، ما فيش وقت معنا. نستقبل اتصال. أستاذ هلال.
2: نعم.
0: كيف الحال؟
2: حياكم وتفضل.
0: كيفين؟ أستاذ هلال معك ملاحظة، تفضل.
2: والله يا صديقي الملاحظات في هذا اليوم هي قليلة، لأن المشاركين ما بيقرأوا من المقطع نفسه، لكن الذي بتقرأ لنا سورة قل هو الله أحد مثلا، ولم يكن لا، اللام مفتوح هنا معنا، ولم يكن يكون لا، يعني معنى النون هنا مدغمة في إيش؟ في اللام، هكذا نقرأه يكن له، لأن اللام مشدد، وبعدين يكن له يعني مفرد، وليس لهم ولا لهن، يعني ولم يكن له. في بعض الناس يعني إيش بيقرأ؟ في بعض الناس بيقرأ ولم يكن له كفؤا أحد. خلي قراءة أخرى، ولكن في حفص لابد من قراءتها بالواو، ولم يكن له كفوا. نعم تفضل.
0: نستقبل الاتصال. ألو مرحبا.
4: السلام عليكم.
2: أستاذ صوت المذياع.
0: من معنا؟
4: معكم وحدة.
2: وحدة ولا واحدة؟
4: وحدة الذي هم ذيها.
0: تفضلي.
2: يلا وحدة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة،
2: يبدل هي مجزومة، ومن يبدل بسكون اللام،
4: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا
2: الحياة الدنيا
4: ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
2: بارك الله فيك يا وحدة، ركزي على النون الساكنة عند الياء من يشاء، وركزي على الآية الأولى ومن يبدل يعني لام ساكن وليس يبدل، ومن يبدل نعمة.
0: شكرا.
2: والباقي جيد
0: في أمان الله. هذا أبرز النقاط أستاذ هلال.
2: نعم، لما يقول الله سبحانه وتعالى بسر في كلمة سل فيها يعني اللغتين، يعني يجوز أن تقول اسأل ويجوز لك أن تقول سل، ولهذا في كلام الإمام علي لما قال سلوني قبل أن تفقدوني. نعم. فيجوز أن تقول، لكن في القرآن هنا هي مضبوطة، سل بني إسرائيل وليس اسأل بني إسرائيل، وإن كانت تجوز لغة. نعم.
0: إذن نستقبل اتصال. ألو مرحبا.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من معنا؟
5: وليد عبد الإله عبد الله ماجد.
0: وليد عبد الله ماجد.
5: وليد عبد الإله.
0: عبد الإله تفضل.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب.
2: يا وليد من يشاء
6: والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
2: ما شاء الله يا وليد، كم تحفظ من القرآن؟
5: 15 جزء.
2: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بعد اكمل المصحف.
5: أم حسبتم أن
2: يكفي يا وليد؟
0: افهم غلط
2: وليد، أكملي المصحف حفظا وليس قراءة الصفحة. شكرا لك،
0: في أمان الله. باقي معنا وقت، نستقبل اتصال. معنا اتصال يا أسد ولا معك ملاحظة؟ معنا اتصال. ألو مرحبا. ألو مرحبا.
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من معنا؟
2: الصوت بعيد.
7: نور أحمد.
0: شكله هذا اليوم نور. من أحمد؟ من
7: حسن.
0: اللقب
7: الشريف.
0: مشتري
7: الشريف.
0: تفضلي.
7: أجل في سورة القرآن.
2: بسم الله. الصوت بعيد.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والناجعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سرقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة
2: يقولون أئنا لمردودون
7: في الآخرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة
2: إذا انكر
7: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة.
2: أحسنت يا أستاذة، شكرا لك.
0: في أمان الله يا رحمة يا أستاذة. نستقبل اتصال يا أستاذ ولا معك ملاحظة؟
2: بسم الله.
0: معك ملاحظة؟
2: الملاحظة في قول الله سبحانه وتعالى والناشطات نشطا، النون المشددة أو الميم المشددة لابد من تضوير الغنة فيهما.
0: إذا
2: هكذا نعم تفضل.
0: نعم نستقبل اتصال. ألو مرحبا.
8: السلام.
0: وعليكم السلام، من معنا؟
8: معكم تكا علي حفظا.
0: تكا
9: تقوى علي حظيا.
0: تفضلي.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: الشيطان
9: الرجيم. كتب عليكم القتال وهو كره.
2: القتال.
9: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهون شيئا.
2: ما في نون يا أستاذة لنا منصوبة. وعسى أن تكرهوا. أن تكرهوا.
9: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا.
2: أن تحبوا نفسها. أن تحبوا لأنه فعل مضارع منصوب بأن. أن تحبوا.
9: أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه.
2: قتال عن الشهر الحرام. قتال
9: عن الشهر الحرام. قتال فيه قتال فيه كبير. وصد عن سبيل الله فكفر.
2: وصد عن سبيل الله.
9: وصد عن سبيل الله.
2: يسري يا أستاذ دال وصد دون دال دو وصد.
9: وصد عن سبيل الله وكفر به.
2: وكفر
9: به. والمسجد الحرام
2: دي كسرة.
9: والمسجد الحرام وأخراج
2: مثل لا نصر.
9: والمسجد الحرام وأخراج أهله
2: من
9: أكبر عند الله.
2: أحسنت يا أختي الكريمة بارك الله فيك. استمري في المشاركة وركزي على الحركات يعني الضمة الكسرة الفتحة وإن شاء الله تصلي إلى الإتقان المطلوب.
0: شكرا في أمان الله. أستاذ هلال.
2: نعم
0: ملاحظتك.
2: الملاحظات لأنه إحنا المستمع هو لبيب يعني الذي بيستمع الأخطاء من غيره بيعدلها على نفسه وعندما بيسمع المقطع أكثر من شخص بيتكن أكثر. فالإنسان يقرأ المعشر لوحده مرة ثلاث وتأمل الفتحة الكسرة الضمة لأن إحنا لما يكسر يعني يبدل الكسرة الضمة والضمة فتحة بيتغير في المعنى. وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام في معنى في قول الله سبحانه وتعالى كتب. هذا مغير صيغة فعل مضارع مغير صيغة.
0: نعم.
2: كتب عليكم القتال نائب فعل. وعسى أن تكرهوا. تكره وتحبوا كلنا ولا منصوبات. تمام.
0: إذن مستمعي الكرام نستقبل الاتصال. ألو مرحبا.
10: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. من معنا؟
10: أزهار أبو الغيث. إبراهيم أبو الغيث.
0: أيدي من؟
10: أزهار أبو الغيث. إبراهيم أبو الغيث.
0: أزهار أستاذ هلال.
10: أبو الغيث.
2: نعم إبراهيم.
0: أنت الذي تسمع سريع.
2: أزهار أبو الغيث. إبراهيم أبو الغيث. يلا بسم الله.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام القتال فيه.
2: عن الشهر الحرام قتال فيه.
9: الشهر الحرام قتال فيه.
2: وكفر به
9: والمسجد الحرام
2: والمسجد الحرام
9: وإخراج أهله منه أكبر عند الله والحكمة أكبر
2: عند الله وإخراج أهله منه أكبر عند الله
9: وإخراج أهله منه أكبر عند الله والحكمة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم
2: ومن يرتد منكم
9: عن دينكم فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة
2: شكرا لك يا اختي الكريمة. نعيد هذا الآية يعني هكذا: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهلي منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يعني إلى أن يردوكم حتى يقاتلوكم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وصلنا إلى الختام.
0: نعم، إذن شكرا لك أستاذ هلال. نذهب إلى فاصل قصير ولا نطلع، نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.

بسم الله توكلنا على الله. نعيد المقطع بشكل سريع من أجل الفائدة ومن أجل أن يثبت بإذن الله سبحانه وتعالى. وسنعيد صفحة 33 لكي نقرأها بالشكل المطلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة

وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه

أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مست

0: صدق مولانا الحق وهو العلي العظيم.
1: إذن نعود إليكم مستمعينا الكرام من جديد لنواصل فقرتنا وننتقل إلى الفقرة الأخيرة، فقرة الجائزة.

0: طبعا اليوم معنا يا أستاذ هلال 12 متسابق، فما هو رأيكم
1: في أي
0: في كل شيء؟ نعم، بهم لاحظة يا أستاذ هلال،
1: أنا يعني المشاركين كانوا من الأطفال اليوم، وأكثر المشاركين هم خرجوا عن المقطع المحدد، ونحن نعم. نحرص من أجل
0: هذا هو اللي الإتقان.
1: الإتقان والفائدة، لأنه كذا قلت لكم عندما بنكرر المقطع كلنا بنغلط كلنا بنخطأ، لكن لما بنسمع المقطع أكثر من مرة، لما نقرأه أكثر من مرة، الإنسان بيتقن بقدر الاستطاعة، لكن لما كل واحد في وادي ما بينفعش.
0: يعني هذا ملاحظة يعني أشرة رأيك إيش الحل يا أستاذ؟ إذا كل واحد يقرأ المقطع يعني ما بيلتزم بيش؟
1: قصتكم يعني عادي من المجاء؟
0: كيف؟
1: لا، الالتزام بالمقطع هو فضيلة،
0: نعم
1: لا بد منه، لأنه كذا قلت لكم المقطع كل ما تكرر كل ما سمعته من غيري بين أتقن أكثر، لأن أنا أكتشف في ذي شيء وفي ذي شيء وفي ذي شيء، وبعد أسمعه من الأستاذ الذي يقرأه لي بعد أقرأه أنا، يعني بيتقن الإنسان بسرعة. المخرجة ما شاء الله دخلنا وهي في المقطع ما شاء الله، يعني لا بأس، الحين ما شاء الله أتقنت المقطع. ليش؟ لأنها استمعت المستمعين.
0: طبعاً شاء الله. طبعاً اليوم معنا يا أستاذ هلال 14 متسابق
1: ما شاء الله،
0: فالأستاذة تختار لنا رقم من بين هذه الأرقام كلها. ما بالله حظي يا نصيب يا أستاذة، اختاري رقم من بين الأول إلى الرابع عشر. إيش قاعد يا أستاذ؟
1: عادي بتراجع الحسابات، شيء تختار رقم. ما
0: أنت إيش رأيك يا أستاذ؟ قالوا خير الأمور أوسطها أو إيش؟
1: لكن ال 14
0: إيش قالوا على البداية؟
1: الأول في الأول.
0: أها، والأخير
1: ختامه مسك.
0: يعني ما أدرينا إيش نختار، الأول
1: والوسط وكذلك جعلناكم متوسط. شيل لك شيل يا أحمد.
0: أيه يا أستاذ اختاري.
1: لكن هكذا قد عتغششوا المستمعين.
0: اختارت الرقم الأول، خير الأمور مش خير الأمور، يعني
1: الأول في الأول.
0: أيه الأول الأول،
1: يعني هذا لكن قدو غش.
0: يعني كيف غش؟
1: قدك ها قالوا اختارت السدرة، يعني أصغر واحدة في الإذاعة. يعني عمرها تقريبا 5 سنوات.
0: لا مش 5 يا أستاذ.
1: ها كم؟
0: صغرتها قوي أو كبرتها؟
1: يعني 3
0: 4 هكذا أقول 4
1: مطلع منزل. يلا بسم الله،
0: يلا كمشتك يا أستاذ.
1: 1-1 يلا بسم الله.
0: إذا معنا الفائز أو الفائزة. الفائز طبعا يا أستاذ أبشرك، فائزة
1: ما شاء الله ما شاء الله.
0: الفائزة في هذا اليوم وفي المسابقة مدرسة القرآن، الفائزة الفائزة هناء حفظ الله علي حسن، ألف مبروك، ألف مبروك للأخت هناء حفظ الله علي حسن، نتمنى منها إرسال اسمها الرباعي على الرقم 772-882-0808. الجائزة مقدمة لها العامة للأوقاف، مقدار 10,000 ريالا. معكم ملاحظة أستاذ هلال أي حاجة؟
1: ما شاء الله، مبارك على الفائزة، ونسأل الله التوفيق للجميع، ونسأل الله أن يحسن ختامنا وأن يوفقنا وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، ونتمنى التوفيق للجميع، والذي لم يحالفه الحظ اليوم سيفوز في حلقة أخرى، وهكذا طبيعة البرنامج.
0: إذن وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، كان معكم في التقديم أنا أحمد الخاشب، والأستاذ هلال الصالح الكليبي، ومن الإخراج الأستاذة سوسن مجاهد. نكون وصلنا إلى ختام فقرتنا وبرنامجنا، كنتم في رعاية الله وحفظه.
2: كنتم مع برنامج مدرسة القرآن على أثير إذاعة آفاق FM.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 98.5 صوت الوعي والبصيرة.
4: إذاعة الوعي والبصيرة آفاق اف ام تقدم دروس فقهية نتعرف من خلالها على فقه العبادات والمعاملات مع فضيلة القاضي العلامة عبد الله الراعي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيما زلنا وإياكم في مقدمات الصلاة، وكنا في الأداء والإقامة. والأذان من شعائر الإسلام، والإقامة هي تهيئة إذا قمتم، ما لقد دخلتم بعناها دخلتم، ولذا بتسمعوا المؤذن بعد حي على خير العمل، حي على خير العمل، ما بيقول قد قامت الصلاة، سروا قد تحقيق ها هنا، سواء ها هنا قد تحقيق، لأنك بتقول قد قامت الصلاة وأنت مستقي. بعض الناس سروا عندما يقيم المقيم بعد ما أتى بالدعاء، دعاء قلنا لكم مندو مسنو من مواطن الإجابة، بعدها يبدأ في الإقامة، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. حينما يصل المقيم إلى قول حي على الصلاة يندب للناس أن ينهضوا، لأنهم بيقول أقبلوا، بعضهم ينتظر لو ما يقول قد قامت الصلاة. ما قد قامت الصلاة، قد شروع في دخول المصلي في الصلاة، هم عد معين للتوجه. عندما يسمع الإنسان بارك الله فيكم المقيم وهو يقول حي على الصلاة، فانهضوا بارك الله فيكم، وادخلوا في الصفوف متهيئين موطئين أنفسكم على ذلك، ما بيش إشكال ولا شيء. وبعد ما إلى أن يقول بعد الله أكبر الله أكبر، هذا هو الحد، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، هذا هو الحد. أما الترتيب، الله أكبر، الأذان هذا المؤذن كلهم ما بيحضروش، أن الحضر للإقامة والترتيب للأذان، مفهوم هذا؟ طيب هيبصروا بعد ما هيئ الإنسان نفسه من طهارة للبدن من الحدثي، إسباغ للثياب لا ترى عورته، مكان طاهر مباح، متوجه إلى الله إلى القبلة، بعد ذلك قد يهيئ نفسه، قد أخلى شعوره، وإنها لكبيرة أي الصلاة، وإنها لكبيرة، حق يشرد عقلك تدخل في وادي إلا أهل التقوى. طيب قبل ما ندخل في الصلاة ندي لكم شروطها يعني أو أركانها، 8 ولا 10 ما يضر، احفظونه بس. في كل شيء معلوم أن الصلاة الفجر مثنى ركعتين، المغرب 3، العشاء، العصر، الظهر 4. النية في كل شيء، لا يقبل الله عملا إلا إذا قصدت وجهه ورضاه، ومثال أمره وعلى الكيفية الذي أجاب أهل الشر. النية أنت عتصلي إماء، هذا بنعلمكم نوي بقلبك، نويت أصلي فرضا صلاة الظهر أو صلاة العصر أو صلاة المغرب أو صلاة الكسوف أو صلاة العيد أو صلاة الاستسقاء، ها إماما، وإن كنت منفردا منفردا، وإن كنت جماعة جماعة، هذا معروف، هذا النية. لكن هناك أمر مندو مسنون قبل التكبير وهو التوجه، قد عجلكم في السنن، التوجه توجه الأكبر وهي حقيقة. الآن تستعد هذه الدولة لخوض حرب، بيعدوا قبل الحرب الجيش والسلاح، وأنت في حرب مع الشيطان لأنه يحاول أن يصرفك، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عباد، ثم بعدك ثم لآتينهم من بين أيديهم شهواتهم ومن خلفهم اعتقاداتهم، سواء. فها هنا شتي مجاهدة، وأنت بتستعين بالله، أعوذ بالله السميع العليم، أن هنا يناسب لأنه بيسمع دعاءك. العلم بنيتي من الشيطان الرجيم، وإذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم يبصرون. جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون حجابا. أعوذ بالله، أي أستجي وأتحصن وأمتنع بالله. إذا دخلت حصن الله وأمان الله ولاية الله، لا، إنك إذا الشيطان كان ضعيفا لا سبيل للشيطان إليك أبدا أبدا. سبيلوا على الذين يتولونه والذين أعرضوا عن ذكر الله نقيض له شيطانا فهو له قريب. يقول أعوذ بالله السميع العلي. فإذا ما اتهاش هذا مسنون، ما بين أقول لكم مش واجب، يعني إذا فعلت لك الأجر، إذا لم تفعله لا شيء عليك. ما اشتفهموا خطا يقولوا ما بنفعلش، ما صلاتنا باطل، ما ماشي من الواجبات من المسنونة. وجهد وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، بسرواه حنيفا. الحنيف هو المستقي غير مائل، مسلما تأكل، وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي، هذا في آخر سورة الأنعام، إن صلاتي النسك العبادة بكلها، ومحياي ومماتي، ولا ومحياي ومماتي قراءة، سلو كل حياتي ومماتي لله رب لا شريك له بذلك الأمر. بعد التوجه الأصغر، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، أحمد والله حن والباقي هو، وهو أرحم بات. لو كان من غيره ويموت قد يأتي إليك من يعذبك بلا جر ويسومك سوء العذاب، وهذه طبيعة الجبابرة الظلمة، لكن رب العالمين أرحم الراحمين. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، لو كان فيهما آلهة إلا الله يعني مع الله لفسد، ولم يكن له ولم يدل هذا. وقال وكبره بدلالة الآية، وكبره نواي وتيت التوجه، وكبره قل الله أكبر. بعضهم يقول الله، صلاة غير صحيحة بالتواء، هي ضمة حركتها، والواء أربعة أربع حركات، فما فهو ما بالله الله أكبر، يظهر الضم فقط، لا يقولش الله الله الله أكبر، مش أكبر أكبر. بعد إن كانت الصلاة جهرية لابد ما يجهر الإمام والمنفرد. أنت بتصلي إماما عند العالم الإسلامي كله، بيصلي الإمام ويجهر الإمام، وجهر الإمام جهر لمن خلفه كلهم. لماذا؟ لأن قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، هذا قول النبي، قراءة الإمام قراءة لمن خلفه. إذا قرأ الإمام فأنصتوا، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، تمام هذا؟ طيب. وإن كانت سرية كل واحد يقرأ لنفس السر. بعض الناس يصلي صلاة المغرب أو الظهر أو العشاء، هذه جهرية، ويقرأها سر. مع أيها المستمع الكريم، إذا صليت الظهر أو العصر منفردا فأتي بها سرا، وإن صليت المغرب أو العشاء أو الفجر فلا بد حتما أن تصليها جهرا. وأقل الجاه أن تسمع من بجانبك، لو كان بجوارك رجل آخر لسمع قراءتك، ما يلزمش أن تجهر حتى يعني تؤذي غيرك، أن يسمع من بجانبك لو كان بجانبك آخر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، هذا قد ما شاء الله. المرأة إذا قرأت أخفض من صوت الرجل. هناك هل يقرأ المؤتم أو لا يقرأ؟ الواقع الذي جاء عن النبي أنه سمع ذات يوم رجلا من الأنصار يقرأ خلفه، فقال هل قرأ معي أحد؟ من هيبة النبي لم يجيب أحد، فسأل مرة أخرى وثالثة فقال نعم يا رسول الله. قال مالي أنازع القرآن، قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، إذا قرأ الإمام فأنصتوا، فقراءة الإمام تكفي وتغني، هذا في الجارية. طيب، هيقرأ سورة الحمد الفاتحة وسورة، سروا بعض الناس مشعب يطول في القراءة، خطأ. أكون التولكم رجل تضايق من صلاة معاذ بن جبل من الصحابة، فقال له أنا فقد، قال لأشكونك إلى رسول الله. ذهب الرجل إلى رسول الله فأشكى معاذ أنه بيطول في القراءة، فدعا النبي معاذا فقال يا معاذ أفتان يا معاذ أين أنت من سورة والشمس وضحاها وما بعد الصغار؟ لأن الجماعة هي من الجمع، ومراعاة الجمع من ضروريات الإسلام، من أحكام الإسلام، من روح الإسلام. ولذا المسافر جعل له حق، المريض جعل له حق، يسر لهم، لأن الأحكام للناس كلهم. فإن فيهم يا معاء المريض والمسافر وذا الحاجة ماشي حقك واحد.